وسخر الشمس والقمر

حسنة وأرجو الله

لا يخلف الله

أكبر لو كانوا يعلمون ولو

رجل هل يستويان مثلا الحمد

أليس الله بكاف عبده

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

0: ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل:

إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. ومعنى يتألى على الله أي يحلف عليه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

محشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرب

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: قصة شعرك غريبة يا سعيد، لم أكد أعرفك حين رأيتك من بعيد.
1: إنها جميلة أليس كذلك؟ لقد ذهبت البارحة إلى الحلاق وطلبت منه أن يقلد قصة شعر المطرب الذي كان يغني منذ يومين في التلفاز، وهكذا كان، أصبحت أشبه ذلك المطرب تماما.
0: المطرب؟ ولماذا تقلده في قصة شعره؟ أعني ما الجدوى من ذلك؟
1: ألا تعرف؟ لأنني أحب أن أكون مثله وألفت الأنظار بشكل جميل، وقد نجحت في ذلك. ألم ترى كيف يلتف المعجبون حوله ويهتفون باسمه؟
0: لا، للحقيقة لم أره، ولكن إن كان شعره بهذا الشكل فلا أظن أنه سيعجبني.
1: أتعني أن قصة شعري ليست جميلة؟ أظنك تغار مني يا حسن ولذلك تقول هذا الكلام.
0: لا صدقني، أنت زميلي وأنا أحبك، إنه مجرد رأي لا أكثر.
1: حسنا، لا مشكلة، والآن أريد أن أتمشى قليلا لأنظر آراء بقية الزملاء، لابد أنني سأجد بينهم من رأى ذلك المطرب وأعجب بقصة شعره. أتود أن ترافقني؟
0: لا مانع لدي، هيا بنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل اليوم يا أحبائي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الجهر بالدعوة الإسلامية، وقد بدأت هذه المرحلة بعد سنوات ثلاث من نزول الوحي، وبعدما دخل الناس من أهل مكة في الإسلام رجالا ونساء، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث الناس به. ففي ذلك الحين نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة إلى دين الحق ويواجه به قومه.
1: إذن هذا هو معنى كلمة فاصدع؟
0: نعم يا ابنتي، فكلمة فاصدع معناها أفرق بين الحق والباطل، والحق هو الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والباطل هو ما كان عليه أهل مكة وسواها من عبادة الأوثان والأصنام وغيرها.
2: وقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه عز وجل، فصعد على الصفا وجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا لينظروا ما يريد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب.
3: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
0: نعم يا بني، صحيح. ولم يكن أبو لهب وحده من أنكر تلك الدعوة واستهزأ بها، بل إن الكثيرين من وجهاء قريش استهزأوا بها وأدبروا عنها، متذرعين بأنهم لا يستطيعون ترك الدين الذي ورثوه عن آبائهم واعتادوا على تقاليده. وبالطبع لم يكن هذا العذر الواهي ليمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستمرار بدعوته، محاولا إقناع قومه ببطلان ما هم عليه من الاعتقاد بكل وسائل الحوار، حيث دعاهم إلى استعمال العقل والمنطق والنظر في حقيقة تلك الأصنام التي صنعوها بأيديهم، وأنها لا تضر ولا تنفع ولا ترى ولا تسمع. إلا أن تلك المحاولات الحثيثة لم تثمر إلا القليل.
3: كانت قلوبهم قاسية وعقولهم جامدة كمن سبقهم من الأقوام الذين كذبوا رسلهم فحق عليهم عذاب الله عز وجل.
2: هذا تشبيه صحيح يا مريم. وقد تمادى أهل مكة حينها في غيهم وضلالهم، خاصة بعدما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم وسفهها وأظهر قصورها وضعفها، فأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وكانوا يومها قليل مستخفون. وإلا عمه أبو طالب الذي ما نسي رعايته لابن أخيه صغيرا، فقام يدافع عنه ويمنع قريشا من إيذائه.
0: فلما رأت قريش ذلك وأدركت أنها لا تستطيع إعلان الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب يسانده ويمنع عنه، أرسلت وفدا من وجهائها إلى أبي طالب يشتكي ما قام به ابن أخيه من سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، أي عقولهم، وطالبوه بأن يكفه عنهم أو يخلي بينه وبينهم حتى يجهروا بحربه وعداوته.
3: بماذا أجابهم أبو طالب؟
2: قال لهم أبو طالب يومها قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صرف عن إظهار دين الله عز وجل والدعوة إليه، فزاد تذمر قريش واستياؤهم، خاصة بعدما زاد إقبال الناس على الدخول في الدين الجديد. ولكن مكانة أبي طالب فيهم كانت تمنعهم من إيذاء ابن أخيه، وهكذا عادوا من جديد إليه علّه ينصرهم هذه المرة.
3: بماذا أجابهم هذه المرة أيضا؟
0: أدرك أبو طالب هذه المرة أن الأمر قد تفاقم، وأن غضب رجال قريش قد بلغ ذروته، فعظم عليه فراق قومه وعداوتهم، ولم يقبل في الوقت نفسه بأن يسمح لهم بأن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أرسل إلى ابن أخيه وأبلغه مقالتهم، طالبا منه العدول عن دعوته في سبيل حقن الدماء وكف أذى القريشيين عنهم.
3: وعندها أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: ما شاء الله، بارك الله بك يا ابنتي، متى حفظتها؟
1: أحفظها منذ زمن بعيد يا أبي، لأنني مذ قرأتها تركت في نفسي أثرا عميقا ودليلا ساطعا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وما لقاه في سبيل دعوته.
2: جميل جدا يا مريم، وما تقولينه يا ابنتي سنعرفه تباعا. ونحن نتكلم عن الحرب التي أعلنتها قريش جهارا على المسلمين من ذلك الحين، وما تعرض له المسلمون من تعذيب وأذى، بما فيهم حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رماه سفهاء قريش بالسحر والجنون.
0: نعم نعم، فقد اتفقت قبائل قريش بعد تلك الحادثة على أن تتكفل كل قبيلة منهم بتعذيب من دخل في الإسلام من أهلها حتى يعودوا إلى دين الآباء والأجداد. ولكن هل يترك المسلم الحق ويعود إلى الباطل بعدما ذاق حلاوة الإيمان واستقرت نفسه على العبودية لله وحده؟ أبدا، فلقد تجرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها ألوانا من العذاب، كل على يد قومه، حتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمي من عمي، ولم يثنهم ذلك عن التمسك بدين الله عز وجل.
3: نعم، وقد كان منهم سيدنا بلال الحبشي الذي كان سيده يعذبه تحت الشمس المحرقة ويضع الصخرة العظيمة المتأججة على صدره وهو يقول أحد أحد.
1: وكذلك لاقى سيدنا عمار بن ياسر أشد العذاب حين عمد الكافرون إلى قتل أبويه المؤمنين أمام عينيه.
0: ما شاء الله، الحمد لله، هذا هو فعلا ما أتمناه لولدي، أن يكون على خلق كريم ودين راسخ لا يتزعزع، وأن تكون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين خير زاد لهما في اجتياز ومواجهة الصعوبات في حياتهما.
2: وعلى الرغم من عدم اجتراء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بالقتل أو التعذيب لمكانة قومه بينهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم بدوره من السخرية والاستهزاء والتعرض له من أعداء الله، فكان كلما مشى بينهم أو مر بهم في طرقاتهم ونواديهم يواجهونه بفنون من الهزء والغمز واللمس، وهو في صبره واحتماله لذلك كله يشكل المثال والقدوة لأصحابه في الصبر والاحتمال والثبات على دين الله.
0: قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذه الآية الكريمة تخبرنا بأنه ما من رسول من رسل الله عز وجل إلا آذاه قومه واستضعفوا المؤمنين به حتى أتاهم عذاب الله وحظي المؤمنون بالنصر. أما نحن فليس لنا أن ننسى ما لقاه رسولنا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل من الأذى في سبيل أن يصل إلينا الإسلام عزيزا مكرما، فنتمتع بالإيمان به ونمشي على خطى من سبقونا في نصرته والدفاع عنه.
2: وقد بقي الحال في قريش على ذلك حتى أسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، وقد جاء إسلامه غضبا على ما لاقاه ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى أبي جهل عدو الله، لكن الله عز وجل ثبته على الإيمان، فعرفت قريش بإسلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعهم عنه ويدافع عنه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالونه منه.

0: لقد كان رضي الله عنه أعز فتى في قريش وأشد شكيمة وفروسية، فجاء إسلامه بفضل الله عز وجل تعزيزا لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. ولم تكن سياسة التعذيب والتنكيل وحدها التي اعتمدها القريشيون في مواجهة ما جاء به رسول الله، بل عمدوا كذلك إلى سياسة المفاوضات، فكانوا يرسلون إليه كل حين وفدا من وجهائهم يعرض عليه المال والزعامة وما تشتهي الأنفس في مقابل العودة عن دعوته، فكان صلى الله عليه وسلم يردهم في كل مرة بما أوحى الله عز وجل إليه من الذكر الحكيم الذي ما لبثوا يتحيرون في عذوبته وبلاغته ويتوقفون في الرد عليه مشدوهين متعجبين.
1: كان الأحرى بهم إذن أن يؤمنوا بأن هذا الكلام الذي لا يقوى على قوله بشر هو من عند الله عز وجل، فيقوا أنفسهم نار جهنم.
2: لقد غلبت على عقولهم حمية الجاهلية كما ذكرنا سابقا يا ابنتي، وسبقت كلمة الله على من كفر منهم، فلبثوا في نار جهنم وبئس المصير.
0: وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن أول هجرة في الإسلام وما تبعها من حصار اقتصادي فرضه المشركون على قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قال على كل حال حمد فان لدائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال.

فسبحانك اللهم تسبيح شاكرٍ.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا، إليك

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: لا لا لا لا لا يا زوجي العزيز، أنا لا أستطيع أن أدخل إلى المطبخ أبدا.
1: ها؟ كيف؟
0: أعصابي لا تتحمل رائحة البصل والثوم و...
1: نعم، أعصابك لا تتحمل رائحة البصل والثوم؟
0: بكل تأكيد.
1: وماذا سنأكل اليوم إذن؟ الطباخة تغيبت ولا أريد أن أكل، ولا أظن أنك تريدين مني أن أذهب إلى أحد المطاعم.
0: ولما لا يا زوجي العزيز، ما دمنا سنذهب سويا.
1: يا ناس، أيعقل هذا؟ نترك بيتنا ونذهب لنأكل في أحد المطاعم لأنك لا تستطيعين دخول المطبخ؟
0: ولأن أعصابي لا تتحمل رائحة البصل والثوم.
1: وماذا أيضا؟ تكلمي.
0: وأصابعي أيضا.
1: ما لها هي الأخرى؟
0: ستتشوه وتفقد نعومتها ورقتها.
1: أهلا وسهلا. يعني باختصار، إذا امتنعت الطباخة عن الحضور لسبب أو لآخر عدة أيام، أو لم تعد

0: أقعد على الإطلاق، فعلي أن أموت جوعا.
1: ولما جعلت المطاعم إذن يا زوجي العزيز إلا لمثل هذه الحالات الطارئة؟
0: أتسمين نفسك ربة بيت؟ ها؟ أنت كغيرك من ربات البيوت؟
1: ومن قال إنني أريد أن أسمي نفسي ربة بيت يا زوجي العزيز؟ أنا سيدة بيت.
0: حسن، وسيدة البيت هذه تبقى عاطلة هكذا، لا تستطيع أن تؤدي في بيتها عملا ذا قيمة؟ تطبخ أو تغسل أو تنظف في غيبة الطباخة أو الشغالة؟
1: من فضلك، أنا لم أتعود أن أطبخ أو أغسل أو أنظف في بيت أبي.
0: بيت أبوك شيء وبيت زوجك شيء آخر. هبي أن الشغالة هي الأخرى تغيبت أياما أو أسابيع، ها؟ فماذا سيكون الحال؟ تتركين البيت دون نظافة أو ترتيب، وتتركين ثيابنا دون غسيل أو كي أو تنظيف، إلى أن يأتيك الفرج من السماء؟
1: أنت هكذا تختلق أسباب الشجار. الشغالة لم تتغيب ولن تتغيب، والطباخة ستعود غدا أو بعد غد وتنتهي مشاكلنا كلها.
0: مشاكلنا لن تنتهي أبدا ما دمت على تلك الحال التي أنت عليها.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن النعمة لا تدوم، وأنه إذا كانت حالتنا المادية تسمح اليوم بدفع أجر طاهية وشغالة، فماذا نفعل في المستقبل عندما تزيد مسؤولياتنا ويأتي الأولاد والبنات؟
1: أوه، ألم أقل إنك تختلق أسباب الشجار؟
0: يا هانم، سيدة البيت يجب أن تكون سيدة بيت بحق، تجيد أداء الواجبات المنزلية المختلفة من طهو إلى غسيل إلى تنظيف إلى تربية أطفال.
1: بالمناسبة يا زوجي العزيز، ما دمت قد ذكرت الأطفال فعليك أن تعلم أنني لن أنجب إلا إذا وعدتني أن تأتي لطفلنا بمربية.
0: حسن جدا، مربية، طاهية وشغالة ومربية في بيت واحد. ماذا تظنين زوجك؟ ها؟ أتظنين أنه واحد من أصحاب الملايين ينفق نقوده بلا حساب؟
1: المربية هامة جدا بالنسبة للصغير،
0: والطاهية هامة جدا بالنسبة لإعداد الطعام، والشغالة هامة جدا بالنسبة للتنظيف والغسيل وترتيب البيت. وأنت، أنت ما وجه أهميتك في هذا البيت؟ ما دورك؟
1: أنا؟
0: نعم أنت؟
1: أنا سيدة البيت.
0: أنعم وأكرم بسيدة بيت لا تستطيع أن تصنع فنجانا من القهوة.
1: بالمناسبة يا زوجي العزيز،
0: بالمناسبة نستخدم أيضا أحد السقاه ليصنع لنا القهوة والشاي، أليس كذلك؟ عن إذنك.

0: يا ولدي، أما كان من الواجب أن تأتي بزوجتك معك حتى تتناول الطعام هي الأخرى؟
1: أنا فعلت ذلك عمدا حتى تضطر إلى الذهاب إلى أسرتها ليعرفوا أي زوجة هي. تصور تصور يا أبي، هي لا تدخل المطبخ لأن أعصابها لا تحتمل رائحة البصل والثوم، ولا تعمل شيئا بيديها خشية أن تشوه أصابعها فتفقد نعومتها ورقتها. وعندما تنجب تريد مربية لتشرف على الطفل. أي زوجة هذه؟ لا أدري. ولما تزوجت؟ لا أدري.
0: الصبر يا ولدي.
1: لم يعد الصبر مجديا بحال يا أبي، ولابد أن أقف من هذا كله موقفا حاسما.
0: ماذا تنوي أن تفعل يا ولدي؟
1: سأفعل ما فيه إصلاح حالها. يا أم خليل، يا أم خليل.
2: نعم يا سيدي.
1: أين سيدتك؟
2: ذهبت إلى بيت أسرتها.
1: ألم تقل لك متى ستعود؟
2: هي تريدك أن تذهب لإحضارها.
1: حسن. منذ متى يا أم خليل لم تحصلي على إجازة؟
2: الحق يا سيدي لا أذكر، حتى إنني لم أعد أفكر في الإجازة أبدا.
1: حسن، وما رأيك في من يعطيك إجازة أسبوعا كاملا؟
2: أسبوعا كاملا يا سيدي،
1: وبأجر مضاعف أيضا.
2: سيدي يدك أقبلها.
1: لا لا من فضلك، دع يدي. لقد قررت أن أمنحك إجازة لمدة أسبوع،

0: ها ما رأيك؟
1: هذا أمر يحتاج إلى أن أقول فيه رأيي. أنا يا سيدي،
0: ها ماذا بك؟
1: لا شيء، تذكرت سيدتي وأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا في البيت.
0: أعرف، دعك من سيدتك الآن وقولي لي ما رأيك.
1: رأيي؟ أوافق طبعا.
0: وهاك أجرك مضاعفا عن هذا الأسبوع، ومن الغد لا تأتي حتى ينتهي الأسبوع.

0: ماذا بك يا حبيبتي؟
1: لا شيء، لا شيء.
0: وهذه العصبية التي تبدو عليك،
1: كأنك لا تدري.
0: أدري ماذا؟
1: لا تدري أن الشغالة لم تأتي منذ يومين.
0: أخ ويحي، فعلا الآن أدركت لماذا يبدو البيت غير مرتب وغير نظيف.
1: أرجوك.
0: ها؟ أقلت ما يغضبك؟
1: قلت أو لم تقل، دعني وشأني.
0: أمرك. على أي حال، لقد كنت أود.
1: تود ماذا؟
0: أود أن أخبرك بشيء يدخل السرور إلى قلبك.
1: أي شيء هو؟
0: لقد دعوت عددا من زملائي مع زوجاتهن لتناول العشاء معنا غدا.
1: ماذا؟
0: دعوت عددا من زملائي مع زوجاتهن لتناول العشاء معنا غدا. في ذلك ما يزعج؟
1: ألا ترى فيه أنت ما يزعج؟
0: على الإطلاق، هم يدعوننا ونحن ندعوهم، ولا غضاضة في ذلك أبدا.
1: وهذا البيت الذي نحن فيه، أتراه بحالته هذه يصلح لاستقبال أحد؟
0: في الواقع هذه مسألة تخصك.
1: تخصني؟
0: بالطبع، بوصفك سيدة البيت. تصرفي.
1: أتصرف كيف؟ والشغالة متغيبة والطاهية متغيبة، أكان من الضروري أن تدعوهم في مثل هذه الظروف؟
0: أنا دعوتهم وانتهى الأمر، ورتبوا أنفسهم على هذا الأساس، وغدا مساء سيكونون عندنا. ها؟ غدا مساء سيكونون عندنا. تصرفي، تصرفي يا زوجتي العزيزة، تصرفي.

0: يكن أمامي من تصرف سوى أن أنظف البيت بيدي من كنس ومسح إلى ترتيب.
1: نعم نعم، ولكن ماذا فعلت يا ابنتي بالنسبة للطعام؟
0: اضطررت إلى الاستعانة ببعض الجارات وأنا في شدة الخجل والحرج. وبعد هذا كله
1: بعد هذا كله ماذا حدث؟
0: اتضح أنه لم يكن قد دعا أحدا.
1: ماذا؟
0: نعم، وإنما أخبرني بذلك ليرغمني على تنظيف البيت وطهو الطعام.
1: يا ابنتي، هل أستطيع أن أعرف ما الذي يبكيك الآن بالضبط؟
0: الذي يبكيني أنه أحرجني أمام جارات.
1: كيف يا ابنتي؟
0: اكتشفنا جميعا أنني لا أعرف ألف باء شؤون البيت.
1: وهل هذا خطأه يا ابنتي؟ أم هو خطأك أنت؟
0: ثم كيف يرغمني على أن أكنس وأمسح وكأني شغال؟
1: يا ابنتي، لقد سكت طويلا على أشياء لم يكن يجدر السكوت عنها، وخصوصا بالنسبة لأداء ما فرض عليك الشرع من شؤون بيتك. وإني أنتهز هذه الفرصة لأقص عليك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أخبر أصحابه يوما أن امرأة الحطاب من أهل الجنة بفضل ما تعمله لزوجها، فذهبوا إليها وسألوها عما تفعله لزوجها. أتدرين ماذا قالت؟
0: لا أدري.
1: إذن اقرأي علينا ما قالته في هذه الفقرة عما تفعله لزوجها، اقرأي.
0: إن زوجي رجل طيب يحتطب، أحس بالعناء الذي يلقاه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقه، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده وقد نسقت متاعي وأعددت له طعامه، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثياب، فإذا ما دخل من باب البيت استقبلته كما تستقبل العروس عريسها، فإذا أراد الراحة أعنته، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها.
1: هذه واحدة، والثانية هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

0: تقول إنها كانت تحمل الماء وتعجن وتحمل النوى على رأسها، ولم تتأفف وهي منهية في تاريخ الإسلام لما قامت به ليلة الهجرة، حتى سميت بذات النطاقين. لم تشكو أبدا، لم تشكو، لم تتأفف من العمل في بيتها ومساعدة زوجها إبان عسرته. والآن
1: أبي، أنا لا أستطيع أن أعود إليه بعد أن كذب علي.
0: لا لا لا، هو لم يكذب، وإنما وضعك أمام مسؤوليتك، وأنا يا ابنتي لا أستطيع أن أرغمك على العودة إليه، وإنما أقول لك اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا عطاء تحبه وترضاه، وأنت راض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله ذي الجلال والإكرام.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
0: ويقول سبحانه في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: ويقول تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
0: ويقول جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم.
2: الولي أيها الأحبة هو الصديق والنصير، والولي ضد العدو، والولاء مصدر والى يوالي الذي يدل على القرب، والموالاة ضد المعاداة، والولاية بالكسر النصرة. وقد بينت الآيات التي مرت حقيقة الولاية وحقيقة الولي، وأرشدت إلى كيفية الوصول إلى أن يكون العبد وليا لله، والطريق الموصل إلى التقرب منه سبحانه ونيل شرف هذا اللقب.
0: ولقد أظهرت الآيات وضمت أن كل مؤمن تقي فهو ولي الله، وإن كان المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم وتقواهم فكذلك هم يتفاوتون في ولايتهم لله عز وجل. إن الموالاة هي التقرب إلى رب العزة جل وعلا، وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا. أما الولي فهو الذي يتولاه الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة، وقيل هو من توالى الطاعة.

0: طاعته من غير أن يتخللها عصيان.
1: قال ابن حجر: والمراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وولايته سبحانه للمؤمنين خاصة، فهي عبارة عن عنايته بهم وإلهامهم وتوفيقه إياهم لما فيه الخير والصلاح الروحي والجسدي. أما ولاية المؤمنين لله فقد عبر عنها بالإيمان والتقوى والتزام طريق الهدي الرباني والنبوي. وهناك ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وهي عبارة عن تعاونهم وتناصرهم ومؤازرة بعضهم بعضا في الحق والصدق والأعمال الصالحة.
2: ولا بد أيها الإخوة والأخوات من أن نشير إلى أن أولياء الله ينقسمون إلى طبقتين: الأولى السابقون المقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بأداء الفرائض وإتقانها والإكثار من النوافل والقربات، وأصحاب هذه الطبقة هم أصحاب الولاية الكاملة. الطبقة الثانية أصحاب اليمين، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بأداء ما افترضه عليهم، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المنكرات.

0: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي المؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. ومعنى خفيف الحاذ أي خفيف الحال قليل المال.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، قسم رحمة بين أهل الدنيا وسعتهم إلى آجالهم، وأخر 99 رحمة لأوليائه، وإن الله تعالى قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة.
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان المولاة والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إخوة الإيمان، يبين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الشريفة ما للولاية من أهمية ومن قيمة عند الله سبحانه وتعالى، الذي ليس بينه وبين خلقه نسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما قرب عباده منه وبعدهم عنه بالتقوى والفجور. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى مفتاح الولاية، والولاية مفتاح السعادة في الدارين بعد الإيمان بالله عز وجل.

0: أقوال وآثار. روى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أولياء الله فقال: الذين يذكر الله برؤيتهم.
1: وقال الإمام علي رضي الله عنه: أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الجوع، يبس الشفاه من الذوى.
2: وقال الزمخشري: أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة.
0: قال ابن كثير في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يخبر الله أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرها بهم، فكل من كان تقيا كان وليا.
1: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الولاء والبراء: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله.
2: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
0: قال الإمام الطحاوي: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الإمام ابن أبي العز في شرحه لهذه العبارة: فولي الله هو الذي والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم من سرية غزوة، فدعا فاطمة فقال: يا فاطمة، اشتري نفسك من الله، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون، ولا قريش بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون، وما الأنصار بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون، ولا الموالي بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل وامرأة، وأنتم كجمام القناع، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى.

أخي في الله، إن شرف الحصول على الولاية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، ولا هو من الممنوعات عن أي عبد منا، بل ولاية الله سبحانه وتعالى تكتسب كسبا بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه وبالتقوى وبالتقرب وبالنوافل. المهم النية والتوكل على الله والإخلاص والكشف عن ساق الجد والعبادة الصادقة.

هذا نرتقي سلم الولاية درجة درجة إلى أن نصل إلى الرضا الكامل بإذن الله تعالى. وليست الولاية حكرا على الرجال دون النساء، بل هي لعامة المؤمنين دون تفرقة أو تمييز، إلا بمقدار التقوى التي في القلوب وإلزام النفس بما أمر علام الغيوب. فهل تريد أيها الأخ الطيب أن تكون وليا؟ إذن كن تقياً.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك يا مولانا رحيم ودود. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إدانات عربية واسعة بعد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية بصواريخ باليستية. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الجيش الأمريكي يعلن استكمال ضرباته العسكرية على إيران، وطهران تستهدف مواقع في الخليج. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. ولدى وصول جلالته إلى موقع الاحتفال في صرح الشهيد، أطلقت المدفعية 21 طلقة وعزفت الموسيقات السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف، ووضع جلالة الملك كليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة والمغفرة للشهداء. ودون جلالته في كلمة في سجل الشرف بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد جلالته فيها اعتزازه الكبير بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودهم المستمرة لحماية الوطن وصون منجزاته. وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. هذا ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأعرب أبو الغيط في بيان عن قلقه الشديد بشأن استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكدا أنه يعد نهجا مرفوضا يكشف مسعى
يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، كما دان رئيس البرلمان العربي محمد

ابن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. من جانبها، دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذه الهجمات الإيرانية الآثمة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. بدورها، دانت دولة قطر بشدة هذه الاعتداءات، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وجددت تضامنها الكامل مع الأردن والكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وأكدت القيادة الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية عالية مع قدرة مستمرة على تنفيذ ضربات حاسمة عند الحاجة. قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني أمام مجلس الأمن إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة، وحث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، في حين قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية، وذلك في أعقاب تأكيد الحرس الثوري الإيراني شن هجمات ضد ما سماه أهدافا أمريكية في المنطقة ردا على ضربات شنها الجيش الأمريكي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات التي شنها العدوان الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان أمس ارتفعت إلى 13 شهيدا وأحد عشر جريحا. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارة التي استهدفت بلدة طير دبة في قضاء صور أدت إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم سيدة وإصابة 10 آخرين بجروح. كما أفادت بأن الغارة التي استهدفت مدينة صيدا أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح. شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قضائي النبطية وصور جنوب لبنان أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وقال مصدر أمني لبناني إن عشرات الغارات التدميرية استهدفت قرى الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على عدد من البلدات في البقاع الغربي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن لبنانيين 2 كان اختطفهما أمس في بلدة كفر شوبة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,991 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و5 إصابات. وبين

0: أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء في القطاع، وضمت الدفعة العائدة 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في المملكة. وتأتي مبادرة الممر الطبي الأردني ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، حيث تم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع بعد استكمال علاجهم. وعودة سيدتي وسادتي إلى محلياتنا، حيث أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 الصف الثاني عشر، والذي تبدأ أولى جلساته في 25 من الشهر الجاري وتنتهي في 18 من تموز المقبل. وأكد وزير التربية والتعليم دكتور عزمي محافظة خلال رأسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع أن فرق العمل في المركز والميدان نفذت خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان. ووجه محافظة القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر. أعلنت وزارة الشباب تخصيص 60 مركزا شبابيا في مختلف محافظات المملكة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات عرض توفر أجواء جماهيرية ومتابعة مباشرة للحدث الكروي الأضخم. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى في مشاركتهم التاريخية في كأس العالم، وبهدف توفير مساحة للشباب لمتابعة المباريات. يقام كأس العالم 2026 في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستقام المباريات على 16 ملعبا وفي 16 مدينة.
1: 12 دائما ورا ال 11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: يعد كأس العالم 2026 لكرة القدم الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيه 48 منتخبا لأول مرة، ويقام في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وستلعب 104 مباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة، من 11 من حزيران إلى 19 من تموز.

0: تموز 2026، ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة النمسا ثم الجزائر على ملعب ليفايس في مدينة سانتا كارلا على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا. وتقع المدينة في قلب وادي السيليكون الشهير، وتشتهر بكونها مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، وتضم المقرات الرئيسية لكبرى الشركات العالمية مثل أنتل وإنفيديا، ويتميز ملعبها بتصميمه المتطور وموقعه الجذاب، ويتسع لنحو 71 متفرج. ويختتم منتخبنا الوطني الدور الأول بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين على ملعب AT&T في مدينة إرلينغتون في ولاية تكساس، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة، ويتميز بسعته الكبيرة التي تصل إلى 94,000 متفرج. وتشتهر المدينة بكونها المركز الترفيهي والرياضي الرائد في أمريكا، حيث تضم المقرات الرئيسية لفرق رياضية عالمية ومناطق جذب سياحي رئيسية. وما يميز المسار اللوجستي لمنتخبنا الوطني هو تركيز أول مبارتين في نفس الملعب، مما يقلل من تحديات السفر بين المدن الأمريكية الشاسعة، إلا أن النشامة يحتاجون لسفر طويل لمواجهة الأرجنتين في المباراة الثالثة.
1: النشامة يضربون، يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نجمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
2: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم السبت المقبل صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إدانات عربية واسعة بعد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية بصواريخ باليستية. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الجيش الأمريكي يعلن استكمال ضرباته العسكرية على إيران، وطهران تستهدف مواقع في الخليج. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة معا نحو المونديال

0: ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان FM، إذاعة إربد الكبرى. أيضا موجودين معكم بالصوت وبالصورة عبر منصاتنا الموجودة على الفيسبوك، على الإنستغرام، على إكس، وعلى يوتيوب، البث المباشر من عمان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، اليوم هو 11 من حزيران يونيو للعام 2026، اليوم هو 25 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. كما قلت لكم، نحن نعيش آخر أيام السنة الهجرية، ويوم الثلاثاء القادم إن شاء الله راح يكون رأس السنة الهجرية، راح تكون عطلة رسمية للأردنيين. أهلا ومرحبا بكم. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أني أقول لكم تحيات فريق العمل كامل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، صباح الخير للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، صباح الخير يا معلمنا. أيضا من السوشيال ميديا تمارا النهار، صباح الخير يا تمارا. تحياتي لفريق الإعداد، معنا سهر لجبور اليوم إن شاء الله. أيضا صباح الخير لكم من فريق التقديم، مها طبيشات، ويسعد برفقتكم في هذه الحلقة اللي أنا راح أحاول أخليها قدر الإمكان خفيفة، يعني حلقة نهاية أسبوع. الأسبوع هذا كان فيه ضغط، وكان فيه عنا مناسبات كثيرة، وكانت حلقاتنا مضغوطة شوية وفيها تغطية. حب أنه حلقة اليوم قدر الإمكان، إذا سمحت لنا الظروف لاحقا راح أقول لكم ليش، إذا سمحت لنا الظروف اليوم نخلي الحلقة قدر الإمكان فليكسبل، يعني إن إنجليش يعني مرنة، سهلة، نوصل لكم فيها، نسمع آراءكم، أفكاركم، نحييكم، نحاول قدر الإمكان إن نتابع معكم. لكن أنتم شايفين المستجدات اللي موجودة في المنطقة، إذا استدت الحاجة أن يكون في عنا تغطية، إذا تطورت الأخبار، إذا وردتنا أخبار عاجلة، راح نكون معكم فيها. عموما الله يحفظ وطننا ويحميه. يسعد صباحكم جميعا، معكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى العاشرة صباحا.

أيضا اسمحوا لي أذكركم برقم الواتساب الخاص في برنامجنا 0781-47-422. نستقبل أيضا رسائلكم على الواتساب صباح الورد والياسمين. أعود وأذكر بالرقم 0781-47-422. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والخير والشوق لكل الأردنيين. طمنونا عنكم، إن شاء الله أموركم تمام، إن شاء الله وضعكم على خير ما يرام. بالمناسبة اليوم بيبدأ كأس العالم، اليوم على ما أعتقد أنه الافتتاح

راح يكون بتوقيتنا الساعة الخامسة على ما أعتقد. يلا إن شاء الله نشوف النشامة قريبا. النشامة راح يلعبوا متى؟ راح يلعبوا يوم الأربعاء على ما أعتقد السابع عشر راح يلعبوا مباراتهم الأولى. الله يجيب في الخير. لكن اليوم كأس العالم بيبدأ، والله بيبدأ بظروف عالمية شوي غريبة. أنتوا بتعرفوا أنه مبارح يعني بالليل كان في غارات أمريكية على إيران وضربات، أعلن عنها ترامب منذ ساعات المساء، قال اليوم راح نضرب إيران بقوة. برضه بعدين أجا وزير الحرب أكد المعلومة ليلا، صار في ضربات على ما أعتقد، برضو كان في رد إيراني، يعني هكذا تنقل وكالات الأنباء، لكن إحنا شخصيا ما عندنا شيء رسمي نستند إليه بانتظار أي تصريح رسمي أردني بخصوص ما جرى ليلة أمس. في حال ورود أي خبر أكيد راح نكون معاكم لحظة بلحظة، لكن زي ما قلت لكم اليوم الخميس، وبدنا نحاول قدر الإمكان خلي الحلقة هيك سهلة تتناسب مع نهاية الأسبوع. بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيد، وخليني أطلعكم على حالة الطقس يا أحبائي.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا أيها الأحباء. يلا انتظروا هلا بس يقولوا مرحى لمدرعاتنا. أنا هذه الأغنية تحرك، يعني تحرك كل شيء فيي، كل مشاعري تحركها. يلا مرحى لمدرعاتنا.

0: الظالم لما تغير يتدمر تحت قدامنا. لو كان قباله الجن ها؟
1: لو كان قباله الجن النصر بإيد رجالنا، النصر بإيد رجالنا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا
0: يا صباح الورد والياسمين أيها الأحبة، نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

أحبائي وأعزائي، بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأجواء صيفية، وبدي أطلب منكم جميعا أنه في فترة الظهيرة اديروا بالكم، بدنا نبدأ نحذر تحذيرات الصيف. دخلنا الصيف، معناها بفترة الظهيرة تحديدا بدكم تديروا بالكم من أشعة الشمس الساقطة بشكل عمودي على الرأس. اليوم عمان راح تسجل بالظهر 31 درجة مئوية. إخواني، هذا القياس بالظل، يعني بدنا نضلنا نعيد نفس المعلومة. هذا القياس اللي بقرأه إلكم، اللي زودتنا فيه إدارة الأرصاد الجوية، هذا قياس درجة الحرارة بالظل. ما معناه؟ إنه بفترة

فترة الظهيرة درجات الحرارة الملموسة بتكون أعلى. يعني إحنا بنقول اليوم 31، لكن بفترة الظهر إذا شعرت إنه الحرارة أعلى أو ميزان الحرارة الموجود عندك بالسيارة أعطاك 33-34، الكلام دقيق وصحيح، تمام؟ فديروا بالكم ما تتركوا بسياراتكم مواد قابلة للاشتعال، قداحة، هاي بعض المواد المضغوطة، عطر، غيره، هاي أي مواد فيها كحول قابلة للاشتعال لا تتركوها بسياراتكم، لأنه بفترة الظهيرة مع إغلاق النوافذ بتكون درجات الحرارة مرتفعة جدا داخل السيارات. ديروا بالكم تنزل على محل تشتري غرض وتترك أولادك داخل المركبة، دير بالك ما بنفع، أو تفتح الشبابيك بيكونوا فاتحات عشان لا سمح الله لو أغلقت السيارة لظرف ما، لوضع ما، صار أي مشكلة تكون قادر أن تتصرف وتحل المشكلة. عمان عنده على أديكو، عمان 31، عمان 31 درجة، شو عمان؟ إربد برضو 31، الزرقاء 33، المفرق 33، جرش 31، عجلون 29، البلقة 28، مادبة 31، الكرك 31، الطفيلة 29، معان 33، وفي مدينة العقبة اليوم الأجواء درجة الحرارة 40، 42 درجة مئوية. ترى في ناس بيقولوا 40 وفي ناس بيقولوا 40، صح؟ يا مركب رايح على عقبة، خدني وديني. يا صباح الورد يا أحبائي، كوكب المعايطة، صباح الخير والياسمين. موسى خشان أخونا الحبيب بقول يبدو أنه الصيف قادم بقوة، ارتفاع درجات الحرارة بالأغوار بشكل كبير. بتواصل معنا من المشارع، أهل الأغوار الله يعينكم على الصيف. أخو علي الزطايمة، صباح الورد. أم أسامة الحنيطي، صباح النور والسرور يا ستي. أخونا عبد الله الشرفات، صباح الخير. ومها خلفات هيك الاسم، صباح الخير ستي. تحياتي لأم مراد، أم مراد من البتراء، وأم مراد برضو بعمان، مها طبيشات، صباح الخير لها. أبو حازم الدبايب، صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا بك، يا هلا يا هلا يا هلا. بعيسى أبو حماد من الزرقة بتواصل معي، ومحمد العودات يا أهلا وسهلا. علي سالم وأحلام المشاقبة، وعادل هزاع لسميران، صباح النور من ربوع، البادية الأردنية، القطافي، صباح الخير. أيضا بدي أحيي إبراهيم لنسور، تحياتنا لك. ورجاء صنقرط، صباح الخير يا رجاء، طمنينا عنك أخت العزيزة. صباح الخير لمحمد عطى الطوافش، كلامك والله والله شهادة أعتز بها، ما حييت يا صديق الحبيب. ويسبر هارت، صباح النور يا ويسبر هارت. وأخوي الحبيب منصور الشرفات، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة، كل الحب يا سيدي. عطلة السبعاوي، أمل حماد، حرب العمارات، رزق التلاوي، وإحنا نفخر برضو بوجود مستمعين أمثالكم. والله أنا لا أقولها رياء. حسن عليان الخالدي، صباح النور والسرور. أخونا هلال العماير ورافع العماير، شلونك؟ أهلا وسهلا. محمد فؤاد زيد الكيلاني، ما تزعل منه، هينا منقرأ اسمك. شجون العبادي وملاك العبادي وأبوهم والدهم جمال العبادي، يسعد صباحكم. محمد كامل الزعبي، بصبح عليك يا أبو ينال أخونا محمد. وناجح الحرايزة، أهلا وسهلا فيك. وياسر القرال، محمد بكار، العطوفة الدكتورة العزيزة على قلوبنا نجوى، ضيف الله القبيلات، صباح الخير يا ستي. صباح الورد، طمنين عنك، إن شاء الله أمورك تمام. إحنا نسعد حينما نرى تعليق منك، وأنت المرأة الأردنية النجمية اللي بنحترمها وبنعزها وبنقدرها، ولها في القلب يعني مساحة عظيمة. نبارك لك الحجة، وربنا يتقبل حجا مبرورا، وإن شاء الله سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، أستاذتنا الفاضلة.

يا إيمان أبو ليلى وأبو بلال الجهلي وفايز المهيرات، حي الله في ملاوي إشرعة قوك يا ملاوي. جهاد الكساوني وكسواني ووالدته طبعا أم زياد صباح الخير. رمزي ظاهر حي الله. مفيد طنينة صباح الخير. ورولا الخطيب، هلال أبو عليم وعاطف الفراية وأكرم شرف الخالدي صديق الحبيب والعزيز هذا الرجل.

يعني للأمان الأجواء فيها يعني ارتفاع لدرجات الحرارة والله منذ ساعات الصباح. يعني أنا من الصبح شعرت إنه الجو حامي. مية البسوا ألوان فاتحة، اللون الأسود ما عاد يليق بكم في الصيف. لبسات العبي نروحوا للألوان اللي شوي فاتحة. يا أستاذة سهر. بعدين مطلوب منك تشرب سوائل قدر الإمكان، لا تردوش على سواليف قال بس تشرب المي بس تكون عطشان، تردش على الكلام هذا، اشرب مي ومي جيد، واجعلنا من الماء كل شيء حي، الإنسان 70% مكون ماء. أبو ياد الضوافل وأبو هلال وعبد الهادي خالد مساد وخالد أبو خجيل وأبو ياد الضوافل وفرج لزبون أبو هلال العبادي، ما قرأنا اسمه كامل، صخر في نخير الفايز، صباح الخير يا سيدي، يا هلا والله في حمر النواظر، ونعم حنان خضير صباح الخير، وأخونا الحبيب يزيد الطراونة صباح الخير أخو يزيد، يا هلا والله فيك، وهلا في يونس سليمان وأبو عبد الله المناعسة وحازم الرشدان وعبد الله الخوالدة، وخلينا نسمع

أنا قلت لكم يعني ظل شعرائنا يشير إلى بداية قصائدهم وينهوا في بداية أول ما نبدأ في القول وفي الدحية ظل يقولوا والشاعر يبدأ قيفانا والشاعر ينهي قيفانا برضو يعني هذا كان شيء أساسي خاصة في القصائد تحديدا في الهجيني وإحنا نقول عنه سامر والدحية وغير هذه التفاصيل. اسمع اسمع أبو الرموش مكحل تفضلوا تفضلوا شوفوا ما أجمل هالكلام اسمعوا تفضل يا أستاذ تفضل يا أستاذ مأمون. هذا في على سيرة أبو الرموش مكحلة يا أستاذ مأمون مأمون ركز معي هذا راح يعجبك الكلام. شاعر سوداني إن شاء الله أتذكر القصة وما أنسى منها شيء إن شاء الله ذاكرتي يعني ما تخوني. شاعر سوداني اسمع يا سهر أنت مهتمة بالشعر اسمه إدريس جمع اسمه إدريس جمع. هذا الرجل اتهم بالجنون فأخذوه أهله لمعالجته في إحدى المستشفيات ورحل ما أعتقد لألمانيا حتى حينما قيل للعقاد إنه هذا الرجل وسمع أبياته قال هذا كيف مجنون هو واحد مجنون بيقول هذا الكلام لا يمكن. المهم أخذوه على ألمانيا على سيرة الرموش فممرضة ألمانية هي المشرفة يعني بدأت استقبلته في المستشفى وبدأت تتعامل معه. نظرت إليه فقال لها شو قال لها قال لها السيف في الغمد لا تخشى مضاربه. السيف يوم يكون موجود في الغمد تبعه ما بتخاف منه لأنه محمي يعني ما بكون قاطع. السيف في الغمد لا تخشى مضاربه وسيف عينيك في الحالين بتار. يعني غمضتي فتحتي كيف ما عملتي سيوف عيونك قاتلات. السيف في الغمد لا تخشى مضاربه ما بتخاف من ضربته لكن وسيف عينيك

في الحالين بتار، وهي ألمانية بس ترجموا لها الكلام بكت واتهموه بالجنون. والله في واحد مجنون يقول هذا الكلام؟ صنف على فكرة بالعصر الحديث، صنف على أنه من أشهر الأشعار غزلا، من أشهر أبيات الشعر. وسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. ما حدا يجي يقول لي أنت ليش بتحكي غزل الصبحيات يا أخي؟ أردني، والأردنيين بيحبوا يحكوا ساعة غزل وساعة شوق وساعة حنية وساعة ولاء وساعة وفاء. هذا هم الأردنيون، خليط من المشاعر الجميلة لكنها كلها قائمة على المحبة وعلى الشوق. اسمعوا المناجعة واسمعوا هالهجين الجميل هاي.

فارس العدوان بقول ليش ما تحكوا عن البهاج مرموز الوطن يجب محاسبتهم. يا فارس العدوان، أول شيء ونعم منك ومن قبيلتك ومن أهلك من العدوان، بس أنت بتيجي تسمعنا ساعة وتغيب عنا أسبوع. لو بتتابع برنامجنا بتعرفنا كل يوم نفرد مساحة ندافع فيه عن وطننا وعن أبناء وطننا وعن أردننا وعن نحكي عن المهاجمة على الأردن ومحاولة دائما وأبدا الإساءة للدور الأردني وللشخصية الأردنية وللعادة الأردنية وللتقاليد الأردنية. لكن أنت يبدو أنك ما بتسمعنا داي، أنت بتسمعنا خمس دقائق وبدك إيانا في الخمس دقائق نحكي كل ما يجول في خاطرك. لكن يعني أتمنى العدوان، شو ما تقولنا بنقول لك أمرك تأمر. طارق قدوم ويوسف الزينات، صباح الخير يا يوسف الزينات. نواف فالح أبو فالح، صباح الخير. حمد بني حمد، صباح الخير. وخالد أبو خجيل وأبو قصي، نايف الجواميس. نصر العنبر، يا والله أنا بشار له مكانة في القلب كبيرة، بشار السرحان. والله أم عبد الله المناعسة وحبيب العبادي، صباح النور والسرور.

أحد الأحبة اسمه ماجد بيحكي لنا عن شركة مصنع شهير، بديش أذكر اسمه على الهواء، في الرصيفة لم يسلم راتبه من 6 شهور. طب وما الذي أسكتك يعني؟ والشيء قدم شكوى لمكتب العمل اللي أنت تتبع له وخبرنا وإحنا نتابع القضية، هذا حقه، لا تسكتوا على حقوقكم يعني. حتى لو قالوا لك إذا بتشتكوا ما بنروحكم، هذا حقك، ما بقدر روحك، في قانون عمل يحميك. بعدين ليس بالضرورة أن تذهب وتقول لهم أنا بدي أروح أشتكي، يعني قدم الشكوى. اليوم مكاتب العمل تستقبل هذه الشكاوى بشكل سري. خلينا في الدحة يا رب.

صباح الخير لأبو عاهد العتايقة وأبو نايل الرواجفة ومهند أحمد أبو الغنم. صباح الخير يا أبا عون.

تحياتي إلى علي السرايرة وحمدان الشرعة، مرام الجمال وسهام مرديني،

أختي الحبيبة رائدة صرايرة، الله يسعد صباحك يا أختي. وأخونا الدكتور فيصل نايف أبو قعود، خالد أبو مالك، رزق التلاوي، صباح الخير يا رزق. أنا كل ما أجيب سيرة رزق لازم في أغنية لازم لازم تحطها إله. مرة هو طلبها. رزق الآن بضحك، بيعرف شو قصة الأغنية.

صباح الخير يا أم حمزة. أخونا خالد عزارة ناصر طهات بأمرك، هيك الأمور تمام بأمرك أخنا، معاك حق والله. أنا بحب تنبهوني مرات، الواحد يعني تأخذ العزة بالإثم وبصير يحكي مش منتبه مرات، عشان هيك احنا بنقولكم كونوا معانا، واحد يصحح ما يخطئ به للأمانة.

مين اللي بتغني أستاذ؟ كلوديا شمالي. كلوديا شمالي وينك يا أستاذ رزق؟ والله مش قادرين نفهمك أستاذ رزق. شريف ضمرة صباح الخير أخي شريف. ياسمين لسعود بتدعي للنشامة في كأس العالم، زي ما قلت لكم اليوم بيبدأ كأس العالم بالمناسبة. في 60 مركز تابع لوزارة الشباب تبث جميع مباريات كأس العالم. شباب توجهوا للمراكز إذا ما وجدت مكان تتابع فيه المباراة. شكرا لوزارة الشباب وللتوجيهات، يعني توجيهات يعني ملكية، وسمو ولي العهد يعني ركز على هذا الأمر أن الشباب الأردني يتابعوا هذه المباريات. وبالولايات المتحدة وزار المعسكر الشباب في سان دييغو يوم أمس كان لقاء جدا جميل ودعم مهم كثير والله. متعب، أتعبت أنا يا متعب، رحمك الله.

محمد البري بقولنا انا صرت متواصل، ليش ما طلعوا محمد البري معانا لو سمحتوا؟ صباح الخير يا استاذ خالد السمكري. حسن الشايب صباح الخير. وتحياتي لفايز الفهاد وخالد المداينة من معين الحبيبه.

0: أم عبد الله العلاوي صباح الخير يا أم عبد الله. أم عامر مقابلة صباح الخيرات. زهرة الجاردينيا وأبو سائد كاسب السميحيين. أبو باسل الثوابي صباح الخير. رزق التلاوي زبطناك اليوم رزق. ما اليوم مالك حق تحكي ولا حرف. لؤي الكفارنة. أخونا جياد جراح بقول سمعونا أغنية رزق. سمعنا جزء. خلينا نسميها أغنية رزق. الله يسعدكم. ما أخف دمكم وما أطيبكم. أم مهدي لنصير صباح الخير. ونسيم بني بكر.
1: تبرق سمان البشارة خلي الأردن منارة أهل العز والجدارة نمشي في درب الأساطير ولا من هذه الخسارة اسم بلادي بالقلوب وبالملاعب
0: حلو حلو جميل

الجهد من المؤسسات كلها بتعمل. يعني هاي احدى شركات الاتصال عملتها، وكل شركة تحاول أن تقدم شيء. عاملين صوت متعب AI ترى، صح؟

بالمناسبة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أطلقت موقع وورد كاب لمتابعة وسير عمل النشامة وتغطية الأخبار التي ترافق منتخبنا خلال هذه الرحلة الكبيرة العظيمة والمشاركة الهامة في كأس العالم. بقولكم يعني كل مؤسسة تحاول أنها تجتهد تعمل شيء، تقدم شيء للنشامة، مؤسسات، شركات اتصال، شركات عادية، مؤسسات إعلامية، يعني شيء والله جميل. الكل يعني مقبول منكم كل هذه الهدايا جميلة لأجل الوطن والله. أيوة شو يعني أرجنتين؟ إحنا أردنيين. عفي عليك يا مامون والله.

للمنتخبات العربية، وإحنا كنا راح نقف خلفه، وأي أداء مبهر للأشقاء العرب في المونديال إحنا سنقف خلفه، راح نشجع العرب في كل مبارياتهم، سنقف خلفهم، راح نرفع يعني أعلامهم، وراح نقول

طبعا الأردنيين يتمنى فوز الأردن، والجزائريين راح يتمنوا فوز الجزائر، وهو مقبول، هذه منافسة شريفة عفيفة. لكن نحن مع أمتنا العربية، مع كل المنتخبات العربية، ندعو لها بالتوفيق. إن شاء الله العرب يكون لهم حضور مختلف في هذه النسخة من كأس العالم، يا رب.

اسمي العوضات ويا حي الله فيك سيدي، اهلا وسهلا. وابو ليث حامد الموانيس يقول الله يحمي البلد من الحاقدين والمغرضين الفاسدين، اللهم امين اللهم امين. يعني بين الحين وبين الاخر نشوف واحد بحاول يستهدفك بكلمه بفيديو، بده يستشيطك غضبا، بده يعني يحاول يشوش عليك، هو شايفك كبير وليس في يده، ليس في يده ان يكسرك. قلت راشد المجد ما بنكسر، صابر، لا يمكن، ما بكسرني حدا. طيب مع ذلك بحاولوا بفيديو بكلمه بافكار بوجه مؤثرين، بوجه واحد بيستهدفك، بيستهدف تاريخك، بيستهدف شماغك، بيستهدف لبسك، بيستهدف شماغك، يعني بيستهدف عالمك. يحاولون جاهدين، لكن هيهات اعتقد انها هذه الكلمه وجدت لاجلي. هيهات يعني مهما تعبت، مهما عملت، مهما فعلت. وبعض الاحيان انك تعلق على كل حدث فانت تعطي قيمه لمن اساء، وهذا ما يسعون اليه، او على الاقل انك بتعطي شرعيه لانتشار الخبر او التفصيل. فلذلك في بعض الاحيان احنا ما بنرد، نقول احنا كبار، والكبير لا يرد على الصغير. اخواني شو بقول بيت الشعر، شو بقول: وتصغر في عين الكبير كبارها وتعظم في عين الصغير الصغائر. صح ولا لا؟ واحنا كبار، الصغير ما بنشوفه، احنا كبار لازم نشوف اشي اكبر منا حتى يحرك فينا شيء ونرد عليه. الله يحفظ الاردن من شر الفتن والحاقدين، الحاقدين الذين خلف اجندات تحاول تستهدفنا، اجندات يمكن تكون مرتبطه بدول، في بعض الأشخاص، في بعض الأحزاب. هذا الحال، حنا كبار البلد وحنا كراسي وحنا رماح القنا لا تعكس. واحد بفترة من الأزمان كان يخرج يعني يمتطي صهوة إحدى الإذاعات ويهاجم الأردن. حلو يمتطي صهوة ويهاجم الأردن في مرحلة معينة في تاريخ الأمة العربية، وظل يهاجم الأردن ويحكي على الجيش الأردني. ابن الجيش رد عليه قال له: أنت وش علمك في المراجل يلي بتحكي؟ وش علمك في المراجل يا ردي الحيل؟ وش علمك في المراجل والمشي في الليل؟

صباح الخير لأم شادي الطعامنة وأم غيث المعايطة وأم ياسر لنعيمات وسامي الشخاتر. أم أم أم أم حسيت حالي بدي أقولهم سوى قهوة. خلينا خلينا نصطبح. تحياتي إلى تيسير لريالات. آه ما يدرو أن أمي أردنية.

يعني على الرغم انه البيت مطرف يا مأمون وبعيد عن الحي وبعيد عن كثافة الناس، إلا أن الجبان والسارق يخشى أن يقرب منه رغم أنه وحيد. ها؟ أغنية رزق بالله يا أم غيث أبو شاويش، صباح الخير يا ستي. نصر العنبر، راجح المحاشي من عجلون، سالم خطار، صباح الخير يا سالم. عدي صالح، صباح الخير يا عدي. هذا مش صديقك يا أستاذ مأمون؟ الله، هذا صديقك، هذا صديق الأستاذ مأمون، دائما بوصينا بقولنا عدي صالح. بالله دي إخواننا المستمعين ديروا بالكم على عدي صالح. تقارير بلوكات شباب. هذا الفرند تبع الأستاذ مأمون، دائما بوصي فيه. أريام الحردان، صباح الخير. أبو مازن بني حمد، صباح الخيرات. وزياد القرعان، كل الحب والاحترام لك أخي زياد، يصبح على مها طبعا، مها طويشات. أم يوسف، يسعد صباحك يا أم يوسف، أو أم يوسف، صح، يوسف وليس يوسف.

غازي الشيحان بقول وين طبعا انت اخو عزيز صباح الخير. دلال المداد حيا حي الله فيك يا دلال يا هلا والله. زي ما قلت لكم انا والله حاب اليوم قدر الامكان انه ما يعني ما اثقل عليكم، فلذلك اثرت اني ما اخذ تحليل سياسي الا اذا سجد شيء الوضع الاقليمي. خليني اقول لكم شوف الوضع بالاقليم. انا حكيت لكم في بدايه الحلقه يوم امس مساء بدات نشعر انه في توتر وتصاعد في التوتر. رئيس الامريكي دونالد ترامب قال انه هذه الليله سنضرب ايران وسنوجعها. وبعدين خرج وزير الحرب الأمريكي وأكد ما قاله ترامب. طبعا الأمر لم يتأخر كثيرا حتى فعلا جاء الفعل ونزلت الأخبار العاجلة التي يعني وردت عبر وكالات الأنباء تؤكد أن هناك غارات أمريكية شنت على إيران. ولاحقا برضو يعني كان في تصريحات من وكالات أنباء إيرانية، تسنيم وفاس تقول إنه رد الإيرانيين قادم. وبعدين برضو شفنا تصريحات بأنه استهدفنا مناطق حتى في كلامهم. فإحنا اليوم ننتظر شيء رسمي يصدر بيانات، وإحنا نستند طبعا في أي شيء يتعلق بالأردن ما بنذكره ما بنأخذ خبر إلا مصدق من مصادرنا إحنا. فنحن ننتظر أن يصدر أي شيء أردني من جهة رسمية، بيان من الجيش يؤكد أو ينفي ما قيل من مزاعم. ونحن نعرف اليوم أنه ينساب كثير عبر الوكالات وعبر المؤسسات وعبر السوشيال ميديا أخبار مضللة هدفها فقط يعني إيجاد حالة من الارتباك وغيره وغيره. وننتظر أن يصدر شيء رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيل حدثت خلال الليل. إذا جد جديد أي معلومات راح نكون معاكم بالتحليل وبالقراءة، بخلاف ذلك حلقتنا مستمرة ماشيين معاكم. فرحنا الأسبوع هذا، مرت علينا مناسبات جدا سعيدة، يوم الجلوس الملكي في 9 من حزيران، في 10 من حزيران الجيش والثورة العربية الكبرى، واحتفلنا واحتفل الأردنيون. ويوم أمس ترى جلالة سيدنا شارك الجيش العربي في احتفاله الكبير والمهيب بمناسبة يوم الجيش وذكرى الاستقلال ويوم الجلوس الملكي. وفرحانين وننتظر أداء النشامة وننتظر أن يكون الأردن دائما وأبدا أفضل وأحسن حال وأكبر ازدهار، وأن مشاريعه تتقدم وأهدافه تتحقق وأرقامه ترتفع وينعكس ذلك على البلاد والعباد، ويفرح الأردنيون ويعيشون في بتبات ونبات كما يقال. ولا يغرنكم كل شخص يحاول أن يسيء إلى هذا الوطن، أبدا أبدا لا تلتفتوا للحاقدين للمارقين للكارهين المتلونين الحربائيين. بقول عنهم حربائي، بقول عن واحد حربائي. ليش؟ الحربة بتغير لونها، بس هي بتغير لونها والله لأسباب طبيعية مش مثل هذولا.

0: تغير لونها، مع الحمار بتصير حمراء، مع الخضار بتصير خضراء. هذول المتلونين يعني كالحربائيين، يغيرون ألوانهم وفق مصلحتهم أو وفق اللون السائد على أقل تقدير. يسعد صباحكم جميعا.
1: يسعدك يا
0: بلد ويحفظك يا بلد.

طبعا بعود وبكرر إخواني اللي بدو يتابع أخبار بعثتنا منتخبنا تفاصيلنا منصة أطلقتها أو رابط أطلقته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هذه المنصة وورد كاب تتابع أخبار النشامة وتفاصيل كأس العالم. وللأمانة من سيدخلها سيجد يعني أنها متطورة تقنيا جدا وسهلة الاستخدام وفيها معلومات وأخبار إن شاء الله بتهمكم جميعا. أضف إلى ذلك عبر أثير الإذاعة وعبر شاشة التلفزيون هل بنفهم أن هناك في حقوق عالمية إخواني والتكلفة كبيرة جدا عظيمة جدا لنقل هذه المباريات، وهناك شيء حصري مأخذية شبكات قنوات منذ سنوات، لكن لا نستطيع أن نمارس هذا الفعل لنقل هذه المباريات. لكن أنا أؤكد لكم أن الدولة الأردنية حاولت لكن فعلا الأمر ما زبط. لكن مش هنا الموضوع، الموضوع أنه إحنا في عنا دور لمواكبة الأحداث، يعني عبر الأثير وعبر التلفزيون عبر الإذاعة وعبر التلفزيون راح نكون معاكم بتغطية مستمرة، تحليلات، استديوهات شغالة للي بده يتابع الأخبار أول بأول، تفاصيل المباراة أول بأول لمن يعني لا يتسنى له أن يتابعها أو يشاهدها ولا يوجد يعني يستطيع أن يكون معنا أول بأول كي يعرف تفاصيل وأخبار المباريات وتحليلات وأخبار كأس العالم والتفاصيل التي ترافق كأس العالم. كله موجود إن كان عبر المنصة إلكترونيا أو خلال متابعتك للتلفزيون. أنا للأمانة سأقول لكم شيء أنتم لا تعرفوا، أشاهد في مؤسستي هذه الأيام جهد جبار، عمل كبير يعني تغطية هذا الحدث والمشاركة الأردنية الأولى الهامة في كأس العالم، وأنا شايف في جهد كبير من قبل زملائي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أقسام الرياضة، العمل إخواننا بالديكور، ترتيب الاستديوهات، ترتيب الضيوف، التوجيهات المستمرة من الإدارة المعنية بضرورة إحياء ومتابعة بشكل كثيف أخبار المنتخب وهذه المشاركة الهامة لمنتخبنا. فنتمنى التوفيق، إحنا نعمل كل ما علينا وبعدين نقول هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. المجرد المشاركة بكأس العالم هو حدث عظيم، مناسبة عظيمة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله، نتمنى التوفيق.

0: ما زالوا أخوان بيطالبون الرد على ناس بوجه إساءة. زي ما قلت لكم أنا والله لا أرد على كل شخص صغير، أنا كبير وأقصد هنا يعني أنني أمثل الأردن. جهزنا مقطع جميل من أنا الأردن. هي رهيبة، أنا الأردن رهيب، أنا الأردن مش أنا شخصيا، يعني أنا أتحدث عن صفتي الأردنية. أنا الأردن لا أرد على أي شخص، لا أرد على أي مؤثر، أي شخص يعني تافه مدفوع مأجور يعني يحاول أن يثير فتنة، يحاول أن يسيء. مش بالضرورة أن أرد. في بعض الأحيان بعض الأشخاص الرد عليهم يمنحهم قيمة ويمنحهم شهرة، وأنا يعني لست مستعدا أن أمنح هذا الشخص يعني شرف أن ترد الأردن عليه. ابن الرومي يعني شيخ العارفين هذا بيقول: أغلقت فمي وتحدثت إليك بمئة طريقة صامتة. ترى مش دائما لازم يكون الرد بالكلام، يعني عبر الأثير لازم ترد بالكلام عشان تسمعونا، لكن بالحياة يعني يمكن أنت هيك. ابن الرومي شوف روعته، بقول أغلقت فمي ورديت عليه 100 طريقة وأنا ساكت وأنا صامت. أنا هيك بقول
1: أنا الأردن.
0: اسمعوا اسمعوا يا من تسألون عن السردية.

والله يا أستاذ مأمون من الموال يوم يقول أنا وأنا، يعني هذا يعني مهم جدا، وأنا بعتقد أن الناس اليوم قاعدين يكتبوا في السردية يجب أن يستمعوا لكلام أهل شعرها على ما أعتقد سليمان المشيني، يعني إذا أعتقد أنه سليمان المشيني. شوف الاختزال في البداية وفي الموال المرافقة أو أول الأغنية أنا الأردنية أستاذ مأمون، نقدر تسمعنا إشي منها لو تكرمت ونكون لك من الشاكرين يا عزيزي؟ يلا خلينا نسمع شيء.

0: هذه هي السردية. منذ كان البدء والتكوين، تخيلوا، ومن ربوعي والمجد.
1: عصره

يا الله ما أجمل الكلمات التالية، وكيف يقولها إسماعيل خضر؟ بالله يا أستاذة تمارة تتأكدي لي كلمات سليمان المشيني، أنا بهم يعني أنا جدا بهتم أوثق الكلام على ما أعتقد أنا للشاعر سليمان المشيني. اسمع.

أنا الأردن. اللي جرب يسمعها اليوم بطريقة مختلفة سيفهم ما أعني. ولكل شخص يكتب في السردية يتحدث بالسردية، بالله عليكم أن تستمعوا لها. في أي برنامج سيتحدث عن السردية شغلوا هاي الأغنية أنا الأردن. وفعلا هو لسليمان المشيني، الشاعر الكبير سليمان المشيني، وغناء الرائع هذا الذي تستمعون إليه إسماعيل خضر، الله يرحمه الله يرحمه.

أنا أعذروني نطلع أغنية، أنا مغادر مأمون، بس تخلص الأغنية قفل الحلقة و والله من لا خير فيه لوطنه لا خير فيه لنفسه ولا لأهله ولا لأولاده ولا أبنائه. آه والله، ومن لا يحب هذا الوطن والله أنه جاحد.

أنا حبيت أكون معاكم اليوم بساعة خاصة، ساعة نكون فيها قريبين منكم. حاولت أقرأ أكبر عدد ممكن من مشاركاتكم حتى أرضيكم. اليومين الماضيات تعرفوا كان في عنا تغطيات، ما قرأت مشاركات لكم. آثرت اليوم أن يكون البرنامج لكم في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية لقضاياكم، لملاحظاتكم، لشكاويكم، لقضاياكم. لكن راح نضلنا معنا الأردن، أنا مهتم جدا أسمعها، يمكن أطلع هلا أرجع أحطها في تليفوني وأسمعها مرة تانية. عموما أحبائي، يسعد صباحكم جميعا، الله يحفظ هذا الوطن. أنا الأردن، يعني كل ما تشعر أنه في ناس بحاول يستهدفك قل بينك وبين ذاتك أنا الأردن، أنا الأردن، من مثلي؟ أنا الأردن، من يساويني؟ أنا الأردن، من الشخص الذي يستحق أصلا أن أرد عليه؟ أنا الأردن، افهم يا أخي، أنا الأردن، قل عني ما تقول. أنا الأردن، أنا لا أجيب على الناس، أنا كبير، أنا عظيم، والكبير لا يرد على الصغار. أرأيتم كبير يرد على الصغار؟ أرأيتم شيخ جليل يرمي عقاله ويذهب ليلعب مع الأطفال؟ يا أخي مشان الله،

الدكتور جعفر السرحان بقول أنا الأردن والأردن أنا شخصان حللنا في جسد. عافية عليك. المباني الرائعة. أنا حركت المشاعر عند مستمعين. وينك يا رزق؟ أبو نظمي جابر، صباح الخير. وليث حمد الموانيس أحبائي، خليني أذكركم بأرقامنا. خلاص خلينا نبدأ بمتابعة قضايانا وملاحظاتنا، لكن قبل ما نذهب خلينا أقرأ لكم أهم العناوين الإخبارية. خليها أنا الأردن، خليها ما أجمل أن نقرأ الأخبار على هذه الأغنية. يلا. جلالة الملك رعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد. وجلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة. أمريكا تشن هجمات على إيران، وإيران تقول أنها أغلقت مضيقة هرمز، هو ليس هرمز بالمناسبة، هرمز، أمام جميع أنواع السفن. منظمة العفو الدولية تقول إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي في الضفة الغربية. عودة 34 طفلا و73 مرافقا من مصابي غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن، عادوا إلى غزة سالمين غانمين، الله يحفظهم يحفظ لهم غزة وفلسطين. وزارة الشباب، قلت لكم هذا الخبر لكن لا ضير من إعادته، وزارة الشباب تعرض مباريات كأس العالم في 60 مركزا إن شاء الله. يسعد صباحكم جميعا أحبائي. نروح لفاصل. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. بدأنا باستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم، رقم هاتفنا للواتساب 0787 47 4 2 2 2. وأيضا عبر منصاتنا نستقبل رسائلكم، ضروري تكون متبوعة برقم تليفوناتكم حتى نحكي معكم. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم هنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها، معكم في برنامج البث المباشر من عمان حتى 10:00 صباحا. يحيى الله فيكم.

يعني بس بدي أصبح على عشان المباريات، بدي أصبح على ناي محمد الطراونة وزينة محمد الطراونة. يسعد صباحك، صباح النشميات الكرام، وصباح أبوكم النشمي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، ونبدأ بمتابعة قضاياكم على الهواء مباشرة ومعي أخونا المواطن عادل. صباح الخير يا عادل.
1: صباح الورد.
0: صباح النور.
1: يسعد صباحك.
0: شلونك؟ تفضل سيدي.
1: نشكر الله ونحمد الله. حبيبي العزيز، أنا زلمة عمري 75 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: تسلم تسلم تسلم.
0: حيات.
1: أنا بجلس على كرسي متحرك. راجعت المركز الصحي في المنطقة اللي أنا فيها.
0: وين ساكن سيدي أنت؟
1: بحي بسمان.
0: بحي بسمان بالعاصمة عمان.
1: صحيح.
0: تمام.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: فرجعت الدكتورة، قلت لها دكتور أنا بأخذ دواء ضغط إلي 20 سنة. من 20 سنة بطل الدواء يستجيب معي لأنه له زمان. قلت بدي أعطيك تحويل إلى مستشفى حمزة يفحصوا يعيدوا الدواء لك أو غيره،
0: تقييم حالتك الصحية من جديد.
1: صحيح. كلام صحيح.
0: طيب.
1: قلت لها على راسي. عملت ثلاث تحويلات، واحد للجلدية، واحد للنظر، واحد للقلب. خذيت حالي ورحت على المستشفى.

0: مستشفى.
1: اي مستشفى؟
0: حمزه.
1: اوكي.
0: استنى هناك طفينا على الدور، بديش اقول لك طوابير، وصينا على الدور، وصلت لعنده ونقول اعطيني ورقتك للدكتور، قلت له تفضل، للي على الباب الحارس، قلت له تفضل. شويه نادى علي، صار ينادى على الاسماء، نادى علي قال لي تعال انت، قلت له الورقه تبعي، ونقول موعد للقلب، حطوا لي موعد للقلب ل 23/3/27.
1: عيدها سبعة شو التاريخ ال ال ال
0: 23/3/27.
1: أوه.
0: واحد للجلدية شهرين، واحد للنظر شهرين. الجلدية رحت رجعتهم، أعطاني دواء قد يحطه على جلدك كذا، أعطاني دواء وإذا ما ضبط ارجع علي. شوية ما تعرف الدواء بده 7 أيام 10 أيام حتى تحس إنه صار كويس. ما ضبط معي، رجعت له نقول راجعنا بعد شهرين، راجع هيني شو بدي أسوي؟ سلامتك.
1: شو المطلوب سيدي؟
0: المطلوب
1: تذكر موعد عيادة القلب صح؟
0: 27/7 وأنا ضامن حالي من هون ل 27/7.
1: الله يعطيك الصحة. خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور جلال القيسي مدير السجلات في مستشفى الأمير حمزة. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير. هلا صباح الخير.
1: استمعت لأخي عادل. عادل ماخذ موعد لعيادة قلب بشهر 3 من العام 2027 إذا الله جعلنا كنا من الحيين.
2: صحيح، الله يعطي الصحة والعافية.
1: عام يعني قرابة عام، قرابة عام نحكي يعني 9 أشهر إلى 10 أشهر سيدي.
2: صحيح، بس هو لأي يوم أخذ هذا الموعد؟ الأسبوع الماضي ولا أسبوعين؟
1: متى؟ قبل شهر، قبل شهرين.
2: صحيح، من شهرين صحيح كانت هي هيك المواعيد، لأنه صراحة
1: يعني كاين موعده سنة بعد سنة، إذا قبل شهرين يعني بشهر 4 يعني بعد سنة كاين موعده.
2: صحيح. صباح الخير. هي صراحة هي إحنا عندنا مشكلة في استقبال حالات تفوق الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات الموجودة عندنا في المستشفى.
1: نعم.
2: من ضمنها طبعا عيادة القلب. حاليا إحنا تقريبا من خلال 10 أيام عملنا استشهادات لعيادة تحويلات القلب. صرنا إحنا نقوم باستقبال المريض بنفس اليوم، ومن ثم تشخيصه، ومن ثم تحويله إلى عيادة الباطني صدرية أو إذا كان بحاجة لقسطرة. صراحة هاي العيادة استحدثناها يعني، وعملنا آلية جديدة لتنظيم المواعيد والتطوير والتحسين لها تقريبا بس فقط خلال 10 أيام. يعني المرضى اللي أخذوا مواعيد صراحة البعيدة هاي اللي بعد سنة بيقدروا ييجوا عندنا بأي يوم من الأحد للخميس، نستقبلهم بنفس اليوم.
1: طيب شو بننصح أخونا عادل، شو بدنا نسوي له؟
2: عادل بيقدر ييجي عندنا من يوم الأحد إن شاء الله صباحا، وبنستقبله بنفس اليوم
1: وبراجع العيادة.
2: وبراجع العيادة ومنستقبله.
1: سامعني أخي عادل؟
0: والله سامع.
1: يوم الأحد القادم بإمكانك
0: إن شاء الله، إن شاء الله
1: أن تراجع
2: إن شاء الله الأحد ويجي وإحنا منستقبله وإن شاء الله منشوف حالته.
0: الله يسعدك ويطول عمرك.
2: سلامات. سلامات، ألف سلام.
1: شكرا.
0: سلامات لك وللجميع.
1: شكرا جزيلا لك أخي عادل. شكرا أكيد لدكتور جلال قيسي.
0: شكرا للإذاعة الوطنية.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: شكرا. شكرا للجميع.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. معي على الهواء أخونا اليسار ولا يسار؟ صباح الخير.
1: صباح النور.
0: الاسم سيدي
1: وجيه من والمصطفى.
0: عفوا
1: وجيه من والمصطفى.
0: برضو مش سامعك.
1: وجيه من والمصطفى.
0: وجيه.
1: نعم
0: وجيه مش اليسار. طب ليش معطيني اسم اليسار؟
1: وجيه.
0: تفضل يا وجيه. تفضل سيدي.
1: كانت انه قبل شتويه
0: بشهرين
1: تقريبا سوونا مسرح مياه على طول الشارع كله.
0: خليك معي يا وجيه. نعم. لو سمحت تزيح التكبير، خاصيه التكبير، تحط التلفون على اذنك، اسمعك مباشره من السماع لو تكرمت.
1: طيب ماشي.
0: لو تكرمت.
1: احنا الو.
0: تفضل.
1: اجوا سوونا هون مسرح مياه على طول الشارع اللي هو الموازي لشارع نور الهدى عند

0: كان الريان 13 شارع الوينك المتفرع من شارع الوينك الشارع الموازي لمسجد نور الهدى عند اسكان الريان 13. سوونا مصرف مياه على طول الشارع طبعا.
1: ليش مصرف مياه لايش؟ الامطار مياه
0: مشان مياه الامطار.
1: تمام.
0: فالشارع كله بحاجه لصيانه بعد ما سووا المصرف طبعا. وبعد ما سووا المصرف طلع من محله محول شتويه.
1: نعم.
0: والزفت اللي زفتوا لنا اياها طلعت من محلها وهفتت كلها هفتت كانه في حفره انهدام فيها.
1: طيب.
0: وصار لي 3-4 أشهر بحكي معهم ما من مجيب نهائيا.
1: مع مين؟ مع بلديه الزرقاء مش هيك؟
0: نعم مع البلديه. ما من مجيب نهائيا، لغايه الان بنعاني من مساله الشارع، الشارع متهتك يعني بحاجه لصيانه. والمنطقة اللي ركعوها طلعت من محلها كلها.
1: أوكي.
0: يعني والمنهل والمصرف اللي حطوه كمان طلع من محله.
1: طيب. أرجوك أن تبقى معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى خالد الخشمان. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، الله يعطيك العافية سيدي.
1: عافاك الله وأبقاك يا أستاذنا الحبيب. استمعت لي أخي وجيه.
2: سمعت له الأخ وجيه. أخ وجيه يعني بدي أقول أنا أول شيء إحنا مرات بتسوي إجراءات اضطرارية في موسم الشتاء لغايات إنه ننقذ المواقع والمواقف والناس اللي بتتعرض لتداهمة مياه المطر. الموقع المذكور كان يشكل خطورة أثناء فصل الشتاء، تم اتخاذ إجراء سريع وتعلم إنه اضطرينا إحنا طبعا تبرع من أحد المقاولين إنه نحط زفت مؤقت لأنه يعني لما تكون الأرض مبلولة بشكل كافي هي عبارة عن حفاظ إنه ما حداش يقع بها بشكل كبير.
1: نعم.
2: هلا إحنا طرحنا عطاءات، المفروض إنه موافقة معالي الوزير على العطاءات إن شاء الله خلال العشر أيام القادمة. المنطقة في منطقة زيها عالجناها الأولى، المنطقة هاي هو بحكي شوية معالجة، بس إنه يعني أنا لم أسمع أي شكوى مباشرة لا إلي ولا تجدني من الشكاوي ما هذا. لذلك أخي المواطن وأغب أحكيها من خلالكم، وأن هناك أسس لتسجيل أنه إحنا اشتكينا، لما يصير الشكوى مش رسمية أو مش نازلة على الموقع. فبالتالي أنا كرئيس بلدية كيف بدي أعرف أنه واحد بلغ عن شكوى قبل شهرين ولا اليوم ما تسوتش؟
1: نعم.
2: هذه رسالة لأخوانا المواطنين في هناك. ما أنا ما بحكي عنك أخي الكريم، أنا قاعد بوجه رسالة أنه حتى نقدر نضبط كل العمل لابد من انه يكون في اسس واضحه لوضع الشكوى حتى نستطيع نتابعها. القضيه يا سيدي ان شاء الله خلال الفتره القريبه القادمه سيتم انهاء الموضوع. طبعا انا قلت لك ان هذا انحطت اجراء احترازي لانه ما كان في مجال بسبب الامطار اللي وسطت والارض مبلوله جدا، فكان لابد انه يا نترك الناس تقع بالطين يا ما نحط اجراء احترازي. وهذا اجراء احترازي يعني قام به احد المقاولين مشكورا تبرعا، فان شاء الله خلال الفتره القادمه بداية. اللي بترجعه من أخونا الكريم إنه يعني بدنا نعطيه يعني إذا بنوصل له رقم أو بنخليه إذا بعطينا رقمه أو بعث لنا رقمه سيدي بنواصل فيه مدير الصيانة يجي بيشوف المنطقة وهو عارفها وأنا عارفها، لكن حتى نحطها على برنامج.
1: طيب الآن راح نزودك برقمه سيدي. ماشي. زملائي بالإعداد لو سمحت تزودوا رقم أخونا وجي.
2: شكرا لأخونا المواطن على
1: حياك الله كل حب واحترام. شكرا جزيلا. يا هلا.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد، البث المباشر من عمان، معي احمد. صباح الخير يا احمد.
1: صباح الخير استاذ صدام، الله يسعد صباحك وصباح فريق العمل.
0: تفضل يا سيدي، اهلا وسهلا.
1: يا سيدي اذا تكرمت اليوم بدايه خليني ارفع اسمع ايات الثاني والتبريك الى جلاله سيدنا القائد الاعلى للقوات المسلحه الاردنيه الباسل الجيش العربي المصطفوي. سيدي الكريم، أنا بدي أوجه رسالة شكر لعطوفة الباشا سهل الحموري مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأردنية، الرجل الغانم، الرجل الراقي في تعامله مع كافة الناس اللي براجعوا. للأمانة هاي شهادة حق.
0: نعم.
1: اثنين، في تسجيل عتب على معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.
0: مين معاي؟ عفوا أحمد، عفوا مين معاي سيدي؟ مين معاي؟
1: أنا أحمد الفعوري.
0: أحمد الفعوري، حياك الله. نعم. أهلا وسهلا
1: استاذ صدام. معالي وزير الصحة اللي دائما وابدا جلال سيدنا بيقول انه بدنا حكومة ميدانية تنزل الى الميدان وتتلمس احتياجات الناس. اليوم انا كمواطن ثلاث شهور ما قدرت اقابل معالي وزير الصحة، ولما اصل لعنده لهناك للأسف الشديد ايضا ما في مجال انك تقابل. وضربنا عليه على الخط الشخصي ما رد علينا، وبعثنا له رسائل للأسف ما رد علينا، واحنا ما لنا مطالب شخصية، مطالب عامة.
0: طيب أخي أحمد، أخي أحمد والله ليس دفاعا عن أحد، لكن هل يعقل أنه أنا يعني أنه يعني الوزير في قنوات دستورية للتعامل معه، يعني قصدي
1: صحيح.
0: يعني هواتف الخاصة هو مش مجبر، يعني أعتقد لو بده يرد على التليفون الخاصة ما راح يشتغل شغله على سبيل المثال الحصر. هل تقدمت بطلب مقابلة؟
1: هذا مكلف قدام، هذا مكلف مش موجود تشريف، هذا مكلف لخدمة الناس
0: يا أحمد.
1: أنا للأسف
0: أحمد.
1: الشديد ثلاث شهور
0: أحمد.
1: أنا ثلاث شهور بالقنوات
0: أحمد. أحمد أحمد
1: طبعا.
0: أحمد
1: طبعا.
0: أحمد يعني طبعا. يعني لا أنا أعلمك ولا أنت تعلمني، لا أنا يعني بعلمك شيء ولا أنت بتعلمني حتى تحكي لي شيء أو أنا أحكي لك شيء بالتعليم، لكن أنا بسألك سؤال، هل طلبت بشكل رسمي من مدير مكتبه، تقدمت بطلب مقابلة وزير الصحة؟
1: ثلاث شهور وهي الأخت صفاء المبيضين موجودة.
0: طيب هذا أمر، أما الهاتف الشخصي بالمناسبة
1: خليك معي
0: بالنسبة للهاتف الشخصي تقول هذا مكلف مش مكلف، هاتف الشخصي أنا بعد عملي لست مجبرا أني أنا أجيب على اتصالات الناس.
1: بلاش تجاوبني، بس أنا رحت لعندك للمكتب للأسف.
0: هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هذا أمر
1: طيب
0: آخر.
1: يعني
0: أنا
1: يعني
0: أنا أجيب، أنا أجيب على على تحديدا على موضوع الاتصال الهاتفي، لا أجيب على أمر آخر. الأمر آخر أنت تتقدمت طلب، المفروض انه المكتب بالصحة ردوا عليك عن إمكانية مقابلة الوزير، من عدم مقابلة الوزير ويوضحوا لك الأسباب. هذا أمر
1: أنا كنت هناك، رحت وللأسف السلطي أخذ على

0: بس انه اخذ الرقم وقال ان شاء الله خلال اسبوع، اي انتهى الاسبوع ولا رد لنا خبر ولا شيء، يعني مرات للاسف الشديد يعني ما اعرف.
1: طيب انت عفوا شو يعني هلا ليش ما تروح على الجهه المعنيه؟ شو طلبك بوزاره الصحه؟ يعني شو ما الذي تريده؟
0: مطالب عامة يعني
1: ماشي
0: في احنا في عندنا مركز صحي حي الحسين في محافظة المغرب، هذا المركز الصحي صار له من فترة طويلة قايل للسقوط، والله يرحم عطوفة المحافظ كان احمد.
1: طيب يعني احنا بامكاننا يعني القضية ليست فقضية عند وزير الصحة، بامكاننا الان نعمل لك متابعة بس تحت الهواء.
0: عند وزير الصحة، عند وزير الصحة سيدي، وفيها كتب رسمية واستملكت وزارة الصحة من خلال مجلس المحافظة قطعة أرض في حي الحسين مشان عمل مركز صحي شامل
1: لأجل بناء مركز.
0: لحد الآن لحد الآن أستاذ صدام لا حياة لمن تنادي، ما بعرف ليش. وأنا قبل كم يوم كنت عند رعد معلوف مدير مكتب رياض الشياب
1: أمين عام وزارة الصحة
0: وتابع الموضوع عند الأشغال، يعني تابع مع أنه موجودة عند الأشغال، يعني شغلة ما بعرف ليش هيك، والله ما نعرف. يعني لما سيدنا بقول والله ناس نايمة واللي ما بده يشتغل يروح، يعني هذه حقيقة. الله يعين سيدنا، الله يعين سيدنا.
1: يا سيدي أنت أبديت ملاحظتك على الهواء، إذا أردت أن أتابعها لك مع وزارة الصحة
0: بكون شاكر
1: صدامي
0: لك، وأنت خير من يتابع.
1: أبدا بأمرك سيدي، تحت أمرك، تحت أمرك. أرجوك زميل تسهر رتب نتابع هاي القصة، كل الحب والاحترام لك، شكرا جزيلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، برنامج البث المباشر من عمان معكم على الهواء مباشرة. يسعد صباحكم جميعا. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. معي على الهواء أحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: عليكم السلام. والسلام عليكم.
0: أهلا وسهلا يا سيدي، حياك الله.
1: الله يعطيك العافية يا أخوي.
0: أهلا أهلا وسهلا، تفضل سيدي.
1: الله يزيد فضلك ويزيدك من نعيمه.
0: الله يطول عمرك أجمعين، أنا وإنت والسامعين.
1: جماعة ساكنين في منطقة سوسراتوس.
0: وين ساكن سيدي؟
1: سوسراتوس.
0: بعجلون أنتم؟
1: أم في عجلون؟ نعم
0: نعم ونعم.
1: في عندنا حضائر عرب الله يتم عليهم الخير، من فوق 4-5 بيوت بفصل بيننا وبينهم الشارع 30 متر.
0: نعم.
1: البراغيث والقارب والله نعم أحلف لك صادق إنه في صار يطلع قراب على أولادنا من نفيس سلحتها.
0: نتيجة إيش؟
1: نتيجة الروائح اللي عندهم هاي.
0: مين هم؟ مين هم؟ مين هم هذول الساكن؟ مين هم؟
1: بدو الله يتم عليهم الخير.
0: يعني ساكنين بيوت شعر ولا خرابيش ولا شو يعني؟
1: لا لا لا مسوي خرابيش مخيم يعني.
0: اوكي طيب.
1: بعدين يعني خليني اقول لك، والله اليوم صلى معي واحد الصبح الفجر، قال لي امبارح بنتعشى في كلب من كلابهم انه بده يفوت علينا على الغرفه واحنا ناكل. شايف يعني جماعه يعني مراجعين كثير والله. شايف
0: يعني انت خلينا افهم منك، هاي الارض لهم ولا هم يعني ساكنين فيها بطريقه غير شرعيه؟
1: لا مش لهم، الارض لا تابع لعبيد من المؤمنين.
0: طيب، وانتم تطالبون البلديه ان تتصرف ترحلهم وتعمل شيء؟ طيب
1: والله احنا من الناس الاراضي الجهات المختصه يعني
0: خليك معي المهندس زهير أبو زعرور، رئيس بلدية عيون. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح النور.
0: سمعت لأخي، يبدو أنه في جماعة ساكنين بطريقة غير شرعية مسوين خرابيش وقاعدين في منطقة، يعني يسببوا ممكن مشاكل على تفاصيل أخرى، يعني ناش ندخل فيها تفاصيل، يعني عاداتهم غير عادات أهل المنطقة، تصرفاتهم غير تصرفات أهل المنطقة. أنا هيك حب أوصف الموضوع ليس أكثر. وأخونا بقول يعني إحنا هذا الأمر سبب لنا يعني مشاكل. أعتقد أنه في هذه الحالة بعرفش الحاكم الإداري بالتنسيق مع البلدية، خاصة أنهم يعني قاطنين بطريقة غير شرعية على هذه الأرض. لا أعلم ما هي معلوماتك مهندس عن هذه الحالة، تفضل.
2: سيدي أول شيء يعطيك العافية وصباح الخير.

0: اخونا اللي تفضل قبل شوي. الان هم ما انا ما حدا رجعني من يعني المنزعجين من هذا الموضوع، ما ما ما ما اذكر انه حتى رجعنا، لكن المنطقه اللي بذكرها الاخ يعني من خلال معرفتي انا اتوقع جازما انها خارج حدود البلديه بالنسبه للاختصاص، لكن احنا جاهزين للتعاون مع كل الاطراف، يعني اذا انه بيعطينا تليفون ونتواصل معه ونطلع نكشف نشوف انه اختصاصنا داخل حدود البلديه او خارج او منطقه اخرى، عشان يكون القرار يعني يتماشى مع القوانين والأنظمة. وضمن
1: ما هو احنا مش قادرين نفهم حتى اكثر من اخونا، يعني
0: يا سيدي اخونا انا هاي تليفوني يتواصل معي يا سيدي.
1: طيب
0: تسمح القسم الصحي يطلع عليه على الواقع يكشفوا.
1: تسمح لنا مهندس تسمح لنا نزودوا برقم تليفونك؟
0: طبعا طبعا طبعا.
1: طيب اخوي احمد الان راح يتم خليك تحت الهواء، زميلتي سهر لو تكرمت تزودي احمد برقم سعادة رئيس لجنة البلدية لو تكرمتي.
2: احنا سيدي لو
1: اخوي صدام تفضل.
2: يعني سعادة رئيس البلدية ما قصرش، ما رجعناش، احنا قدمنا الجهات
1: يعني انتم راجعتم
2: ولا انا بديش انتنبهم بدروا علي انا شخصي انا والسكان اللي عندي.
1: طيب راجعوا يعني هاي سعادتهم.
2: هو الان مش مقصر معنا، انا بدي اروح انا ومجموعة من السكان اللي ساكنين هون.
1: طيب يا احمد خلينا نسمع للمهندس، تفضل سيدي.
0: سيدي انا بغض النظر حياكم الله مجموعه، انا ما بدي اغلب الناس، يعني انا بدي طلب بسيط منكم اي واحد يعني، بس انا
1: بس هم كانوا كان هم مراجعينك مهندس؟
0: لا ما راجعوا. لا يا سيدي هو بيحكي انه ما راجعوا، لكن انا احنا مجهزين باي وقت اي واحد يراجعني او يتواصل معي، بس مشان العنوان بالضبط بنطلع القسم الصحي نشوف انه اختصاصنا ولا لا، عشان نمشي بالخطوات اللي صح، لانه انا اتوقع جدا انه خارج حدود بلديه العيون هاي المنطقه، لكن خلي يتواصل معي الاخ وانا بفهم منه ان شاء الله اللي ضمن اختصاصنا احنا نمشي بالاجراءات حسب الاصول.
1: طيب شكرا
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء لو سمحتوا، زودوا برقم سعاده رئيس اللجنه. كل الحب والاحترام لكم، اهلا وسهلا.

إخواني إحنا أعلننا لكم عن رقم واتساب، رقم واتساب 07-8-147-4222. إحنا قلنا لكم نحن لا نستقبل، هو لا يستقبل اتصالات، نحن نستقبل عليه واتساب. بإمكانك ترسل على الواتساب رسالة فيها قضيتك، فيها متابعتك، وإحنا نحيلها إلى فريق الإعداد لأجل متابعتها. هل للأمانة الهدف ليس مخصص للرد والمكالمات، هو للواتساب لو تكرمتم أحبائي. الرقم المعلن للواتساب، ارسلونا الواتساب تحت أمركم 07-8-147-4222. تردنا عليه اتصالات نحن لا نستطيع أن نجيب لأنه هو غير مخصص للاتصال، هو مخصص للواتساب. ويسعد صباحكم.

0: البث المباشر من عمان ومعي على الهواء المواطن إبراهيم. صباح الخير أخي إبراهيم. شكرا يا إبراهيم.
1: هذا بنفع عليه قلة الرد رد. بس حلو دخلة إبراهيم كانت على الهواء. عموما أحبائي وأعزائي، يمكن إحنا الوقت بعرفش إذا بنلحق، حاول نحكي مرة ثانية مع إبراهيم لأنه ممكن صعب نأخذ متابعة جديدة من هون وطالع. إبراهيم معاي. صباح الخير يا إبراهيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسبقك وربحك يا سيدي.
0: يا رب أجمعين، أنا وإنت والسامعين،
2: ويحسن ختامك بجاه رب الحبيب، لأنك أنت من الرجال بنظر فيهم المثل يا سيدي.
0: تسلم يا سيدي، الله يا رب يحسن ختامنا جميعا.
2: بدي أصبح على سيدي صاحب الجلالة طول الله في عمره، وأقول الله يسعدك شبات اللي في راسه.
0: اللهم أمين، الله يحفظه سيدي.
2: يا أخوي يا سيدي صدام.
0: تفضل سيدي.
2: الباص جبل النزهة صار له 50 سنة شغال على خط النزهة. وبعدين قطعوه مرة واحدة، وأنا حكيت مع التلفزيون الأردني ما يحدث اليوم ورجعوا لي إياه. وبعد فترة طويلة اشتغل كل سنة سنتين وقطعوه نهائيا.
0: بيشتغل الباص على خط إيش؟
2: على خط جبل النزهة. عمان.
0: جبل النزهة.
2: صليت على النبي،
0: اللهم صل على سيدنا.
2: وحكينا مع المهندس محمد السلاحين ورجعنا يا الله طول في عمره، رجل غالي ما شاء الله عنه.
0: طيب
2: ولقيت الآن يعني السرفيس، معظم السرفيس جبل النزهة مبوصل لنهاية الخط،
0: مش ملتزم
2: بحاجة لهذا الباص يعني.
0: طيب أرجوكم تواصلوا مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، يعني كيف ما يلتزم السرفيس أو الباص بأن يذهب إلى نهاية الخط؟
2: سيدي ما هو هذول مبوصلوش نهاية الخط، وصل بس الصناعة والإشارة القلعة بس.
0: لا لا لا يا حق. هلا اسمع، هو نهاية خط وين؟ وين لازم نهاية خط؟
2: نهاية خط المحطة،
0: لازم يوصل للمحطة صح؟
2: لازم يوصل يعني المحطة. بس احنا بدنا احنا يا صدام صدام بيك
0: تفضل سيدي،
2: احنا بدنا الباص الله يطول في عمرك، لانه هذا الباص كان حوالي 6-7 باصات كان على الخط، وبعدين قطعوه مرة واحدة. وبعدين يعني مش عارفين شو القصة يعني، شو يعني في خطوط
0: زملاء هيئة تنظيم قطاع النقل البري بنقدر يكون موجود معانا عبلة وشاح نشوفهم لو سمحتوا؟ يعني يعني لا يعني كلامك دقيق، لا يحق لا يحق يعني إله أن لا يلتزم بالمسرب، وأيضا من حقكم تطالبوا في نقص، في نقص على الخط يعني، في نقص ما بتحس أنه في وسائط نقل كافية؟
2: يا سيدي في حوالي 60-70 سيارة على خط سرفيس، بس معظمهم مع أنا بلش.
0: طب سؤال، أنت كيف أنت كيف طب خليك معي خليك معي، أنت ليش بتطلب باص وهو في 60-70 سيارة؟
2: ما بقول لك ما بوصلوش يعني،
0: يلتزموا خليك معي يعني، ليس بكيفهم، يجب أن يلتزموا، في قانون يلزمهم، هو خطه يبدأ من نقطة وينتهي في نقطة، وجب عليه أن يصل النقطة النهائية، وإن لم يجب القانون سيردعه والقانون سيجبره.
2: يعني بس تضم بيك يعني خط جبل النزهة يعني، يعني حرام يكون حرامنا يكون عنده باص يعني.
0: طب ليش يكون إذا إنه مغطى، يعني إذا إنه مغطى منيح ليش يكون في باص؟

0: ما هو هان المشكلة، خليك معي خليك معي. حينما لنفترض أنها حلت هذه المشكلة، شو بكون حاسك في الباص؟
1: الباص ما هو بخدمك يعني، ما بكسرش معك.
0: والسيارة ما يسرفيز بتخدمك سيدي.
1: طب هو سيدي السيارة يعني أنا لما بقعد ساعة لما استنى السيارة لما تجيني برضو.
0: والباص ما بده ساعة حتى يجي؟
1: الباص رايح جاي على الخط.
0: والسيارة ما هي رايحة جاي على الخط ولا لا؟ سرفيس هذا.
1: أنا معاك هذا الكلام، أنا قايل لك لا.
0: يعني مو بالنتيجة كل خط إلو إلو إلى درجة استيعاب، يعني ما بيزيدوا فيه وسائط النقل لأنه يؤثر على رزق العاملين عليه.
1: والله هذا أنا ما عارف شو بدي أقول لك صدام بيك.
0: على كل حال على كل حال خليك معي خليك معي خليك معي، أنا راح أعطيك زبدة الكلام، وأنا بالنتيجة لست معنيا بهذا الأمر ولست قاضيا حتى أحكم فيه، وقد يكون لهيئة النقل رأي آخر تقول لا وجب أن يكون في باص. إحنا راح نطرح القضية على هيئة النقل.
1: أنت تعرف إنه باص جبل النزهة بخدم جبل الكسور، بخدم مخيم الحسين، بخدم النزهة.
0: هو الباص كان لمين؟ هو الباص كان لمين يعني؟ انت بتعرف صاحبه
1: الباص؟ امانة عمال، باص امانة عمال الكبرى.
0: معنا يعني حدا يعني حصلنا حدا يعني من الهيئة ولا كريق. لسه
1: المسؤول عنه
0: خليك معي أبوه. خليك معي مش سامع. طيب بنحاول نتواصل مع الهيئة، للأسف يعني مش قادرين نحصل حدا فيها، لكن خليك معي إن شاء الله يوم الأحد. بالله عليك يا أختي سهر لو تكرمت نحط عنا نوت ملاحظة إنه أول متابعة تطلع معانا متابعة أخونا الحبيب مع هيئة تنظيم قطاع النقل، راح يكونوا موجودين معانا على الهواء، راح نطرح القضية عليهم على الهواء ونشوف شو الحلول اللي ممكن تكون موجودة معهم. مرضي يا عم؟
1: الله يطول عمرك
0: ويعطيك
1: الصحة والعافية وينور عليك والدنيا في داخلك.
0: أرجوك يوم الأحد تكون منتبه لتليفونك صباحا لأنه راح نحكي معك.
1: ولا يهمك بصبرني أمر يا سيدي.
0: حياك الله تؤمر. شكرا يا سيدي.
1: شكرا بارك الله في وجودك الطيب.
0: تحت أمرك يا سيدي حياك.
1: شكرا
0: يا هلا.

0: وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا.
1: اهلا يا احبائي ويا اعزائي، دائما وابدا اهلا وسهلا بكم، لكننا وصلنا الى الوقت اللي يجب فيه ان نفترق على امل اللقاء. على امل اللقاء ان شاء الله اذا جعل الله في العمر بقية. بتمنى لكم بقية يوم مليء بالعطاء والإنجاز، وبتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة تنبسطوا فيها، تابعوا مباريات كأس العالم، لسه هو المنتخب راح يلعب الأسبوع القادم، لكن مش غلط من الليلة أعتقد، على ما أعتقد أن المباراة الافتتاحية المكسيك فيها، على ما أعتقد انبسطوا واحضروا المباريات. الله يحفظ هذا الوطن. أنا كنت أنتظر أن يخرج أي شيء رسمي، لأنه في أخبار، سيل من الأخبار قد تكون مش دقيقة عبر وكالات الأنباء المختلفة، بتحكي عن الاستهدافات والهجمات الإيرانية في المنطقة، إن كان في الخليج في الأردن في غير ويرات، ولذلك أنا آثرت أن أنتظر خبر رسمي يخرج عن الأردن، جهة رسمية أو بيان للجيش. حتى هذه اللحظة لم يخرج، لكن سيخرج خلال الساعات القادمة، وأكيد ستستمعون وتتابعون. لذلك آثرت ما أحكي بالتفاصيل. الله يهدي الحال إن شاء الله، يعني المؤشرات تقول إن شاء الله قد تتوقف الهجمات اليوم إن شاء الله إن شاء الله، وأن يكون هناك اتفاق ينهي هذه الحرب المجنونة التي تؤثر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على كل المنطقة بشكل عام. أنا بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، الله يحفظ هذا الوطن ويديمه ويديمكم ويجعل أيامكم فرح ومسرة وخير ومودة. شكرا لكم لمتابعتكم، شكرا لحسن إصغائكم، شكرا لتفاعلكم، شكرا لمحبتكم. نلتقيكم يوم الأحد القادم. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا يا أستاذ مأمون شحادة، شكرا تمارا النهار، شكرا سهر جبور، لكم تحيات مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم الأحد حتى ذلك الوقت. هذه تحية في أمان الله. يحيي الله.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك رعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزا متنقلا إلى لبنان للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. إدانات عربية واسعة بعد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية بصواريخ باليستية. الداخلية البحرينية تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية، والكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد تعليق مؤقت ناجما عن هجمات إيرانية. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. عودة دفعة من الأطفال من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. بطولة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم في المكسيك وتستمر حتى 19 من تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا، بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: سيداتي وسادتي، هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. جاءنا البيان التالي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا

0: أن أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

jordanworldcup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام العاشرة والنصف من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. حياكم الله من جديد. وفي محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع، جلالة الملك يلتقي شخصيات اقتصادية وطنية، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني قوي ومنيع وأثبت قدرته على مواجهة الأزمات بكفاءة، ووسط تحديات إقليمية واقتصادية لا تتوقف تأكيدات ملكية على منعة الاقتصاد الأردني الذي رسخ معادلة استثنائية عنوانها الثبات والثقة وتحويل التحديات إلى فرص. للحديث أكثر عن هذا اللقاء الملكي أرحب بوزير المالية الأسبق الدكتور زياد فريز. حياك الله معنا عبر الإذاعة الأردنية دكتور.
2: الله يحييك، يا صباح الخير
1: دكتور. اللقاء مهم جمعكم بجلالة الملك، ورسائل ملكية اقتصادية مهمة. ما أبرز الرسائل الاقتصادية والاستراتيجية التي أراد جلالته إيصالها؟
2: أولا نحييك بهذه الأيام الخيرة والتي نستذكر فيها الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس وعيد الجيش وكل هذه المناسبات التي نحتفل فيها في الأردن ونؤكد فيها منعة هذا البلد وقوته وامتداده التاريخي الأصيل في عملية مستمرة من النمو والثبات كما تفضلت، والاستمرار في عملية التنمية المستدامة إن شاء الله.
1: نعم.
2: حقيقة كان لقاء خير كالعادة مع جلالة سيدنا، وتبادل سيدنا الرأي مع الإخوة الاقتصاديين الموجودين بما يؤكد ما أكده صاحب الجلالة من منعة البلد وقدرته على مواجهة

0: التحديات على مر الزمن وعلى مر العصور. استطاع الأردن أن يواجه كل التحديات التي مرت به ويخرج منها أكثر منعة وأكثر قوة وقدرة على استمرار النمو. الحقيقة يعني في هذه الظروف العالمية وغير المستقرة وظروف عدم اليقين التي تسود المنطقة، يبرز دور سيدنا في جمع الكلمة و يعني تحفيز العزيمة على المزيد من العطاء والنمو والعمل الجاد. حقيقة استعرضنا في هذا الاجتماع كل جوانب النمو: الاستقرار المالي والنقدي، التطور الاقتصادي في مجالات الصادرات والإنتاج المحلي،
1: نعم.
0: والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
1: نعم.
0: النمو في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى.
1: نعم.
0: والمشاريع الكبرى التي يتم بحثها والعمل عليها حاليا لتعزيز النمو. يعني كان لقاء حقيقة في كثير من التفاؤل وأيضا الاستعداد للتحديات التي تواجهها. تحقيق
1: نعم.
0: هذه الأمور في هذه الظروف ليس أمرا سهلا.
1: نعم أكيد.
0: في
1: ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات اقتصادية متسارعة، ما الأولويات الاقتصادية التي يضعها جلالة الملك في مقدمة أولويات عمل المرحلة المقبلة؟
0: أولا الاستعداد من خلال تعزيز الاستقرار الذي نتمتع به في هذا البلد.
1: نعم.
0: يعني هذه عملية ركن أساسي من أركان الثبات، وبقية القضايا تصبح ذات أهمية تابعة لهذه الأهمية. فالاستقرار هو الأساس، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية الاستقرار المالي والنقدي الحمد لله احتياطياتنا الأجنبية في تزايد مستمر وتكفي لمواجهة الاستيراد، فهذا قضية أساسية. القضية الثانية، السير في المشاريع الكبرى اللي استراتيجية، الاستمرار فيها والاستمرار في تقديم الخدمات وتحفيز عملية التصدير والإنتاج الصناعي، وأيضا قضية مهمة جدا أن نواكب التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق النمو.
1: نعم. الاستقرار الذي تنعم به المملكة شكل محورا مهما في حديث جلالة الملك باعتباره أحد أهم عوامل جذب الاستثمار. كيف يمكن ترجمة هذه الميزة الوطنية إلى فرص استثمارية أكبر، وما المطلوب من الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها؟
0: طبعا القطاع الخاص أولا في ظل الاستقرار بشعر بالطمأنينة من ناحية المستقبل، وبالتالي قدر زيادة الاستثمارات، خاصة الآن عم نشهد زيادة في حجم الاستثمار في السوق المالي ونشاط غير عادي بعد فترة طويلة من خلينا نقول الركود في السوق المالي. أصبحنا الآن نشهد نمو واضح. القطاع الخاص مطلوب منه يستفيد من هذه الفرصة.
1: نعم.
0: يستفيد من هذه الفرصة، والحكومة عليها أن تسهل على القطاع الخاص اتخاذ من خلال تسهيل الإجراءات، من خلال توضيح المعلومات، من خلال الشفافية في توصيل المعلومة للناس، بحيث أن الثقة تتعزز في الاقتصاد ويستمر عملية النمو. فالدور على

0: وفي ظل احتفالنا بعيد الجلوس الملكي 27 لجلالة الملك، 27 عام أرسى فيها جلالته الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومنيع. هنا أسألك، وأنت شغلت عدة مواقع اقتصادية مهمة وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي، حدثنا عن مسيرة الاقتصاد الأردني خلال عهد جلالة الملك.
1: يعني خلينا نقول انه في منذ بداية عهد سيدنا الاقتصاد الأردني بين عام 2000 و2010 صار في استثمارات أجنبية ما تجاوز 24 بليون دولار تقريبا، بمعدل بليونين سنويا. معدلات النمو كانت تصل حوالي 8 أو 9%. طبعا الأزمة العالمية أثرت علينا، لكنه استطعنا أنه استطاع الاقتصاد أنه يستمر في عملية النمو. التضخم في الأردن لا زال بمستويات مقبولة، يعني احنا بنقول عند ارتفاع الأسعار لا يزال في لما تجاوز 2 إلى 3%، في حين التضخم في بعض الدول المجاورة وصل 20 و30 وأعلى من ذلك بكثير. الاستقرار النقدي في البلد الحمد لله، مثل ما قلت لك الاحتياطيات، أن جهاز مصرفي منيع قوي في قادر أنه يعطي تسهيلات ائتمانية بما يتجاوز 35 بليون دينار. الودائع تجاوزت 42 مليون. يعني المتغيرات الاقتصادية كلها في عهد جلالة الملك أصبحت بحجم أكبر وبتنوع أكثر. يعني خلينا أقول أول شيء سوى سيدنا أنه بلش بالقضية التكنولوجيا، كيف نسخر التكنولوجيا ونوزعها، والآن الحمد لله عم بتشوفي ما يسمى بالرقمنة في كل أنحاء الدولة، والمدفوعات أصبحت بالتكنولوجية
0: وأسهل.
1: يعني حتى يعني شكل الحياة الاقتصادية كله تغير وتنوع، وصادراتنا أصبحت تنمو بمعدلات عالية جدا. الإنجازات عظيمة وكبيرة.
0: دكتور، جهد ملكي كبير يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، مما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري. حدثنا عن هذا الجانب.
1: يعني سيدنا في كل جولاته في العالم، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى بالشرق الأقصى، دائما كان يأخذ معاه ويسعى إلى لقاء رجال الأعمال والمستثمرين ويوضح موقف الأردن وصورة الأردن وسياسات الأردن اللي هي تتسم بالشفافية والموضوعية، وخلينا نقول بالتوازن، بحيث انه صار في ثقه انه هذا النظام وهذا البلد وهذا الاقتصاد قادر على انه يستوعب استثمارات. فعلا العلاقات مع الدول العربيه الحمد لله كلها علاقاتنا متوازنه، واستطاع هذا البلد الصغير المحدود الموارد انه يحقق نمو جيد ويصبح يعني خلينا نقول قبلة للمستثمرين. يعني هناك مستثمرين من الصين، من أوروبا، من الولايات المتحدة. استثمارات الأجنبية عبارة عن، أنا بقول، ثمرة جهد سيدنا في كل العلاقات الدولية اللي صارت.
0: نعم، كنت معنا وزير المالية الأسبق الدكتور زياد فريد، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بك يا علينا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في قرار اقتصادي وصف بالمهم، الحكومة تقرر زيادة شهرية مقدارها 30 دينار شهري على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار وبدءا من عام 2027. قرار جاء بعد أكثر من 13 عاما على آخر مراجعة شاملة للرواتب. قرار يحمل رسائل اجتماعية واقتصادية مهمة تتمثل في تحقيق قدر أكبر من العدالة في مستويات الدخل. أما الحكومة فترى في القرار التزاما بما تعهدت به العام الماضي. للحديث أكثر عن هذا القرار أرحب بالخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ سلامة الدرعاوي. أهلا بك عبر الإذاعة الأردنية.
1: أهلا فيكم وأهلا بكافة مستمعي الإذاعة الأردنية الحبيبة.
0: أهلا بك. قرار مهم، خاصة أنه جاء بعد أكثر من 13 عاما على آخر مراجعة شاملة للرواتب. بداية، كيف تقرأ هذا القرار اقتصاديا ولماذا الآن؟
1: أولا، هذا القرار يأتي استجابة لتعهد الحكومة العام الماضي في خطة بالموازنة بأنه سنة 2027 سيكون موضوع دراسة زيادة الرواتب على أجندة الحكومة في الموازنة. فهذا أولا التزام تعهدت فيه الحكومة العام الماضي. لماذا الآن في هذا التوقيت؟ لأنه الآن كمان فترة قليلة سيكون هناك بلاغ لمشروع قانون موازنة 2027، وبالتالي كان على الحكومة أن توجه من خلال بلاغ رئيس الوزراء السادة الوزراء بإعداد الموازنة بشكل يتضمن مسبقا الزيادة على الرواتب، وأن لا تكون مفاجئة، بمعنى آخر أن تكون جزء أساسي من هيكل الموازنة. بمعنى آخر إنه هاي الزيادة تختلف عن الزيادات السابقة التي كانت تأتي في ظل عمل الموازنة وفي ظل تنفيذ الخطة المالية للدولة ونتيجة استجابات لأحداث معينة. هذه مخطط لها ضمن قانون الموازنة، وبالتالي لن يترتب عليها أي تداعيات مالية سلبية خارج المقدر من ناحية العجز والمدنية.
0: نعم، كم عدد المستفيدين من هذا القرار أستاذ سلامة؟
1: حوالي 600 ألف مستفيد، منهم 135 أو 137 ألف تقريبا من القطاع العاملين في القطاع المدني، مثل في كمان تقريبا المؤسسة العاملين في المؤسسة العسكرية، إضافة إلى حوالي ما يزيد على 300 ألف متقاعد مدني وعسكري.
0: نعم، لماذا تم اختيار شريحة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار؟ وهنا أسأل، لماذا شريحة 600 دينار التي جرى اختيارها؟ يعني
1: لأنه أغلب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، نحكي على نسبة حوالي 87-88% تقريبا من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وراتبهم أقل من 600 دينار، فكل الضغط المعيشي موجود على هذه الفئة.
0: نعم، ضخ قرابة 21 مليون دينار شهريا في السوق المحلي سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الأسواق. نتحدث عن هذا الجانب وانعكاسه على الحركة الاقتصادية.
1: لا، يعني هو أولا بيساعد على الطلب وبيساعد على الاستهلاك وبيلبي جزء يسير من متطلبات الأمن المعيشي للأسر الأردنية، وبتعزز يعني حمايتهم إلى حد ما. انعكاسها على النشاط الاقتصادي يعني حقيقة يعني لا أعتقد أن هناك انعكاس كبير.

0: سيكون، لأنه إذا حكينا إنه النشاط يتعلق بالطلب على السلع الغذائية والمعيشية، فأغلبها هي معفية من الضرائب، فبالتالي لن يعود شيء على الخزينة، بس لكنها حقيقة هي تنعكس مباشرة على تحسين ظروف الأمن المعيشي للأسر الأردنية التي تقل دخلها عن 600 دينار.
1: نعم نعم، مثل ما تحدثت أستاذ سلام، القرار يمثل التزاما من الحكومة بما تعهدت به خلال مناقشات موازنة 2026. برأيك وفي ظل تحديات اقتصادية عدة، كيف استطاعت الحكومة الوفاء بتعهدها السابق بالزيادة في ظل هذه الظروف المعقدة؟
0: حقيقة أن قرار جريء أن تتخذ الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والضغوطات التي ترتبت على الخزينة نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة، بمعنى يعني كان يعني كانت هناك مبررات انها قد تتنصل الحكومه من هذه من هذا التعهد نتيجه للظروف الماليه والضغوطات الماليه التي ترتبط على الخزينه، جرى تراجع بعض الايرادات، تنامي كلف الدعم على عدد من السلع والخدمات خاصة في مجال الطاقة والغاز، هذه كلها رتبت أعضاء مالية جديدة على الحكومة تدفع من ناحية المنطق للتنصل من هذا التعهد، لكن الحقيقة أن الحكومة التزمت وعادت بشكل كبير ويقرأ على بشكل إيجابي. أولا يقرأ من ناحية أنه الحكومة ملتزمة بخطتها المالية، اثنين ملتزمة بتعهداتها، ثلاث أن الحكومة تسير بخطة المشاريع وخطة التحديث الاقتصادي وكأن شيئا لا يوجد حولها من ناحية تداعيات الأزمة الإقليمية، وهذا ثبات يدل على ثبات القرار الحكومي وقدرة التنفيذ الحكومي. وما زالت الحكومة، الأهم من ذلك في هذا القرار أن الحكومة تعهدت بثلاث محاور رئيسية. المحور الأول زيادة الرواتب، اثنين جنبا إلى جنب زيادة أو تنفيذ خطة المشاريع الرأسمالية الكبرى وعدم التراجع عنها، إضافة إلى ذلك الالتزام بفاتورة الدعم المقدمة في الموازنة العامة من ناحية دعم الخبز واسطوانة الغاز وما إلى ذلك، بحيث أن الحكومة لم تتنصل من واجباتها الاجتماعية من أجل تحميل هذه الزيادة على بنود أخرى. الكل يعني لم يتغير شيء في هيكل الموازنة. الجديد في الموضوع أن الحكومة أدخلت بند الزيادة على قانون الموازنة منذ التأسيس ومنذ التشكيل، بمعنى آخر الحكومة اليوم تمتلك مرونة كبيرة لدى إعداد مشروع قانون موازنة 2027 بإجراء مبادلات وإجراء تقشفات وإجراء أمور يعني ضبط بحيث تتوفر المبلغ إن شاء الله منذ البداية.
1: توفر المبلغ من نفس الموازنة.
0: نعم، توفير المبلغ من نفس الموازنة وأن لا يحمل الموازنة أعباء مالية وأن لا يخالف أهم شيء لا يخالف المقدر في قانون الموازنة من حيث نسب العجز والمديونية.
1: نعم أستاذ سلامة، بدي أستغل وجودك معنا وأطرح عليك بعض أسئلة مواطنين. يعني هل كل موظف في القطاع العام يحصل على راتبه من الموازنة واللي راتبه أقل من 600 دينار تشملهم هاي الزيادة؟
0: نعم صحيح، هذه الزيادة سوف تأتي على الراتب الإجمالي للموظف تحت بند غلاء معيشة.
1: يعني اللي راتبه 600 دينار تماما تشمل الزيادة.
0: نعم
1: نعم. الأثر الاقتصادي للقرار لا يقتصر على الأنفاق المباشر، بل يمتد إلى آثار غير مباشرة تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية. حدثني عن هذا الجانب.
0: يعني لا أعتقد أتفق معك بهذه اللغة. المبلغ ما زال بسيط، يعني خلينا نحكي بصراحة 30 دينار، لكنه حقيقة رغم بساطته
1: ربع مليون
0: لكنه
1: ربع مليار عفوا
0: المبلغ أقل. 30 دينار على الأسر الأردنية شهريا، يعني مبلغ ما زال متواضع لكنه حقيقة خارج قدرة الخزينة يعني. نعم. ومع ذلك يعني نحيي الحكومة على هذا القرار الجريء المالي، لأنه سيكلفها أكثر من 252 مليون دينار على الموازنة، لكن حقيقة بغض النظر هذه المبلغ سيساعد الأسر الأردنية على تحسين نسبي في متطلبات الأمن المعيشي.
1: غياب المراجعة الدورية لرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري لسنوات طويلة مقارنة بمتقاعدي الضمان، ما حجم الفجوة المعيشية اللي بتعتقد أنه الآلية الجديدة جاءت لترميمها؟
0: يعني هي جزء بسيط، أنت لا تنسي أن الموازنة بتعاني من عجز 2.3 مليار دينار، فليس من السهل أن تلجأ الحكومة إلى زيادة الرواتب. زيادات الرواتب السابقة التي تمت في السنوات السابقة ألحقت الحكومة ألحقت بالخزينة هذا مال كبير وتداعيات خطيرة، لأنها تسببت في نمو عجز الموازنة، لأن هذه الزيادات كانت تأتي استجابات تأتي لم يكن مخطط لها، كانت زيادات عشوائية تأتي جاءت بسرعة نتيجة تنفيذ قرارات واستجابة لقرارات معينة لم يكن لها مخطط لها منذ البداية، فلذلك موازنة بتعاني من عجز، صعب أنها تلبي مسألة زيادة الرواتب. اليوم المسألة حكينا بتختلف، لأنه منذ البداية منذ قبل إعداد الموازنة هناك توجه لإدخال بند زيادة الرواتب ضمن بنود النفقات في الموازنة العامة.
1: نعم، اليوم في ظل احتفالنا بعيد الجلوس الملك 27 لجلالة الملك، 27 عام أرسى فيها جلالته الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومنيع، هنا أسألك كيف تصف اقتصادنا الوطني في ظل التحديات الإقليمية؟
0: اقتصادنا حقيقة يعني رغم كل التحديات والضغوطات اللي بيعاني منها في المنطقة نتيجة تداعيات الأوضاع وحالة عدم اليقين التي تسود الإقليم، لكن حقيقة نستطيع أن نصف الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد مستقر وأكثر منع وصدمة أكثر منع تجاه الصدمات التي تحدث ويتعامل معها بقوة، وردة الفعل اتجاهها تكون باتجاه إيجابي وتوظيفها بشكل صحيح، وسرعان ما يخرج الاقتصاد الأردني من هذه الأزمات أقوى وأكثر استقرارا، ولا يوجد دليل على ذلك أكثر من ما تقول وما تتحدث في المؤسسات الدولية. هناك أجرية المراجعة الخامسة لبرنامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي بكل نجاح، هناك مؤسسات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش وستاندر أند بور قاموا بتصنيف الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد بتثبيت التصنيف الائتماني وتثبيته على درجة مستقرة مع نظرة إيجابية مستقرة، وهذه كمان أيضا مؤشر إيجابي كبير للمستثمرين ولرجال الأعمال. أيضا هناك إجراءات اتخذتها الحكومة حقيقة نتيجة لمواجهة أزمات الإقليم من ناحية تحمل كلفة الطاقة، كلفة الغاز، الشحن، توفير بدائل للمعابر، إجراءات اتخذتها الحكومة حتى تضمن سلاسة التوريد وأن لا يشعر المواطن بأي حدوث أو تغير في أمنه المعيشي. ولاحظنا أن الأردن من خلال الفترة الماضية حتى الكهرباء لم يشعر بها المواطن مثل باقي الدول، انقطعت الكهرباء عنهم أو التزموا في البيوت من أجل التعلم أو من أجل العمل، هذه كلها حقيقة الأردن يعني المواطن الأردني لم يشعر بأي تغير في حياته خلال الفترة الماضية.
1: نعم، كنت معنا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ سلامة الدرعاوي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم جميعا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا من برنامج الأردن في أسبوع، هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع، الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزاً متنقلاً إلى لبنان للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. بطولة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم في المكسيك وتستمر حتى 19 من تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا من بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة.

هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: يسعد صباحكم وأهلا ومرحبا بكم من هنا، من الأردن الذي لا يعرف المستحيل، من وطن كتب عليه أن يكون كبيرا بأهله وطموحه وإنجازاته. نفتح لكم اليوم نوافذ جديدة نطل من خلالها على حكايات الأمل ورسائل المحبة وكل ما يبعث في النفوس التفاؤل والثقة بالمستقبل. وفي هذه الأيام التي تتوحد فيها القلوب خلف راية الوطن، ترتفع الأكف بالدعاء وتتعالى الأمنيات بأن يكلل الله جهود نشام المنتخب الوطني بالتوفيق والسداد، وأن يكتب لهم المزيد من الإنجازات، وأن يواصلوا صناعة الفرح الذي جمع الأردنيين من شمال الوطن إلى جنوبه.
2: حي النشام في الملعب، حي النشام.
1: اللهم وفق نشام الأردن وأعنهم واجعل التوفيق حليفهم وافتح لهم أبواب النجاح واكتب لهم حضورا مشرفا وإنجازا يليق باسم الأردن ومكانته، فالأحلام الكبيرة لا تعرف سقفا والطموحات الأردنية كانت وستبقى بحجم السماء. تابعونا بنوافذ اليوم، حيث نفتح نوافذ الأمل ونروي حكايات الوطن ونؤمن أن القادم بإذن الله أجمل. هذه تحية الزميل مأمون شحادة من وراء المكسر، والزميل علم العبادي وعلا الجبور، ولكم كل المحبة مني زين مروان بشابشة. صباح الأمل.

0: مستمعينا الكرام، اللعب ليس مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، بل هو حق أساسي من حقوق الطفل وأداة مهمة في بناء شخصيته وتنمية مهاراته العقلية والاجتماعية والعاطفية. وفي 11 من حزيران من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للعب، تأكيدا على أهمية توفير بيئة صحية وآمنة تتيح للأطفال فرصة التعلم والنمو من خلال اللعب. وللحديث عن هذه المناسبة وأهمية اللعب في حياة الأطفال، يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالدكتورة أمل جمال الخطيب، أخصائية الطفولة المبكرة في كلية الملكة رانيا للطفولة بالجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباحك وصباح الجميع.
0: حياك. بالبداية، ماذا يمثل اليوم الدولي للعب؟ أيضا ما الرسائل التي يحملها هذا اليوم للعالم والأسر؟ تفضلي.
1: يعني للحقيقة هذا اليوم هو مش مجرد مناسبة للاحتفال بالأطفال والترفيه عن الأطفال والحديث عن اللي هو اللعب، هو للحقيقة بيحمل رسالة عالمية كل يعني الدول تتفق عليها، أن اللعب زي ما أنت تفضلتي وحكيتي هو حق، وهو حق شرعي وأساسي لكل طفل، وهو ركيزة جوهرية في نموه وفي تطوره. احنا مثل ما بنعرف الأطفال كثير بتعلموا وبيستفيدوا من خلال اللعب، بتطور مهاراتهم، قدراتهم، إمكاناتهم. فلما بنتحدث عن اللعب احنا ما عم نتحدث عن مجرد وسائل أو أنشطة أو ألعاب، احنا عم نحكي عن اللي هي مساحات آمنة للطفل، واحنا عم نحكي عن وقت نوعي للطفل، وعم نحكي عن ان نحن نفسح المجال للطفل للاستكشاف، للتعلم، للارتقاء، للإبداع، للتفاعل. فهي لغة للأطفال، وهي وسيلة طبيعية من خلالها الطفل بيقدر انه يفهم العالم من حوله. فهاي هي في البداية. اما كرسائل شو بيحمل هيك يوم للأهالي وللأسر ولمجتمعاتنا، فللحقيقة هي عدة رسائل. إذا بدي أختصرهم رح أقول يمكن على رأس القائمة هي تذكير دائم لإلنا بأنه الأطفال خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة هي أكثر مرحلة إحنا لازم يعني نستثمر فيها ونحميها، وجزء من حمايتها هي بتأكيد حق الطفل في اللعب. وأنه نتذكر أنه هذا اللعب يعني ما بيصير يرتبط بفكرة الامتياز بوضع اقتصادي معين أو اجتماعي معين. يعني دكتورة، اللعب هو حق للجميع.
0: صحيح. دكتورة، لماذا يعتبر اللعب حق أساسي مثل ما تفضلتي من حقوق الطفل وليس مجرد نشاط ترفيهي؟ أيضا كيف يسهم في تنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الأطفال؟
1: يعني بداية رح أقول لك اللعب أداة أساسية للتعلم، وهو أداة كمان أساسية للصحة النفسية وللاندماج الاجتماعي. فليه بدنا لعب؟ لأنه ما النظرة ما عادت أبدا لإله أنه هو مجرد تسلية ولقضاء الوقت، هو من أهم محركات النمو والتعلم في السنوات الأولى. وكما تشير يعني اللي هي أبحاث الدماغ والعلوم الأعصاب في العقود الأخيرة، إنه دماغ الطفل أصلاً بتطور بوتيرة هائلة في مرحلة الطفولة المبكرة، وإنه اللعب هو البيئة الأساسية الطبيعية اللي ممكن تبنى عليها كتير من هاي الوصلات العصبية المسؤولة عن التعلم، عن التفكير، وحتى عن السلوك. وبنشوف إحنا إنه اللعب يعني تأثيراته شاملة، هي يعني بكل جوانب النمو. يعني على الصعيد المعرفي بنشوف الطفل بيرتقي بمهارات التفكير عنده، مهارات حل المشكلات، قدرة على أخذ قرار مثلا، عرفتي، عمل
0: بناء شخصية الطفل، نعم، تعزيز ثقته بنفسه. نعم أكيد.
1: طبعا هاي من الجوانب الاجتماعية الانفعالية طبعا، لأنه بتعلم مهارات الحياتية الأساسية، تفاوض، التعاون، حل المشكلات، احترام دور، تعاطف. نفس الشيء اللغوية، نفس الشيء على الصعيد الذاتي، ثقته في نفسه، تقديره لنفسه انه هو بيستطيع، انه هو قادر. فلهيك احنا يعني دايما بنقول الحديث عن اللعب يطول، بس هي الفكرة ليست تقديس قد ما انه تأكيد على أهمية اللعب.
0: نعم دكتورة، هل تختلف أهمية اللعب باختلاف المراحل العمرية للطفل؟
1: يعني اللعب بعمره ما كان نشاط واحد بيناسب جميع الأعمار. أكيد هو بتطور مع تطور الطفل ومع اختلاف أو تطور اللي هو احتياجاته، فكل مرحلة لها طبيعتها، وبالتالي لها كمان أشكال لعب ممكن تكون أنسب لإلها أكيد.
0: جميل. في ظل انتشار الأجهزة الإلكترونية، هل أصبح الأطفال يفتقدون اللعب الحقيقي؟ أيضا ما انعكاسات ذلك عليهم؟
1: للحقيقة يعني الآن الألعاب الذكية والرقمية عم تحتل، يعني يمكن كلنا عم نشوف هذا الإشي بمجتمعنا، كتير عم تحتل وتستبدل يعني ألعاب حقيقية، ألعاب أكثر يكون فيها تفاعل واقعي بألعاب إنه بس هيك افتراضية أو على التليفون أو الآيباد وهيك. هلأ شو تأثيراته هذا؟ للأسف صارنا بنلاحظ في تراجع في اللعب الإبداعي التخيلي، صرنا بنشوف في ضعف اللي هي الحلقات الاجتماعية أو التفاعل الاجتماعي، فرص الحديث الحوار اللغوي، حتى صار في قلة نشاط حركي عند بعض الأطفال، صار يأثر على الانتباه عندهم، تنظيم المشاعر عندهم، صار الطفل بميل أكثر إنه يكون هو مع هالتطبيق أو مع هالجهاز وبيكتفي فيه، وممكن إذا ما كان في ضوابط أو حدود لاستخدام هاي الشاشات ممكن يعني يمد الوقت لفترات كتير طويلة. فبالضروري يكون في انتباه لهاي النقطة، ونحن نحمي الطفل من إنه ما يصير في عنا اللي هي عادات تكون خاطئة أو غير ملائمة نمائيا بهذا الخصوص.
0: جميل. دكتورة، كيف يمكن للوالدين استثمار وقت اللعب في تعزيز العلاقة مع أبنائهم؟ وأيضا يعني في نهاية هاللقاء رسالة من حضرتك أو نصائح بتوجهيها للوالدين للأهل بمناسبة اليوم الدولي للعب لضمان نمو صحي ومتوازن لأطفالهم؟
1: يعني بداية رح نقول دايما الأهل لازم يكونوا حاضرين بالكامل بحياة أطفالهم، يعني يعرفوا عن قرب إيش هي اهتمامات أطفالهم، يحاولوا يتبعوها، يحاولوا يوجدوا وقت أو يخصصوا وقت دائم للعب للحوار، لأن نلاقي وقت يكون غير عن إنه نوعي، وقت يكون فيه متعة، لأن اللعب لازم يعطي هيك إحساس للأطفال دائما بالسعادة بالإنجاز بالمكافأة بالاستمتاع. نصيحة كمان بعطيها غير تخصيص الوقت اليومي للعب، إنه نحن نشجع الأطفال على اللعب الحر، نرجعهم لتوكنكت مع الطبيعة أكتر. يكون في ضوابط كتير على اللي هي زي ما قلت قبل شوي أوقات الشاشات، كمان ما نربط اللعب بالمكافأة. تعرفي في مرات بعض الأسر بصيروا إذا بتدرس أو إذا بتعمل هيك أو بتكون،
0: هو لغة الطفولة الأولى دكتورة، بالتالي من خلاله بيكتشفوا كل إشي من حولهم، بيكتسبوا المهارات والمعارف أكيد اللي بترافقهم طول حياتهم.
1: نعم، ودايما بنقول القاعدة الذهبية يعني بالأخير إنه كل ما كان اللعب أكثر تفاعل وكل ما عطينا الطفل حرية أكثر في التعبير وفي الاختيار وفي الحركة وكل ما ارتبط باهتمامات الأطفال، كل ما كان أثره أعمق في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.
0: أكيد. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الدكتورة أمل جمال الخطيب، أخصائية الطفولة المبكرة في كلية الملكة رانيا للطفولة بالجامعة الهاشمية. كل الشكر على المعلومات القيمة. شكرا جزيلا.
1: شكرا على الاستضافة. شكرا لك.

0: ومستمعينا الكرام، في 12 من حزيران من كل عام يقف العالم أمام قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي مكافحة عمل الأطفال. لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على حق الطفل في التعليم والصحة والنمو السليم، وللتأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة تكفل للأطفال حياة كريمة ومستقبلا أفضل. وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالمهندسة هيفاء درويش، رئيس قسم تفتيش عمل الأطفال ومتابعة الحضانات المؤسسية في وزارة العمل، للحديث عن جهود المملكة في الحد من هذه الظاهرة وأهمية تكاتف الجميع لحماية الأطفال. أهلا مهندسة، يعطيك العافية.
1: يعطيكم ألف عافية وشكرا على دعوتكم إلنا ومشاركتكم إلنا في هاي المناسبة اللي أهميتها تفوق أهمية أي مناسبة أخرى.
0: أكيد، حياك الله. بالبداية، ماذا يمثل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال؟ أيضا ما هي أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة على المستوى المحلي والعالمي؟
1: تمام. هلأ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هي مناسبة عالمية. بيتم ب 12/6 من كل عام التركيز على هذه المناسبة لأسباب. أولا فيها تجديد للالتزام العالمي وطبعا الوطني لحماية هؤلاء الأطفال من أي نوع من أنواع الاستغلال، ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في التعليم، في الصحة، في الحماية والنمو الآمن لهم. أيضا هاي المناسبة تعتبر هي تسليط للضوء على الآثار السلبية لعمل الأطفال، وتعزيز للوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئات تحمي هذا الطفل وبتضمن إلى مستقبل آمن. على المستوى المحلي أكيد هي فرصة حتى كمان نقيم الجهود الوطنية والشركات الرامية للحد من هذه الظاهرة.
0: كيف تنظر وزارة العمل إلى ظاهرة عمل الأطفال، وما هي أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال العاملون؟
1: تمام. وزارة العمل طبعا تعتبر قضية عمل الأطفال هي قضية متعددة المناحي، هي اجتماعية، هي اقتصادية، هي إنسانية. عشان هيك هاي القضية هي بتطلب منا كجهود حكومية تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، وهذا ما تمثله دور الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 22-30.
0: جميل.
1: لأن الطفل العامل هو معرض لعدة مخاطر في بيئات العمل حسب البيئة اللي هو بيمارس العمل فيها. عندنا إصابات مهنية، أمراض مهنية ناتجة عن بيئات العمل، آثار نفسية اجتماعية، مخاطر كيميائية وما إلى ذلك.
0: برأيك مهندسة هيفاء، ما هي الأسباب التي تدفع بعض الأطفال إلى سوق العمل؟ أيضا كيف يمكن الحد من هذه الأسباب؟
1: طبعا هنالك عدة أسباب، أسباب عديدة لتدفع الأطفال للعمل أو الأهالي لدفع أطفالهم لبيئات العمل والتعرض لهذه المخاطر. أبرز سبب هو السبب الاقتصادي أو الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الأسر. هنالك سبب ثاني هو التربوي أو تعليمي، اللي هو التسرب المدرسي. يعتبر التسرب المدرسي أكبر رافد لسوق العمل لعمل الأطفال. ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الطفل، إضافة طبعا لتحديات اجتماعية مثل التفكك الأسري، وجود مشاكل أو ضعف في الأسرة نفسها، فبالتالي بتلاقي الطفل بيهرب من الأسرة لبيئة عمل. أكيد بدنا نحد من هاي الظاهرة، لازم تعزيز حماية اجتماعية للأسر للأطفال، ندعم العملية التعليمية ورفع وعي مجتمعي، وأكيد إنكم كإعلام لكم دور بارز في هاي الـ
0: وأيضا جهودكم أكيد كوزارة عمل في الحد من عمل أكيد. الأطفال وحمايتهم من الاستغلال أكيد. جهودكم مشكورة وجبارة. ما هو دور مفتشي العمل مهندسة في متابعة هذه الحالات، وأيضا كيف يتم التعامل معها عند رصدها؟
1: طبعا مفتش العمل هو يتمتع بالضابط العدلية، يقوم بالزيارات التفتيشية الدورية أو المتخصصة والميدانية للتأكد من التزام هاي المنشآت كافة في بيئة العمل بأحكام قانون العمل الأردني، وما يخص تشغيل الأحداث خاصة عند رصد حالة عمل طفل من قبل مفتش العمل. يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق صاحب العمل، سواء مخالفة أو إنذار حسب خطورة هاي المخالفة وخطورة تواجده في بيئة عمل خطرة أم آمنة وما إلى ذلك، وتحويل هاي الحالة الطفل العامل اللي تم رصدها إلى الجهات المعنية المختصة لإجراء إحالة الوطنية لضمان حمايتهم، دعم لهم ولأسرهم وإرجاعهم لمقعد الدراسة إن أمكن.
0: جميل، يعني في تعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين في تعزيز حماية الأطفال وأيضا أكيد. ضمان عودتهم أكيد إلى مقاعد الدراسة. هل أكيد. هناك نعم مهندسة، هل هناك قطاعات أو أعمال تشكل خطرا على الأطفال وتحضر عليهم وفق التشريعات الأردنية؟
1: غالبية طبعا ضمن التشريعات أي قطاع يوجد فيه أي نوع من أنواع المخاطر ويعتبر قطاع خطر، وناخذ بعين الاعتبار التعرض أو تأثر الأطفال بالمخاطر أكثر من الكبار، فبالتالي الأعمال الخطرة اللي ممكن نتعرض لها الطفل اللي بتأثر على سلامتهم على أخلاقهم على جسدهم، هاي الأعمال تنطوي على مخاطر جسدية كيميائية ميكانيكية، العمل لساعات طويلة طبعا يعرضهم لخطر أكبر، العمل في الأوقات الليل يعرضهم أكثر للخطورة بعمل غير آمن. طبعا هذا الحكي كله مخالف للتشريعات.
0: صحيح.
1: وبالتالي بيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
0: أكيد. نعم، الأطفال هم ثروة الأوطان الحقيقية وأكيد حمايتهم من العمل والاستغلال مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود، سواء الأسرة والمدرسة المؤسسات الرسمية والمجتمع بأسره. في نهاية هذا اللقاء مهندسة، رسالة بتحبي توجهيها للأسر وأصحاب العمل والمجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال؟
1: أكيد من أهم البنود والمحاور اللي لازم نحكي فيها هي موضوع الرسائل يعني للأسرة. أنا برأيي أنه يكونوا واعيين بأنه الاستثمار الحقيقي لمستقبل أبنائهم هو من خلال تعليمهم وحمايتهم وتوفير بيئة مناسبة لنموهم وليس بعملهم. أكيد أصحاب العمل

0: دورهم دور كبير بضروري في الالتزام بهاي التشريعات، سواء التشريعات الوطنية والمعايير العالمية، وعدم تشغيل الأطفال بصورة مخالفة للقانون وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية الأخلاقية الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال وحمايتهم.
1: جميل.
0: المجتمع أكيد دوره دور كبير، ويمكن الدور الأبرز بعد الأسرة هو المجتمع. ليش؟ لأنه حماية هؤلاء الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعنا، تتطلب عند مشاهدة أي طفل يتعرض لأي نوع من المخاطر في بيئات عمل الإبلاغ الإبلاغ الإبلاغ. هذا دور المجتمع.
1: جميل.
0: عن أي حالات استغلال، لأنه في حال أنه أنا سكتت أنا معناته عم بشارك في هذا الاستغلال، وهاي المخاطر اللي ممكن أنها تؤدي إلى فقد لحياة هذا الطفل أو مستقبله بصراحة.
1: صحيح. يعني كل عام والعالم أكثر وعي بحقوق الأطفال. أنا بدي أشكر تواصلك معنا المهندسة هيفاء درويش، رئيس قسم تفتيش عمل الأطفال ومتابعة الحضانات المؤسسية في وزارة العمل. كل الشكر، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا.
1: شكرا.

0: 13 من حزيران من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق الألبينو، بهدف زيادة الوعي بهذا الاضطراب الوراثي وتعزيز تقبل الأشخاص المصابين به وتسليط الضوء على احتياجاتهم الصحية والاجتماعية وحقهم في حياة كريمة خالية من التمييز. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة رند مجلي محيلان، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل وأستاذ مشارك في كلية الطب الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتورة رند.
1: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
0: حياكي دكتورة. بالبداية، ما هو المهق أو الألبينو؟ ما أسباب حدوثه؟ تفضلي.
1: نعم، المهق أو الألبينو هي حالة وراثية تنتج عن نقص أو غياب بصبغة الميلانين. طبعا صبغة الميلانين هي الصبغة المسؤولة عن إعطاء اللون الطبيعي للجلد والشعر وأيضا العينين، تلعب دور مهم في حماية الجلد من أضرار الشمس وتطور النظر أيضا بشكل طبيعي. هلأ المهق يحدث نتيجة طفرة جينية، تؤدي هذه الطفرات على تأثير على إنتاج الميلانين أو توزيعه، وغالبا ما ينتقل بالوراثة من الوالدين إلى الأبناء.
0: نعم، يعني هو مرض نادر دكتورة؟
1: هلأ هو حالة وراثية نادرة نسبيا تحدث نتيجة الخلل الجيني يؤدي في إنتاج الصبغة اللي حكيت عنها. ينتقل المهق غالبا بطريقة وراثية متنحية، يعني أن الطفل يحتاج أن يرث هذا الجين من كلا الوالدين ليظهر المرض. وقد توجد حالات متعددة داخل الأسرة الواحدة. تقريبا تعتبر نسبة الإصابة العالمية بحوالي شخص واحد كل 17 إلى 20 ألف شخص، فهذا يعني أنه مرض نادر وليس شائع.
0: نعم. ماذا عن أبرز الصفات التي تميز الأشخاص المصابين بالمهق؟
1: تمام، هلأ الأشخاص المصابين بالمهق يصير عندهم درجات متفاوتة من نقص التصبغ. قد يظهر الجلد فاتح اللون والشعر أبيض أو أشقر فاتح، وأحياناً بلون أفتح من بقية أفراد الأسرة. كما ذكرت سابقاً يؤثر على العينين أيضاً. من المهم أيضاً التأكيد أن المظهر يختلف من شخص إلى آخر حسب نوع مرض المهق ودرجة نقص الميلانين. نعم.
0: هل ممكن أنه يكون في تأثيرات تتعلق بالنظر وصحة العينين؟
1: أكيد. هلأ لا يقتصر تأثير المهق على الجلد والشعر فقط، بل إن العينين أيضاً تتأثر بشكل مهم. يعني فإن كثير من المصابين يعانون من الضعف في حدة الإبصار، حساسية شديدة بالضوء، وأيضا حركات لا إرادية في العين بما يسمى الرأرأة، وبعضهم يعاني من الحول أو صعوبة التركيز البصري. لذلك هون إحنا بنحب نأكد أن المصابين يحتاجوا إلى متابعة دورية مع طبيب العيون، وبعضهم يحتاج أيضا إلى استخدام وسائل مساعدة

0: حتى للنظر عند الحاجة.
1: هل يحتاجون حماية مستمرة من أشعة الشمس؟
0: أكيد أكيد، بسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين يفقد الجلد جزء كبير من الحماية الطبيعية ضد أشعة الفوق البنفسجية، فبيكونوا أكثر عرضة لحروق الشمس السريعة والتلف الجلدي المزمن، وأيضا ازدياد خطر الإصابة بسرطانات الجلد مع التقدم بالعمر، فهذا ضرورة واجبة.
1: نعم، ماذا عن أهم النصائح الطبية دكتورة رند التي تساعدهم على الحفاظ على صحة الجلد وتجنب المضاعفات؟
0: أهم النصائح استخدام واقي الشمس واسع الطيف بشكل يومي، أيضا ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في ساعات الذروة، كما ذكرت سابقا الجانب الفحص الدوري للكشف عن سرطانات الجلد هذا ضروري، أو أي تغيرات غير طبيعية في الجلد، وأكيد المتابعة أيضا مع طبيب العيون.
1: جميل، هل ممكن يكون في علاج شافي للمهق أو أنه يكون في وقاية أو ومتابعة طبية؟
0: نعم، هلا للأسف حتى الآن لا يوجد أي علاج شافي يعيد من إنتاج الميلانين بشكل كامل، لكن هنا يعني بحب أحكي أنه يمكن التعايش معه بصورة صحية وآمنة، مثل ما ذكرت سابقا الوقاية من أشعة الشمس، المتابعة الطبية المنتظمة، وتصحيح مشاكل عن طريق ارتداء النظارات أو الوسائل الطبية وسائل البصرية اللي مساعدة في هذه الحالة.
1: نعم دكتورة، من الناحية الاجتماعية برأيك ما أهمية نشر الوعي الصحيح حول المهق والتصدي للمفاهيم الخاطئة المرتبطة به؟
0: نعم، هذا أمر مهم جدا، فنشر الوعي يجب علينا نشر الوعي، لأن كثير للأسف من المصابين بالمهق يواجهون وصمة اجتماعية أو مفاهيم خاطئة حول حالتهم، فهنا أحب أن أؤكد أن المهق ليس مرضا معديا ولا يؤثر على القدرات العقلية أو الإمكانات الشخصية، يجب علينا تصحيح هذه المفاهيم فهي تساعد في تعزيز تقبلهم بالمجتمع، الحد من التنمر والتمييز ضدهم، وتمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع.
1: نعم، يعني الاختلاف لا يعني أكيد التمييز،
0: أكيد.
1: والوعي
0: أكيد.
1: المجتمعي والمعرفة الطبية السليمة هما السبيل لتعزيز الاندماج والاحترام، أيضا تمكين الأشخاص المصابين من العيش بأمان وثقة وممارسة أدوارهم في المجتمع بكل فعالية وإيجابية. دكتورة، في نهاية هذا اللقاء رسالة تحب توجهيها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالمهق، وأيضا يعني من خلالها بدنا أن المدرسة دورها المجتمع كيف يدعم الأطفال والأشخاص المصابين، تفضلي.
0: أكيد أكيد، رسالتي في اليوم العالمي أن الاختلاف في اللون لا يعني اختلاف في القدرات أو الإمكانيات، فالأشخاص المصابون بالمهق يحتاجون إلى الفهم والدعم والحماية لا الوصمة والشفقة، فيجب أن نشر المعرفة الصحيحة واحترام التنوع، فهذا يساعد في بناء مجتمع أكثر إنصاف واحتواء، ويمنح كل شخص الفرصة لكي يعيش حياة طبيعية وآمنة وكريمة.
1: نعم، أنا بدي أشكر تواصلك معنا الدكتورة رند محيلان، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل وأستاذ مشارك في كلية الطب الجامعة الأردنية، على هالمعلومات القيمة. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا إليك. شكرا شكرا
1: شكرا، حياك الله.
0: يعطيكم ألف عافية.

0: مستمعينا الأحبة، أصبحت الشاشات جزءاً لا يتجزأ من حياة أطفالنا، إلا أن الإفراط في استخدامها في السنوات الأولى من العمر بات يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على نمو الطفل اللغوي والتواصلي، خاصة مع تزايد حالات تأخر النطق لدى الأطفال فيما بات يعرف بالجيل الرقمي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالأستاذة نور مفلح الحياصات، خبيرة في مجال التوحد والتربية الخاصة. أهلا وسهلا.
1: أهلا حبيبتي، يعطيكم العافية.
0: حياك
1: صباحك.
0: حياك الله أستاذة نور. بالبداية، هل هناك

0: أظهرت عديد من الدراسات في وجود علاقة بين الإفراط في استخدام الشاشات وتأخر النطق واللغة، يعني هذا إشي واضح خاصة في سنوات العمر الأولى اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية. ليش؟ لأنه الطفل عم يكتسب اللغة من خلال شو؟ من خلال التفاعل المباشر بين والديه، بين أخواته، بين البيئة المحيطة فيه. فأنا لما أحط الشاشة إبداع وبصير التواصل والتفاعل عن طريق الشاشات وليس عن طريق البيئة المحيطة فيه.
1: صحيح. ما هي أبرز العلامات أو المؤشرات التي قد تنبه الأهل إلى وجود تأخير لغوي لدى الطفل؟ أيضا كيف يمكن لهم للوالدين أنهم يحققوا التوازن بين استخدام التكنولوجيا وتنمية مهارات التواصل واللغة لدى الأطفال؟
0: طبعا زي ما بنقول كل إشي سلاح ذي حدين، يعني كل إشي له إيجابيات وله سلبيات. هلأ أول إشي ببين على الطفل إنه مثلا في عنده تأخر كيف. أول إشي قلة استخدام الكلمات مقارنة بأقرانه، يعني عم يستخدم كلمات بسيطة. ثاني شيء ما عم يستجيب لإسمه. ثالث شيء صعوبة التعبير عن حاجاته الأساسية، الأكل، الشرب، اللعب، الحزن، الفرح، هذه الحاجات الأساسية. بعدين محدودية اللغة عنده، يعني لغته قليلة جدا بالنسبة لأقرانه. عدم القدرة على تكوين كلمات جمل من كلمتين أو من ثلاث كلمات مناسب لهذا العمر. وطبعا لما أشوف أنه متأخر بهذه أغلب هذه الأشياء المؤشرات، إذن هو بحاجة لتقييم لغة، لتقييم لغة ولتقييم تدخل مبكر، فلازم أحوله إلى الجهات المختصة.
1: نعم،
0: يعني هذا المجال.
1: هنا الوالدين كيف ممكن يحققوا التوازن بين استخدام التكنولوجيا وتنمية مهارات التواصل واللغة لدى أطفالهم؟
0: ما أنا بحكي لك، يعني كل إشي له سلاح ذي حدين، يعني زي ما الشاشات هي سيئة جدا،
1: يعني ما بيقدروا يمنعوا أولادهم إنهم يمسكوا التليفون.
0: لذلك يستخدموا وقت قصير أول إشي، يعني مثلا ساعة باليوم، نص ساعة بكفي. بعدين أدور على المحتوى اللي في الشاشات، يعني ما أروح على مثلا طيور الجنة، أغاني سريعة، حركات سريعة، لا، أروح على برامج مناسبة، برامج بتعلم الأحرف، برامج بتعلم الرياضيات، برامج بتعلم القرآن، وأستخدمها وقت قليل. ثالث شيء أخصص وقت يومي للطفل للحديث معه، للعب معه، للحوار، لسرد أحداث، لقراءة قصة، تفاعل مباشر بين الأم والطفل أو الأب أو العائلة والطفل، لتنمية اللغة والتواصل لدى الطفل.
1: نعم، يعني في كثير أمهات أستاذة نور بيكونوا حاطين الشاشات قدام الأولاد وبتكون بتعمل شغل تاني، بالتالي
0: نعم.
1: بتفكر إنه هيك يعني ابنها بتسلى أو إنه بنبسط شوي، هي ما بتعرف إنه هي عم بتدمر فيه من حيث اللغة والتواصل.
0: نعم، هي عم تختفي اللغة في هذه الطريقة.
1: أكيد.
0: وحتى الإدراك، يعني حتى الإدراك، التركيز، الشاشات، يعني إحنا شوفي الكبار لو نقعد على التليفون والشاشات وقت طويل بتحسي إنه بطلت تحبي تشوفي العالم أصلاً، بصير ضعف التواصل الاجتماعي كامل معك. فما بالك الطفل اللي بده نمو، عم ينمو اللغة عنده، عم تنمي
1: كمان
0: الإدراك.
1: هي أستاذة نور الطفولة المبكرة هي الأساس، كل دقيقة نمضيها مع أطفالنا هي بتصنع فرق في المستقبل. أكيد
0: بالضبط، هي اللبن الأساسية، يعني كيف بيبدأ الطفل هي حتى تأهله لتطوير نمو الاجتماعي والتعليمي على النحو اللي بدأ فيه. فإذا بدأ فيه تأخر في مجال معين رح يتأخر في جميع المجالات.
1: نعم صحيح. أهم النصائح اللي بتوجهيها في نهاية هذا اللقاء للأهل لحماية أطفالهم للأثار السلبية للإفراط في استخدام الشاشات؟
0: يعني والله عن جد، يعني أنا إلي 26 سنة في هذا المجال، عن جد بوجه للأهل ينتبهوا لأولادهم من الشاشات، لأنها والله إنها يعني عن جد عم تعمل للأطفال تأخر لغة واضح واضح واضح، بالآونة الأخيرة عم بتزيد. يعني خففوا الشاشات على الأطفال، ما بحطوا على الآيباد، ما بحطوا على التليفون، ما بحطوا على البلاي ستيشن. أشجع الطفل يلعب،
1: يكون في تواصل مباشر معه. نعم، والحديث معه، القراءة واللعب التفاعلي،
0: كرة قدم، الألعاب اللي يلعبها بالتراب، الأنشطة اليومية، سباحة، حوار مع الطفل، يعني كتير في ألعاب وفي أشياء، أنشطة يدوية ممكن أصنعها لابني وأشتغل معه بالذات في الصيف. هلأ إحنا عندنا نوادي صيفية. بنصح أغلب الأهالي حتى الأطفال اللي عمرهم 3 سنين 2، وجهوا أبنائكم لأنشطة حركية، أنشطة نوادي صيفية، تركيز على المهارات الأكاديمية، حوار مع طفلك، لا تتركيه على الشاشات وتنشغلي بالإجازة الصيفية في أشياء. يعني أنا عارف كل أم الله يعينها على مسؤولياتها، البيت، الشغل، يعني كلنا موظفات وكلنا عم نشتغل، لكن خلي ابنك أساسي في تنمية قدراته ومهاراته، لأنه عن جد عم ينتشر كثير تأخر اللغة في الآونة الأخيرة.
1: هي أنه بتقضي وقت مع ابنك بصنع فرق في المستقبل.
0: بالضبط. يعني
1: أنا بدي أشكر.
0: وإذا لاحظتي أنه في تأخر أو إشي في اللغة، توجهي مباشرة إلى الأخصائيين يقيموه، وبادري على طول في برنامج تدخل مبكر.
1: جميل. أنا بدي أشكر تواصلك معنا أستاذة نور مفلح الحياصات، خبيرة التوحد والتربية الخاصة. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، وشكرا على البرنامج الحلو.
1: حياك.

0: jordanworldcup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: ال 12 دائما ورا ال 11، وال 11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب. حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: ومستمعينا، قبل أن نودعكم نجدد الدعاء بأن يحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية، وأن يوفق نشام المنتخب الوطني، وأن يكلل مسيرتهم بالنجاح، وأن يكون لهم نصيب من المجد العالمي، وأن نرى راية الأردن خفاقة بين كبار العالم. فالإيمان بالله والعمل والإصرار هي مفاتيح الإنجاز.

مستمعين الأحبة، من هنا من أرض العزم نقول اللهم اجعل الفرح عنوان أيامنا، والتوفيق رفيقنا شامانا، واكتب للأردن مزيدا من العزة والإنجاز. فالأردنيون إذا حلموا حققوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا رفعوا الراية رفعوها بكل فخر واقتدار.

وإلى هنا مستمعين الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ، على أمل أن نلقاكم دائما على الخير والمحبة، وأن تبقى نوافذنا مشرعة لكل ما يضيء الفكر ويزرع الأمل ويعزز الانتماء لهذا الوطن العزيز. دمتم بخير ودمتم أوفياء للوطن، وإلى لقاء يتجدد معكم عبر نوافذ.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. بيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزا متنقلا إلى لبنان للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. سلسلة غارات إسرائيلية تدميرية تستهدف جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في البقاع. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. بطولة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخبا، بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية.

رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. اليوم نتحدث عن زراعة أو تبديل المفاصل، النجاحات والفشل. نعم، هناك نجاحات مبهرة في هذا الحقل، وأيضا يوجد للأسف فشل ويصل إلى إعادة الزراعة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور فراس سلمان الدبوبي، وهو استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية، وهو أستاذ في كلية الطب جامعة الهاشمية. دكتور فراس، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية، ومتشرف دائما في هذه الحلقة.
2: أهلا وسهلا دكتور علي، وشكرا للإذاعة الأردنية على هاي الاستضافة.
1: دكتور، تناقشنا شو محور حديثنا، وبصراحة يعني انبسطت كثير أنه بدنا نحكي اليوم عن قديش تقدمنا في زراعة العظام والمفاصل، وخاصة المفاصل الصناعية، ولكن للأسف هناك فشل بعد زراعة. وأكيد يعني هذا عمل يعتمد ليس على المريض وليس على الطبيب وليس على المستشفى وليس بل جهد مشترك وفريق عمل. فخلينا نقول بداية، أين تطور طب زراعة المفاصل؟ إلى أين وصل؟
2: في البداية دكتور علي، يعني أنت بجوز طرحت موضوع مهم جدا في جراحة العظام، ويعني في بعض الأماكن في العالم سموها عملية تبديل المفاصل عملية القرن العشرين، لأن هي تطورت في القرن العشرين.
1: نعم صحيح.
2: فطبعا إذا إحنا بدنا نحكي على زراعة المفاصل الاصطناعية اللي أكثر شيوعا حاليا، اللي هي زراعة مفصل الركبة والورك.
1: نعم.
2: طبعا هناك زراعة لمفصل الكتف، زراعة لمفصل الكاحل، زراعة للمفاصل الصغيرة في الإيدين. نعم. بس الأكثر شيوعا واللي الناس يعني صارت متعارف عليها عند الناس اللي هي الركبة والورك.
1: نعم، ما في اجتماع عام إلا ما يكون الناس بيناتهم زارعين مفاصل.
2: 100% إلا ما تلاقي واحد في العيلة أو واحد في الجيران. صح. أو واحد في أي قاعدة زارع مفصل، سواء ركبة أو ورك. وللأمانة هو ثقافة المجتمع لعبت دور مهم في انتشار هاي العمليات. طبعا هاي العمليات تطورت بخلينا نحكي بستينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت البداية نوعا ما بطيئة، ولكن التطور سريع جدا كان من ناحية المواد المستخدمة
1: النوعية.
2: ونوعية المفاصل وميكانيكية المفاصل والمواد المضافة لهاي المفاصل وكيفية تجنب المضاعفات اللي ممكن تصير نتيجة زراعة.
1: نعم.
2: هذه.
1: نعم.
2: المفاصل. فنرجع للوعي المجتمعي، يعني للأمانة ممكن حوالي 20-25 سنة لما كنا نحكي لواحد بدك مفصل اصطناعي يفل ما يرجع، يخاف.
1: صح.
2: لأنه ما كان في تجربة عند المجتمع بهاي المفاصل، كان يعتقد أنه أنا إذا سويت المفصل خلص ما رح أمشي مرة ثانية.
1: عجز.
2: الحمد لله أنه الثقافة هاي تغيرت حاليا، صار الناس يجوا يطلبوا المفاصل لأنه اكتشفوا أنه هاي المفاصل الاصطناعية زراعتها هي حل لمشكلة كبيرة، ألا وهي ألم المفاصل المزمن سواء كان الورك أو الركبة، اللي فشلت فيه كل أنواع العلاج السابقة، اللي هي.
1: صح.
2: سواء كانت مسكنات أو تغيير طبيعة الحياة أو تنزيل الوزن أو الرياضة أو العلاج الطبيعي، وصلوا لمرحلة أنه الألم غير مسيطر عليه.
1: نعم.
2: فبالتالي ما كان في حل تاني غير العملية. فالمريض خلينا نحكي بالبداية بيجي مجبر أنه يساوي هاي العملية، بس اللي لاحظنا بعد 3-4 شهور بيجي بطلب الجهة الثانية، فهذا يعني دليل أنه هو تغيرت حياته،
1: تحسنت للأحسن.
2: حياته للأحسن من ناحية الألم، من ناحية الحركة، من ناحية النشاط. طبعا هاي كلياتها الأمور تقاس بمقاييس مختلفة، ولكن أهم قياس اللي هو رضا المريض.
1: نعم
2: المريض
1: صحيح.
2: إذا
1: بيرجع هو بيطلب منك عمل لي المفصل الثاني،
2: بالضبط
1: بكون راضي ومكيف.
2: حتى نتائج هاي العمليات لا يؤخذ برأي الجراح أنه مريض يتحسن أو ما تحسن، لا، هو في كويستشنير أو استبيان للمريض، هو يعني هو اللي بيحدد لنا هذا المريض استفاد أو ما استفاد بناء على رأي المريض،
1: على أجوبته،
2: على أجوبته من ناحية الألم، من ناحية محدودية الحركة، من ناحية النشاط اليومي الوظيفة. من ناحية النشاط الوظيفي، فكلها هاي كانت إيجابيات شجعت الناس،
1: هاي مؤشرات
2: إن لنجاح العملية. نعم. بالضبط بالضبط.
1: نعم. طيب هلأ كثير من الناس بقول لك المفصل شو رخ يقدم لي، شو بقدر، بتعرف بدو وظائف من المفصل. زمان أعتقد الوظائف كانت محدودة، اليوم أكثر.
2: صحيح. هلا إذا بنحكي يعني شو السبب اللي جاب المريض أصلا يطلب عملية أو يطلب علاج، أهم سبب
1: غير الألم،
2: اللي هو الألم أهم سبب، وأنا بعتبره هذا أكبر نعم رب العالمين علينا.
1: نعم. نعم.
2: لعدة أسباب. أول شيء الألم هذا هو عبارة عن منبه إنه في إشي غلط، والشغل الثاني أجر، فيعني على الحالتين المريض مستفيد.
1: نعم.
2: بس المرات الألم بيكون مزعج لدرجة إنه الواحد مش قادر يسيطر عليه، فبيجي بيحكي لك أنا والله متألم، تيجي بتحكي له بدك عملية، بيسألك سؤال بسيط، كيف أنا يعني حياتي بعد العملية راح تكون، يعني اختصارا لسؤالك إنه المفصل شو بده يقدم لي.
1: صح.
2: أول جواب نجاوبه إنه الألم راح يروح. طبعا هذا الألم، كلمة ألم راح يروح راح نحكي مطولا فيها، بس يعني خلينا نحكي بنسبة تتجاوز 80-90% من الناس الألم بيروح. هذا أهم سبب جاب المريض.
1: نعم.
2: الألم.
1: نعم.
2: السبب الثاني محدودية الحركة بتروح. السبب الثالث المريض اللي ما كان يقدر يمشي أكمل خطوة يروح على الحمام، اللي مش قادر يروح على المسجد، اللي مش قادر يخدم حاله، اللي مش قادر ست البيت مش قادر تقوم بوظائفها اليومية، نحكي لها إنه إذا الألم راح أوتوماتيكيا هاي الأمور كلها راح تتحسن، الوظيفة، النشاط، حتى المسافة اللي ممكن تمشيها بتتحسن،
1: لأنه الألم الحياة الخارج الاجتماعية،
2: نوعية الحياة اختلفت للأحسن.
1: نعم.
2: فهذا اللي بيقدمه المفصل. طبعا هذا الكلام عام، في بعض خلينا نحكي الأمور اللي لازم نشرحها للمريض من ناحية إنه إيش الأشياء اللي ممنوع تعملها بعد العملية، إيش المضاعفات اللي إحنا منخاف تصير مع المريض، كيف ممكن نتجنب هاي المضاعفات. طبعا هاي النجاح العملية ما بعتمد فقط على الجراح، وما بعتمد فقط على المريض، وما بعتمد فقط على المفصل اللي بدنا نزرعه، طبعا بعتمد على الأشياء ثلاثة مجتمعة،
1: عدة العوامل
2: اللي هي عوامل مجتمعة تؤدي لنجاح العملية. فبالتالي لا هو الجراح لحاله بنجح العملية، ولا هو المفصل لحاله،
1: يعني
2: ولا هو المريض
1: أشياء
2: لحاله،
1: تؤدي إلى نجاح، وإذا
2: فشل، يا نجاح أو فشل،

0: فشل.
1: طبعا بعد إرادة رب العالمين.
0: نعم. طيب هلا كيف تطورت زراعة المفصل؟ يعني كيف بالنسبة للمعادن، للمكونات، بالنسبة لمدة العملية، التقنيات الجديدة؟ يعني أكيد يعني في تطور
1: صحيح.
0: رهيب.
1: طبعا خلينا نحكي احنا ممكن المفاصل اللي كان فيها اكثر تطور اللي هي مفاصل الركبه والورك. في جراح انجليزي بالستينات كان له عده تجارب في زراعه المفاصل الاصطناعيه. طبعا جرب اولها على كم من مريض، حط مواد خلينا نحكي بديش احكي بدائيه بس يعني نوعا ما بهديك الوقت كانت ثوره علميه. مواد من الستينلس ستيل، مواد من البلاستيك، اسمنت عظمي. الاسمنت العظمي نشبهه للناس اللي هو زي حشوة الاسنان اللي كانوا يستخدموها بالزمانات، اللي كان يطلع لها ريحة
0: نعم
1: لما يخلطوها، اللي هي البودرة
0: صح صح
1: والسائل يخلطوها، هذا استخدموه كاسمنت عظمي. فلما جرب هذا السير شان اللي هو الجراح اسمه، جرب هاي العمليات لقى انه في نتائج ممتازة من ناحية الألم، من ناحية الوظيفة، من ناحية النشاط. وبعد هيك توالت الدراسات انه احنا كيف ممكن نطول عمر المفصل، لانه ايامها ما كان عندهم معلومات هل هذا المفصل رح يعيش لفتره طويله.
0: صح
1: استنوا فتره طبعا لغايه ما شوفوا شو الاسباب اللي ادت الى فشل المفصل، شو الاسباب اللي ادت الى نجاح المفصل. لقوا انه نوعيه البلاستيك المستخدم اللي هو اللي خلينا نحكي اللي يستعاض عنه بالغضروف، الغضروف الطبيعي بنشيله بنحط بداله ماده بلاستيكيه. لقوا انه تصنيع الماده البلاستيكيه هذا بيلعب دور من ناحية إنه كيفية تعقيمه، كيفية تصنيعه، كيفية تشابك الجزيئات فيه.
0: الخلايا. نعم
1: لقوا إنه هاي كلها بتأثر على تأكل هذا المفصل
0: يعني
1: الاصطناعي.
0: برد المفصل يتآكل.
1: نعم. نوعية المعادن اختلفت، هي المعادن هو مش معدن واحد، هي عبارة عن سبائك بيخلطوا أكم من مادة مع بعض، خلينا نحكي كروم ونيكل والأشياء هاي
0: يعني
1: كلياتها
0: بمعنى آخر
1: بيطلعوا منها
0: يعني
1: سبائك.
0: أطالوا في عمر المفصل
1: هي كل الدراسات كانت
0: الاصطناعي يعني
1: كل الدراسات كانت الهدف منها تحسين وظيفة المفصل داخل الجسم وإطالة عمر المفصل قدر الإمكان. طبعا كل ما طالت فترة التجربة كل ما طالت أو كل ما تحسنت النتائج، لأنه المريض اللي زرع من 10 سنوات فشل عنده بقدر أعرف ليش فشل، المريض اللي زرع 20 سنة وفشل بقدر أعرف ليش فشل. فكل ما زادت عدد المفاصل، كل ما زادت المدة، كل ما زادت الخبرة لدى الجراحين ولدى الشركات ولدى المهندسين عن أسباب الفشل. وإذا عرفنا السبب إحنا ممكن نتجنبه أو نطور المواد، هذا فيما يتعلق بالمواد، نطور نوعية المواد، كيفية تصنيعها، نضيف مواد جديدة عشان نمنع التآكل أو أقل ما فيها نحد من التآكل بدرجة أنه تخلي المفصل يعيش لفترة أطول.
0: بدايات يعني أكيد كان يعيش لفترة أقل، واليوم
1: بجوز
0: قديش؟
1: بتستغرب انه في بعض المفاصل اللي زرعها هذا السير شانلي عاشت 25 سنة و30 سنة وما كان المتوقع انها تعيش لهي الفترة.
0: والله هذا
1: هذا
0: رهيب.
1: دليل انه اول شيء التوفيق من رب العالمين، إرادة رب العالمين انه البشرية تتوصل لهاي الاشياء.
0: نعم.
1: ولكن بعد هيك لقوا انه في جزء من الفشل صار اما نتيجة المريض أو إن من نتيجة المواد المستخدمة، فبالتالي الدراسات صارت لتطوير المواد هاي. فزي ما حكينا إحنا بلشت في معادن وبلاستيك، نوعية البلاستيك تطورت واختلفت، المعادن تطورت واختلفت، صار في مواد ثانية للزراعة اللي هي المواد زي الزيركون اللي بسموه الزيركونيا، مواد زي السيراميك،
0: تيتانيوم.
1: تيتانيوم، هاي كلها دخلت في تركيب المفاصل وللأمانة أطالت عمر المفصل. يعني كلهم كانوا يحكوا لنا وبالدراسات انه هذا المفصل ممكن يعيش 15 سنه، في مواد هلا حاليا بتعيش ممكن 20 25 سنه. طبعا يتبع هذا الحكي اللي هو مفصل الورك كذلك مفصل الركبه. التطور اللي
0: يعني
1: صار في مفصل الورك
0: ما
1: استفادوا منه في تطور مفاصل الركبه.
0: يعني ما ينطبق على المفصل الركبة، ينطبق على تقريبا
1: يعني خلينا
0: يعني
1: نحكي الى
0: تحسن
1: حد
0: اللي
1: ما،
0: حدث.
1: الى حد ما اذا بنحكي على تطور المواد في مفاصل الركبه مشابه تقريبا لتطور المواد في مفاصل الورك.
0: شو يعني لك العمر؟ بيجيك مريض عمره 20 سنة مفصله سيء، بيجيك مريض عمره 40 سنة مفصله سيء، بيجيك مريض عمره 60 سنة مفصله سيء. يعني سيء أنت حدد شو معنى سيء. فشو بيلعب دور في
1: احنا
0: العمر؟
1: بالنسبة لنا لما نحكي المفصل سيء الناس بتحكي انه هذا متآكل، بس بتستغرب مرات ممكن احنا نشوف مفاصل متآكلة سواء ركبة او ورك لكن الألم مسيطر عليه، هذا المريض مش
0: ومتعايش.
1: ومتعايش، فبالتالي هذا المريض مش في حاجة عملية.
0: نعم.
1: يعني لانه يعني اكثر هدف احنا نسعى له في العمليه اللي هو الالم، ازاله الالم. اذا المريض اصلا الالم مسيطر عليه فبالتالي منطقيا مش في حاجه عمليه، فمعناته
0: يعني
1: انه
0: هاي أول نصيحة
1: اول نصيحه
0: لكل المرضى اللي ممكن يسمعونا، إنه إذا ألمك مقبول

0: مسيطر عليه
1: 100%.
0: وعمرك 70 و80 سنة ومفصلك مش مريح.
1: بالنهاية احنا بنعالج مريض، ما بنعالج صورة أشعة.
0: بالضبط.
1: يعني إذا مريض بتعرف، لأنه مرات النفسية بتلعب دور، بيجي الواحد بيشكي من شوية وجع بالورك عنده أو بالركبة، متصور صورة
0: وبيجي
1: نلاقي
0: يقول
1: في
0: له
1: عنده تآكل. بيجي الدكتور بحكي له أنت عندك تآكل ومتقدم ودرجة رابعة، المريض بخاف أوتوماتيكلي بيزيد الوجع عنده. لكن هذا الدكتور لو حكى له أنه أنت مفصلك متآكل، بس إذا الألم مسيطر عليه بحبة بنادول، حبة مسكن بسيط، شوية رياضة، ننزل وزن وتحسنت أمورك، فبالتالي أنت مش بحاجة عملية، لأنه إحنا بالنهاية زي ما حكيت لنا إحنا بنعالج مريض وما بنعالج صورة أشعة فقط.
0: نعم صحيح.
1: فهذا أول إشي. خلينا نحكي قبل 30 أو 40 سنة كانوا يحكوا أنه كل ما أجلت العملية كل ما كان أحسن، وهذا الحكي
0: يعني
1: ينطبق
0: شو قصدهم كل ما أجلت العملية؟
1: لأنه المفصل بالنهاية له عمر افتراضي. أنا دائما بحكي للمريض اللي خلقه ربنا ما في إنسان بيسوي زيه، فقد ما
0: سبحانه
1: كان
0: وتعالى.
1: المفصل الاصطناعي ممتاز وقد ما كانت المواد ممتازة، ولكن بالنهاية هذا اسمه اصطناعي،
0: الرباني أفضل.
1: فهو له فترة يعيش فيها بغض النظر 5 سنوات 10 سنوات 15 20 25. إذا سوينا عملية لواحد عمره 25 سنة معناته أنا بتوقع على سن 50 يصير بده إعادة زراعة. فأول كانوا يحكوا أنه أنت أجل حالك لسن 50 بعدين بتسوي العملية، ولكن بعد فترة لقوا أنه نوعية الحياة أهم من عمر المفصل. بمعنى مش من المنطق واحد متألم كثير عمره 30 سنة عنده تآكل بمفصل الورك أقول له روح غيب عني 20 سنة، لما يصير عمرك 50 سنة بترجع لي. طب إحنا ما حسبنا هالعشرين سنة هدول كيف المريض يعيش حياته؟
0: صح.
1: راح يعيش حياته بدون شغل وألم مستمر، راح ياخذ مسكنات تأثر على المعدة على الكلى، راح يصير عنده مضاعفات، والمضاعفة
0: عضلاته
1: عضلاته
0: بتراجع،
1: بتضعف،
0: نشاطه البدني
1: وبجوز
0: بتراجع.
1: المضاعفة اللي الناس ما بتحسب حسابها وما بتحطها بالحسبان اللي هي الأمور النفسية. يعني إحنا خلينا نحكي مريض بشعر لوجع لمدة سنوات نفسيته بتتعب، فبالتالي هذا ممكن يأثر عليه، يصير في عنده ديبريشن، يصير عنده إحباط،
0: يكتئب الزلمة،
1: يكتئب،
0: ما ينامش.
1: ما ينامش، توصل لأدوية مخيفة، مخدرات، يعني كلياتها هاي شغلات
0: يعني
1: احنا
0: مجموعة علامات و
1: بالضبط. فإجوا حكوا مش من المنطق تخلي واحد يعيش 20 سنة بهذا الألم
0: هو موجوع
1: وهو موجوع،
0: ومشان
1: حط
0: عمره
1: له
0: نأجل.
1: مفصل، حط له مفصل. طبعا أنا أحكي وخصوصا في مفصل الورك، لأنه مفصل الورك العمر تبعه يختلف عن مفصل الركبة. هلأ بنحكي ليش.
0: نعم.
1: هلا بمفصل الورك نزلوا بالعمر لغايه 18 سنه 16 سنه 17 سنه، يعني اذا واحد عنده مشكله في الورك ومش قادر يحلها اي طبيب ووصلت الامور لاستبدال مفصل بس عمره 18 سنه، ازرع له مفصل،
0: زرعنا.
1: ازرع له، خليه يعيش حياته. هذا بالنهايه شب بده يعيش، بده يروح، بده
0: وبعدين ما حد
1: يشتغل.
0: عارف مين قديش، كل
1: اول
0: واحد
1: شيء ما
0: بده
1: حدش
0: يعيش.
1: بيعرف قديش بده يعيش،
0: صح.
1: هي واحد. السؤال الثاني انه لمتى بده يعيش المفصل؟ مش مشكله، لانه تطور العلم في ناحيه زراعه المفاصل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يعني إحنا هلأ بنزرع مفصل للمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة، يعني أذكر بعض المرضى يمكن نزرع لهم للمرة الخامسة والسادسة، فبالتالي العلم عم بتطور. فمش من المنطق تترك مريض سنوات يعيش بألم وإنت عندك حل. زي ما حكيت الواحد مش ضامن عمره. الشغلة الثانية حتى لو
0: صح،
1: فشل
0: بده يعيش حياة طبيعية،
1: بالضبط، لو ركبت مفصل
0: يرد يزرع.
1: بزرع مرة ثانية.
0: يعني كلمة بزرع مرة ثانية وثالثة ورابعة بصراحة أذهلتني.
1: نعم،
0: معقول في ناس زارعين أكثر من مرتين ثلاث؟
1: تطور العلم. زي ما حكيت لك أول، خلينا نحكي بالستينات بالسبعينات بالثمانينات كانوا يخافوا من الزراعة للمرة الأولى، ولكن مع تطور كثر
0: تقنية.
1: الناس اللي صارت تزرع والنتائج اللي توفرت وتحسن المواد حتى تحسن الأساليب الجراحية
0: والتقنيات. نعم.
1: وحتى تحسن خبرة الجراحين، أدى إنه الناس تصير تعرف أو الجراحين يعرفوا إنه كيف إحنا ممكن نتعامل مع الفشل اللي صار، نعوض هذا الفشل. إنه إحنا والله لنفرض إنه عندي مفصل ورك تآكل بعد 15 سنة وصار بده إعادة زراعة. طبعا لما نحكي إعادة زراعة معناته إحنا بنحكي على عظم تآكل، عضلات ضعفت، عضلات تمزعت، العظم تكسر، هذا كلياته صار له حلول. إنه إحنا المفصل هذا اللي بدنا نركبه المرة الثانية إله هندسة خاصة، إله قطع غيار، يعني شو بهذه الكلمة، بس قطع بتعوض العظم المفقود، بتزرعها، بتثبتها، بتركب عليها عظم من أول وجديد، بتركب عليها مفصل من أول وجديد. فبالتالي يعني الحكي صار إنه إحنا ممكن نزرع مرة ثانية وثالثة ورابعة بدون أي مشكلة. طبعا أنا كلمة بدون أي مشكلة إلى حد ما، لأنه كل ما زدنا على العمليات كل ما زدنا نسبة حدوث المضاعفات.
0: يعني هذا أمر طبيعي. يعني الإعادة دائما فيها مخاطرة وفيها إشي إضافة للمريض. بس إذا بدنا نعيد زراعة في خصوصية لنفس المفصل اللي بده يزرع جديد.
1: نعم صحيح. يعني هلا احنا بنرجع بنحكي اول اشي احنا بدنا نفكر فيه لما يجينا مريض بده اعادة زراعة لازم نسأل حالنا سؤال، هذا المفصل ليش فشل؟
0: نعم،
1: لانه اذا احنا ما عرفنا السبب ممكن نوقع، اذا كان في غلطة ممكن نوقع في الغلطة مرة ثانية
0: وتؤدي الى فشل جديد.
1: يعني هلا في عندك مريض زرع ومفصل ورك وبعد 20 سنة تأكل، يعني هذا معروف
0: متوقع
1: وطبيعي، اهتراء احنا بنسميه اهتراء. طبعا برضو هذا الاهتراء لازم نتأكد ما يكون هو سببه التهاب، لأنه العملية بتختلف تماما. لنفرض انه هو مش التهاب، اهتراء عادي، ببساطة احنا منشيله ومنركب مفصل ثاني. ولكن واحد زرع مفصل من سنة وفشل،
0: نعم هذا هنا بتتوقف.
1: هنا بدنا ندعس بريك،
0: تتوقف
1: بدنا نعرف ليش فشل. يعني مش من المنطق المفصل انزرع قبل سنة يفشل،
0: صح؟
1: يعني هيك المنطق بيحكي،
0: مش مفروض،
1: مش مفروض، ولكن صار فشل، فبالتالي لازم نعرف شو السبب.
0: شو ممكن يكون الأسباب؟
1: عدة أسباب. هلا إذا بدنا نحكي عن مفصل الورك لحال، عن مفصل الركبة،
0: خلينا نحكي بداية عن الركبة.
1: الركبة هلا التقنية الجراحية مهمة، يعني خلينا نحكي الجراح مبدئيا كيف بتركب المفصل مهم جدا. هلا في جزء كبير من الجراحين للأسف يعتقد إنه تركيب مفصل الركبة هو بس والله قص العظم وركب المفصل، ولكن أنا دائما بحكي عملية زراعة مفصل الركبة هي ليست عملية عظم بقدر ما هي عملية موازنة للأنسجة والأربطة اللي حوالين مفصل الركبة. بمعنى
0: موازنة.
1: موازنة لأنه أنت في عندك هنا سبحان الله الركبة ربنا أعطانا إياها بمساحة معينة، بتوزيع قوة معينة وأوزان معينة. ركبتنا إحنا ما في فيها جزء بياخد وزن أكثر من الجزء الثاني،
0: متساوي
1: تقريبا. وإذا كان في جزء باخد أكثر
0: بدنا نعدله.
1: ربنا أعطانا
0: تعويض
1: لهذا الحكي في داخل الركبة. فإذا جيت أنا زرعت مفصل ركبة وأنا بقص به العظم، قصيت رباط، معناته الركبة صارت غير ثابتة، فبالتالي هذا المفصل ممكن يخلع.
0: نعم.
1: إذا أنا زرعت مفصل وحطيت قطعة البلاستيك هاي غير، خلينا نحكي غير متوازنة، شاد كثير أو مرخية كثير، فبالتالي المريض رح يشكي، بيجي بيقول لك والله دكتور أنا بحس ركبتي بتفلت مني، أنا والله يا دكتور مش قادر أثني ركبتي كامل أو مش قادر أفردها كامل.
0: نعم.
1: لأنه البالانس، توازن الأربطة ما كان صحيح.
0: نعم.
1: طبعا هذا الحكي كلياته يؤدي أنه
0: بالأخير
1: يفشل. هلأ الإشي الكارثي إحنا بالنسبة لمفصل الركبة أنه الركبة تخلع.
0: كارثي أن يخلع المفصل بعد الزراعة.
1: ليش؟ لأنه الركبة تختلف عن الورك. الركبة إذا مفصل الركبة خلع معناته أنا ما في مجال أرجعه أستنى عليه، لا هذا بدي أشيل المفصل وأحط له مفصل تاني، يعني ثباتية فيه داخلية، يعني بمعنى آخر مفصل مربوط عشان ما يخلع مرة تانية. ليش؟ لأنه إذا خلع مفصل الركبة هذا الحكي معناته أنه كل الأربطة اللي حوالين الركبة انخلعت أو انمزعت، فبالتالي لو تركت المفصل هاد ورجعته مرة تانية نفس المفصل بعد يوم رح يخلع، بعد أسبوع رح يخلع.
0: شو معنى يخلع؟
1: يخلع يطلع من مكانه، يبطل المريض قادر يمشي عليه. طبعا هذا واحد من المضاعفات المذكورة في الكتب.
0: لما بيخلع شو بصير مع المريض؟
1: المريض بوقع على الأرض إذا كان ماشي، إذا كان قاعد وخلع مفصله بقدرش يوقف عليها،
0: والوجع
1: مصاحب للألم،
0: والوجع
1: ألم شديد رح يكون.
0: ألم شديد.
1: نعم صحيح.
0: تعرف في مريض كبير وبصراحة يعني يبدو أنه شوية عنده بداية خرف، فمقتنع أنه زرع مفصل ثاني يوم بعد أسبوع أسبوعين قال بدي أسجد للصلاة سجود وخلع المفصل.
1: موضوع السجود كمان موضوع مهم. هلا في ناس
0: يعني هو قبل الزراعة كان يصلي على كرسي وما عنده مشكلة، بس زرع يعني خلال أسابيع بسيطة يجوا عليه انه
1: مخلوع المفصل
0: بده يعني وين الخطا هون؟ وين
1: هلا هون النصيحه؟ الخطا يعني بدناش تحكي انه خطا، لانه في مفاصل هلا حاليا اللي بنسميها فول فليكس اللي هي بتثني لغايه 145 درجه 140 درجه، اللي مجازا سموها الناس ركبه اسلاميه. طبعا انا مع اعتراضي لهي التسميه، لانه ركبه اسلاميه ما في شيء اسمه ركبه اسلاميه، ما في شيء اسمه ركبه.
0: هي تاليفنا
1: يعني انا يعني اعطي لنفسي الحق اسمي هاي الركبه ركبه اصطناعيه اذا انا صنعتها.

0: لأنه إحنا السبيسيفيكيشن أو
1: صح
0: للصلاة
1: لها
0: خصوصية معينة. نعم.
1: ومفهوم خاص.
0: ومفهوم خاص، ولكن هم قصدهم على المفصل اللي ممكن يثني ل 145-140 درجة. هلأ مش كل المفاصل بتثني لهذه الدرجة، إذا إحنا ركبنا المفصل اللي بيثني لهذه الدرجة بننبه المريض أنه السجود يفضل أنك أنت ما تسجد، لأنه في نسبة 1% يمكن المفصل يخلع، إذا خلع المفصل مشكلة. هلأ في مفاصل ما بتثني لهذه الدرجة، ما بتثني غير لغاية 110-120 درجة، فبالتالي هذا المفصل بمجرد ما المريض يسجد رح يخلع. فعشان هيك إحنا المريض، أنا بحكي عني عن مرضاي، كل مرضاي بمنعهم منهم صلوا على الأرض، لأنه أنا ما عندي استعداد أحط مريضي بمخاطرة لو 1% أنه مفصله يخلع.
1: طبعا يعني إذا كان يصلي
0: صلوا سنين بيصلي على الكرسي،
1: بيصلي على الكرسي،
0: وأنا دائما بحكي له إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
1: نعم صحيح.
0: فبالتالي أنت تؤثم أصلا إذا بتضر حالك.
1: وقديش الالتزام مبدئيا الناس تسمع النصيحة، بعدين ليش يسموه سلامي أصلا؟
0: هاي المشكلة، هذا اعتراضي، لأنه الناس صار عندهم يعني للأسف بعض الزملاء سموه هيك، فالناس عنده صار اعتقاد إذا ركبت هذا المفصل راح أرجع أصلي بدون خوف. فأنا هون اعتراضي،
1: هون الخوف.
0: الثقة الزايدة، المريض إذا أنت أعطيته ثقة زايدة مشكلة، إنه أنت ما بتعرف المريض كيف ممكن يتصرف.
1: نعم صحيح.
0: فهنا بصفي دور الجراح ينبه مريضه، أي نعم أنا ركبت لك ركبة بتثني لغاية 140 درجة، أي نعم أنت ممكن تصلي عليها، بس أنا نصيحتي لك أنت ما تصلي عليها، لأنه أنت عندك نسبة 1% تخلع، إذا خلع ما فيها مجال أن نرجع المفصل، بصير بدها عملية، وعملية كبيرة، وإزالة المفصل تركيب مفصل
1: طب
0: جديد.
1: لما بخلع أول مرة المفصل بيرجع نفسه ولا بدنا؟
0: لا لا لا، إذا أي شيء بنشال من جسم الإنسان مش مفروض يرجع نفسه،
1: مش مفروض يرجع
0: أبدا، أصلا ما بزبط.
1: ليش سؤال ليش؟ خلينا نسأل مش طبيب أنا.
0: ليش؟ لا، لأنه أنت ليش بدك تسوي العملية؟ لأنه خلع، فأنت رجعته، إذا أنت بتعرف ليش خلع معناته الأربطة كلها مزعت، فإذا رجعت نفس المفصل هذا فمعناته وارد جدا أنه يخلع مرة ثانية بكل بساطة.
1: هاي
0: هذا بالركبة.
1: آه.
0: الشغلة الثانية الأهم، إذا أنا بدي أحط مفصل ثاني، هذا المفصل الثاني عشان يكون ثابت لازم أربطه ببعض، يعني عظم الفخذ مع عظم الساق لازم الجزء من المفصل تبع الفخذ وجزء المفصل بالساق لازم نربطهم في بعض.
1: نعم.
0: طيب هذا إذا ربطته في بعض لازم يكون في دعامات داخل جوا عظم الفخذ وعظم الساق عشان يقدر يحمل الوزن، فبالتالي نعم. المفصل اللي موجود أصلا
1: بروح دوره،
0: ما
1: كأنه مش موجود،
0: كأنه مش موجود، فبالتالي أنت لازم تشيله وتحط مفصل تاني.
1: بس أنا كنت حاب أذكر أنه يعني موضوع كمان بتعلق بالالتهابات،
0: ما عشان هيك أنا
1: بالضبط يعني بخوفك. شو أكثر شيء بخوفك أنت كطبيب؟
0: بقطع الطريق، أي شيء بطلع من المريض مستحيل يرجع عليه،
1: مستحيل يرجع،
0: يعني
1: ممنوع،
0: حتى لو تعقم بكل طرق الدنيا ممنوع يرجع، لأنه أنت أصلا بمجرد ما طلعته وديته برا غرفة العمليات وحتى جوا غرفة العمليات انت تنفست فيه وارد جدا البكتيريا تفوت،
1: خلص يعني صار ملوث، يعتبر
0: طلع من جسمك صار ملوث، يعني كارثة، يعني جريمة.
1: ولما بخلع شيله صعب؟
0: هلا
1: يعني
0: هذا موضوع،
1: يعني قديش يعادل من العملية الأولى؟
0: هلا شوف احنا على حسب،
1: يعني دكتور فراس انا اليوم بسألك أسئلة بحياتي ما سألت طبيب، عارف بدي الناس تسمع توعى، يعني حكينا عن زراعة المفاصل وأهمية زراعة المفاصل، متى تزرع المفاصل، ما حكيناش اليوم لحد الآن سبب الزراعة إلا الألم، ولكن أنا قصدي أنه نعرف شو بصير بغرفة العمليات
0: تمام،
1: وقديش أنت بتعاني كطبيب وقديش المريض بيعاني، وتصور أنه عملية تخلع خلال أول أيام أو أول أسابيع،
0: صحيح،
1: كيف بده ينشال كمان وكيف بده ينزرع؟
0: هذا السؤال دائما بيسألوني الأطباء المقيمين اللي بيشتغلوا معي، قديش لنا وقت؟
1: أعتبرني منهم.
0: لا لا، يعني محظ الألقاب
1: دكتور أخواننا المستمعين،
0: فأنا بجاوبهم بكل بساطة حسب تيسير رب العالمين.
1: نعم.
0: كيف؟ هلأ هذا المفصل مثبت بالعظم بمادة إسمنت عظمي، الإسمنت العظمي لما ينشف بيصير زي الحجر.
1: نعم،
0: زي الحجر وبدخل بالعظم.
1: إسمنت. لما إسمنت تبني
0: بالضبط،
1: حجر.
0: هلأ تيجي أنت تضرب بالشاكوش على هذا الإسمنت، وارد جدا إذا كان إذا العظم اللي وراء، أو خلينا نحكي الإشي اللي وراء ضعيف، أول ضربة شاكوش بنزل.
1: صح.
0: إذا اللي وراء قوي وفي شبكة حديد ممتازة بدك تحفره بتضلك تضرب فيه لما
1: صح.
0: نفس الإشي العظم عندنا. هلأ ممكن إحنا على أول ضربة يطلع المفصل، هلا احنا جزئين، بدك تطلع المفصل وبدك تطلع الاسمنت العظمي، لانه
1: نعم
0: الاسمنت رح يكون جوا
1: جوا
0: العظم.
1: جوا العظم
0: فاحنا المفصل بالعاده مش مشكله بيطلع، بس
1: بطلع
0: احنا مشكلتنا اللي منعانيها بالاسمنت العظمي،
1: ايوه
0: لانه الاسمنت العظمي احنا لازم نشيله قطعه قطعه، لانه اذا شلناه بطريقه مش صحيحه رح نكسر العظم.
1: بتفتت.
0: فاذا كسرنا العظم بصير اعاده بناء المفصل من اول وجديد صعبه على الجراح.
1: ايوه
0: فبالتالي
1: يعني هي كمعدن كمفصل سهل.
0: بالمعدن بالعاده انا بحكي عن الركبه،
1: اه
0: كمعدن سهل تشيله، بس
1: اما المشكله
0: مشكلتنا
1: بالمثبتات
0: المثبتات اللي هو
1: اللي
0: الاسمنت
1: الاسمنت.
0: العظمي. هلا بالنسبه للورك برضه نفس الشيء، ممكن نستخدم اسمنت وممكن ما نستخدم الاسمنت. في الحالتين ممكن المفصل يطلع ب5 دقائق وممكن
1: وممكن
0: يطلع بساعتين وثلاثه. يعني انا بتذكر
1: نشفان ريق
0: قبل فتره شلت مفصل لمريض طلع المفصل ب10 دقائق، الاسبوع اللي بعده نفس ال... نفس
1: حالة.
0: نفس يعني شبيهه، حاله شبيهه، قعدت 3 ساعات وانا طلع بالمفصل لانه العظم
1: طيب
0: هاني عليه.
1: إذا خلع أول مرة وشلنا وتيسرت الأمور، متى بزرع ثاني مرة؟
0: هلا بيعتمد اذا في
1: أكيد مش مؤقت.
0: التهاب. هلا لا هلا اذا برضه بنرجع بنحكي عن الورك ولا الركبه، لانه اثنين مختلفات عن بعض.
1: احنا بعدنا بالركبة على فكرة.
0: بالركبه هلا اذا كان في اشتباه التهاب، يعني اذا فتحنا هالمفصل ولقينا في تجمع عمل جوا، هنا في مدرستين بالعالم كله، في مدرسه بيحكي لك نظف وازرع من اول عادي، وفي مدرسه ثانيه اللي هي مرحله واحده، وفي مدرسه ثانيه بتحكي لك لا شيل المفصل، نظف، حط مفصل مؤقت، مفصل اسمنتي مصاحب لمضاد حيوي لغايه ما المريض ياخذ مضادات حيويه بالوريد ويشفى من الالتهاب، بعدين بعد 3 شهور 4 شهور تزرع المفصل الثاني.
1: يعني يجوز
0: يجوز، ولكن انا من المدرسه الثانيه اللي هي انا بشيل المفصل بحط
1: وبتعطي
0: مفصل مؤقت مع مضادات حيويه، وبعد 3 أسابيع 3 شهور 4 شهور بنسوي زراعة مرة ثانية، بنسوي فحوصات، إذا الالتهاب راح بزرع المفصل النهائي.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: صحتك بالدنيا.
2: دكتور، بالعادة قديش بتاخذ العملية الأولى كزراعة مفصل؟
3: العملية الأولى كزراعة مفصل يعني بالمعدل من ساعة ونص لساعتين، سواء كانت ركبة أو ورك. ولكن في بعض الحالات إحنا اللي بنسميها اللي هي difficult primary. difficult primary يعني تكون أصلا في صعوبة، زي حالات مثلا خلع الولادة. إحنا بنحكي عن الورك، خلع الولادة هو مش بس مجرد تآكل بالمفصل. عندك تآكل بالمفصل وفي قصر، والمفصل طالع لفوق، والعضلات شادة، والأنسجة كلياتها شادة، والأعصاب
2: يعني في
3: شادة،
2: في مسببات أخرى.
3: في مسببات أخرى. هاي العملية يمكن تضلها ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات. هلأ إعادة الزراعة بحكي لك بيعتمد على قديش بدنا وقت إحنا نشيل المفصل وإعادة
2: المفصل
3: البناء مرة ثانية، لأنه هي عبارة عن، خلينا نحكي، أنا دائما جراح العظام اللي بده يشتغل بالمفاصل الاصطناعية لازم يكون عنده نظرة هندسية.
2: كيف؟
3: لأنه أنت بتحكي عن قوة، وبتحكي عن مراكز قوة، وبتحكي عن قوة دوران وعزم دوران، وبتحكي على توزيع أوزان. فإذا أنت مش عارف هاي الفيزياء أو الرياضيات هاي، أنت مش عارفها،
2: وارد ميكانيكا.
3: إذا أنت بالتالي معناته ممكن تزرع المفصل غلط. بمعنى، أنا دائما بحكي للطلاب، إحنا دائما كانوا يدرسونا بالزمانات اللي هي موضوع السيسو.
2: نعم صح.
3: موضوع السيسو اللي هي الأوزان، أنه أنت كيف أنت توازن الطرفين بأوزان مختلفة. بكل بساطة بالذراع القوة بيختلف. الورك فيه نفس المبدأ تماما، نفس المبدأ تماما، بس للأسف في ناس كثير ما بيعرفه. فبالتالي لما يجي يزرع مفصل الورك ما بيحترم هذا الإشي، فبالتالي توزيع القوة حوالين الورك
2: ملزمة.
3: توزيع القوة حوالين المفصل بيختلف، فبالتالي في منطقة بتاخذ وزن، منطقة ما بتاخذ وزن. هذا واحد من أسباب الفشل المبكر للمفصل.
2: أعزائي المستمعين، خلينا نذكر أنه احنا اليوم ضيفنا الدكتور فراس سلمان الدبوي، وهو استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الاصطناعية من كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور، يعني لا شك أنه تقنية مهمة وتقدم تكنولوجي خدم المريض جدا بالنهاية، وخدم الطبيب. هلا داخل غرفة العمليات مين بيكون موجود، ومين يعني تقنيين في إشي لازم يكون قياسات هندسية؟
3: صحيح. هلا في غرفة العمليات مبدئيا احنا لازم نركز على شغلة مهمة في العظام، وانت حضرتك بتعرفها اكيد. موضوع الالتهاب بالنسبة لنا احنا عبارة عن كابوس، وخصوصا اطباء العظام، لانه التهاب العظم احنا عندنا مشكلة. فبالتالي موضوع التعقيم في غرفة العمليات شيء مهم جدا. الباب يكون مسكر شيء مهم جدا، لانه حدا يفوت ويطلع
2: هذا ما
3: يعني إلا إذا
2: الضرورة.
3: للضرورة الباب لازم يظل مسكر، عشان بتعرف ما يكون في اختلاط ما بين بيئة العمليات والبيئة الخارجية.
2: صح.
3: لأنه بجوز يكون في واحد مفلوز مرشح مع التهاب لوز ومر من جنب العملية، البكتيريا دخلت. نظام التهوية بالعمليات لازم يكون مهم، يعني في له طريقة معينة كيف يطلع من السقف وينزل على الأرض، مش العكس. مش
2: نعم،
3: والله
2: في تقنية
3: الهواء يطلع من
2: ينزل
3: فوق
2: على الجرح،
3: ينزل على الجرح مباشرة. طبعا الكمامات والتعقيم والتغسيل هذا إشي مهم جدا. هلا سؤالك مين اللي بيكون موجود؟ لازم يكون اطباء التخدير اللي هم المايسترو تبعين غرفه العمليه.
2: نعم.
3: الاساسيين لازم يكونوا موجودين، مش لازم يتركوا المريض. التخدير مع فني التخدير، بعدين الجراحين اللي بيكون جراح مساعد او مساعدين على حسب، بيكون فني شركه طبعا، راح يكون معنا تمريض اللي هو بيعطينا العده وبيساعدنا في العمليه.
2: دكتور،
3: بالتالي عدد الاشخاص لازم يكون اقل ما يمكن
2: بالضبط.

0: أنا
1: يعني
0: سألت عن
1: إذا أنا،
0: العدد لأنه
1: يعني أنت
0: العدد
1: العدد إذا بتحكي أنت جراح ومساعد هي اثنين، وممرض واحد هي ثلاثة، وفني شركة هي أربعة، وتخدير واحد هي خمسة، المفروض منطقيا يكون خمسة.
0: طلبة كيف بتعلموا؟ من بعيد بتفرجوا ولا كيف بكون؟ في لهم مسرح، في لهم إشي؟
1: يعني هو هلا الطلاب لما يجوا
0: أو
1: على
0: الأطباء
1: غرفة العمليات، الطلاب احنا بنحكي الطلاب بالعادة بيجوا عشان قسم التخدير وليس عشان قسم الجراحة. إذا بده احنا بنحكي على العظام،
0: نعم
1: لأنه احنا ما بنفضل أول شيء، خلينا نحكي طالب الطب بروتيشن العظام بداوم شهر، فبالتالي العمليات يعني إذا شافها مرة كويس، بس هي مش مطلوبة منه.
0: نعم
1: ولكن التخدير كمادة مطلوبة من طلاب الطب، فبالتالي احنا بنفضل إذا اجوا طلاب الطب لروتيشن التخدير ما يكونوا بالعظام،
0: صح.
1: لأنه احنا بنخاف من الموضوع، بنرجع نحكي موضوع الالتهاب.
0: طيب مرة ثانية، أنت كطبيب وبتخاف من الالتهاب وهو كابوس كابوس،
1: صحيح
0: يعني انت تدخل مفصل حتى مجرد تعطي ابره بالمفصل بتكون خايف
1: صحيح
0: ترجف. طيب المضادات الحيويه وسوء استخدامنا، شو نصيحتك؟
1: هلا احنا في عنا يعني اعتقاد انه المضادات الحيوية خلص هاي يعني علاج لكل شيء، يعني حتى في مرضى
0: بدناش نغير هالثقافه
1: ما هو
0: هالوعي.
1: دورنا احنا نغيره. هلا بيجيك مرضى كثير عنده التهاب بالوتر، بتعرف التهاب الوتر هو مش شيء بكتيري،
0: مش
1: بيجي بيسألك
0: التهاب ولا
1: التهاب
0: فاكرين؟
1: غير بكتيري،
0: نعم
1: بيجي بيسألك دكتور ما بلزمني طب مضاد حيوي؟ لا ما بلزمك مضاد حيوي. بيستغرب. بيجيك مريض مفلوس بدك مضاد حيوي؟ لا. طب ما يعني احنا الموضوع موضوع بكتيريا، هاي البكتيريا بدها مضاد حيوي، المضاد الحيوي لفترة معينة بجرعة معينة فقط عشان ما يصير في عنا احنا مقاومة للمضادات الحيوية. هلا احنا كل فترة وفترة لازم نعرف شو الاشياء البكتيريا الشائعة في هاي المستشفيات عشان بناء عليها نعطي المضادات الحيوية،
0: نعم
1: ويفضل انه احنا ما نعطيها اكثر من 3 جرعات بعد العملية كفاية،
0: 3 جرعات.
1: 3 جرعات كفاية.
0: طيب انتم بالعيادة لما تستقبلوا المرضى، اعطيتنا مثال عن الوتر، التهاب وتر، بقول لك يا دكتور ما هو التهاب، طب هذا التهاب مش جرثومي،
1: بدك تحكي له تشرح له انه هذا مش بكتيري.
0: بيطلع من عندك العيادة ما كتبت له كبسونات؟
1: لا انت هو عشان تغير هذه الثقافه اكتب له كبسولات بس مش مضاد حيوي، كبسولات ولكن ليست مضاد حيوي،
0: نعم
1: لانه انت بالنهايه انت مسؤول عن المشاكل اللي بتصير في الحقل الطبي كطبيب. انت اذا بتعطي مضادات حيويه على الطالعه والنازله، انت ساعدت في انتشار بكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي. يعني انا اذكر مره حادثه انه في احد الاطباء الاردنيين راحوا في بعثه على السودان عشان يعني يعالجوا،
0: نعم
1: اكتشفوا انه المضاد الحيوي البسيط اللي بسموه عنا هون الالترا موكس، هذا بتذكر يعني
0: السوداء والحمراء.
1: السوداء والحمراء، كان يجاوب معاهم اعنف الالتهابات هناك. السبب
0: ليش؟
1: لانه هناك غير متوفر المضاد الحيوي عندهم، فبالتالي البكتيريا ما إلها مقاومه، فبالتالي المضاد الحيوي البسيط جاوب في اعنف
0: مضاعفات التهابات.
1: انواع البكتيريا.
0: تصور
1: عندنا مشكلتنا في البلد هون، او خلينا نحكي بشكل عام مش يعني
0: عالميا دكتور،
1: عالميا،
0: عالميا
1: انه
0: عالميا
1: احنا بنطخ الدبانه بمدفع. يعني واحد عنده فيروس
0: واحد
1: الام
0: مرشح،
1: مرشح، الام بتضلها تلف وتدور تلف وتدور، اعطيه مضاد حيوي.
0: بعدين بيقولوا انت الذكوري دير
1: انت
0: بالك، ما تحكيش
1: بالضبط،
0: عن
1: او
0: الام،
1: الاب، او الاب.
0: دير بالك.
1: هلا انت اعطيته مضاد حيوي قوي، البكتيريا طورت ريزيستنس مقاومه،
0: مقاوم
1: هاي البكتيريا لو انتقلت لواحد خلينا نحكي بغسل كلى، مقاومته ضعيفه، المريض مناعته ضعيفه، والبكتيريا مقاومتها للمضاد الحيوي قويه،
0: نعم
1: فبالتالي انت لما تيجي تعطيه اقوى مضاد حيوي ما راح يزبط معه، فوارد جدا المريض يموت.
0: طيب
1: انت شاركت،
0: صح،
1: شاركت في
0: انا
1: الجريمه.
0: دائما بحاول اذكر اخواننا المستمعين والطبيب اللي بستضيفه يحكي لي شوي عن
1: سوء
0: سوء
1: استخدام،
0: استخدام المضادات الحيوية وخطرها، سوء الاستخدام والخطر منه، لانه
1: صحيح
0: بالتالي المصنع قاعدين بتطور وبندفع ثمن المصاري غالي، والشركة لها
1: عصابي
0: مصلحة، لها مصلحة تطور
1: صحيح
0: مضادات، ما ظل إلا مصلحة رخيصة لمضادات، فما لهاش مصلحة الشركات تظل تصنع،
1: طبعا.
0: وهي كارثة يعني ممكن تكون نهاية تكون.
1: هذا بيعتمد على وعي الطبيب.
0: طب كيف بدنا نحكي هسه عن زراعة الورك اللي هي احنا حكينا معظمه عن الركبة، خلينا نحكي عن خصوصية الركبة الورك.
1: لا لا، مفصل الورك زي ما حكينا هو العمر الافتراضي تقريبا زيه زي مفصل الركبة، إذا بنحكي احنا من 15 سنة ل 20 سنة. ولكن نزلوا في عمر المفصل الورك. طبعا خلينا بداية، نتائج زراعة مفصل الورك من ناحية الألم أحسن بكثير من نتائج مفصل زراعة مفصل الركبة. نسبة خلينا نحكي اللي هو رضا المريض بعد عمليات الركبة من ناحية الألم 80%، بالورك ممكن توصل 90-95%.
0: لهالدرجة؟
1: لسبب بسيط، مفصل الورك محاط بالعضلات، محاط في الدم، محاط في الأوردة، محاط بالأنسجة،
0: يعني
1: منطقة
0: منطقة
1: غنية. خلينا نحكي
0: غنية وحساسة.
1: منطقة غنية، الركبة معظمها تحت الجلد،
0: صح.
1: فبالتالي هي منطقة مش غنية، يعني ما في حواليها عضلات كثير، وما في حواليها
0: وأوردة وأوعية
1: أوردة كثير،
0: وأعصاب.
1: فبالتالي كونها تحت الجلد فبالتالي الألم بيكون فيها بياخد فترة أكثر من الورك، أو فترة التعافي أكثر من الورك.
0: نعم.
1: وإذا وقع المريض أي وقعة، بتعرف إحنا إذا أي واحد بتخبط ركبته
0: صح.
1: وبأي شغلة، ركبته بتضلها توجع أسبوع أسبوعين، وهي ركبة
0: صح
1: طبيعية. بس
0: صح
1: إذا وركه خبط وقع عادي، إذا ما انكسر
0: بيقوم
1: بيقوم،
0: مباشرة.
1: إذا ما انكسر بيقوم بيمشي. فعشان هيك نتائج زراعة مفصل الورك أحسن من مفصل الركبة من ناحية الألم، لكن بعد فترة بيصيروا اثنين نفس الإشي. إحنا بنحكي في البداية.
0: الوقت، نعم الوقت مهم.
1: هلا مفصل الورك هو جزئين، مفصل الحق أو عظم الحق وعظم الفخذ. هنا بتتجلى اللي هي فهم الجراح للمنطقة هاي من ناحية فيزيائية وميكانيكية وتشريحية. لأنه واحد من الأسباب فشل هاي العمليات خلع المتكرر للمفصل.
0: نعم صحيح.
1: ليش؟ لأنه بيكون مزروع بزوايا شوية مختلفة عن الطبيعية، فبالتالي المفصل مع أول حركة بخلع المفصل.
0: واضح.
1: هلأ مفصل الورك إذا خلع ممكن إحنا نجرب فيه نرجعه ونخلي المفصل مرة ومرتين وثلاثة، وفي ناس بتمشي أمورهم. بس إذا خلع متكرر للمفصل لا، خلص صار بده
0: نتوقف.
1: إعادة زراعة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني تحضير المريض قبل العملية، وقديش مهم العمل كفريق بعد العملية، لأنه أنت بالنهاية العملية بتنجح ولكن فشلت.
1: يعني العملية جوا العمليات نجحت
0: نجحت
1: بس
0: ناجحة،
1: النتيجة ما كانت
0: بس
1: مرضية.
0: النتيجة ما كانت
1: صحيح.
0: مرضية.
1: طبعا هلا هو نجاح أي عملية ما بيعتمد فقط على الجراح، وما بيعتمد فقط على المريض، وما بيعتمد فقط على المادة اللي بيستخدمها، اللي هي خلينا نحكي شغل جماعي، عمل جماعي.
0: فريق.
1: يعني أنت بدك تكون منبه أول، يعني أول شغلة لنجاح العملية إنك أنت تكون حاكي مع مريضك كل إشي فيما يتعلق بالعملية.
0: فاتح له قلبك وهو فاتح قلبه.
1: بالضبط، يعني يسأل كل المضاعفات. أنا حتى مرضاي اللي بدي أسوي لهم عملية بحكي له هاي اسم العملية، روح اتفرج في عليها على اليوتيوب، شوف شو بيحكوا على تشات جي بي تي، شوف شو بيحكوا، وسجل أسئلتك كلها على ورقة الزيارة الجاية، بس تجيني إذا هذا بجاوبك على كل الأسئلة
0: يعني هذا استخدام آمن للتقنيات
1: 100%. عشان المريض،
0: الحديثة.
1: لأنه أنا بهمني المريض يكون أنا وياه ماشيين على نفس الخط. يعني نسبة حدوث المضاعفات كذا، الممنوع تسوي كذا، لازم تسوي كذا، لازم الأدوية هاي ناخدها، لازم هاي الأدوية نبعد عنها. هذا جزء مهم في نجاح العملية. بعدين نيجي لليوم اللي قبل العملية، أو خلينا نحكي الأيام اللي قبل العملية، لازم يسوي فحوصات الدم اللي هي نعرفها كلها، متعارف عليها، فحص الدم والكلى والسكر. طبعا زراعة المفصل الاصطناعي لا يفضل أن نزرع مفصل اصطناعي لواحد عنده سكري والسكر تبعه غير
0: مش
1: منتظم،
0: مسيطر عليه.
1: وخلينا نحكي التراكمي فوق الثمانية، لازم يكون تحت الثمانية عشان نضمن انه ما يصير في التهابات داخلية او ما يصير في تأخر في التئام الجروح. هذا اشي مهم جدا. طبعا باقي الفحوصات لازم يكون كليتها وذن، او خلينا نحكي ضمن
0: طبيعية.
1: الحد الطبيعي. المريض اللي عنده مشاكل في القلب لازم تتزبط، المريض اللي عنده مشاكل في الكلى لازم تتزبط، المريض اللي عنده مشاكل في الغدة لازم تتزبط. وصلنا ليوم العملية، وقبل العملية بيوم بنعطيه ابرة مميع المريض، هذا اذا كان داخل المستشفى. هلا من جديد صرنا احنا ندخل المريض بنفس يوم العمليه، ما نعطيه مميع قبل العمليه. طبعا هنا بيجي دور التخدير، بده يحكي مع المريض انه شو نوع التخدير اللي بزبط لهذا المريض بناء على فحوصاته وعلى وضعه الصحي.
0: نعم.
1: التخدير الامن لهاي العمليات، وحتى في كل العالم صار يبعد عن التخدير العام، صار كله يروح للتخدير النصفي او خلينا نحكي الموضعي، لانه المريض ما بينام، ما بندخل في مضاعفات التخدير العام. مضاد حيوي قبل العملية لازم ياخد مباشرة، تعقيم الجرح مهم جدا، تعقيم العدة مهم جدا.
0: متى بيمشي المريض بعد العملية؟ متى بيمشي المريض بعد العملية؟
1: بيعتمد ايش بنعمل بالعملية، اذا احنا زرعنا مفصل عادي بدون اي اعادة ترميم للعظم تاني يوم بيقوم بمشي. وإذا بقدر بنفس اليوم بيكون مشي وبحط
0: بعد
1: وزن كامل.
0: بعد العملية أول يوم ممكن يمشي.
1: أول يوم ممكن يمشي وبحط وزن كامل عليها. أنا بحكي للمريض نستخدم الووكر فقط عشان موضوع التوازن عشان ما
0: عشان ما
1: توقع
0: نقع.
1: بس. بس إذا كانت الأمور مفصل عادي بدون ترميم تاني يوم العملية، وإذا همته كويس يمكن يدعس تاني يوم ويمشي، أو أول يوم العملية يعني بيطلع من العمليات بعد ساعتين ثلاثة إذا وجعه محمول بيقدر يمشي عادي ما في أي مشكلة.
0: الألم شديد ولا بد من أن يكون كيف بنسيطر عليه؟
1: هلا التقنيات الجديدة صارت لي زي ما حكينا اللي هي النيرف بلوك اللي هي تخدير العصب اللي بيغذي المنطقة،
0: الموضوع
1: اللي هو الإبيديورال اللي هي الإبرة تبعت الظهر اللي أنا مجازا أنا بسميها هاي إبرة الولادات، اللي هو المخدر
0: نعم
1: النصفي،
0: مش
1: وهذا
0: جزئي.
1: بنشبك فيه بامب بصير يعطي المسكن كل فترة، فبالتالي المريض الوجع المؤلم المزعج اللي هو أول 24
0: دكتور
1: ساعة
0: احنا بطلنا
1: بحس.
0: بطل مرضانا يسافروا ويزرعوا مفاصل؟ عندك علم انه في حدا بيطلع؟
1: والله شوف يعني
0: احنا اللي
1: للأمانة
0: بيطلع حسابه حر،
1: اللي بيطلع حسابه
0: بس
1: حر
0: الدولة احنا هون اللجان اكيد ما بت
1: أكيد، وللأمانة للأمانة إحنا في عنا مستوى ممتاز في الأردن في ناحية المفاصل الاصطناعية كجراحين في كل المؤسسات طبعا، سواء كانت جامعات، قطاع صح عام،
0: خاص
1: قطاع وزارة صحة،
0: خاص
1: خدمات، قطاع خاص، جامعات، كلياتهم للأمانة في عندهم ناس على كفاءة عالية للزراعة، زراعة المفاصل، ومعظمهم بيعرف يتعامل مع المفاصل الزراعة للمرة الأولى وإعادة الزراعة، وعي الموضوع الناس صار أحسن في هاي المفاصل،
0: صح.
1: الشركات للأمانة قاعدة توفر لنا كل إشي موجود في العالم، خلينا نحكي up to date موجود في الأردن. الإشي الوحيد أنا من بنبرك هلأ بجوز يعني
0: تفضل.
1: أطالب فيه عشان نكون فعلا up to date، إنه يا ريت يجيبوا لنا الروبوتيك سيرجري، الروبوتيك اللي هو
0: نعم بدك
1: النافيجيشن، لأنه
0: شيء
1: بيعطي دقة مهولة لزراعة المفصل، دقة في زوايا معينة صعب العين المجردة تجيبها، فهذا الروبوتيك أو النافيجيشن خلينا نحكي الروبوتيك هو يعني اللي في العالم هلا هو الصرعة، وكل الناس عم تتقاتل تجيبه، أنا أتمنى إحدى هالمؤسسات يجيبوه خليها الشعب يستفيد من هاي التقنية.
0: يعني بتكون كملت معكم انتوا
1: العلم ما بخلص،
0: طبعا ما
1: العلم ما
0: بخلص.
1: بخلص، هلا هاي الموضة بجوز بعد سنتين ثلاثة يطلع لنا موضة تانية،
0: دكتور
1: فإحنا متابعين الحمد لله بالأردن إحنا متابعين.
0: الحمد لله، قديش مهمة صورة الأشعة العادية للمفصل؟
1: والله أنا أشوف دايما بحكي بيجوني مرضى كثير
0: بدهم رنين
1: أول ما يجي بورجيني صورة رنين
0: أو بقول لك اطلب لي رنين.
1: أو اطلب لي رنين. طبعا صورة الرنين قد ما هي مفيدة قد ما هي ممكن تخدعك، فعشان هيك
0: أحسنت أحسنت.
1: أنا يعني دايما بنصح أي
0: وسؤالي
1: طبيب.
0: سؤالي برد أعيده نفس السؤال، الأشعة العادية قديش مهمة وشو بتفيدك؟
1: بالنسبة للمفصل الاصطناعي أهم من الرنين،
0: بس أنا حاب رسالة
1: أهم
0: توصل.
1: أهم بكثير من الرنين، لأنه الزوايا اللي بقيسها ما بقيس على الرنين، بقيس على صورة الأشعة، قديش الزوايا القص العظم اللي بدي على الأشعة، قديش بدي أطول المريض على الأشعة، نوعية العظم على الأشعة، إذا في كسور على الأشعة، كله على الأشعة، فبالتالي أنا إذا مريض بده يدخل عملية معاه رنين معهوش أشعة بلغي العملية.
0: ولو معه رنين.
1: لو معه رنين، الرنين ما بفيد، يعني يا ريت الناس
0: طيب
1: تفهم.
0: احنا بدنا نوعى، بدنا نوصل
1: أيوه
0: لمرحلة انه يا جماعة اعطوا الطبيب هو يحدد شو الصورة اللي بده اياها.
1: احكي لك شو في
0: الفحص السريري احيانا بكفيك ولا لا؟
1: احدى المشاكل اللي صارت، وهي بتدل على قديش احنا الرنين بخدع. احدى المريضات عندها مشكله الم بالركبه، لاحظ الم، ما عند انا ما حكيت مشكله،
0: ألم
1: اجى واحد من الزملاء طلب صوره رنين مغناطيسي مباشره بدون ما يفحصها، طلع في عندها تمزق في الغضروف، قالها بدك منظار، سوت منظار ما استفادت، قالها بدك منظار مره ثانيه، سوت منظار مره ثانيه ما استفادت،
0: خرب المفصل
1: ولسه موجوعه، بس للأسف
0: محل
1: ما
0: المفهوم.
1: فحص الركبة فحص سريري، ما فحص الورك، طلعت المشكلة كلياتها بالورك ولكن
0: صح
1: الألم. نرجع لموضوع السيرة المرضية، أنا دايما بحكي
0: بالضبط.
1: للطلاب السيرة المرضية، الفحص السريري بيوصل لتشخيص بنسبة 70 ل 80% بدون صورة أشعة.
0: مثل اللي بيروح زمان كنت تروح على طبيب الأسنان يخلع لك السند السليم، للأسف ما في تشخيص. إذا
1: صحيح
0: ما تشخص
1: صحيح
0: وسمعنا المريض، وبعدين مش شرط يكون يعني مرتبط، ممكن يكون مشكلة بأي مكان
1: صحيح
0: بجسمه. على كل حال الوقت أدركنا والوقت معك، يعني ما شعرت كيف
1: الله يسعدك
0: الوقت
1: يا دكتور علي.
0: انتهى. شو رسالتك الأخيرة؟ ما تطرقناش للفشل المؤلم ولكن مررنا مرورا.
1: رسالتي أنه زراعة المفاصل الاصطناعية على قد ما كانت هي مخيفة بالنسبة للناس، على قد ما هي هلأ حاليا شائعة.
0: نعم
1: المفصل الاصطناعي هو حل بدون ألم ما بزبط. يعني المريض المتوقع أنه بده يزرع مفصل بدون ما يتألم أول يومين ثلاثة أو أسبوع أسبوعين، أعتقد أنه هذا الحكي مش موجود ولا في العالم كله. ولكن السيطرة على الألم موجودة. المريض اللي بزرع الركبة أو ورك، أنا بأكد له أنه بنسبة 80-90% حياته بتختلف، ولكن بشرط يختار طبيبه، يختار الوقت المناسب،
0: ويحكي كل شيء عنده
1: يلتزم بالتعليمات
0: صح.
1: ويحكي كل شيء عنده. سواليف الستات على فنجان القهوة الصبح أنه جارتي سوت العملية وما زبطت، فلانة هاي يا ريت الشعب الأردني ينساها، لأنه هاي مش دقيقة
0: للأسف.
1: للأسف
0: بقول لك والله حكوا لي، بتقول له مين حكى لك؟ بيطلع الجيران.
1: بالضبط.
0: دارسين كانوا سنة أولى طب ولا سنة
1: أنا بحكي
0: ثانية.
1: لهم كلامهم مزبوط، كلامهم مزبوط، بس أنت لما تيجي تحكي 100 شخص سوى العملية بجوز 2-3 ما زبطت معاهم، هذا اللي بنجاب سيرته على فنجان القهوة،
0: صح.
1: بس 97 ما بنجاب سيرتهم.
0: أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور فراس سلمان الدبوبي استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
1: شكرا دكتور علي.
2: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزا متنقلا إلى لبنان للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. سلسلة غارات إسرائيلية تدميرية تستهدف جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في البقاع. الرئيس الأمريكي توعد بتدمير إيران إذ لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. بطولة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخبا بينهم الأردن، الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. وأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون هذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لكم على هذا البرنامج الطيب.
0: حياكم الله.
2: أنا عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ فيما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة. هلا أنا الآن في أكثر من فتوى سمعتها إنه الإنسان إذا دخل الصلاة يعني مع الإمام، وكان الإمام مخلص سورة الفاتحة، فيجب إنه يقرأ هذه السورة لوحده، أو إنه إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة إنه يقرأ معاه حتى تكون الصلاة صحيحة. فبدي أعرف، طب أنا أحيانا يعني بدخل على الصلاة وبنسى الفاتحة، وأنا أو هيك يعني عندنا قناعة إنه نحنا خلص طالما في إمام إحنا بنتبع إله، فهل فعلا يجب علينا إنه نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة حتى تصح الصلاة؟
0: أنت قصدك ابتداء بالصلاة الجهرية صح؟
2: نعم نعم
0: نعم، الصلاة الجهرية.
2: طبعا الصلاة الجهرية.
0: تمام.
2: السرية إحنا أريد بنقرأ.
0: تمام.
2: السؤال الثاني بس بدي أسأل فيما يتعلق بأموال الزكاة. الآن أنا في عندي طبيعة عمل إنه أنا كل مثلا شهرين ثلاث بصير عندي صفقة معينة، ببيع مثلا البيع، وأنا أوريدي بطلع 2.5% زكاة، هيك يعني بيني وبين حالي على كل صفقة. هلا أحيانا هاي الزكاة ببلش أوزعها مباشرة، بس أنا هي على نية الزكاة واحد، اثنين لم يحن موعدها، يعني أحيانا بيكون الحول مثلا مع نهاية رمضان بتصير عندي صفقة بتخلص مع عيد الأضحى. نعم. أنا بروح أطلع 2.5% على إنها نية الزكاة. نعم. طبعا في نهاية الحول بحسب كل الأموال اللي عندي المنقولة وغير المنقولة وبشوف الزكاة، إذا كانت المبلغ اللي طلعته يجزئ خلص ما بطلع، إذا كان لا يجزئ بكمل المبلغ اللي ناقص علي. يعني هل هذا التقديم وهذا الإشي هل يعتبر إجراء صحيح ولا لا؟ وشكرا لك.
0: الأموال الزكاة عندك لما تجمعها بيكون بالغ النصاب؟
2: طبعا فوق 9000. نعم،
0: فوق النصاب. نعم.
2: طبعا ايش بحسب معها؟ بحسب معها الأموال المعروضة للتجارة، يعني اللي احنا لسه ما بعناها بس احنا اوريدي عارضينها للبيع. نعم. فهي تعتبر هي يعني تحسب من ضمن أموال الزكاة، أو على الأقل أنا هيك بعمل، وأعتقد أني سمعتها مرة فتوى من الشيخ.
0: نعم، لما يصير في صفقة مثلا أموال النصاب مثلا بنقص عن الحد المعين، ولا يعني ممكن يزيد؟
2: لا هلا كيف أحكي لك شغلي، هلا الفكرة وين؟ إنه إحنا بنشتغل شغل صفقات. هلا أوريدي الأموال هي فوق النصاب.
0: نعم.
2: يعني عليها
0: تمام.
2: زكاة يعني
0: تمام.
2: أوريدي عليها زكاة.
0: واضح. نعم واضح.
2: بس إنه إيش إحنا بنقدم وبنطلع 2.5% عن كل صفقة، يعني حتى أحيانا لما نيجي نحسب في نهاية النصاب بتكون هي زايدة عن الزكاة بمبلغ يعني بجزء الضعف أحيانا، بس إنه هي بتعرف لله أولا وأخيرا.
0: واضح السؤال، تسمع إجابة إن شاء الله ونتقبل منك إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء. بعد أما بعد رحب بكم وبالدكتور نضال التميمي وبشخصك الفاضل سيدي الله. لأقول من على منبر إذاعة القرآن الكريم أن أرفع أسماء آيات والتبريك لسيدي قائد المفدى عبد الله الثامن الحسين بعيد الجلوس وباستقلال وطننا الغالي على قلوبنا. لأقول بسؤال لكم حتى تجيبوا عليه على الملأ، هل من كان ممن يحب وطنه كان منافقا؟ وهل ممن كان يستغيب كل من اعتقد البعض أن هؤلاء فساق يقولون، هل هذه لا تنبغي أن تكون من النميمة والفتنة؟ وحتى أقول لكم أنكم أنتم يا مسلمين التفوا حول القيادة الهاشمية المتمثلة بقائد المفدى عبد الله تعالى الحسين لأنه خير وعلى خير، ونسأل الله التوفيق له أن يحفظ بحفظه، والله لا رياء ولا سمعة.
0: نعم.
3: ولكن ذلك ما علمني به النبي صلى الله عليه وسلم لنرى ما حولنا من بلداننا العربية ما بها، ونرى ما الأردن بشماخته وعزته وبفضل الله عز وجل الذي صال وجال سيدي قائد البلاد عبد الله الحسين في جميع المحافل في كل الدول العربية وفي كل العالم، ليبقى الأردن ثابت راسخ في وجه الأعداء أعداء الدين الكفر الملاعين.
0: إن شاء الله دائما وأبدا ولا يهمك، تسمع إن شاء الله التوجيه. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأردننا ووطننا والقيادة الهاشمية بألف خير. اتصال آخر، السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، هو سؤال متكرر حول قراءة الفاتحة خلف الإمام، والأخ الكريم هو يقول يعني إذا دخل مسبوقا والإمام قد أنهى الفاتحة، هذه الحالة الأولى، أو يعني دخل والإمام قد شرع بقراءة الفاتحة، فكيف يتعامل؟ هل الإمام كما مفهوم أخ الكريم لعله استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام ضامن، هل يعني يقرأ مع الإمام إذا كان الإمام شارعا بالقراءة، إذا كان منهيا القراءة هل يقرأ؟ فما حكم هذه المسألة عموما سيدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. بداية، قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، في كل ركعة. الآن قضية الإمام والمأموم، الإمام نحن مأمورون إذا قرأ أن نستمع له، الله يقول إذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما يبدأ الإمام يقرأ سورة الفاتحة وإنت تدخل، إنت مش مطلوب منك تقرأ، وهو يقرأ أنت تستمع، مجرد ما أنهى القراءة تبدأ بالقراءة أنت. والأصل في الإمام أن يراعي المذهب الشافعي اللي إحنا في البلد موجودين فيه، يراعي هذا المذهب وهذه الفتوى، فيترك بعد الفاتحة فاصل يستطيع فيه من هو خلف الإمام أن يعيد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، بعض الناس يأتي متأخر والإمام بيكون خلص الفاتحة، حتى لو أنهى الإمام الفاتحة وبدأ فيما بعدها

0: أنت مطلوب منك بالسر تقرأ سورة الفاتحة، وهذا على فتوى المذهب الشافعي كذلك.
1: نعم،
0: تبدأ بقراءة سورة الفاتحة سرا، حتى لو الإمام تقرأ أنت مطلوب منك تكمل سورة الفاتحة
1: نعم.
0: وتقرأها. إذا لم يكن الوقت كافيا لأن تأتي بالفاتحة لأنك جيت متأخر، يعني في بعض الصور ممكن يجي الإمام يقول الله أكبر للركوع وأنا أدخل، هنا الإمام يجبر عنك، وهنا أنت أدركت الركعة مع الإمام وليس مطلوبا منك أن تقرأ الفاتحة، ولذلك كل سورة لها حالة، لكن الأصل أن نقرأ الفاتحة. ونحن على مذهب الإمام الشافعي، ممكن يجي واحد يقول لي والله في مذاهب أخرى، نعم في مذاهب أخرى، في مذاهب تقول لا يقرأ، مثل مذهب السادة الحنفية لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وإنما الإمام يجبر عنه، لكن نحن معتمدنا في الأردن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. سؤال الأخ الكريم حول زكاة ماله، وقد سمعتم التفصيل، لكن هو يسأل يقول هو أمواله ابتداء بالغ النصاب، يقول هو يخرج عن كل صفقة يعني 2.5% وهي يعني بالغ الزكاة، يسأل عن مسألة التقديم تعجيل الزكاة يعني قبل موعدها، وكما يقول الأخ الكريم يعني أحيانا يعني عن كل صفقة 2.5% أحيانا تكون يعني زايدة عن النصاب، أحيانا قد تكون ناقصة، فكيف يتعامل مع هاتين المسألتين؟
0: بداية الزكاة لها شروط، من أهمها الحول والنصاب.
1: نعم.
0: وهو بالنسبة له مش مطلوب منه أنه كل صفقة يطلع زكاتها.
1: نعم.
0: هذا من باب التعجيل اللي هو بيسويه، وما في مانع فيه شرعا. يعني بداية نقول نظام الصفقات وأنه كل صفقة بسويها بطلع زكاتها، هذا ليس مطلوبا على الوجوب، وإنما هو مباح جائز.
1: نعم. نعم.
0: فيجوز لمن أحب أن يخرج الزكاة قبل وقتها وبنية الزكاة، لأنه لو أخرجها بدون نية لا يصح منه أن يحسبها زكاة.
1: نعم.
0: فنقول يخرجها بنية الزكاة وقبل وقتها، وبسجلها على الدفتر وعلى الملاحظات اللي عنده إن أنا أخرجتها بنية الزكاة، وبصير يجمع كل ما يخرجه، فإذا جاء موعد الحول خصم كل ما أخرجه، فإن كان ما أخرجه مساو لما عليه من زكاة أو زائد فقد تم الموضوع.
1: تم.
0: والزائد بيكون صدقة. وإن كان أقل مما يجب عليه نقول له تكمل ما بقي عليك فقط.
1: فقط.
0: نعم. وبالتالي يكون قد أخرج بهذه الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز لسنة واحدة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كل عام ووطننا وقائدنا وبلادنا بألف خير، وقد تعانقت قبل يعني يومين ويعني الأمس وقبله مناسبات وطنية عزيزة على قلوب جميع الأردنيين، كان ذكرى الجلوس الملكي 27 على العرش لجلالة الملك حفظه الله، وأيضا بالأمس يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، وحقيقة احنا تشرفنا، كانت يوم الثلاثاء حلقة خاصة، كانت حلقة فتاوى لكن كانت هي حلقة خاصة عن هذه المناسبات العزيزة، وقد قدم فضيلة الدكتور زيد الكيلاني يعني قبل يوم أمس يعني تأصيلا لهذه المسألة أبعاد شرعية وقيمية وتاريخية، لكن الأخ الكريم هنا الله يجزيهم الخير يعني دارت الإفتاء على هذا الجهد المبارك في تلك الحلقة، الآن الأخ الكريم يسأل عن مسألة تأصيل حب الوطن وقد تكلمنا، لكن الآن نريد التأكيد على هذه المسألة يعني التأصيل الشرعي لحب الأوطان.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في قضية حب الأوطان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، ولما أخرج منها قال والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما كذلك انتقل إلى المدينة المنورة وأصبحت كذلك جزءا من الدولة الإسلامية، كانت عزيزة عليه وكان حبها وانتماؤه لها، ولذلك لا لا لا أحد ينكر ولا الشرع ينكر مسألة مشروعية حب الأوطان ووجوب الدفاع عنها. احنا الواحد بيته بصير يدافع عنه، ومن مات دون بلده، ودون من مات دون يعني دفاع عن بيته وطني. وماله وطنه فهو شهيد. ولذلك نقول انما الاعمال بالنيات، وليس لاحد ان يقول، وليس لاحد ان يتهم احد بالاتهامات التي

0: يعني احنا نعرف انه للأسف وسائل التواصل الاجتماعي يعني حتى ممكن تكون المشاركات التي او التعليقات التي تحصل عليها تعليقات من جهات هدفها
1: حسابات مشبوهة يعني
0: مشبوهة وهدفها
1: خارج
0: إثارة
1: الأردن. صحيح
0: الفتنة وهدفها يعني دائما
1: صحيح.
0: غير يعني هدفها يعني
1: زرع
0: بعيد
1: الفتنة.
0: نعم بعيد عن الخير. ولذلك نقول الأصل في
1: ويغيظهم
0: أن
1: الأمل
0: ننتبه
1: الذي نعيشه.
0: نعم أن ننتبه إلى هذا الأمر وننتبه إلى مثل هذه الجهات التي تحاول إثارة مثل الفتن. ونحن الحمد لله في بلد الخير وبلد العطاء وبلد الأمن وبلد الحكمة.
1: الحمد لله.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا
1: أمين.
0: كل هذه النعم
1: أمين.
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم.
2: العافية.
1: الله يعافيك حياكم الله.
2: الله يخليك يا رب. بدنا نسأل السؤال لو سمحت.
1: تفضل أبشر.
2: الله يخليك يا رب. أنا إجتني بنت إن شاء الله عقبال عند الجميع.
1: مبارك إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك. ومن زمان كنت بشوف الفيديوهات اللي بيساوي عقيقة بإفريقيا وكلياتهم هيك بيكونوا يعني بتبعث مصاري من الأردن لإفريقيا بيشتروا الخروف هم وبيذبحوه بيصوروه وبطبخوه وبطعموه للفقراء المسلمين طبعا.
1: نعم.
2: وأنا حاب إنه أعمل هيك.
1: نعم.
2: صراحة فإنه هل يجوز ولا لا؟
1: تمام. أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يسعدك شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور في آخر سورة الزمر.
1: الزمر.
3: أيوة.
1: نعم.
3: في بقول ربنا سبحانه وتعالى وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
1: نعم.
3: وقضي بينهم بالحق. طب هم بيسبحوا وقضى بينهم بالحق شو مساويين هم؟ رجعت للتفسير ما فهمتش. لذلك اتصلت فيكم.
1: تسمع الإجابة أبشر إن شاء الله.
3: جزاكم الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
4: ألو.
1: تفضلي.
4: الله يعطيك العافية على هذا.
1: الله يعافيك حياكم الله.
4: دكتور لو سمحت عندي سؤالين.
1: تفضلي أبشري.
4: في شخص لما يعني بيصلي لما يعني بيجاء هو بيتوضى بجهد حاله للصلاة بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي إنه أنا ما يعني ما نويت النية بحس حالي إنه ما نويت النية.
1: بس ترفع صوتك لو سمحتي. تفضلي بس ارفعي صوتك.
4: سؤالي هو في شخص بيتوضى يعني
1: نعم
4: وبيجهز حاله للصلاة بس لما بيجي بدي يصلي بيحكي بحس حالي اني ما نويت النية.
1: عنده وسواس يعني؟
4: ما بقى شكل وسواس يعني
1: انه ما نوى.
4: نعم
1: تمام. عندك سؤال ثاني؟
4: نعم.
1: تفضلي.
4: السؤال الثاني في شخص بيستغفر لابوه وامه وهم ميتين يعني
1: نعم
4: يجيهم هذا الشيء يعني؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك. حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. كيفك يا طيب؟
1: حياكم الله أخت حنان.
5: معك حنان.
1: أهلا وسهلا بكم. حياكم الله.
5: حياك أسلوبك وسلامي لضيفك. ما شاء الله أنت ضيفك ترفع الرأس.
1: أهلا وسهلا فيك. وإحنا بنعتز أنك متابع لإذاعة القرآن الكريم وبرنامج فتاوى. تفضلي. حياك يا الله. تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. اتصال آخر نأخذ اتصال ثم نجيب. نعم. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.

0: العافية.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك شيخ. بدي أستفسر ذكر الذات الإلهية بالحمام لا يجوز، بس اللي بدي أسأل عنه، إحنا اليوم بيوتنا صغيرة، فإذا كان المرحاض منفصل بستارة عن الحمام وطاهر، فهون أنا بقدر وأنا بتوضأ أتشاهد ولا لا؟ إذا كان في ستارة بس ما في حيط يعني.
1: نعم.
0: هذا السؤال. هذا السؤال الأول، وفي سؤال ثاني إذا سمحت.
1: تفضل.
0: الله يزيد فضلك. أنا غالبا كثير بكون بالشارع مش في البيت، فأحيانا بتوضأ وبمسح بعيد عنكم على الحذاء أو على الجرابين، فبضل متوضي. أحيانا بأذن، مثلا بتوضى الظهر وبصلي، بأذن العصر بنزل على الجامع بدي أضطر أخلع الحذاء، فهل جائز ولا أنا لازم بعد ما أخلع وأرجع أمسح مثلا على الجرابين أو أغسل رجلي؟
1: أنت بتكون ماسح على، لما
0: أنا بكون ماسح على الحذاء،
1: على الحذاء بتكون ماسح.
0: نعم. وبضطر مثلا بدي أدخل المصلى
1: بدك تخلع الحذاء
0: 100%، فهل أنا لازم أرجع أمسح على الجرابين أو أرجع أغسل رجلي ولا جائز؟
1: تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، حكم ذبح العقيقة خارج الأردن كما ذكر الأخ الكريم في أفريقيا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا بداية يجوز التوكيل في ذبح الأضحية، ويجوز ذبحه حتى في خارج البلد، سواء كان التوكيل يعني داخل البلد أو خارج البلد.
1: نعم.
2: لكن نذكر بأنه لو سألنا سائل أيهما أفضل، نقول الأفضل أن تكون هذه الأضحية تشهدها.
1: نعم.
2: تحقق سنن كثيرة فيها، يعني سواء كانت أضحية أو عقيقة، نحن نتكلم هنا عن عقيقة، وأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية، فلو ذبحها في البلد وشهد ذبحها وأكل منها ويعني وزعها على الأقارب وحوله بيكون هذا أفضل. لكن قضية أنه أريد أن أوكله لأنه ممكن يكون أرخص وأقل تكلفة علي، لا مانع شرعا من ذلك بمشيئة الله.
1: نعم. الأخ الكريم يسأل عن الآية الكريمة في سورة الزمر الآية 75، بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. الأخ الكريم لعله فضيلة الدكتور من خلال سؤاله صار عنده اشتباه بكلمة وقضي بينهم، يعني أولا توجيه لهذه الآية وتفسير، رغم أنه اختصاص برنامج فتاوى ليس تفسير الآيات، لكن نجيب إن شاء الله حول هذه الآية. هل الضمير وقضي بينهم هو راجع للملائكة أم على غيرهم؟
2: لا، هو يعني الآن هذه الآية قضية لا تعود على الملائكة، وإنما قضية تعود على الخلائق. وهذه آية يعني هذه يعني سورة الزمر تشرح أمور الخلق ويوم القيامة وأهل النار وأهل الجنة.
1: صحيح.
2: وأن الله يقضي بينهم، فقضية أنه الملائكة وحافين من حول العرش يسبحون، هذه مسألة يعني زي كيف الفكرة معترضة في مسألة.
1: نعم.
2: مشاهد يوم القيامة الكثيرة.
1: نعم. نعم.
2: لكن ليس المقصود فيها أنه يقضي بين الملائكة، وإنما يقضي بين الخلائق إن شاء الله.
1: ممكن الاشتباه حصل أنه يعني بعودة الضمير.
2: بعودة الضمير. نعم.
1: بارك. صحيح. الله فيكم دكتور. الأخ الكريم الأخت الكريمة تقول يعني يتوضأ يريد أن يصلي يعني، لكن تحدث عنده وسوسة بأنه لم ينوي للصلاة، فما محل النية؟ هل هي اللسان؟ هل هي القلب؟
2: بداية النية محلها القلب.
1: نعم.
2: وتكون في لحظة الصلاة يعني.
1: نعم.
2: مع أول وقفة للصلاة، وكثير من الناس اللي بيصيبهم نوع من يعني من كثرة السؤال عن موضوع النية ممكن يصعب عليه الأمر.
1: نعم.
2: فيظن أن المسألة محتاجة إلى نوع من التكليف الزائد. مجرد أنك وقفت على المصلية وتوجهت إلى الله، وفي قلبك من جوا لو سألت نفسك ماذا تفعل، قلبك من جوا بيقول لك أنا بصلي الظهر، فرض الظهر، هذا هي النية حصلت في القلب. لأن لو تلفظ بها مستحب كويس وبكون زيادة خير وفيها أجر، لكن لو لم يتلفظ فقد حصلت النية بهذا المقصود الداخلي جوا القلب.
1: نعم.
2: ولذلك نقول لأناس كثيرين لا تجعل مدخل للشيطان في موضوع أنك أنت تصير تتوسوس وصير تشك نويت ولا ما نويت وتعيد. وبعض الناس يعني نسأل الله لهم السلامة والعافية، إذا أصابهم هذا الوسواس واستسلموا له يزيد إلى درجة أنه يصبح يقف إلى الصلاة ويكبر 5-6 مرات و7 مرات و8 مرات، ولعل النية ما تحققت، لعل هذا من تعذيبه لنفسه. الله لا يريد بنا أن نعذب أنفسنا بهذه الصورة.
1: نعم.
2: النية محل القلب وأمرها بسيط، أنت وقفت وفي قلبك جوا حاصل أنه أنا في هذه اللحظة وصلي فقد حصلت، وصلي صلاة الظهر فقد حصلت النية إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، حكم الاستغفار للأموات

0: تحديدا الأب والأم كما ذكرت الأخت الكريمة.
1: هذه من الصلة الواجبة، وهذه من التبعات الواجبة حتى بعد وفاة الأولاد، من الأمور التي تجب على الأولاد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، والدعاء له يكون بالاستغفار له وطلب الرحمة له، وممكن حتى بجميع الأعمال الصالحة التي يؤديها الولد بنية أن تكون أجرها وثوابها لوالديه إن شاء الله. ولذلك نعم، نحن نوجه كل الإخوة وكل مسلم أصل فيه أن يستذكر والده، ليس فقط في حالة الحياة وإنما حتى بعد الموت. فما أحوج الأموات إلى أن يصلهم منا استغفار وطلب رحمة. نسأل الله أن يغفر ويرحم جميع موتى المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين. أختي الكريمة تقول هي تستمع لخطبة الجمعة عبر الراديو أو التلفزيون، الآن تريد أن تصلي الظهر في بيتها، هل تصلي عندما يعني يؤذن أو ينهي الأذان الأول أم الثاني، أم تنتظر لانتهاء الخطبة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الفقهاء بينوا أنه من لم تجب عليه صلاة الجمعة جاز له أن يصلي الظهر بمجرد بدء الأذان، مع قول الله أكبر الأذان الأول دخول الوقت.
0: والمرأة من هذه الأصناف،
1: والمرأة من هذه الأصناف.
0: نعم.
1: فالمعذور وغير المكلف وغير من لم تجب عليه صلاة الجمعة وجوبا، نحن نعلم، وهي التذكير لإخوتنا المستمعين الذكور الرجال، كل الصلوات، الصلاة في المسجد بالنسبة لها سنة مؤكدة إلا الجمعة، فقد ذكرت في كتاب الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا بيان لابد أن نبين أنه من ترك الجمعة دون عذر فقد ترك واجبا وهو آثم. ثم الأمر الثاني نبين أن الآية قد بينت أنه لا يحل البيع في هذه الساعة، ولذلك نقول الأخوة الكرام المستمعين أصحاب المهن أصحاب العمل البياعين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفقهاء بيقولوا يحرم عليك البيع من لحظة نداء البيع، نداء الصلاة،
0: نداء الصلاة،
1: من جرد ما قال الله أكبر بدك تغلق محلك وبدك تروح لصلاة الجمعة وجوبا، حتى أنه قال تأثم بي بالبيع، بيعك حرام في هذه الساعة، وهي صلاة الجمعة فقط من بين كل الصلوات، باقي الصلوات نقول مسنونة. ولذلك نقول نذكر الإخوة أنه لا تحرموا حالكم ولا تحملوا حالكم إثم ترك هذه الفريضة إن شاء الله.
0: إذن الأخت تصلي بعد الأذان؟
1: الأخت تصلي بعد الأذان مباشرة.
0: نعم.
1: لا مانع من ذلك، فهي ليست من المكلفة وجوبا بصلاة الجمعة.
0: نعم. بالنسبة للأخ الكريم يقول عزكم الله ذكر الذات الإلهية في بيت الخلاء،
1: طبعا
0: أحيانا إذا كان يعني ساترا بين الغرفة وبينها يعني ستار وليس حائط كما ذكر.
1: طبعا نحن مأمورون بعدم الحديث في بيت الخلاء خاصة في أثناء قضاء الحاجة. نعم. هذا متفق عليها، ومسألة في غير قضاء الحاجة مسألة مختلف فيها. نعم. فالأفضل للإنسان أنه قدر الإمكان يبعد عن هذا الأمر، لكن إذا في نوع من الانفصال ما بين مكان قضاء الحاجة والمغسلة، وبعض الحمامات نعم فيها جزء من الانفصال والاستقلالية، لا مانع شرعا من التلفظ. ودائما بنقول مش شرط أنك تعلي صوتك بالصوت العالي، بقدر ما أنك أنت ممكن تذكر يعني هذا الدعاء، ولو تركت ولو أخرت شوي لحين الخروج بيكون هذا أفضل وأفضل حتى تخرج من شبهة الموضوع كله إن شاء الله.
0: نعم.
1: تعالى
0: الآن الأخ الكريم عزكم الله يمسح على حذائه في مثلا قبل الظهر أو صباحا، لكن هو يقول عندما يدخل صلاة العصر ينزع أو يخلع هذا الحذاء فيدخل ليصلي، فما حكم المسح على هذا الحذاء؟ هل يمسح على الجوارب؟ هل يتوضأ؟ ماذا يفعل؟
1: من أحكام المسح على الخفين
0: نعم
1: أنه إذا مسحت على الخف فلا يجوز لك بعد ذلك خلعه والصلاة بدونه، لأنك تخلع الممسوح عليه.
0: من مبطلات المسح يعني هذا
1: يبطل المسح. هذا يبطل المسح. نعم. وبالتالي أنت مطالب منك شرعا في مثل هذه الحالة إذا خلعت هذا الحذاء الممسوح عليه تعيد غسل الرجلين.
0: نعم.
1: ولذلك نقول نعم على المذهب الشافعي، نحن نفتي مذهبنا في الأردن مذهب الشافعي، نذكر بذلك لأنه كل مذهب له خصوصيته، له أحكامه ممكن يختلفوا فيها حسب اختلاف الأدلة، لكن في المذهب الشافعي المعمول فيه في الأردن معتمد دارة الإفتاء أنه من خلع الخف الممسوح عليه وجب عليه أن يغسل القدمين، لأنه قد بذلك قد أزال الخف الممسوح عليه. بعض المذاهب ترى على فكرة بعض المذاهب يجب الوضوء كاملا، وبعض المذاهب بيقول أنه ما في مشكلة ويصلي. إحنا على المذهب الشافعي يعني نقول بأنه يجب عليه أن يعيد غسل الرجلين إذا خلع الحذاء
0: فقط، يعني رجلين.
1: نعم. رجلين نعم فقط.
0: أما في حال الحدث كما نعلم يعني هو وضوء كاملا،
1: هو وضوء كامل. نعم. نعم مسألة أخرى،
0: مسألة أخرى. بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفاء البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم، برنامج فتاوى على الهواء. نعم تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يخليك عزيزي. عندي سؤال، أنه أنا عندي قطعة أرض مشتريها صار لي 5 سنوات.
0: نعم.
2: وأنا حاط قطعة الأرض هذه حقيقة للتجارة.
0: نعم.
2: بس أنا ما بايعها يعني لحد الآن على السعر اللي كانت عليه.
0: نعم.
2: هل أدفع زكاة عليها كل سنة ولا بعد ما أبيعها أدفع زكاة على الربح؟
0: نعم.
1: عندي سؤال، عندي سؤال، أنت تاجر أراضي بالأصل ولا أنت يعني؟
2: لا لا لا لا لا، أنا شغلي شغل ثاني، بس اشتريتها.
1: اشتريتها على أبيع. على أساس إنه لما تجيب سعر إن شاء الله ممكن أبيعها.
2: ممكن أبيعها.
1: أي نعم إن شاء الله.
2: ممكن أسكن بها ابني ممكن. يعني.
1: تمام تمام. وضحت بالضبط. الصورة إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
0: العفو حياكم الله.
2: هلا حبيبي.
0: أهلا وسهلا. اتصال آخر فتاوى. تفضل.
3: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله بدي أسأل لو سمحتوا، يعني أنا ما بجد تعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدي أفهم شغلة، إنه في أحاديث كثيرة بتقول مثلا في أحد الأحاديث بيقول إذا أحد سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 دبر كل صلاة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، في أحاديث كمان كثيرة زي هيك، لكن في ذنوب الخلوات هاي والناس اللي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ربنا بيقول له على حسناتهم ولو كانت مثل الجبال تهامة كون هباء منثورة. فبدي أفهمه يعني ليش الأذكار والتسابيح كل هاي ما بتكفر ذنوب الخلوات هاي؟
0: سؤالك مهم، تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر ولا يهمك، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم اتصال آخر.
4: ألو
0: تفضل.
4: تكعافي.
0: الله يعافيك حياكم الله.
4: جزاكم الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
4: الشيخ أنا فني أشعة تشتغل.
0: نعم.
4: أحيانا المريض بكون متوضي ف يعني كبير بالسن فنساعده، نساعد الحجة مريضة، فهل يطلب الوضوء؟
0: ينتقض الوضوء. نعم هل ينتقض الوضوء؟ هيك سؤالك. نعم
4: نعم نعم صحيح.
0: بتساعد السيدات كبار السن أم أنه يعني مختلف الأعمار؟
4: كبار السن يعني صغار، بنات صغار عمرهم 10 سنين هيك.
0: تمام.
4: السؤال الثاني كيف؟
0: نعم.
4: هل يعني واحد حلف يمين طلاق بس يعني إذا سويت هيك؟
0: نعم.
4: أنا فهمت السؤال.
0: يعني علق الطلاق على فعل معين، يعني إذا ذهبت للمكان الفلاني أنت طالق.
4: ذهبت للمكان الفلاني. رايح شو اسمه؟ أيوه. حلف اليمين الطلاق.
0: نعم.
4: هل هذا يقع؟
0: هو أصلا مسائل الطلاق يعني لا يجاب بها على الهاتف، إنما مراجعة إذا عندك حالة معينة يفضل مراجعة مكتب الإفتاء في منطقتك، لكن إذا كسؤال عام ممكن فضيلتك تجيب كسؤال عام
1: إن شاء الله.
0: أما إذا عندك حالة خاصة لا بدك تراجع الإفتاء.
4: أشكرك.
0: ولا يهمك، تجيب بشكل عام، وإذا عندك حالة يرجى مراجعة الإفتاء حتى تأخذ فتوى. ولا يهمك. اتصال آخر ثم نجيب أخي سعد. نعم السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمود.
0: عليكم السلام. حياكم الله. أنا دكتور زايد.
5: حياك الله دكتور، الله يعطيك العافية. السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بكم.
5: أشكركم دكتور، أشكركم.
0: كل محبة لكم إن شاء الله ولزملائنا الكرام.
5: دكتور عندي سؤال، أنا في شخص عرض علي سيارة، نعم. يعني تحديدا سيارة عمومي،
0: نعم.
5: فعرض علي قال لي أنا إلي مبلغ، يعني إلي هذا المبلغ وبدك تكمل للبنك هذا المبلغ، ضايل عليها مبلغ معين.

0: لي هذا المبلغ وبظل عليها هذا المبلغ.
1: يعني أهم شيء إنه أخذ من بنك إسلامي مش من جهة أخرى يعني غير.
0: نعم صحيح، نعم صحيح دكتور. هو حتى اللي قال لي من بنك إسلامي، أنا إلي هذا المبلغ وظل عليها هذا المبلغ.
1: نعم.
0: فأنا هسه دوري أدفع لصاحب السيارة مثلا المبلغ اللي رايده وأسد البنك المبلغ اللي ضايل عليها.
1: نعم واضح.
0: ما بعرف
1: واضح.
0: ما بعرف شو الطريقة، شو اشتراها، كم اشتراها، ما بعرف.
1: تمام ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: شكرا.
1: أهلا
0: شكرا.
1: العفو العفو، حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول هو اشترى قطعة أرض بنية يعني بيعها منذ 5 سنوات، لكن إلى الآن لم يبيعها وبقيت على السعر الذي عليه، أو ممكن يعني يجعلها يعني كمبنى أو يبني عليها يعني بيت للسكن.
2: الحمد لله
1: عن زكاة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا دائما نفرق بين التجاري وبين غير التجار.
1: نعم.
2: تاجر الأراضي معروف الأرض بالنسبة له مصارية، إما بتكون في أرض وإما بتكون في مال، ويقلبها ما بين الأرض والمال، وبعضها يتأخر في البيع، لكنه تاجر أراضي. هذا بده يزكي في موعد الحول ما معه من مال وقيمة الأراضي الموجودة عنده لأنه تاجر أراضي.
1: نعم.
2: لكن كثير من الناس يشتري الأرض، وأنا تعمدت أن أسأل هذا الأخ السائل، قلت له هل أنت تاجر ولا أنت اشتريتها وممكن تبيع وممكن كذا؟ قال لي ممكن أبيع وممكن أخليها لأولادي. اللي مثل هذا ليس عليه زكاة. نقول له إذا بعت هذه الأرض، إذا بعت هذه الأرض
1: نعم،
2: فالمال إذا مر عليه سنة تزكيها، وإذا حبيت من باب شكر الله إنه بمجرد ما بعتها تزكيها لمرة واحدة فلا مانع، ويمكن حتى تكون هذا من باب الصدقة. وإلا فالأصل إني أنا أقول عنك مش تاجر، وأقول إنه أنت ماخذها بقنية يمكن تبني فيها، يمكن تبيعها تخليها 10 سنين. اللي مثلك بس يبيعها مصاريها مثل مصاري جاءتك في أي لحظة، تقعد عندك، إذا قعدت عندك سنة وجبت زكاتها، وإذا حبيت تعجل فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
1: نعم. الأخ الكريم أيضا يقول بأنه حدث عنده تعارض في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الخاص بذكر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 لكل منها، ويقول بأنه يعني غفرت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. يقول الآخر في موضوع ذنوب الخلوات، كما نعلم هي كما يقال هي أصل الانتكاسات، عندما الإنسان يعني كما جاء في بمعنى الحديث بأنه انتهك حرمة الله في هذه الخلوات، ولو كانت أعماله الصالحة كجبال تهامة يعني فتذهب هباء منثورة، فكيف نزيل هذا التعارض عند الأخ الكريم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا
1: إذا كان التعارض،
2: طبعا بداية الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة.
1: نعم.
2: وجعلها واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبالتالي مسألة ذنوب واستغفار وتوبة صادقة مع الله هذه تغفر. والله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى في موضوع الشرك قال من مات على الشرك. فلو أن هناك، وقد ثبت في التاريخ أن هناك بعض الناس قد أشركوا ثم تابوا وحسن إسلامهم وماتوا على الإسلام، فنقول نسأل الله أنه يتقبل منهم توبتهم. مسألة أصحاب الذين يعني إذا ينتهكون الحرمات، هؤلاء غالب المعنى أنهم يفعلونها ولا يتوبون منها، وبعضهم يفعلها ويستحلها. مثل هؤلاء في على خطر كبير، هؤلاء اللي لا قيمة لأعمالهم، الإنسان اللي يجعل عمله رياء ليس لوجه الله تعالى، الإنسان اللي ظاهر عمله صلاح وصيام وزكاة لكنه في باطن الأعمال هو صاحب معاصي ولا يتوب منها، هذا الذي يجعله الله هباء منثورا. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة.
1: وهذه الأيام ابتلي الناس بالهواتف الخلوية، تعتبر يعني هي أصبحت ذنوب الخلوات من خلال هذه الهواتف.
2: يعني لابد أن نفرق ما بين من يرتكب الذنوب ضعفا ويستغفر الله ولا يصر على هذا الذنب، وبين من لا سمح الله بقول للناس حرام، وبقول للناس هذا واجب، وفي الظاهر بيعمل الصلاح، وبينه وبين الله يعني جعل الله أهون.

0: ناظرين إليه، خايف من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي على خطر.
1: نسأل الله العافية.
0: نسأل الله العافية.
1: آمين يا رب. أيضا فضيلة الدكتور الأخ الكريم، هو سؤاله هو فني أشعة طبيعة عمله، يقول يضطر أحيانا لأن يساعد بعض المرضى قد تكون كبيرة في السن أو قد تكون صغيرة، يعني 10 سنوات أو كما قال صغار، بنات صغار، فما حكم وضوئه؟ هل ينتقض بمجرد لمس هذا المريض لمساعدته بحكم عمله؟
0: نحن في المذهب الشافعي،
1: نعم،
0: لمس المرأة الأجنبية والبنت الممكن تكون بالغة، ممكن 10-11 سنة 12 سنة تكون بالغة، فحكمها حكم المرأة الأجنبية. في المذهب الشافعي ملامستها بالبشرة نعم تنقض الوضوء على المذهب الشافعي. من أخذ بها فهذا أحوط له، ونقول له إذا قدرت أنك تتوضى بكون أحسن، حتى تكون على كل المذاهب وضوءك صحيح،
1: طالع من الخلاف يعني.
0: طالع من الخلاف، خارج من الخلاف. ومن وجد مشقة فقرر أن يأخذ بفتوى المذاهب الأخرى التي تقول أنه إن كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، فلا نمنعه من أن يقلد هذا المذهب إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم وجهناه لمراجعة مكتب الإفتاء في منطقته إذا كان عنده مسألة خاصة بالطلاق مع زوجته، لكن إذا أردتم فضيلتكم كتوجيه عام موضوع اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق، يعني أنت طالق إذا قمت بهذا العمل، توجيه عام.
0: بداية أحث الجميع على تجنب هذه الألفاظ،
1: نعم،
0: فهي محل خلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يعني يرتب عليها الطلاق. الآن في قانون الأحوال الشخصية الأردنية أخذ بالرأي الذي يعلق هذا الموضوع على نية الحالف أو على نية الناطق بهذا اللفظ، فإن كانت نيته المنع والتهديد والتخويف والتأديب، قال لك إذا حنث أو خالف يمينه أو خالف عبارته يترتب عليه كفارة يمين، وإذا كان يقصد الطلاق وقع به الطلاق. إحنا بنقول لكل الناس في الأزواج اللي الله سبحانه وتعالى أمنهم وجعل الطلاق بأيديهم، لا تتلفظ بهذه الألفاظ. بعض الناس بيجي بيقول لك خلاص أنا بدي أخذ بهذا اللفظ وأعتبر أنه خلاص دائما أنا بقصد اليمين، بقول له أصلا عند استخدامك لهذه العبارة وحنثك فيها أو تراجعك عنها، أنت حتى من ناحية شخصية ومن ناحية علاقة مع الزوجة،
1: نعم،
0: أنت تضعف موقفك. يعني أول مرة حلفت عليها وقلت لها علي الطلاق إذا رحتي كذا، إلا أو بتكوني طالق إذا رحتي كذا، بتكوني طالق إذا رحتي كذا، ثم بعدها أقول لها روحي خلص أنا براجع المفتي بطلع كفارة يمين. المرة الجاي لو حلفت 50 يمين ثانيات بالنسبة إلها وبنسمعها دائما، بصير يقولوا خلص اللي مثله يروح يكفر عن يمينه.
1: نعم.
0: طيب أنت وقعت في خلاف الفقهاء ثم أضعفت موقفك وشخصيتك أمام زوجتك وكلمتك. صحيح أنه بعض الناس بيقول لك الخير بيقوله بغير، لكن لا، أنت التزم أكثر شيء لا تستخدم ألفاظ الطلاق. إحنا في عنا يمين، احلف يمين عادي، إذا حلفت اليمين ورأيت غيرها خيرا منها تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك بدون ما توقع نفسك في شبهة، وبدون ما تحتاج إنك تراجع إفتاء وتشوف ومفتي وتشوف حالك شو قاصد ومش قاصد. لذلك هي دعوة لتجنب هذه الألفاظ والابتعاد عنها،
1: وخاصة أحيانا قد يدخل مثل هذه المسائل فضيلة الدكتور شيء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني الهزال في موضوع الطلاق. يعني
0: ما في هزال موضوع الطلاق، ما في
1: بمزح انه وكذا، احيانا كما قال لا يعني لا يخفى عليكم 3 جدهن جد وهزلهن جد، ومنها
0: ومنها الطلاق.
1: الطلاق يعني
0: الطلاق صحيح. ولذلك ما في مزح في الطلاق وما في تساهل فيه، والاصل فينا انه ننتبه لمثل هذه الالفاظ ونتجنبها، وموقفك وشخصيتك وقرارك مش بيكون بقوه شخصيتك بلفظ الطلاق،
1: مش مزحه الطلاق.
0: لا يعني ابدا مش ابدا ان شاء الله تعالى.
1: الأخ الكريم يريد أن يشتري سيارة من شخص آخر، يعني يريد هو لسه في مرحلة الاتفاق، لكن قال له صاحب البائع أنه يعني تدفع لي ثمن السيارة بمبلغ معين، وأنا سيارتي اشتريت عن طريق البنك الإسلامي وأنت تحل مكاني لتكمل باقي الأقساط.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هنا نبين 3 يعني جزئيات. الجزئية نعم. الأولى لما بيكون البنك إسلامي احنا ما عندنا اشكاليه في انك انت تحل محله، وفي بعض المعاملات انت بتحل محله فعلا بتروح على البنك

0: وبتقول لهم أنا بدي أتنازل، صاحب السيارة بقول أنا بدي أتنازل عن هذه السيارة وأقساطها بلتزم فيها الشخص الفلاني، وأنا حقي واصلني وما أخذه. فيعملوا يتممون معاملة إحلال بحيث أنه يغيروا العقد من اسم فلان لاسم فلان،
1: بنقولوا نعم.
0: وإذا كان إسلامي ما عندنا مشكلة. الجزئية الثانية إذا كان مش إسلامي حرام، لأنه أنت طلع هو من عقد ربوي وحطك محله
1: في عقد ربوي،
0: وهذه نقطة محرمة. الأمر الثالث، في بعض الناس يفعل هذا الأمر خارجي على أوراق خارجية، وهذه الأوراق الخارجية موقفها القانوني ضعيف وقد لا تحفظ الحقوق، خاصة في حالات الوفاة، وخاصة إنه الأصل إنه البنك يكون مطلع على هذه الصورة ويوثقها، وبالتالي من باب النصيحة في حفظ الحقوق وتوثيقها إنه ما تركن على مسألة الشفهي وعلى مسألة ورقة خارجية، ونصير نسوي مثل هذه البيعات حتى لو كانت مباحة في قضية إنه إحنا بدنا نحفظ الحقوق. فأنصح بمراجعة البنك وسؤاله إنه هل أنا بصير، هل تسمحوا لي أشتري، بدي أنا أثبت حقي في هذا الأمر حتى إن شاء الله ما ضيع الحقوق وصير محل خلاف.
1: نعم من جئة بارك الله فيكم. طبعا هو يقول لي أنا لا أعرف طبيعة المعاملة، لكن كمان أنا ما هي مرابحة ليس كذلك دكتور؟
0: أي نعم مرابحة، بده يراجع، بده يراجع البنك،
1: يراجع البنك،
0: نصيحتنا
1: يراجع
0: البنك يستفتي منه. نعم,
1: نعم. تراجع أخي الكريم البنك، يعني تم استفسار عن تفاصيل هذه المعاملة. أخي السعد إذا بقي سؤالين حتى ننهي الحلقة إن شاء الله، يعني 4 دقائق معنا تقريبا، 5 دقائق. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
2: أنا أتعلم القرآن وأتعاهد القرآن.
1: أخي الكريم في عندك صوت آخر إذا ممكن. نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أحكي مع الشيخ.
1: تفضل بسمعك.
0: أنا سامعك تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الله يبارك فيكم والله يطول.
3: أنا أبو ريان.
1: تفضل تفضل.
3: أنا أبو ريان.
0: حياكم الله أبو ريان.
3: نعم.
0: حياكم الله تفضل.
3: كيف حالك يا عمي؟
0: الحمد لله.
3: أنا عندي جلسة وبأسمع الأذان على الراديو وأصلي معاه.
0: وبدك تعرف حكم الصلاة؟ مع الراديو. نعم
3: نعم، لأني أنا رأس المسجد، أنا عندي غلطة وبيشيروني ودوني زلطرباي.
0: شافاكم الله وعافاكم إن شاء الله.
1: نعم واضح السؤال دكتور.
0: واضح إن شاء الله.
1: نعم اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله.
4: سيد استفسار بسيط بالنسبة لأسهم الشركات اللي توزع بداية كل سنة عن السنة السابقة، الآن الأسهم هاي أو الفلوس الشركات بتكون بعض الفلوس أو بعض منها بروك ربوية وبعض منها في بروك إسلامية. الآن سؤالي كيف أنا بدي أتخلص من الفلوس اللي تجي من بنوك ربوية أرباح الأسهم؟
1: يعني بيكون مالك مختلط مثلا بين
4: بالضبط، ما هي الأسهم هيك معروف يعني
1: مختلط،
4: الشركات الكبيرة عفوا بتحط فلوسها بعدة بنوك ما بحطها ببنك واحد معروف يعني،
1: وبيجيك ان ارباح انت ما بتعرف انه بيكون مختلط المال يعني
4: من هون. فحاب استفسر يعني شو الطريقة اللي تخلص منها.
1: نعم ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. نعم اتصال اخير ثم نجيب. نعم تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور زايد ما يعجبك
1: ان شاء الله. اهلا وسهلا، توضح صوتك لو سمحت.
5: الو
1: تفضل نسمعك.
5: شيخ بدي انا يعني ابني اجوا شركه خدمات بالمملكه الاردنيه الهاشميه وقعوه على عقد.
1: نعم.
5: على عقد انه مقابل يدفع كل شهر 20 دينار مقابل هم يادوا له الخدمه هاي. طبعا الولد طالب.
1: نعم.
5: بس العقد هذا بقول لك لازم لسنتين بدك تضل تدفع 20 ليره.
1: نعم.
5: طب اول شيء منين بده يجيب؟ اثنين العقد بالشريعه الاسلاميه مش لازم يكون معه يعني إشي يثبت إنه في دخل، في عنده بيت، في عنده راتب. الآن أنا بطريق بالشرع، أنا بدي أفسخ العقد بالشرع يعني الولد هذا منين بده يجيب؟ يعني ما في مجال قدامه إنه لا سمح الله يروح يسرق.
1: طيب أنت معك العقد أصلا؟
5: العقد مش معي، حتى للولد مش راضيين يعطوه إياه.
1: نعم في ممكن نراجع الافتاء سيدي ولا تجاوب.
0: يعني مثل هاي الحاله ما بنقدر نفتي، بدنا نشوف العقد ونشوف والجانب الاخر. يعني لابد انك انت برضو تستشير في الناحيه القانونيه، يعني الاصل انه ابنك بالغ عاقل، وانه الاصل فيه انه ما تورط مثل هذا التوقيع على هذه العقود، واحنا بنحذر دائما بنقول الاصل الانسان يقرا العقد ويستشير قبل ما يوقع على كل

0: جوال ما راح نقدر نعطيك جواب إلا إذا بتراجعنا وبتستشيرنا في دارة الإفتاء إن شاء الله
1: طيب
0: تعالى.
1: اجيب العقد دكتورنا
0: نعم،
1: واوديه
0: ما
1: للسياحه الافتاء.
0: أنت وين ساكنين؟
1: احنا بالموقف.
0: في الموقر أقرب مكتب إفتاء، بتعدي على المفتي وإن شاء الله بتقعد معاه وبتستشيره في العقد وبتستشيره في الموضوع.
1: طيب
0: خلي ابنك بقى، يعني ابنك نفسه يعني يستشير في الموضوع بمشيئة الله.
1: ده بس ثواني قبل ثواني. الان هو انه يعني العقد زي هيك، يعني من ناحيه اسلاميه وشرعيه، يعني ما
0: احنا
1: بعرف كيف هم.
0: العقد بدنا نفهم موضوعه، ما بنقدر نفتيك. لا تقول لي الآن موضوع الشريعة، ببين بعد قراءة العقد هل
2: لازم
0: هو
2: يستفسر
0: إن
2: المفتي
0: شاء الله
2: أخي الكريم.
0: لابد من حضوره مع العقد.
2: راجعوا
1: طيب
2: الإفتاء بعينكم
0: إن
2: والله.
0: شاء الله.
2: نعم راجعوا
1: طيب
2: الإفتاء أنت وابنك وإن شاء الله بتنحل الأمور سيدي. الله يعطيك العافية فضيلتك. يعني في بعجالة بالنسبة للأخ الكريم،
0: في قبل صلاة الجماعة مع المذياع،
2: نعم
0: بالنسبة لصلاة الجماعة مع المذياع، الأصل أنه ما لا تصح الاقتداء بالمذياع ولا بالتلفزيون في صلاة الجماعة. وإحنا بنقول نسأل الله الشفاء للحاج أبو ريان، ونقول له حاول أنك تشوف حدا من أهل بيتك إذا عشان تحصل أجر صلاة الجماعة.
2: نعم
0: أي حدا في البيت تصلي معاه حتى تحصل هذا الأجر، ولك الثواب الكامل بمشيئة الله. وإن لم تجد وكان سبب امتناعك عن المسجد وقطيع انقطاعك عنه هو مرضك، أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى يجري لك ثواب كاملا كما كنت تصليه قبل المرض بمشيئة
2: نعم
0: الله.
2: حكم المال المتحصل من أسهم الشركات وهو مختلط بالحرام، كيف يتخلص من المال الحرام؟
0: بداية المال الحرام وجهه التبرع والتصدق به في
2: نعم
0: وجوه الخير،
2: نعم
0: ولكن الجانب الآخر نحن مأمورون بتجنب الشركات التي بيكون غالب شغلها بالربا. والأصل فينا أنه نحرص على أن نبحث عن الشركات اللي استثماراتها في الحلال إن شاء الله تعالى.
2: نعم كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
0: بارك الله فيكم،
2: بارك الله في وجودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام.
0: شكرا
2: بارك
0: لكم.
2: الله فيكم،
0: شكرا لكم.
2: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أمانة الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميلة دكتورة معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وسهوله وجباله ووديانه وجميع شعبه وقيادته وهذا الوطن الغالي على قلوبنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 20 صاروخا فجر اليوم أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة ترسل مخبزا متنقلا إلى لبنان لتلبية الاحتياجات في المناطق المتضررة. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذ لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. وبطولة كأس العالم تنطلق اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخبا بينهم الأردن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات. وشددت على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركناً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة. كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات تجديد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بتوجيهات ملكية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. ويتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، في حين تصل طاقته الإنتاجية

0: نحو 3500 رغيف بالساعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. وكان الأردن قد نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 6 قوافل برية تضم 130 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وإغاثية. ويثمن الأردن جهود السلطات السورية التي تقدمها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات تدميرية تستهدف جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في البقاع، وأدت الغارات على بعلبك إلى وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما تسببت بأضرار مادية فادحة في المنازل والمواقع المستهدفة وأشعلت الحرائق في السهول المزروعة بالقمح. أما في الجنوب فسجلت غارات على النبطية وجيزين بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم بتدمير إيران إذ لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. وقبل ذلك أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم أهدافا إيرانية شكلت تهديدا لقواته والسفن التجارية، فيما استهدفت إيران البحرين والكويت بعدد من الصواريخ والمسيرات. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رامي الرشق.
1: يبدو أن التصعيد عاد إلى الواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا الإطار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة فوكس نيوز إنه إذا لم توقع إيران قريبا على اتفاق فسنقوم بقصفها مجددا حتى تدميرها تماما، وأضاف أن الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات الأخيرة على إيران. وقبلها قال الجيش الأمريكي إنه هاجم أهدافا إيرانية شكلت تهديدا لقواته وللسفن التجارية. من جانبها قالت وسائل أعلام إيرانية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في محافظة طهران جراء الضربات الليلية التي نفذتها الولايات المتحدة. وبدأ التصعيد بين الجانبين في وقت سابق من هذا الأسبوع بإسقاط طائرة أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد أمريكية في المنطقة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء العدوان الإيراني على البحرين، كما احترقت عدة مركبات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. وفي الكويت أعيد فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران بعدما تسببت الهجمات الإيرانية في إغلاقه مؤقتاً. وفي موازاة التصعيد العسكري قالت إسلام أباد إن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران داعية إلى تسوية بالتفاوض. كما قالت 3 مصادر إيرانية إنه تم تكثيف الجهود المبذولة لكي تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. وأضافت المصادر أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرا بشأن تفاصيل مذكرة التفاهم وسط المواجهة العسكرية بين الجانبين.
0: سيداتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث تنطلق اليوم بطولة كأس العالم 2026 في مدينة مكسيكو المكسيكية التي تستمر لغاية 19 من تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا بينهم الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. ويلعب منتخب النشامى في المجموعة 10 إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بلقاء النمسا 4 المقبل، ثم لقاء الجزائر في 23 من الشهر الحالي على استاد منطقة خليج سان فرانسيسكو، وأخيرا الأرجنتين على استاد AT&T في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس في 28 من الشهر الحالي. وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وبعد حفل الافتتاح الذي سيقام في العاصمة المكسيكية، تنطلق صافرة البداية للمباراة الأولى للبطولة التي تجمع المنتخب المكسيكي مع نظيره جنوب أفريقيا على استاد أزتيكا عند 10 مساء بتوقيت الأردن. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
2: مع ضربة البداية للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية لمتابعة أول مباراة في المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية، بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن حفل الافتتاح سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية، إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة. وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 32 يرافقهما أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 12. وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور 32 بنظام خروج المغلوب وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 من تموز المقبل على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقام مباريات كأس العالم في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين. وأعلن الفيفا أن المنتخب الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار أمريكي، فيما سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى.
0: هذا وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن يقف اليوم على موعد مع لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة مع انطلاق منافسات كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النهائيات، في إنجاز طال انتظاره وكتبه النشامى بعرقهم وإصرارهم وإيمانهم بأن لا شيء مستحيل أمام إرادة الأردنيين. وأضاف أن ملايين الأردنيين سيتابعون منتخبهم الوطني باعتباره صوتا لطموح شعب بأكمله يحمل اسم الأردن ورايته إلى أكبر وأهم حدث رياضي على مستوى العالم. من جانبه أكد وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج السياحي للأردن على المستوى الدولي من خلال تنظيم فعاليات وبرامج سياحية تسهم في التعريف بالمملكة وإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة أمام جمهور عالمي واسع. وقال حجازين إن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخارطة السياحية العالمية، مؤكدا أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعة فريدة. وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة. نواصل بشأن المحلي، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026 الذي أقره مجلس الوزراء بالأسباب الموجبة يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة، ويأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية خاصة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة. وقال تلهوني إن المشروع يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما يمكنه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وسيعتمد على الكفاءات والخبرات الأردنية المتميزة في التحكيم. وأضاف أن المركز سيوفر إطاراً مؤسسياً متخصصاً للتحكيم يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات، ويمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال خيارات أكثر مرونة وكفاءة لتسوية خلافاتهم، ما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية ويرفع من مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيسهم في استقطاب القضايا التحكيمية الإقليمية الدولية ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم. قام وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي بجولة عمل رسمية في الولايات المتحدة، شملت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين وممثلي مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية، بهدف تعزيز التعاون الأردني الأمريكي واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة والتعدين في المملكة. واستهل الخرابشة مع الوفد المرافق لقاءاته باجتماع عقد في البيت الأبيض مع المدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجين، حيث جرى بحث أفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن لا سيما في مجالات التنقيب عن النفط والغاز واستكشاف وتطوير المعادن الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي. وعرض الخرابشة مشروع خط الغاز الاستراتيجي الذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي باعتباره أحد المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز أمن التزويد بالطاقة في المملكة ودعم التوسع في استثمارات قطاع الغاز الطبيعي. وأكد حرص الأردن على توسيع أفاق التعاون مع الولايات المتحدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، منوها بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأمريكية. سجلت موانئ العقبة نمواً بنسبة 38% في كمية البضائع والمناولة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في مؤشر يعكس تصاعد دور العقبة كبوابة لوجستية إقليمية. حول التفاصيل تحدث مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
3: اليوم احنا بموانئ العقبة المينا الرئيسي متعدد الأغراض، الحقيقة بنشتغل بطاقة قصوى. احنا 9 أرصفة والتسع أرصفة عليها بواخر، ويوجد لدينا بواخر انتظار خارج المينا، يعني في عندنا حوالي 12 باخرة كان بالأمس بالانتظار. واحنا اليوم نشتغل بطاقة تشغيلية كاملة. اليوم احنا بنحكي عن قصة نجاح بسواعد أردنية. مينا العقب الآن وضع على الخرطة العالمية أصبح والإقليمية كمينا هام جدا في المنطقة، خاصة في ظل الظروف اللي إحنا بنمر فيها في المنطقة.
0: في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في محافظة المفرق، حصلت 4 مراكز صحية على شهادة الاعتمادية والجودة، كما رفدت مديرية الصحة عددا من المراكز بالأطباء أو بأطباء الاختصاص في طب الأسرة، وذلك لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة تحدث لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
4: مديرية صحة المفرق من المديريات المميزة في المملكة الأردنية الهاشمية. دائما نرى دعم من معالي وزير الصحة لمديرية صحة المفرق والأمين العام. طبعا احنا الاعتمادية اللي ندى فيها جلال سيدنا تم اعتماد 4 مراكز جديدة، منهم مركز صحي المنشية، مركز صحي أم النعام، مركز صحي أم جمال، مركز صحي صبحة صبحية. بحب أضيف أنه كمان وزارة الصحة دائما تسعى تقديم خدمة مميزة لأهلنا في محافظة المفرق، وذلك بتوفير أطباء اختصاص في عدة مجالات. وكان آخر فترة أنه تم اعتماد طبيبين عن طريق شراء الخدمات للمديرية محافظة المفرق.
0: ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026، نظمت مديرية ثقافة الكرك في قاعة نادي شيحان الرياضي حوارية بعنوان العيش المشترك جزء من سرديتنا الأردنية. حول ذلك تحدث مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر وقال:
5: إن الحوارية التي استضافها لواء القصر ضمن فعاليات مدينة الثقافة الأردنية لعام 26 جاءت لتسليط الضوء على أحدى أهم القيم التي قامت عليها الدولة الأردنية، وهي قيم العيش المشترك ووحدتنا الوطنية، مؤكدين أن محافظة الكرك تمثل نموذجاً وطنياً راسخاً في التآخي والتلاحم بين أبناء المجتمع، حيث شكلت عبر تاريخها مثالا حيا للوحدة الوطنية والتعاون والتكافل، وهذا بيجعلها بيئة مثالية لمناقشة توثيق هذا الفكر الثقافي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ويطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 20 صاروخاً فجر اليوم أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة ترسل مخبزاً متنقلاً إلى لبنان لتلبية الاحتياجات في المناطق المتضررة. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذ لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. وبطولة كأس العالم تنطلق اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخباً بينهم الأردن. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتي، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم لنفتح ملفا يمس تفاصيل حياتنا اليومية ويشكل حجر الأساس في بناء مستقبل الأردن الحديث. إنها الإدارة المحلية، العصب الحقيقي للتنمية والذراع التنفيذية التي تنقل طموحات المواطن من مجرد مطالب خدمية إلى واقع ملموس. وفي ظل ممارسات التحديث بل مسارات التحديث الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، يقف قانون الإدارة المحلية أمام محطة مراجعة وتعديل جوهرية تضع الجميع أمام اختبار حقيقي. كيف نصل إلى مجالس محلية وبلدية قادرة على قيادة التنمية المستدامة وامتلاك مرونة القرار وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات؟ مشروع قانون الإدارة المحلية بات الآن على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام حوار وطني جاد. ما هي الفلسفة التعديلية الجديدة؟ وكيف ستتعامل اللجنة النيابية مع هذا المشروع لضمان معالجة ثغرات الماضي؟ وفي المقابل، أين تقف الأحزاب السياسية بصفتها الرافعة الأساسية لمنظومة التحديث من هذا القانون؟ هل ترى فيه خطوة لتمكين العمل الحزبي برؤية محلية، أم أن هناك مخاوف من تداخل الصلاحيات أو تحجيم الدور التنموي للمجالس؟ كل هذه التساؤلات وأكثر مستمعينا نناقشها في هذه الحلقة في حوار مكشوف ومباشر مع قامات وطنية وخبرات عريقة. يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو. سعادة النائب خليفة الديات، أهلا وسهلا بك، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، أهلا وسهلا. وأيضا مستمعينا الكرام، أرحب بسعادة الدكتور فوزان البقور العبادي، أمين عام حزب التغيير، أهلا وسهلا بك.
1: سعد الله مساءك.
0: نبدأ دكتور فوزان، نريد أن نبدأ في البداية مع رئيس اللجنة الإدارية الدكتور خليفة الديات. طبعا في البداية، مشروع القانون الإدارة المحلية بات الآن في عهدة لجنتكم ومعكم، وأنتم الآن الذين تشقون الطريق في هذا القانون وترسمون معالم. فبالتالي نريد أن نسأل هنا، ما هي أبرز الملامح والتشوهات التي جئتم لمعالجتها، والتي جاء حتى القانون أو مشروع القانون لمعالجتها في القانون الحالي؟ الآن أنتم رصدتم، القانون جاء بناء على قانون سابق، مشروع قانون يريد أن يعدل برؤية جديدة، ما هي التشوهات وما هي ملامح التعديل؟
1: نعم، شكرا لك، مساء الخير. أولا حتى يكون حديثنا يعني يتفق مع الإطار الدستوري الذي يحكم عملي كنائب، القانون هو ليس بحوزة اللجنة الإدارية. الحكومة أحالت مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، لكن إيمانا من اللجنة الإدارية ومن مجلس النواب بضرورة فتح المجال أمام أكبر عدد من الأردنيين للتشاور وإبداء الرأي حول هذا القانون، تقدمت اللجنة الإدارية للمكتب الدائم وللرئيس لمجلس النواب بخطة للبدء خلال هذه الفترة قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب، بأن نستمع بناء على المسودة الذي تسمى مجلس النواب، أن نناقش هذه المسودة مع مكونات
0: يعني مبادرة من اللجنة
1: المحلي. نعم، إحنا إيمانا منا بضرورة تعجيل الانتخابات وعدم تأخيرها، وإلا في الحالة الطبيعية هذا القانون يحتاج وقت من المشاورات، لكن نريد أن ندعم المسيرة الديمقراطية وأيضا رغبات الأهالي والناس الذين يعني يشكون مرارا وتكرارا منذ فترة حول تأخر الحكومة بإقرار إجراء الانتخابات النيابية، وهو استحقاق للتعبير عن إرادة الشعبية والمحلية في من يختار لإدارة شؤون البلدية.
0: طيب، ما هي أبرز ملامح هذا التعديل؟ يعني أنتم اطلعتم على مشروع القانون نعم. الذي أحيل إلى مجلس النواب، وأنتم بادرتم في هذا الطرح الذي يريد أن يأخذ حوارا وطنيا حول هذا المشروع القانون في التعديل.
1: أولا تعرف أنه اليوم تعديل قانون الإدارة المحلية يعني يختلف عن المرات السابقة. اليوم تعديله التزام سلطات الدولة الأردنية بمخرجات التحديث السياسي، لأن هناك في مشروع التحديث السياسي هناك يعني فصل خاص فيما يتعلق بالحكم المحلي. هناك رؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك في الأوراق النقاشية وفي كتب التكليف السام للحكومات المتعاقبة، كيف يريد للإدارة المحلية أن تتطور وصولا إلى الحكم المحلي. فبالتالي اليوم احنا أمام استحقاق يجب، فالتزمت الحكومة بإجراء بتقديم مشروع قانون. حقيقة المتابع دائما أي مؤسسة تشهد تطور أكيد في التطبيق في الميدان يبدو ويتضح لنا العديد من التفاوت ما بين النص القانوني وبين الممارسات الفعلية، بما يستدعي أحيانا إما تعديل بعض مواد القانون أو قانون بشكل كامل، أو يستدعي إصدار أنظمة وتعليمات تنظم العملية حتى يكون فيه مؤسسي. اليوم القانون المهم فيه أنه راعى كيف عكس مبادئ الحاكمية الرشيدة على القانون، هذه أهم معيار. اثنين، القانون أيضا عزز من مكانة وسلطة المجلس البلدي الذي يجب أن نرتقي بصورته، بحيث يناط بهذا المجلس الصلاحيات موجودة. هناك يمكن حالة من عدم الفهم أو الحكم المسبق على القانون فيما يتعلق بهذه الجزئية، هذه إحدى المواد الجدلية وهي المجلس البلدي صلاحياتها. لا يوجد هناك أي انتزاع لصلاحيات المجالس البلدية، لكن بعد هذه المسيرة وبعد الملاحظات التي رصدت على مدار سنوات عديدة من محاولة أولا نقول إساءة استعمال السلطة في تقديم الخدمات أو في إدارة الكادر الوظيفي، ترتئي السلطات اليوم والدولة الأردنية أن نعظم صورة المجلس البلدي من خلال إيجاد مساحة للجهاز التنفيذي المستقل المساءل والمحاسب والمراقب من المجلس البلدي.
0: يعني تعزيز
1: اليوم المساءل. أنا ما سحبت صلاحياته، ما سحبته، صلاحياته بقيت كما هي كمجلس بلدي، لكن العمل اليومي الروتين اليومي الذي يصطدم فيه رئيس البلدية مع موظفينه، الذي يصطدم فيه رئيس البلدية مع المجتمع المحلي، نزهته عنه. لأنه اليوم أنت كرئيس بلدية مش مسؤول أنك تقرر أنك تعمل شارع هون، لا، المجتمع المحلي بده يقرر، هذه مشاركة شعبية، هاي مبادئ الحاكمية الرشيدة. أنت بتروح على منطقة ألف كرئيس بلدية وتضع أمام هذه المنطقة المخصصات الكافية وخططك الاستراتيجية وكيف تريد، وهم يقررون. فلذلك أنا نزهتك اليوم.
0: من الذي يقرر؟ يعني
1: المجتمع المحلي. هناك بموجب القانون سيكون لجان أحياء هي تقرر أولوياتها واحتياجاتها.
0: يعني اللجان هي التي

0: خاصة وإحنا يعني.
1: طب دكتور نعم. يعني سعادتك يعني هذا الكلام طبق سابقا، كان في هناك لجان محلية في بلديات يعني في وقت سابق
0: اجتهادا لم يوجد تعليمات ناظمة لهذا العمل من قبل وزارة الإدارة المحلية أو سابقا وزارة البلديات، كانت تطبق اجتهادا ولا يؤخذ بها. اليوم التعليمات اللي نعمل إحنا، خلينا نكون كمان يعرف المستمع، اليوم اللجنة الإدارية مع وزارة الإدارة المحلية معنية بهذا القانون، ويوميا نرسل ملاحظات للتهذيب. إحنا نعرف إنه في إساءة استعمال السلطة للموظف، نعرف إنه ذا اليوم العامل طلع على الوزارة، طلع على الوزارة بيحكم مع رئيس البلدية، العامل اللي جا اشتكى. اليوم إحنا امبارح أنا كنت بقدم له مجموعة من الاقتراحات لكيفية فعلا أن توافق هذه المخرجات بتعزيز مكانة الموظف والعامل، واحترام أيضا المواطن عندما يتقدم بشكوى سرية المعلومة، لأنه الهدف إحنا نقدم خطوة. فلذلك لجان الأحياء ما كان لها تعليمات، ستصدر تعليمات، ستصدر بالتوافق ما بين بالتنسيق ما بين وبين الوزارة،
1: يعني
0: تعليمات ناظمة للعمل تلزم المجلس البلدي الالتزام بالمخرجات وتحدد صلاحياته.
1: جميل. طيب أنتم ستبدأون حوار، متى ستطلقون الحوار حول هذا المشروع القانون؟ مع العلم أنه كان هناك يعني وزارة الإدارة المحلية أو وزير الإدارة المحلية وليد المصري، المهندس وليد المصري، كان هناك حوار سابق.
0: نعم.
1: أنتم ستكملون هذا الحوار، ولكن بشكل الآن الذي سينطلق هذا الحوار مع الأحزاب.
0: نعم.
1: مع الفعاليات مثلا الشعبية في المناطق.
0: وزير الإدارة المحلية يعني الجهد الذي قام فيه خلال الفترة الماضية كان بشكل أساسي منصب على مكونات مجلس النواب، والتقى بوزراء الإدارة المحلية والبلد بعدد محدود، ونحن اليوم لا نكمل حواراته أبدا، احنا نقوم بحوار ضمن مسؤوليتنا النيابية ضمن الإطار الدستورية اللي احنا ملقاة على عاتقنا، لا نكمل. هو يتابع مسيرته ضمن الدستور وأداته ويدافع عن قانونه، وأنا اليوم
1: يعني
0: كلجنة إدارية منحة مستقل تماما، أنا أفتح بابي للأردنيين للتحاور على وإبداء رأيهم حول هذا القانون.
1: جميل. طيب نحن هذا البرنامج هو جزء من الحوار حتى حول هذا القانون أو حتى حول الموضوعات الوطنية التي دكتور فوزان يعني أنت أمين عام حزب ولابد أن لكم يعني نظرة حزبية، أيضا تأتلفون مع أحزاب أخرى حسب التوجه أو سواء كان ما حول ملامح مشروع هذا القانون إما تأييدا أو مثلا تريدون تغيير أو تعديل بعض النقاط التي وردت فيه، أين تقفون من مشروع الإدارة المحلية الجديد، مشروع القانون، التعديلات الجديدة، ملاحظاتكم أنتم، النقاط التي تريدون التغيير فيها، وعلى أي أساس مثلا إلى ماذا تستندون؟
2: سعد الله مساءك.
1: مساء
2: مرة أخرى ومساء سعادة النائب الصديق والحبيب.
0: الله يخليك.
2: ومساء أيضا مستمعينا جميعا. يعني اليوم الحديث والجدل طال حول مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 اللي هو
1: جدل صحي،
2: اللي تم هو جدل صحي بالتأكيد. اليوم يعني احنا انا بدي احكي عن يعني بصراحة أغلب الملاحظات التي تبناها حزب التغيير، وأعتقد أنه هي أيضا تشكل حالة رأي عام لدى الأحزاب، لدى بقية الأحزاب.
1: نعم.
2: لأنه كان في لقاءات وكان في اتصالات مع عدد من الأمناء العامين، واليوم حزب التغيير أيضا هو ناشئ عن اندماج عدة أحزاب وسطية، وبالتالي أعتقد أنه يعني رأي صحي لدى عدد كبير من الأحزاب. الملاحظات عديدة، بس بدي أبدأ أنا اليوم من حيث انتهى الزميل والصديق الحبيب. يعني أنا أعتقد بأنه التطبيق العملي إذا أخذ مساحته الزمنية الحقيقية الكافية هو هذا التطبيق ذاته يجود التجربة. شو يعني؟ إحنا دائما، أنا قبل ما أحكي عن قانون الإدارة المحلية والملاحظات، وأنا بدي أحكي عن التشريعات. القوانين طبعا بالتأكيد هي بحاجة إلى تطوير مستمر وإلى تحديث مستمر، وهذه حالة صحية بالتأكيد، لأنه يطرأ اختلاف على الأدوات التولز المكونات، يطرأ اختلاف على
1: يعني التجربة التي كانت
2: بالتأكيد. لكن
1: في الإدارة المحلية ليست كافية
2: باعتقادي، بأن مشروع القانون السابق لم يأخذ مدته الحقيقية، لم يأخذ زمنه الكافي، ولم يجود. اليوم لما أجينا أطلقنا إحنا مشروع اللامركزية وتحدثنا طويل وجبنا المملكة، جابت المملكة معالي وزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت، والتقى أولا

0: مع الأحزاب، وإحنا بنقدر له هذا الحكي بدون ذكر أسماء، كان لدينا أحد الملاحظات وأهمها استثناء الأحزاب تماما من عملية أو تغيب الأحزاب من من من من عملية مناقشة قانون الإدارة المحلية وهو في حوزة الحكومة. الآن إحنا مجلس النواب
1: يفتح نستطيع الباب نصرعية يعني.
0: الآن راح نحكي هذه من الملاحظات، فبالتالي أنا بعتقد بأنه كنا بحاجة إلى وقت أطول وبحاجة إلى مساحات أكبر لمناقشة أو لتجويد التجربة الأولى قبل أن ننسف مشروع القانون برمته ونوجد مشروع قانون جديد، لأنه بصراحة اليوم أنا لا أجد أي تشابه ما بين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروع قانون الإدارة المحلية السابق. كوننا اليوم إذا بدنا نحكي عن بقاء مجالس المحافظات، وأنا بدي أحكي بشكل عشوائي اليوم عن المحافظات عن الملاحظات، إذا بدنا نحكي عن إبقاء مجالس المحافظات، مجالس المحافظات كانت منتخبة، كان هنالك ديمقراطية مطلقة في عملية الانتخاب بغض النظر عن آليات العمل والتنفيذ والصلاحيات، أنا بحكي عن طريقة الانتخاب. اليوم هي بالانتخاب الجزئي اللي بنسميه، وأنا أعتقد أنه هذا يعني استيلاء على مساحة الحرية الشعبية. ليش؟ لأنه اليوم لما تيجي تقول لي أنا والله بدي أخذ واحد من نقابة سين، واحد من اتحاد صاد، وعدد أعضاء هالنقابة وعدد أعضاء الاتحاد كلهم على بعض بيجوش 0.5% من عدد أفراد الشعب الأردني، يعني بالتالي التمثيل هو تمثيل يعني غير حقيقي.
1: موضوع التمثيل تعيين
0: بالتأكيد، تعيين هو طبعا تعيين
1: خارج نطاق الصندوق.
0: سيدي احنا اليوم بصراحة يعني تجربة التعيين اليوم، احنا حكينا مع معالي الوزير، وأنا كان لي اتصال شخصي مع معالي الوزير، يم أنا بقول من من من من إذاعتك الموقرة، وتحدثت بأنه يجب أن يكون هنالك أيضا مساحة حقيقية للأحزاب في تجربة اللجان المؤقتة. أنت اليوم كمان حتى اللجان المؤقتة اللي كانت هي عبارة عن تمهيد لمشروع القانون وتجربة حية، مزبوط ولا لا؟ اليوم وجدنا بأنه هنالك استحواذ أيضا من الوزارة ومن معالي الوزير مع احترامي له على التجربة بشكل كامل، وكان هنالك توزيع للمواقع والمناصب. أنا بشوف أنه هذا القانون لا يبنى بشكل سريع، يبنى بطريقة تراكمية، وبالتالي يجب أن تشترك كل القوى السياسية فيه وعلى رأسها الأحزاب، لا قد تكون الأحزاب. وبصراحة نحن لدينا عتب كبير على الحكومة أنها لم تجري حوار حقيقي فاعل وشفاف مع الأحزاب، سواء الأحزاب اللي داخل السلطة أو خارج السلطة، بل اكتفت فقط في اللقاءات اللي داخل مجلس النواب ولقاءات بعض الوزراء الإدارة المحلية السابقين ولقاءات لبعض منظري العمل الحزب السياسي وما يسمى النخب السياسية. مساحة الانتقادات كبيرة بصراحة. أنا بحكي أنه اليوم في تراجع حقيقي في هذا القانون عن قضية الانتخاب المباشر، تعزيز المركزية على حساب المركزية، لما نيجي نقول حتى لو كان هنالك يعني بقضية مثلا تعيين مدراء المناطق، حتى لو كان هنالك أيضا تعزيز للحاكمية الرشيدة من جهة، ولكن أجد بأنه هذه أيضا هنالك ازدواجية في الصلاحية وهنالك تضارب بالمصالح، وبالتالي سنجد أن هنالك تعطيل لمسار الخدمات عندما نجد أن هنالك تضارب ما بين صلاحيات رؤساء البلديات المنتخبين ومدراء المناطق اللي بيتبعوا بشكل أو بآخر للوزارة. هنالك لا زال تعزيز للبيروقراطية من خلال هذا القانون، صلاحية ضعف الاستقلال المالي للمجالس المحلية، وهذا هذا يعني مساحة الحديث فيه طويلة.
1: نأخذ بعض النقاط نكمل هذه الملاحظات، لكن سعادة رئيس اللجنة الإدارية وأنتم ستجرون هذا الحوار طبعا، وهذا الحوار سيشمل الأحزاب بشكل كامل وأنتم تستمعون لهذه الملاحظات، وخصوصا فيما يخص موضوع التجربة، القانون السابق الذي يأتي بعده هذا القانون هو الأساس، مشروع هذا القانون جاء بناء على مراجعة المرحلة السابقة، كيف تقيمون بناء على ملاحظات دكتور فوزان، يعني هذا أمين عام حزب يتحدث بملاحظات فترة سبقت، نحن لابد أن كل فترة يكون فيها مراجعات، هل الفترة كافية فعلا كما تحدث الدكتور فوزان أو غير كافية لإجراء تعديل على مشروع هذا القانون لم يأخذ حقه في التجربة الواقعية على أرض الواقع؟
2: اولا انا بدي اعبر عن سعادتي انه يعني شريكي وفي الحوار هو امين عام حزب.
1: طبعا انت حزبي ايضا.
2: نعم بغض النظر عن العلاقه الشخصيه، لكن انا سعيد جدا بهذا الحوار، والملاحظات حقيقه اللي بسمعها مثريه جدا، وفي بعض منها بدي اجاوب، في بعض ايش ما بدي اجاوبه لان انا ما بدافع عن الحكومه، انا رئيس لجنه اداريه، لكن انا راح يصير في حوار.

0: وسيكون جزء منه مع احنا مع الاحزاب، راح نعطيهم مساحه كافيه.
1: هو الحكومه من حقها ان تقدم مشروع قانون
0: من حق، لكن انا بدي احكي بوجهه النظر. نعم. من ناحيه التشريع انا اتفق تماما، وهذا رايي مسبقا، انه يوجد حاله من عدم الاستقرار التشريعي للقوانين الناظمه للعمل البلدي. وفي اشكاليه اخرى مثلبه على وزاره الاداره المحليه عبر سنوات، التركيز على تعديل قانون وتقديم مشروع قانون كل 4 سنوات، ويبتعدون عن القوانين المهمة الأخرى لها علاقة بـ بـ بالمستوى الخدمة. تحكي عن خدمات. نعم. قانون تنظيم المدن والقرى من 66.
2: مزبوط.
0: طيب قانون تنظيم، قانون اليوم هذا قانون مهم جدا، وهذا على تماس مباشر مع قضيتين، الاستثمار والتنمية. انسى المواطن
1: اللي بدك تحل
0: مشكله خاصه، ما بدي اياه، لكن هذا قانون مهم له علاقه بالاستثمار. اليوم تحكي بشراكه بين البلديات والقطاع الخاص، بدك تحاول يكون، بدك تكبر بكره تقسم الاردن الى ما يسمى اقاليم.
1: طيب
0: كيف بدي انا بدون ما يكون هذا القانون؟ انا اللي بدي احكي انه فعلا يجب ان يكون في هناك حاله استقرار، قانون اداره محليه يبقى سنوات. انا اقوم بتعديل مواد او اضافه مواد أو شطب مواد، بس ما أجيب قانون كامل. اثنين، ما الفائدة من تعيين اللجان؟ ما الفائدة؟ في نماذج كثيرة، ومن ضمن ظروفنا المناخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية والسكانية والجغرافية والديمغرافية، ما عندهم انتخاب، ما عندهم تعيين. ليش أعين أنا رؤساء اللجان؟ اثنين، أنا اليوم إذا جبت رئيس لجنة أو جبت لجنة مؤقتة لإدارة بلدية، أجيب لجنة بحدود الدنيا. ليش انا يعني انا هل معقول انه بلديه مثلا ناعور بالانتخاب عندها 13 عضو مع رئيس بلديه 14 اجي احط لجنه مؤقته 14؟ لا، بحط رئيس لجنه مع 4 اعضاء يا سيدي، انتهينا اذا كانت لجنه مؤقته. اثنين، لجنه مؤقته يجب ان تكون محكومه بوقت، بمعنى كيف الان الهيئه المستقله بقانونها تحكي لك انه لما تقرر انت يا حكومه تجري الانتخابات النيابيه، يوم ما بتقرر انا بحدد موعد انتخابي، لان انا بدي 4 شهور حتى انجز اموري. لكن احنا قاعدين نحل وسنه وسنتين و4 شهور و6 شهور مش عارفين.
2: اقاطعك وشد على
1: الدكتور فوزي.
2: انا لدي اسماء ووقائع عن لجان تم تعيينها في بلديات تخالف بنود مشروع القانون. يعني اذا انت كنت تجي تحكي تقول والله انا بدي رئيس اللجنه،
1: بنود مشروع القانون الجديد
2: المسودة. نعم. وهذا المسودة. تضارب. وهذا تضارب على فكره، يعني هذا تضاررب اليوم، يعني
1: تضارب في رؤيه التعديل او المشروع الجديد،
2: يعني
1: في
2: قناعه الحكومه ذاتها وفي قناعه معالي الوزير في قانونه. اذا اليوم انت بتحط مثلا على سبيل المثال، انا بدي احكي مثال بدون اسماء، اذا بتحط انت مثلا رئيس بلديه، رئيس لجنه مؤقته غير حاصل على توجيهي ناجح مثلا على سبيل المثال، وانت صحيح. احد الشروط اللي عندك في قانونك انت زامه مودي لمجلس النواب
1: المشروع الجديد
2: انه يكون مثلا حاصل على مؤهل علمي كذا. طيب ما هذا التضارب هو عباره عن كفر في قانونك منذ البدايه. انا بعتقد انه اليوم القضيه مش قضيه تشريعات، هي زي ما تفضل سعاده النائب، احنا بحاجه اليوم الى تجويد ذات التشريعات. احنا ليش بدنا نلغي نشطب قانون كامل يا اخي؟ قانون البيئة الاستثمارية، قانون الضمان الاجتماعي، قانون مشاريع تعديل قوانين ماشي. نعم. انا اليوم بعطي الوقت الكافي لهذه التجربة. لما يجينا نحكي عن اللامركزية، جلالة الملك اطلق هذا المشروع قبل 7 سنوات وذكر في خطاب العرش باننا متجهون نحو اللامركزية. ما معنى اللامركزية؟ وهل هذا المشروع يخدم اللامركزية بشكل حقيقي؟ المشروع السابق كان فيه ثغرات، نعم احنا كلنا بنعرف فيه مشاكل فيه تحديات، مجلس النواب قادر على قراءة هذه التحديات، قادر على اليوم يعني اطلاق حوار وطني، قادر على تجويد ذات القانون. احنا مش بحاجة اليوم لقوانين جديدة.
1: طيب.
2: بصراحة.
1: طيب.
2: واعتذر اني انا قاطعتك.
1: طيب مدام هناك ملاحظات سعادتك، يعني سعادة النائب، وانت رئيس اللجنة وتطلقون حوار وطني حول موضوع حول مشروع القانون الجديد، يعني الى اي مدى سيكون هناك تعديل في مشروع القانون حسب صلاحيات يعني الذي ترونه أنتم؟ يعني الحوار سيكون شاملا لمشروع القانون بشكل كامل، هل هناك يعني بما يستوجب أن يذهب قانون جديد، مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب ومن ثم إقراره، موجبات هذا المشروع يعني الذي تنظرون إليها، وخصوصا أن نريد مشروع قانون جديد ولدينا مشروع قانون قديم لم يأخذ تجربة كافية، ولكن كان هناك حديث عن تجاوزات في بلديات.
0: يعني أولا خلينا أحكي لك، أولش هذا السؤال يفترض أن يكون يوجه لجانب حكومي لما أحكي عن موجبات تقديم القانون، لكن برضو بدنا نجاوب لأنه أنا يعني معني أن أحافظ على مكانتي أنا كنائب، أنه اليوم ما أدخل وأخذ دور غيري، أنا بمارس دوري. لكن قلت لك أولا الموجبات لهذا القانون كان أول شيء التزاما بمخرجات التحديث السياسي، التزاما بالدور المناط بالسلطة التنفيذية والتشريعية للانتقال بالإدارة المحلية إلى مرحلة متقدمة تكون عتبة وخطوة أولى نحو حكم محلي كما يريد جلالة
1: الملك. هل هذا المشروع يذهب إلى هذا الاتجاه؟
0: خلينا أكمل لك. تفضل. خلينا أكمل. هذا واحد. اثنين، معالجة العديد من كما جاء في مشروع القانون يعالج العديد من الاختلالات والتشوهات اللي موجودة في إساءة استعمال السلطة، ويراجع العلاقة ما بين مكونات الإدارة المحلية الصغرى اللي ونحن فيها نعني البلديات ومجالس المحافظات وما رافقها. طبعا في تضارب صلاحيات، في تضارب صلاحيات كان منذ الأزل، لكن اليوم هذا القانون احنا حقيقة قاعدين نرصد ردود فعل احد المواد الجدلية اللي هي ضرب صالة بين رئيس البلدية ومدير البلدية، ولن اللي بدنا نحكيه بوضوح لن يكون هناك ان شاء الله تضاربا للصلاحيات، لكن نريد ايضا ان ترتبط الصلاحيات المناطة بمدير البلدية واجراءات تعيينه بالقانون. يعني مثل ما انا وضحت له انه اليوم انا صلاحياتك كذا، انا بدي اجراءات تعيينك تكون مناطة بالقانون، لا اريد ارتباطا للوزارة بشكل مباشر لجهة على اخرى، لان ذلك يعني اطلاق حالة من الصلاحية او التبعية لجهة على اخرى. لغاية الان تشكو حتى اللجان المؤقتة تشكو من تدخل الوزارة في بعض قراراتها، حتى اللجان اليوم اللجان المؤقتة بمارس عليها ضغوط من بعض الموظفين على اختلاف مستويات الوظيفية. اذا يجب ان انزه الوزارة، انا بوجهة نظري الشخصية اليوم اللي اقرأ بما استطعت ان استوحيه من رؤية جلالة الملك ومشروع التحديث السياسي، يجب ان تتنزه وزارة الادارة المحلية عن اي تدخل في العمل البلدي، ان تبقى فقط داعمة ومعززة ومراقبة ومسائلة، وأن تكون على العلن للبلديات.
1: طيب دكتور فوزان، يعني الأحزاب، أنتم كأحزاب أين ترون دوركم حتى يعني في مشروع القانون الجديد؟ هل أين ترون دوركم كأحزاب؟ وخصوصا أنا نعيش في الأردن حالة من التحديث، التحديث السياسي، المسارات الثلاث، السياسي والاقتصادي والإداري.
2: يعني هو بالتأكيد ما في أي نص اليوم، لا يوجد نصوص صريحة في تتعلق بدور الأحزاب بانتخابات المجالس المحلية إطلاقا، أو حتى تشكيل المجال أو اعتبار أن الأحزاب هي جزء من هذا القانون. أنا بصراحة يعني بشوف أنه هذا القانون ومشروع هذا القانون، حتى القانون السابق، بس القانون السابق قوله كان قبل عملية التحديث السياسي، فكان الأولى التعديل. ليش بقول أن التعديل هو كان يعني أولى من إيجاد قانون جديد؟ اليوم أنا بعتقد بأنه خطوة إلى الخلف مشروع قانون الإدارة المحلية،
1: يعني كان الأولى التعديل في سيدي. المشروع
2: طبعا بالتأكيد، وإضافة بعض البنود التي تعزز العملية الحزبية وتعزز الحياة الحزبية. سيدي أنا بعتقد بأنه لغاية هذه اللحظة لا تتعاطى الحكومة مع مشروع التحديث السياسي كما يجب إطلاقا، وأن هنالك حاجز خلقته يعني الحكومة وخلق من أدواتها بحيث أن يمنع الاشتباك الإيجابي ما بين الأحزاب وما بين الفئات الشعبية والقواعد الشعبية، وأي قانون أو مشروع قانون يخدم هذه الغاية. ودليل ذلك سيدي، وانتو أعطيني أي مادة من مواد القانون اليوم تخدم الحياة الحزبية أو عملية التحديث السياسي، في أي مادة تتحدث حتى عن الأحزاب أو تتحدث عن إتاحة العمل للأحزاب في مشروع القانون؟ حتى أن اللجان، وبرجع بقول أنا، حتى اختيار اللجان المؤقتة كان على أسس بعيدة تماما عن إشراك الأحزاب، وكأن الأحزاب اليوم يعني طيب. بصراحة خليني أكمل الفكرة، وكأن الأحزاب اليوم معيب إشراكها في أي عملية ديمقراطية. يعني أنا بعتقد إذا كانت الحكومة جادة في مجاراة عملية التحديث السياسي، كان الأولى حتى كل اللجان المؤقتة خلال العام ونصف أن يتم اختيارها من كافة الأحزاب 26 أو 27 حزب اللي موجودين، لأنه هذا بيعزز أولا بيعزز الرقابة، لأنه اليوم

0: هذا هذه اللجنة مسؤول عنها الوزارة ومسؤول عنها المواطن ومسؤول عنها حزب، وثانيا يعطي حقيقة على الأرض على أرض الواقع تجربة حقيقية للمواطن. إما تفشل العملية الحزبية وبيخلص والله يعطينا العافية وانتهينا، وإما نثبت حقيقة بأن الأحزاب قادرة على قراءة المشهد وعلى إدارة العملية الخدمية كما هي قادرة على إدارة العملية الرقابية والتشريعية أو بدأنا فيها في مجلس النواب، لكن هذا القانون لم يراعي إطلاقا ولم يعطي مساحة إطلاقا للعمل الحزبي.
1: طيب سعادة النائب يعني خليفة الديات، أنت يعني تديرون حوارا وهناك ملاحظات أيضا كثيرة حول يعني في تأتي ضمن هذا الحوار أيضا أن الأحزاب تريد أن يكون لها دور. نحن نعيش في حالة تحديث سياسي كامل، يعني أين الأحزاب من دورها حتى في الإدارة المحلية؟ يعني ألا يجب أن يكون هناك دورا للأحزاب في موضوع الإدارة المحلية، وخصوصا أن هذه النقطة تحديدا هي تعتبر رافعة للعمل الحزبي؟
2: يعني أنا بحكي لك بوجهة نظر شخصية، لو كنت صاحب قرار الآن، بما أن أنا أطلقت منظومة التحديث السياسي وكان من ضمنها إعادة قانون الأحزاب وتمت انتخابات نيابية بموجب قوائم حزبية، كان يجب أن مختلف مستويات المؤسسات أن تسير بشكل مماثل وموازي لهذا التوجه العام في بيت الشعب اللي هو مجلس النواب. فلذلك لا بأس، لماذا لا يكون جزء من الأعضاء المجلس البلدي بنسبة معينة قوائم حزبية؟ يعني لو افترضنا مثلا 25% من قوائم حزبية، حتى لو كان واحد أو الاثنين، لكن أنت تذكي وتعزز روح العمل الحزبي والكتلة والجماعي في المناطق. أنا لا أرى في ذلك يعني شيء صعب أو ضير.
1: طب هل ممكن، هل ممكن إذا وجدت أن تكون تعديلات في هذا المشروع؟
2: كل الإمكانية،
1: يعني الأحزاب الآن ستقدم ما لديها في هذا الحوار.
2: أخي العزيز، أولا خلينا نتحدث بشفافية ووضوح.
1: نعم.
2: هذا القانون سيقرر المجلس في حال انعقاده إلى أي لجنة يحيله. النظام الداخلي يقول لك يحال إلى اللجنة الإدارية. الآن أنا كلجنة إدارية بدي أستمع ومسبقا ولاحقا إلى الخبراء والمعنيين والأحزاب جزء منهم، ثم أقدم أنا توصياتي كلجنة إلى مجلس النواب. فإذا قرر مجلس النواب، المجلس يستطيع رد القانون، يستطيع إجراء تعديلات على كل القانون، يستطيع إجراء تعديلات على بعض القانون، ويستطيع أن يقبل القانون كما جاء من الحكومة.
1: يعني
2: فلذلك المساحة موجودة.
1: نعم.
2: الكرة في مجلس النواب موجودة.
1: نعم. طيب دكتور فوزان، يعني عطفا على ما تم الحديث به حاليا، كيف يمكن الأحزاب اليوم أن تسهم في رفض اللجنة الإدارية النيابية بالدراسات والمقترحات لتجويد القانون؟ وهل هناك تنسيق حزبي موحد تجاه هذا التشريع؟ بمعنى أنتم لديكم ملاحظات وهناك أيضا أحزاب لديها ملاحظات، سواء كانت هذه الملاحظات إيجابية أم سلبية تجاه مشروع القانون، هل ممكن أن يكون هناك دراسات كاملة تقدمونها ووجهة نظر مثلا تتبناها يعني قاعدة عريضة أو عدة أحزاب؟
0: بس بدي أنا قبل ما أجيب على السؤال
1: تفضل.
0: أرجع بس خطوة للخلف. أيضا عدم جدية الواضحة في مشروع القانون في التعاطي مع الأحزاب أو في إشراك الأحزاب بصراحة واضحة في المادة الخاصة في انتخاب مجالس المحافظات، ذكرت كل مكونات المجتمع المحلي، مزارع، اتحاد مزارعين، نقابات، جمعيات، ولم تذكر الأحزاب. يعني قالت هي بدها تأخذ من الفئات المنتخبة، ها، وذكرت الفئات المنتخبة، ذكرتها بمادة القانون. مثال اتحادات مزارعين، جمعيات تعاونية إلى آخره، نقابات، لم تذكر الأحزاب اللي هي أصل طيب. مشروع التحديث السياسي برمته، حطها على جنب.
1: جميل، هذه ملاحظة.
0: نرجع الآن بالتأكيد. شوف إحنا، أو خليني أقول لك، أنا كنت حاد في الفترة الماضية وأصدرت بيان كحزب، أنا بتحدث طبعا.
1: نعم.
0: وكان لنا عدة لقاءات وتحدثنا وحاولنا أن نؤثر على الحكومة. اليوم الحكومة يعني حولت
1: القانون، على مجلس النواب.
0: شكرا، حولت القانون. نعم. اليوم إحنا معركتنا مختلفة تماما، وهي معركة إيجابية يعني بمعرض الحديث. اليوم معركتنا بالعكس هي إيجابية وهي اشتباك إيجابي مع مجلس النواب. مجلس النواب أعتقد بأنه قادر اليوم أن يطلق حوار وطني. إذا بدنا نحكي عن الأحزاب وهي القاعدة اللي بتهمني، فسيطلق حوار من قسمين، جزئين، جزء خاص في الأحزاب اللي داخل السلطة اللي هي لها ممثلين في مجلس النواب
1: والتأثير الأكبر،
0: والجزء الآخر وهو الأحزاب اللي خارج السلطة واللي إلها أيضا تأثير كبير اليوم لأنها حصلت على 45% من عدد الأصوات
1: الناخبين.
0: فبالتالي أيضا لها تأثير على قواعدها الشعبية. وبعدين معادلة سيدي التأثير اختلفت في خلال العامين الماضيات. فبالتالي أنا بعتقد، وأيضا حديثي لصديقي وأخي ويعني اللي أنا بعتز فيه وبعرف أنه هو أبوابه دائما مفتوحة سعادة النائب مدير اللجنة الإدارية، في حال حول لها مشروع القانون أنا كل ثقة وإيمان بأنه سيطلق حوار عادل وشفاف، ويعني سيسير ضمن البروسيس، ضمن الإجراءات التي يتيح له النظام الداخلي مجلس النواب وتتاح له من ضمن القانون. لكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك حوار من جزئين، جزء لأحزاب السلطة وجزء لأحزاب خارج السلطة. إحنا بالنسبة لنا يعني، وأنا اليوم بمثل كما قلت يعني حزب ناشئ عن اندماج عدة أحزاب، لدينا اليوم مقترحات وقدمت على فكرة، يعني قدمت للحكومة وقدمت على فكرة للجنة التحديث السياسي في 2022 ذات هذه الأوراق
1: اللي للجنة
0: واليوم الإدارية. ستقدم بإذن الله عز وجل للجنة
1: مجلس النواب،
0: وأعلنت في بيان رسمي وزع لكل وسائل الإعلام ونشر قبل تقريبا 15 يوم قبل عند تحويل القانون. حتى يعني نعطي رسائل واضحة كحزب بأن القانون بحاجة إلى تجويد أكثر. إحنا اليوم ما بنقول يعني مشروع قانون وتقدم اليوم، ما بدنا نرجع إحنا للصفر، لكن بالحد الأدنى يجب أن نعالج الاختلالات الواضحة فيه، لأنه اليوم يعني هذه القوانين هي ليست قوانين وزراء، هي قوانين اليوم قوانين دولة ومؤسسات. ما بيجوز اليوم كل معالي وزير بده يجي بده يكون بجعبته مشروع قانون ويقدمه. أنا بحكي عن الإدارة المحلية بالذات، لأنه اليوم إحنا نعاني، اليوم احنا كأحزاب مش قادرين نقرا المشهد. انت بتقول لي الانتخابات بعد 7 شهور، انا اعلنت فيما بالبدايه لاستقطاب من يرغب في الانتخاب، بعدين لوحت في المقاطعه، بعدين لانه البوصله ليست واضحه.
1: طيب دكتور فوزان، اليس هذا من حق الحكومه او حتى مثلا وزاره الاداره المحليه من خلال الحكومه ان تقدم رؤيتها اننا بحاجه الى مشروع قانون جديد حسب ما ترى من ملاحظات؟
0: بالتأكيد
1: يعني هي قدمت هذا
0: سيدي، هي سلطة تنفيذية. نعم. اليوم احنا ما بنقول انه هو من حقها، ولكن ايضا واجب عليها ان يكون مشروع هذا القانون ضمن اطار حوار وطني كامل، وقبل حتى الوصول للسلطة التشريعية.
1: طيب وفي مشاريع مراعاة هنا مراعاة معايير التحديث السياسي، لان لدينا احنا تحديث سياسي، مسارات التحديث 3، السياسية والاقتصادية والإدارية. الآن عندما نتحدث عن الإدارة المحلية نتحدث عن حاضنة، وهذه الحاضنة هي حاضنة شعبية بمؤسساتها البلدية، وأيضا وهي لها علاقة بالتنمية، لها علاقة بالخدمات، ولها علاقة تريد الأحزاب سعادة النائب أن ترى نفسها في هذه الحاضنة. كيف سيحكم المواطن على الأحزاب في قدرتها في إدارة البلديات، في قدرتها على تحقيق التنمية والاستثمار، حتى تكون هناك طريق لأن تقدم نفسها كمشروع حكومة قادم؟
2: يعني ما تحدث فيه الدكتور فواز يعبر عن فوزان، يعبر عن وجهة نظر شخصية وحزبية فيما يتعلق باللجان، وحقه كباقي مكونات المجتمع المحلي مثل فئة المتقاعدين العسكريين يقول لك أنا لازم يكون عندي جزء من رؤساء اللجان، رؤساء البلدات السابقون يقول لك أنا لازم أشارك، موظفين كبار موظفي الوزارة، وهو حقه، وأنا أدعم هذا التوجه أكثر من باقي الفئات. لماذا؟ لأننا احنا نريد للأحزاب، اسمح، نريد للأحزاب أن تأخذ دورا فعلا وأن تصل إلى مرحلة يثق فيها المواطن الأردني. 2، حتى أشجعه أنه يدخل على الانتخابات البلدية ويكون له عدد من المرشحين الحزبيين سواء لموقع الرئيس أو للعضو. نريد أن نرى
1: تكون هناك برامج أيضا
2: يكون
1: لدى البلدية،
2: بدك تشوف تجربته. أنت تحط لك 3-4 منهم بلجان، ترى تجربتهم، حتى بتشوف يتعزز الثقة ولا تسحب الثقة. لكن القانون ما بيقدر بيقول لشخص ترشح أو لا تترشح. أنا أدعو جميع الأحزاب من لديها شخصيات قادرة على إدارة الملف البلدي والمحلي ولديها حضور شعبي واجتماعي أن تدعم ترشحه وأن تعلن للناس أن أنا مرشح حزبي لرئاسة بلدية سين أو صاد أو لعضوية المجلس البلدي.
1: يعني ممكن نشهد إذا من خلال مشروع القانون، يعني ممكن نشهد في التعديلات أو في الاقتراحات على مشروع القانون يكون هناك كوتة حزبية مثلا، كما هناك كوتة حزبية مثلا في مجلس النواب، مقاعد نتحدث عن مقاعد وكنانها حديث وكان هناك حديث مثلا لجان تم تقسيمها. يعني هون مثلا مر تقديم مثلا أن يكون في 3 نساء مثلا في هذه اللجان ويكون هناك وتحديد أيضا
0: كوتة
1: الأحزاب،
0: يعني هي بشكل أو بآخر هي كوتة
1: والأحزاب. يعني شئنا أم أبينا في موضوع مشروع القانون ركز في موضوع الأحزاب، يعني على أن تكون في البرلمان مقاعد، ونريد أن نتقدم بالحالة الحزبية لأنها هي بوابة المشاركة السياسية.
2: أولا أخي الكريم، يجب أن تعي تماما وتعرف تماما أن مجلس النواب معني بتعزيز الحياة الحزبية، ومعني تماما
1: خصوصا أنه فيه العديد من الحزبيين أو عدد كبير،
2: لأنه المسيرة الديمقراطية بغياب مؤسسات ذات برامج وذات أيديولوجيات وذات أهداف، وهي الأحزاب، لا يمكن لغيرها أن يكون بهذا المستوى الديمقراطي والسياسي الأحزاب. لذلك احنا معنيين بتعزيز دورهم أن يأخذوا دورهم، ونأمل أنه هاي الأفكار وغيرها، وسنستمع لأفكار عديدة. يعني لا يمكن اليوم أنه نحكم على فكرة هاي أنه بدنا ندعمها أو ما ندعمها، لكن هي جملة من الأفكار، وأنا كل أمل بزملاء سواء باللجنة الإدارية أو بمجلس النواب أنه فعلا إذا ما رأينا المشهد العام من خلال حواراتنا ومخرجاتنا أنه في توجه لمثل هذه الفكرة أن يتم دعمها. شكرا.
1: جميل. طيب دكتور فوزان، يعني نشهد أن الأحزاب يعني لها دور في لقاءات، في مثلا سواء كانت على مستوى الشعبي المواطنين أو حتى على المسؤولين. يعني الآن السؤال المطروح، إذا كانت يعني البلديات وخصوصا أنها تشكل يعني الرافعة الحقيقية في موضوع الخدمات وحتى في موضوع التنمية والاستثمار الموجود، يعني هل هناك أيضا نشاطا وحراكا حزبيا باتجاه هذه البلديات حتى أن يكون هناك يعني في كيفية التعامل هذه الأحزاب، كيفية أن يكون لها برنامج التعامل سواء مع اللجان سواء كانت معينة أو منتخبة، يعني في فيما بعد. الآن لدينا مثلا لجان معينة هذه تقوم بإدارة البلديات، وهذه فرصة الأحزاب الأساس ألا تسكن، تكون في حراك دائم يعني على طول، وليس هناك سبات شتوي يعني. فبالتالي هل هناك رؤية في هذا الاتجاه حتى يكون مسار التحديث يرتبط فعلا أو تربطه الأحزاب أننا نحن الرافعة من خلال ما نقدم؟
0: هذا اللي تفضلت فيه حضرتك دكتور بحاجة إلى مساحة حقيقية يعني. نعم. هذا لا ينتزع. يعني أنا والله لو بدي أروح على
1: يعني لماذا لا تنتزعون؟
0: أنا بدي أقول
1: يعني
0: لك
1: ليش؟ يعني تنتزعوا من خلال الواقع الذي تقدمونه هنا.
0: بمنتهى الصراحة أنا بدي أحكي بمنتهى الصراحة، ويمكن تتعارف يعني دكتور أنا دائما من إذاعتك الموقرة مباشر لا أجمل الحقائق.
1: نعم.
0: يعني بمنتهى الصراحة أنا أعتقد بأنه اليوم إحنا بحاجة إلى وقفة مع الذات، كل أطراف العملية التحديث السياسي، لأنه اليوم يعني أنا بعتقد بأننا نعود إلى الخلف بعد أن كان هنالك انطلاقة قوية وحقيقية انتهت في انتخابات المجلس 20، هنالك سبات حقيقي، ولكن السبات اليوم إذا كنا بدنا نقول مسؤولية الأحزاب 40% 60% يعني ممكن أوزعهم ما بين القواعد الشعبية ذاتها وما بين الحكومة، لأنه اليوم أنا بدي مساحة. طب ما هو أنت بتقول لي بدي أنا اشتباك إيجابي مع رؤساء اللجان المحلية حتى أقدم خدمات، أنا بقدر الآن أروح أطالب بفتح شارع مثلا لقرية أو حي في محافظة سين، أنا ما بدي حدا يزعل مني ها، أنا كحزب وألتقي في رئيس اللجنة المحلية. أنا ما بحكي طبعا عن نفسي، أنا اليوم بلتقي بالحكومة ضمن إطار حوار وطني أطلقته من أيام، وكل معالي الوزراء اليوم يعني بصراحة هنالك على صعيد شخصي هناك يعني تعاطي حقيقي مع منظومة التحديث السياسي، لكن على صعيد تنظيمي على صعيد حكومي أنا بشوف إنه إحنا بنرجع للخلف، والأولى كان لخلق اشتباك إيجابي كما تفضل سعادة النائب، هو إشراك الأحزاب في اللجان المؤقتة منذ أكثر من عام ونصف أسوة بكل القواعد والمؤسسات والاتحادات والجمعية التعاونية وإلى آخر، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويعني اليوم أنت عينت في خلال

0: عام ونصف بحدود 800 أو 900 عضو أو أكثر حتى. تمام؟ خلال نعم. هذه الفترة كان أولى اليوم تقسيم مثلا 100-150 مقعد على عدد من الأحزاب، مظبوط ولا لا؟ وإحنا ما بنقول اليوم عن حزب معين، عن عدد من الأحزاب، وأن لا يكون التعيين بالاسم، التعيين من خلال الحزب ذاته، حتى اليوم تضعه أمام مسؤولياته أمام المجتمع.
1: التغيير.
0: يعني شكرا، أنا بشوف أنه الحكومة اليوم عم تستحي بصراحة، في خجل لديها أن تشرك الأحزاب بأي مشروع بشكل مباشر. يعني يقول لا لا لا لا احنا بدنا نحط الاحزاب يا اخي. شوف شو العيب بانك تيجي وتقول عمي انا والله من اليوم عندي تعيينات للجان المحليه، انا بحكي اليوم عن المقدمه، عن اللي تفضلت فيه مقدمه الاشتباك الحقيقي قبل القانون. حتى اليوم افرز الاحزاب الاقدر على مشاركه بالانتخابات. ما انا كيف بدي اقنع المواطن اذا انا ما قدمت له خدمات، اذا طيب. ما كنت فعليا حقيقه قريب منه، ملتمس حاجاته، عارف شو اللي بده اياه بالضبط.
2: صحيح. طيب سعادة النائب خليفة الديات، يعني اللجنة الآن تقوم بجهودها وحتى مجلس النواب يقوم بجهوده، الحكومة قدمت ما في جعبتها هذا مشروع القانون، يعني ذهب إلى مجلس النواب، ألا يعني أنه عندما نتحدث عن حالة التحديث أن يكون هناك معايير تضبط بناء على التحديث الذي نعيشه؟ بمعنى ألا يجب أن يكون مشروع القانون المقدم يكون هناك تصور واضح كيف تتماهى نقاط أو بنود مشروع القانون مع حالة التحديث السياسي ما طرحه الدكتور فوزان؟ بمعنى أن نحاكم هذه البنود في مشروع القانون إلى حالة التحديث السياسي التي نعيشها حتى بمساراتها الثلاث، كيف نحققها؟ نسير للأمام أم نحن في نفس المكان؟ أم كيف أيضا السؤال كيف ستتعامل اللجنة مع إيجاد مثل هذه المعايير، أنه هذا يوافق أو لا يوافق؟
1: نعم، يعني خلينا نحكي أولا بشكل أساس الدستور الأردني هو اللي يحكم جميع السلطات.
2: أكيد.
1: واليوم أنا كسلطة تشريعية يحكمني النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية التعاطي مع القوانين والمنظورة. نعم. أمام المجلس. الحالة الثالثة أيضا ما يرافق أي قانون أو مشروع قانون، خارطة التحديث السياسي هي الآن أحد أهم يعني الخطوط العريضة التي نسترشد بها عند دراسة أي قانون ومناقشة مواده وتنقيحها وتجويدها. الآن أنت حكيت في أكثر من محور وفي محاور مهمة، هو يفترض بالأصل حتى نكون صادقين، يفترض بالأصل قبل إعداد المسودة إن أقدمت أن أخذ أنا جميع هذه الأبعاد بعين الاعتبار لأعكسها على مواد القانون. مش أنا أجي اليوم أقدم القانون بعدين أجي أقول كيف ممكن أعكس. والآن يعني أسهل كلمة اليوم تيجي الحكومة تقول لك والله هي القانون بعهدة مجلس النواب. لا يا عمي، أنت كان معك وقت كافي، واحنا لما كنا يعني
2: بصلاحيات المجلس
1: خليني احكي لك، لما كنا لنا موقف وجهة نظر مخالفه لاجراءات الحكومه بحل البلديات وعدم تقديم ما يظهر مكنتها القانونيه والاداريه لاجراء الانتخابات ضمن المدد التي يجب ان تكون، احنا كنا ننتقد واقع. لماذا انت خلال فتره كان يفترض ان تعد قانونا والبلديات على راس عملها وتأخذ أراءهم مثلهم مثل باقي المجتمع، لأن هذا قاعد يمارس على الميدان عمله. هو الذي يجب أن يكون بالدرجة الأولى الذي يرصد لي مثالب أي قانون أو أي تنظيمات أو أي تعليمات تصدر وتحكم عمله. ولكن ما أن القانون الآن سلم إلى مجلس النواب، يجب أن نقوم بدورنا من خلال أولا عكس على الأقل خبراتنا ومعارفنا على هذا القانون. لابد من فصل واضح وثابت ما بين المجلس البلدي بهيئته المنتخبة والإدارة اليومية الروتينية التنفيذية للبلدية. لابد. اثنين، لابد من مراعاة منح تعليمات واضحة بحيث أن الجميع المواطنين على قدم واحدة وعلى مسافة واحدة ومساواة فيما يتعلق بالخدمات وتقديم الشكاوى. وهذا يجب أن يعزز هذا القانون، ويجب أن نضمن إذا لم تأتي بعض المواد مباشرة بالقانون أن يتم تقديم أنظمة خلال هذه الفترة قبل التصويت على القانون ليتم مناقشتها لنتيقن فعلا أن وزارة الإدارة المحلية تريد أن تنتقل. سيد العزيز، إحنا أمام مرحلة مفصلية

0: للانتقال بالإدارة المحلية خطوة الأمام. إذا ما بقينا على هذه الحال، وأنا أقول للحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية، قانون مسودة قانون الإدارة المحلية لا تكفي، قوانين عديدة ناظمة للعمل البلدي والمحلي ولتعزز الحكم المحلي بحاجة للتعديل بأقرب وقت ممكن لتعزيز هذه البلديات حتى فعلا نتجه إلى حكم محلي في السنوات القادمة.
1: جميل. طيب دكتور فوزان، يعني هذه جملة من موضوع كيف يمكننا الوصول إلى إدارة محلية، يعني الآن إدارة محلية ناضجة ونحن بحاجة إلى الكثير. أنتم كأحزاب الأصل في الحزب أن يفكر كحكومة، يعني هو يريد أن يدير بلد كاملا، والإدارة المحلية هي جزء من إدارة الدولة الأردنية، الجانب الخدمي، وأيضا هو جانب استثماري، يعني تلعب دورا كبيرا جدا في جذب الاستثمار البلديات، وأيضا في موضوع التنمية وفي موضوع البنى التحتية. ألا يمكن أن تقدم الأحزاب سواء مشاريع قوانين أو رؤية كاملة مشروعا وطنيا متكاملا في الإدارة المحلية، هكذا هي رؤيتنا للإدارة المحلية وكيف سنفعلها من خلال هذا المشروع أو هذا مشروع القانون في حال إقراره في موضوع التنمية والاستثمار وفي مواضيع عدة وفي الخدمات، كيف سنحقق مثلا نموا اقتصاديا من خلال هذا المشروع؟ ألا يجب أن تأخذ الأحزاب دورها الفعلي بدل من أن تكون، يعني الآن نحن في دور الحديث في مراجعات معينة، وأن نذهب إلى المبادرات القوية الأكبر، أن هذا المشروع هو الذي نريده وأن نحشد له سواء كان في مجلس النواب أو حتى في الدولة الأردنية بشكل كامل هذه الرؤية؟
2: ترجعنا دكتور لنفس الدائرة، هي دائرة الأحزاب اللا أحزاب أنا بدي أسميها أمام الحكومة. اليوم إحنا بنرجع بنقول هل الحكومة تستمع؟ ما هي القصة. يعني اليوم أنا كحزب التغيير لدي أجندة وقدمت للحكومة، وأعتقد أنه عدد من الأحزاب أخرى أيضا لديها مقترحات عديدة. أنا بدي أحكي لك تجربة بدون ما أدخل أسمع، تجربة قصيرة وسريعة. قبل سنوات أيضا أنا كنت أمين عام لحزب ودعيت لمجلس النواب، وكان هنالك مشروع قانون للإدارة المحلية. هذا المشروع يعني احنا طبعا تفحصناه جيدا كحزب في ذلك الوقت، ووجدنا بانه يحقق حقيقة نقلة نوعية في اللامركزية. وعلى فكرة هذا المشروع كان المفروض يقدم لمنظومة التحديث، للجنة الملكية للتحديث السياسي، وان يكون جزء من المخرجات على فكرة. ومشان اغششك اكثر، هو معالي الوزير نفسه كان يعني متبني هذا المشروع. احنا اليوم ما بنعرف ليش رجع خطوة الى الخلف بصراحة، وهذا المشروع كان بين ايدي في ذلك الوقت، وكنا نشوف انه فعليا يجود عملية اللامركزية. اليوم هذا المشروع اللي بين ايدينا، مشروع القانون، تماما يختلف عن المشروع اللي كان يتبناه معالي الوزير في تلك الفترة عندما كان احد اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. يعني انا ما بعرف هل الانتقال هذا اليوم، او هل المساحة غير كافية للحوار الحقيقي لإيجاد مقترحات حقيقية. طب ما هو القانون كان يعالج اللامركزية ويعالج لك، وكان عبارة عن مقدمة لتقسيم المملكة الى اقاليم، وكان هنالك مساحة كبيرة من الجانب الاستثماري، وهنالك ايضا صلاحيات واضحة في حكم القانون لدى مجالس المحافظات ومجالس البلدية. احنا ليش اليوم رجعنا في خطوة للخلف؟ والله انا ما بعرف. الاحزاب بصراحة لغاية هذه اللحظة، حتى اللي في مجلس النواب، انا بقول لك اياها، يعني اللي في مجلس النواب اليوم يزاولوا عملهم الحزبي من خلال كتلهم الحزبية، وبشكل ايضا محدود. صراحة انا اعتقد بانه لا زال لا يوجد اذان صاغية لدى الحكومة. المقترحات موجودة، وأنا بقول لك أنا باسمي واسم عدد كبير من زملائي ومن عمين الأحزاب، أعتقد بأنه قدموا ويقدموا أوراق عمل، وهنالك حديث طويل. لكن عندما تتعامل الحكومة بكلمة قد نلتقي مع الأحزاب، هذه مصيبة. قد تلتقي مع الأحزاب وقدم مشروع القانون وكلمة قد لم تنفذ، وعاتبت فيها أنا معالي الوزير بأنه كان الأجدر التوجه إلى الأحزاب وبداية حوار وطني من الأحزاب، لأنه كان ممكن تساعدك. هي قارئة اليوم للمشهد الشعبي والمشهد الخدمي أكثر، وهي قادرة على اليوم أن تعطيك، يعني أن تختصر عليك الطريق وتعطيك عدد كبير من التعديلات.
1: ألا يفي بالغرض، ألا يفي مثلا وجود مشروع القانون في مجلس النواب ألا يفي بأن يكون أن تقدم الأحزاب رؤيتها في
2: ستقدم رأيها؟ لكن إحنا بنقول خطوات سيدي. هو كان في عهدة الحكومة الحكومة اليوم لما وضعته في عهدة مجلس النواب وكأنها وضعت كل الحمل على مجلس النواب. إذا فشل لا قدر الله مجلس النواب بقراءة المشهد الحزبي وإرضاء الأحزاب، أنا بدي أقول إرضاء الأحزاب مش لغاياتها الشخصية،
1: جميل،
2: لمشروعها الوطني، فأعتقد أنه خلقت اليوم فجوة أخرى تضاف إلى مشروع التحديث السياسي.
1: طيب سعادة النائب، نحن نتحدث عن مجلس نيابي، هذا المجلس النيابي مكوناته حزبية،
0: نعم صحيح،
1: شئنا أم أبينا،
0: صحيح.
1: ونحن نتحدث أيضا عن حالة التحديث ودور للأحزاب في فرض واقع جديد في رؤية التحديث السياسي. الآن هناك نقاط وهناك آراء تطرح، وأيضا لدينا مشكلة في الأردن في الاقتصاد، مع منعت الاقتصاد الأردني، ولكن نحن بحاجة إلى أن تكون هناك أيضا مشاريع كبرى، بحاجة للاستثمار في مناطق البلديات، بحاجة لجذب الاستثمار في مناطق البلديات. كيف ستوائمون ما بين في مشروع هذا التحديث، مشروع القانون الجديد، وأيضا مسار الجذب الاستثمار والتنمية؟
0: يعني
1: أليس من الضرورة أن يكون هناك يعني توائم في هذا الموضوع؟
0: يعني مرة أخرى يعني أنا أدخل الآن بدور يعني مش لي، هذا كان يفترض على الحكومة هي التي تعيد هذا التوام. أنا اليوم كمجلس نواب أنا أقرأ القانون أولا من زاوية تشريعية وقانونية ومن يحقق المصلحة العامة، ولا أستطيع أن أضيف مواد كاملة لربما تحتاج، لأنه إمكاناتك أنت الآن كحكومة أنت تعيد القانون حسب إمكاناتك، كان يفترض أن يكون ذلك. وما تحدثت فيه كان من ضمن التوصيات اللي في التحديث السياسي، إنه إحنا بدنا ننتقل بالحكم بالعمل البلدي إلى إدارة محلية، وننتقل بالإدارة المحلية إلى إدارة قادرة على أن تكون كافئة وتمثل نفسها وتدير نفسها، وأن يكون لديها مجالات للتنمية والاستثمار، وأن تفتح عليها المجالات للشركات الخاصة مع القطاع الخاص وتأمين الدعم ويخصص الدعم. لكن هذا يحتاج أمور كثيرة جدا يا إخوان. أنا حكيت لك جزء من الإدارة المحلية حتى تنجح اليوم قانون تنظيم المدن القرى. الجزء الثاني إيش هو؟ الموازنات، موازنات البلديات، والوزارة تسمع ورؤساء البلديات سبحانه واللجان المؤقتة تسمع، هي موازنات أشبه ما تكون بموازنات بدائية تعدها على مستوى جمعيات وأقل. يجب أن ترتقي موازنات البلديات إلى أن تكون موازنات نموذجية، وأن تكون بثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى ثابت لا يمكن أن تحيده، وحقوق الموظفين فيما يتعلق بالرواتب. المستوى الثاني اللي يتعلق بالنفقات الرأسمالية، ويجب هذه أن ترتبط بفترات زمنية محددة. البند الثالث الاستثمار، وهذا لا يرتبط بفترات زمنية، يرتبط بمدى قدرتك كبلدية على تقديم الجدوى الاقتصادية والأفكار إلى الوزارة لتقديم الدعم اللازم. وين الثبات بفترات تقديم المخصصات للبلديات؟ اليوم البلديات تنهي موازناتها وتعد موازناتها لسنة لاحقة ولسنة لاحقة، ولم تستكمل مخصصاتها من قبل سنتين أو ثلاث.
1: طيب دكتور فوزان، إذا ضبطنا موضوع الإدارة المحلية، إذا تم ضبط يعني موضوع الإدارة المحلية وكان هناك استقرار في التشريع ورأينا أن الإدارة المحلية تسير، لأننا أمام حالات تظهر أننا بحاجة إلى ضبط أكثر فأكثر وإلى تجويد أكثر حتى يكون هناك يعني تصاعد في عملية التنمية في المنطقة. يعني بدقيقة، ما الذي نحتاجه حاليا حتى نصل إلى إدارة محلية؟ يعني لا أريد أن أقول إدارة محلية بروفيشنال، ولكن أريد أن أقول إدارة محلية تستطيع أن تفي بالغرض وتقدم الخدمات وتعمل على التنمية ويكون وضعها سليم.
2: عدم العودة إلى الخلف، صلاحيات أوسع، الانتخاب المباشر، التنمية ثم التنمية ثم التنمية، هذا مفتاح سيدي نجاح أي دولة. وعلى فكرة لما تقول أنت إدارة محلية ترى في غاية الأهمية للأحزاب وللقوى السياسية الاشتراك في هذه العملية، لأنه هي اللبنة الأولى والأساسية لدخولك في سواء كان السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. المدخل هو المدخل الخدمي، وأنت أقدر على تقديم الخدمات للمواطن من كونك أن تكون في السلطة التشريعية، وهذا الدور الحقيقي اللي منوط على الأحزاب والقوى السياسية.
1: طيب.
2: الاستثمار أولا وأخيرا، والاستثمار ما بيجي إلا بقانون مرن فليكسيبيليتي، قانون يعالج الصلاحيات بطريقة صحيحة، يعطي مساحة حرية للمواطن في اختيار من يمثله، ويعطي أيضا زي ما تفضل ساعات ومدد، والمدد ترى مهمة جدا مهمة. إذا بدي أنا اليوم أطلق مشروع استثماري بدك تقول لي من نقطة سين إلى نقطة صاد بده يوصل.
1: نعم. جميل. إذا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وأيضا وبرلمانية، هذا نأتي إلى نهاية هذا الحوار المثمر. نجد أن الإدارة المحلية ليست مجرد تفاصيل خدمية، بل هي عصب التحديث السياسي التنموي في المملكة. مشروع القانون الموجود بين يدي مجلس النواب يشكل فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأطراف، وتوسيع مشاركة الأحزاب والمجتمعات المحلية في صنع قرارها التنموي. مستمعينا، أقدم الشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستديو، الضيفين الكريمين سعادة النائب خليفة ديات رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فوزان البقور العبادي، أيضا أمين عام حزب التغيير، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحياتي لكم، وشكرا لكم ولمرافقتكم لنا في هذا الحوار في هذه الحلقة. وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجرمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وبرلمانية، كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

في المركة ترفع الشكوى حيث ينبغي أن ترفع، إلى السماء لا إلى الخلق. ليس هذا غزلاً يروح عن قلب تعب، بل محاكمة هادئة لميزان اختل في الداخل. فمن فتن بالعقل

0: يكلمني، طبيعة هي في من كان يغريني. يا أرجح العين، قل للعين ما طلبت من ذي وداد رقيق القلب مسكيني. إما عطفت فإني مدنف أبدا، الهجر يقتلني والوصل يحييني. أرقت لما رأيت الخل مرتحلا يبغي مصارمتي كيما يعنيني. إما ابتعدت فإني قاصد أبدا للركب يوصلني حتى تلاقي.
1: ما قاله الأمير ليس حكاية امرأة، إنه اعتراف نفس حين تكشفها المرايا. الرفض لا يهين العاشق إذا فهمه، بل يجرب صدقه. أتراه يطلب ما لا يحق له، أم يهتدي إلى حده؟ هنا يبدأ درس الحب بوصفه تربية على الصبر، لا شهوة إلى التملك.
2: يا سمو الأمير، من يسمع هذا الغزل يقول إنك عاشق.
0: ليس كل غزل حكاية امرأة، بعضه حكاية نفس لم تجد مرآتها بعد. دعوته فعصاني، الصد لم يغضبني، بل أغضبني ما كشفه في.
2: لأن الرفض يا مولاي ليس حكما على الآخر، بل امتحان لك.
0: طبعا يا شيخ محمد فال، يا أرجح العين، أي عين في كانت أصدق؟ التي عرفت حدها، أم التي طلبت أكثر مما يحق؟
2: ماذا نرى إذن يا مولاي؟
0: الهجر يقتلني لكنني لا أموت، والوصل يحييني لكنني لا أتعلق. أي هذا العشق؟ وأي هذه النجاة؟
2: نعم، هذا سؤالي.
0: هنا لا يكون العشق ضعفا، بل تدريبا على الصبر. فليس كل من أحب أراد أن يمسك.

0: إذا عجز السامع عن السماع رفع الأمر إلى من لا يحجبه حجاب، عندها يغدو العدل في عين الغافل ظلما، لأن ميزان القلب اختل، والشكوى إلى الله ليست انكسارا بل إقامة حجة على النفس والزمان.
1: أشكو إلى الله إنسانا فتنت به، يرى مصارمتي عدلا وقد ظلم. يا أيها المعتدي قد تهت معتمدا، تقابل الود بالبغضاء مرتسما. ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، لكن أباعده جهرا ومكتتما. إن السنين المواضي جد تخبرني أن الحبيب لحبل الود قد صرما.
2: الفتنة التي توجع ليست خصومة اثنين، بل اختلاف البواطن في صدر واحد. ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، هكذا يتكلم الصدق. تدميك التجارب فتريك أن الحبال تقطع من طرف واحد، وأن صوت

0: صوت القطع لا يسمع إلا متأخراً.
1: بدأت قصيدتك يا مولاي بالشكوى إلى الله لا إلى الحبيب، وهذا أول مفاتيحها.
2: يا شيخ محمد فال، لأن من فتنت به لم يعد يسمعني، ومن لا يسمع لا يشتكى إليه.
1: قلت يا سيدي يرى مصارمتي عدلا وقد ظلمه، فهل كان الحبيب هنا شخصا أم صورة؟
2: كان كل ذلك معا، كان صديقا وكان وعدا وكان خلقا ظننته ثابتا، فلما انكسر تبين لي أن العدل قد يرى ظلما إذا تغير الميزان في القلب.
1: فهنا لا يكون الصراع مع الآخر بل مع النفس.
2: إيه، أوجعتني السنون فعلمتني أن بعض الحبال تقطع من طرف واحد ولا يسمع صوت القطع إلا متأخرا.
3: إذا ضاق الغزل اتسعت الفلوات، والناقة عند العرب ليست دابة فحسب بل إرادة تمشي. كوماء ذعلبة ليست جغرافيا مهجورة، إنها قبلة قلب يختار الحركة على الهجاء والسعة على الضغينة، لعل الطريق يرد بعض ما أخذته الخيبة.
2: دادا وملبي إلى كوماء ذعلبة، تطوي الفجاج وتطوي البيد والأكما، عسى تفرج عنا غب ليلتها، ما تشتكي من حبيب مال معتزما، قد كان يصحبني في كل مرتحل ولا يفارقني صبحا ومعتتما، فاجنب ركائبه نلهو بهن معا، عسى نصادفه نجدا ومتهما.
0: من خيبة الفرد إلى شهادة العصر خطوة واحدة إذا سقطت الأخلاق. لم يعد الخطاب لمحبوب واحد، صار للناس أجمعين. هكذا تبدل القصيدة مقامها من مناجاة عاشق إلى بيان شاهد، ومن ألم القلب إلى غيرة الدولة على عرى المروءة.

0: ثم هجرت الغزل يا سمو الأمير وملت إلى الرحيل.
1: لأن الوقوف يقتل، والناقة عند العرب ليست دابة بل إرادة تمشي. حين خذلني البشر اخترت الحركة وليس الهجاء.
0: لم تعد تتحدث عن حبيب واحد بل عن الناس جميعا. لم يبقى في الناس لا خير ولا أدب، فأنت هنا لم تعد عاشقا بل شاهد عصر.
1: نعم، العشق علمني أن الخيبة فردية، لكن انكسار الأخلاق كارثة جماعية.
0: يا مولاي، هذه ليست قصيدة غزل بل سيرة قلب نبيل جرب البشر فازداد معرفة بالله.
1: إيه، لم يبق في الناس لا خير ولا أدب، الخير كان بناء ثم تنهدما، وحسرتا لرفاق كنت آلفهم، عصر الشباب فراع العهد والذمما، لا خائنين ولم يبغوا لنا بدلا، وقد أراني أخاف الصحب والخدمة.

أشكو إلى الله ليس التمهيد تعاطف بل ميثاق، ميثاق أن يهذب الغضب بالدعاء وأن يصان الحب بالعدل. فإذا خانت رفقة الشباب بقيت عروة الفضيلة وثيقة، بها تبنى القلوب وبها تحفظ الدول، وما قصرت لغة الأمير يوماً عن أن تكون لسانهما معاً.

0: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 25 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 11 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المزاح هو المباسطة والملاعبة والتلطف، وقد يكون بابتسامة أو نكتة أو فكاهة أو بإشارة أو حركة يراد بها إدخال السرور. وللمزاح في الإسلام آداب كثيرة، منها: أولاً، ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثانياً، ألا يكون المزاح إلا صدقاً. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساؤه، يهوي بها في النار أبعد من الثريا. ثالثاً، عدم الترويع، أي عدم تخويف غيرك من المسلمين، خاصة ممن لديهم نشاط وقوة، أو بأيديهم سلاح أو قطعة حديد، أو يستغلون الظلام وضعف بعض الناس ليكون ذلك مدعاة إلى الترويع والتخويف. عن أبي ليلى رضي الله عنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رابعا، ألا يكون فيه استهزاء وغمز ولمز. فالناس أيها الإخوة مراتب في مداركهم وعقولهم، وتتفاوت شخصياتهم، وبعض ضعاف النفوس أهل الاستهزاء والغمز واللمز قد يجدون شخصا يكون لهم سلما للإضحاك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 20 صاروخاً فجر اليوم أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة ترسل مخبزاً متنقلاً إلى لبنان لتلبية الاحتياجات في المناطق المتضررة. الرئيس الأمريكي يتوعد بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. تم وضع حجر الأساس والبدء الفعلي بأعمال إنشاء مبنى مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة، وذلك برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الشادي المجالي. ويأتي هذا المشروع التنموي بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، تزامنا مع مرور 50 عاما على الشراكة والعمل الإنمائي للبرنامج في المملكة بهدف تعزيز التنمية المستدامة والابتكار البيئي في المنطقة. مستمعين الكرام، ننوه أنه حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. أيها الأخوة، نتابع الآن مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث أكدت وزارة المياه والري بخصوص ما يتم تناقله على بعض وسائل الإعلام بخصوص مشروع الناقل الوطني، إنه تم اختيار أفضل 5 ائتلافات دولية كبرى للمرحلة النهائية الخاصة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتقديم عروضها الفنية والمالية. 4 منها لم تستكمل تقديم عروضها النهائية خلال مراحل العطاء أو انسحبت من السباق، وتبقى ائتلاف ميرديام سويز الذي قدم عرضه الرسمي المتكامل لتنفيذ المشروع بعد استيفائه متطلبات التأهيل وخضع لجميع الإجراءات والمعايير المطلوبة، حيث تعد سويز من أقوى وأكبر الشركات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي. ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه من المشاريع الاستراتيجية التي حظيت بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل الإعداد والتقييم والطرح، الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين في الحصول على تمويل واسع لتنفيذ المشروع، إلى جانب الدعم الحكومي والأهمية الحيوية للمشروع وجدواه الفنية والاقتصادية.
2: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.
1: بتوجيهات ملكية أرسلت القوات المسلحة الأردنية مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. ويتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، في حين تصل طاقته الإنتاجية نحو 3500 رغيف بالساعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة.
2: ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مشغرة في البقاع الغربي وسط لبنان، بعدما أعلن أنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفي هذا السياق ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله أطلق مسيرات تجاه إسرائيل. يأتي هذا بعدما قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. وقبل ذلك أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم أهدافا إيرانية شكلت تهديدا لقواته والسفن التجارية، فيما استهدفت إيران البحرين والكويت بعدد من الصواريخ والمسيرات.
2: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية، إذ تنطلق اليوم بطولة كأس العالم 2026 في مدينة مكسيكو المكسيكية، والتي تستمر لغاية 19 من تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا من بينها الأردن، والذي سيبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. ويلعب منتخب النشامى في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين.
1: هذا وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن يقف اليوم على موعد مع لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة، مع انطلاق منافسات كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النهائيات في إنجاز طال انتظاره، وكتبه النشامى بعرقهم وإصرارهم وإيمانهم بأن لا شيء مستحيل أمام إرادة الأردنيين. وأضاف أن ملايين الأردنيين سيتابعون منتخبهم الوطني باعتباره صوتا لطموح شعب بأكمله يحمل اسم الأردن ورايته إلى أكبر وأهم حدث رياضي على مستوى العالم.
2: من جانبه أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج السياحي للأردن على المستوى الدولي، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج سياحية تسهم في التعريف بالمملكة وإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة أمام جمهور عالمي واسع. وقال حجازين إن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخارطة السياحية العالمية، مؤكدا أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعي فارد. وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين، وذلك عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
2: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية الزملاء محمد الشبور رئيس التحرير لهذا اليوم، وعبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، ومحمد الزعبي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، دمتم في حفظ الله ورعايته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثار

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 حزيران. اليوم 11 من حزيران ولكن من عام 1916، يوم انطلاقة جيوش الثورة العربية الكبرى في خطوط عملياتها العسكرية نحو الشمال من مكة المكرمة، حيث تحرك جيش عربي بقيادة الأمير فيصل نحو ساحل البحر الأحمر، وهدفه الموانئ البحرية وثكنات الجنود في رابغ وينبع والوجه والقنفدة، وجيش شرقي بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين، وآخر جنوبي بقيادة الأمير علي بن الحسين. وقد تقدمت الجيوش نحو أهدافها وهي في ذروة استعداداتها، ويمتلئ الجنود اعتزازا بأهداف الثورة العربية وتصميما على تحقيق آمال الأمة العربية. وابتدأت قوات الجيش العربي هجومها على المعسكرات، وقد كان لهذا الأثر في سرعة التحاق أبناء العرب مع هذه القوات للرغبة في الوصول إلى الدولة العربية الكبرى. في تاريخ هذا اليوم 11 من حزيران من عام 1948، قام جلالة الملك عبد الله بن الحسين بزيارة إلى القدس بعد أن أحكم الجيش العربي سيطرته على المدينة القديمة. وقد صادف ذلك اليوم يوم جمعة، وقام جلالته بأداء فريضة الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وقد استقبله هناك أعيان القدس ورجال الدين. ثم قام جلالته بزيارة إلى كنيسة القيامة، وقد استقبله رؤساء الطوائف المسيحية، وبعد ذلك توجه إلى مكان الاستقبال الذي أعده أحمد حلمي باشا في منطقة الروضة، واستقبل فيها أهل القدس واستمع إلى الخطباء المتحدثين. في مثل هذا اليوم 11 من حزيران من عام 1948، دخلت الهدنة التي فرضتها هيئة الأمم المتحدة في حرب فلسطين حيز التنفيذ، رغم رفض الأردن لها، لأنها أتاحت للقوات اليهودية إعادة تنظيم نفسها وتزويدها بالذخيرة في الوقت التي فرضت الهدنة عدم استيراد أي أسلحة. وقد وافق العرب على الهدنة في اجتماع عقد في عمان في 1 حزيران، ثم في منطقة علي في لبنان. في مثل هذا اليوم 11 حزيران 1948، تشكلت كتيبة المشاة الخامسة بقيادة الرائد علي الحياري من سرايا الحاميات 4 و9 وسرية الأمن 2 في منطقة مدرسة بيت حنينة في القدس. بتاريخ هذا اليوم 11 حزيران 1967، وجه جلالة الملك الحسين يرحمه الله كلمة إلى أبناء الشعب الأردني إثر حرب حزيران، وقد قال جلالته فيها: لقد قلتها وأقولها كل لحظة، إننا نؤمن بالقدر خيره وشره. تعرضت أمتنا المجيدة بصورة عامة وأردننا الحبيب بصورة خاصة لمحنة قاسية خاضها جيشنا بشرف وشمم، تشد أزره قوات شقيقة باسلة، فاختلط الدم الزكي وتعانقت الأرواح الطاهرة. ويقول جلالته موجها الحديث للمواطنين: إنني أهيب بكل فرد منكم لينصرف إلى عمله بانضباط ونظام ورباطة جأش، فإن الشعور بالمسؤولية والوعي الصادق هما سلاحنا في كل معاركنا القادمة.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وبرنامج تحت المجهر. في هذه الحلقة نتحدث فيها بيوم الجيش، ذكرى الثورة العربية الكبرى، يوم الجيش، نتحدث عن القوات المسلحة. كل عام وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بألف خير، ونتحدث أيضا من جانب كيف كان الاهتمام الملكي في قواتنا المسلحة. أمضى جلالة الملك عبد الله الثاني جزءا من حياته في الخدمة العسكرية، وهو من عكس على رؤيته المستقبلية في تطوير القوات المسلحة، تعزيز جاهزيتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة. نتحدث أكثر عن السياسة الملكية في تطوير القوات المسلحة. ضيفنا دكتور ضامن عقلة الإبراهيم، دكتور العلوم السياسية والتاريخ العربي الحديث والمعاصر. دكتور، اليوم نحكي عن مسار جلالة الملك، كيف انعكس هذا المسار على رؤيته في تطوير القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها. تفضل.
1: بالبداية سيدي، أتقدم بالشكر الجزيل إذاعتكم المكرمة في تحت هذه الفرصة لي للحديث بهذه المناسبة الغالية على جميع قلوب الأردنيين. كما نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة ولسمو ولي عهده الأمير الحسين المعظم. كما نتقدم بالتهنئة أيضا لجميع أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، ولكل من حمل شعار الجيش العربي على جبينه في خدمة الأردن. سيدي، في البداية كما أسلفت أنت، أمضى جلالة سيدنا 18 عاما عسكريا في القوات المسلحة الأردنية، حيث تدرج بالرتب وتخرج من كلية ساند هيرس العسكرية عام 1981 برتبة ملازم، وتدرج في المناصب العسكرية من قائد فصيل إلى مساعد قائد سرية إلى قائد سرية الدبابات إلى قائد كتيب الدبابات إلى ضابط ركن في قيادة اللواء المدرع 40 إلى مساعد العمليات الخاصة إلى قائد العمليات الخاصة، إلى أن وصل إلى رتبة لواء عام 1998، ومن ثم وليا للعهد في 24/1/1999، ومن ثم ملكا على الأردن في 7/2/1999. هذه المسيرة سيدي تعني الكثير،

0: أن جلالة الملك انخرط في القوات المسلحة ويعرف كل التفاصيل الدقيقة لكل الصنوف والأسلحة، فهو خدم في سلاح الدروع وفي سلاح المدفعية، أيضا يحمل إشارة المظليين بالقوات الخاصة والصاعقة، وأيضا طيار طائرات الكوبرا في سلاح الجو، وغواص في البحرية، وبالتالي كل صنوف الأسلحة يعرفها ويعرف كل تفاصيل.
1: صحيح.
0: هذا الأمر وهذه البيئة لهذا الإنسان العسكري ولمعرفته الدقيقة بأفراد القوات المسلحة أيضا وقدراتهم انعكس عندما استلم مسؤولياته كقائد أعلى القوات المسلحة وكملك للأردن في تطوير القوات المسلحة لتكون قوة محترفة متميزة قادرة على مواجهة كل التحديات الأمنية الإقليمية التي تعصف المنطقة كما نلاحظها ونشاهدها.
1: نعم.
0: جلالة الملك بدأ بإنجازات كبيرة في هذا المجال، منها أولا التحديث الهيكلي والقيادة، حيث تم تحديث كافة الأسلحة بالقوات المسلحة سواء الوحدات المشاة والمشاة الآلية والدروع والمدفعية وسلاح الجو والدفاع الجوي أيضا، وأيضا القوات البحرية كاملة. بالإضافة سيد الإنجاز الثاني اللي هو التصنيع العسكري، حيث تم تأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير اللي هو كادبي لاعتماد الذاتي في تصنيع الذخائر العسكرية المتطورة للتوفير الاقتصاد والاستيراد من الخارج.
1: يعني دكتور أيضا يعني كان في اهتمام ببناء القدرات الفردية والجماعية أيضا،
0: وهذا كنت ما أنا أتحدث لك اللي هو التدريب والتأهيل
1: صحيح.
0: الفردي للفرد للجندي الأردني وتدريبه الفردي والتخصصي، بالإضافة إلى التدريب الجماعي والتدريب المشترك مع القوات الأجنبية والصديقة، وأنت تلاحظ كم حدثت من التمارين
1: المشتركة صحيح.
0: مع القوات العربية الصديقة والأجنبية لاستخلاص كثير من الدروس ورفع الجاهزية القتالية. فجلالة الملك مركز على العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو الأداة الرئيسية في استخدام الأسلحة الحديثة، كلما ارتفع مستواها وقدرتها الاحترافية كلما تم إنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة والاستجابة السريعة للحدث الذي يتطور كل ساعة، وهذا ما نلاحظه في الحروب الحديثة أنه التطورات تكون من مراحل.
1: اليوم يعني بنحكي عن تطور يواكب التكنولوجيا، كمان هذه فيها رؤية توازي وتواكب كل ما يحدث في الجيوش المتطورة والمعاصرة التي أيضا تستوعب متغيرات الصراعات في العالم، فتوجيهات جلالة الملك مستمرة للقوات المسلحة ومتابعته شخصيا لكل ذلك.
0: كما تعرف سيدي أصبحت الأسلحة التقليدية الآن دورها ضعيف جدا، فصار في تطور كبير في الأسلحة وفي المعدات التكنولوجية، خاص نظام حرب المسيرات الحديث هذا اللي طرق العالم. فجلالة الملك مركز على هذا الموضوع، أيضا على الأمن السبراني مركز عليه أيضا، لأنه له دور كبير في منظومة الاستخبارات والتضليل وجمع المعلومات وما إلى ذلك. فكل هذه سواء كل أنواع التكنولوجيا يدخلها في عناصر القوات المسلحة لتكون قادرة، وهذا ما نلاحظه أكثر شيء سيدي في قوات أمن الحدود وحرس الحدود في تركيب الكاميرات والمتحركة والثابتة والمجسات وتأمين حدودنا من كل أشكال التهديد الخارجي اللي ممكن تحدث، من مخدرات، من تهريب أسلحة، من تضليل، كل ذلك. وبالتالي نلاحظ في هنالك استجابة سريعة من قبل قواتنا في أمن حدودنا وضبطها بعون الله تعالى.
1: هذا الجهد الكبير في القوات المسلحة في كافة الجوانب ترك وزن مهم، أو جعل هناك سمعة مهمة جدا وحضور لقواتنا المسلحة بين جيوش العالم، وهذا لو بدنا نقرأ انعكاساته.
0: هذا أصبح سيدي واضح جدا دور القوات المسلحة، خاصة في المهام الإنسانية وفي قوات حفظ السلام، واللي بلغ عدد أفراد القوات المسلحة فيها لحد الآن اللي شاركوا في قوات حفظ السلام 138,283 فرد. تصور هذا الحجم الهائل من قواتنا اللي شاركت خارج الأردن في حفظ السلام وفي تقديم المساعدات الإنسانية وفي إرسال المستشفيات. فهذا دور عظيم لقواتنا المسلحة في الوقوف بجانب الأشقاء والأصدقاء، وكل من يطلب العون من قواتنا المسلحة هي على أهبة الاستعداد. ولاحظنا هذا الدور الكبير في حرب غزة، حتى يعني
1: صحيح.
0: وصلت الأمور أن جلالة الملك شخصيا وأفراد الأسرة الهاشمية
1: صحيح.
0: شاركوا في هذا الدعم.
1: شكرا على تواجدك معنا اليوم دكتور ضامن العقلة.
0: شكرا لك سيدي وشكرا على استضافتكم. نتمنى كل التقدم والاستمرار لقواتنا المسلحة، وأطال الله في عمر جلالة سيدنا وفي رعايته لكافة أفراد القوات المسلحة سواء عاملين أو متقاعدين، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير. شكرا دكتور. شكرا.
2: تحت المجهر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان ارتم.
3: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان ارتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع لنتحدث عن أهمية العلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع مستشار المعالجة الفيزيائية رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الملك راني العبد الله النقيب شادي الوشاح. أهلا وسهلا فيك شادي بيك.
1: أهلا فيك ستين.
0: أهلا فيك. بداية يعني شادي بيك كرئيس قسم بطبع مستشفى الملك راني العبد الله بموضوع العلاج الطبيعي خاصة للأطفال بواجهه صعوبات في الحركة، صعوبات في يعني أكيد كثير من الصعوبات اللي ممكن الأطفال يواجهوها خاصة بالسنوات الأولى من عمرهم. نتحدث عن أهمية ودور العلاج الطبيعي في طبعا كدورك كرئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز الملك راني العبد الله.
1: الآن هو العلاج الطبيعي بالنسبة للأطفال كتعريف، خلينا بداية ندخل في مضمون التعريف. التعريف في العلاج الطبيعي للأطفال يتعلق دائما بمراحل النمو الأولى للأطفال، وهذا بيختلف عن الكبار لمعالجة مشكلة معينة أو إصابة معينة ما لها علاقة في النمو. فهي الهدف الرئيسي من العلاج الطبيعي ببداية الأطفال أو بداية أعمارهم الأولى هي تقليل الفجوة ما بين العمر الزمني والعمر الحركي. بالعادة بنواجه مشاكل في تأخر التطور وتتأخر النمو الحركي عند الأطفال نتيجة إصابات مختلفة، منها إصابات الأعصاب، منها إصابات العظام أو تشوهات خلقية معينة أو خلل في الجينات. ويكون دور المعالج الطبيعي في هذه المرحلة هو العمل على الأعراض المصاحبة لهذه الأمراض، ومن ضمنها وأهمها طبعا اللي هو التأخر في التطور الحركي.
0: نعم، يعني في هناك الكثير من الأهالي يمكن بالبداية ما يعرفوا إنه في ابنهم أو بنتهم مشكلة في الحركة خاصة في خلينا نحكي السنوات الأولى أو حتى لما ينولد، يعني بنحكي من عمر مثلا شهر لسنة تقريبا. في هناك حركات معينة لازم يعني يعطيها الطفل كردات فعل، فممكن الأهالي يعتبروا الأمور طبيعية بالنسبة لابنهم إنهم ما يتحرك، ما يحرك إيد معينة، ما يحرك مثلا رجل معينة، ففي هناك حركات معينة أو عدم الحركة تدل أنه في مشكلة عند ابنه أو بنتهم. فما هي الأمور اللي لازم ينتبهوا عليها الأهل خاصة بالأشهر الأولى أو لحد سنة لأولادهم؟
1: إحنا بالعادة بهذا المصطلح ممكن نجمل كل هاي الأشياء بشغلة واحدة اللي هي تشخيص مبكر. تشخيص مبكر عندنا بالعادة في علامات بتظهر من الشهور الأولى عند الأطفال، علامات بتدل على وجود مشكلة ما. العلامات الأولى ممكن بتدل أحيانا على البكاء الغير مبرر. أحيانا الطفل بيكون بيبكي بشكل غير مبرر، ما بيكون جوعان طبعا. ما بيكون مثلا بحاجة شيء، ولكن في بكاء باستمرار، هذا بدل على أنه في مشكلة. قد لا تكون مشكلة حركية، ولكن هذه من العلامات اللي بتدل أنه الطفل بحاجة لمتابعة. هلأ شيء إضافي آخر، الحركات الطبيعية عند الأطفال أو ردود الأفعال إحنا بنسميها ردود الأفعال، زي مثلا موضوع رضاعة مثلا. الطفل هلأ في عنده ردود طبيعية للرضاعة. هذه الأفعال إذا ما بتكون موجودة أو إذا بتتأخر عن فترتها الطبيعية، يعني في مرحلة ما بعض الأفعال لازم تنتهي، استمرارها أيضا هو علامة على وجود مشكلة، وعدم وجودها هو أيضا علامة على وجود مشكلة. إحنا في الخدمات الطبية بشكل عام نعمل بشكل مؤسسي ومنظم ومنهج وبشكل علمي أيضا، بحيث أنه إحنا هذه الأمور كلها تخضع لمتابعة مستمرة للطفل بشكل روتيني بأعمار الأولى من عمره. بيفحص بشكل دوري، وحسب عند المطاعيم مثلا بيتم أخذ قياسات معينة لمحيط الرأس مثلا، للوزن، للطول، بكل هاي الأمور. بالعادة أي خلل في هذه المنظومة بدل على أنه في عندنا إشكالية، بيتوجهوا بالعادة للطبيب المختص حسب اختصاصه إذا كانت عظام أو أعصاب ويتابع الحالة.
0: نعم. ما هي أبرز الحالات أو المشكلات اللي بتستدعي من الأهل أنه يكون في دور لأخصائي العلاج الطبيعي في حالات معينة؟
1: هلا بشكل عام احنا نتعامل مع طيف واسع صراحة من الحالات المرضية، وهذا بالعادة بيتم بالتنسيق مع العيادات المختصة. في مثلا بما يتعلق مثلا بمرضى الأعصاب مثلا، في عيادات مختصة عندنا في مستشفى الملك راني العبد الله للأطفال، عيادات أعصاب متخصصة لتشخيص هاي الحالات. بعد ما يتم التشخيص بشكل عام سواء في الأعصاب أو في العظام أو في مثلا العيادات الأخرى، بيتم تحويل المريض للعلاج الطبيعي لحتى نتدخل احنا في هذه المرحلة، ولحتى نقيم المريض. بنقوم بتقييم المريض بناء على تقييم عالمية معتمدة، وبناء عليها بنحدد شو الأهداف قريبة المدى والأهداف بعيدة المدى، وبنمشي على هذه الخطة بتسلسل وتدريج حسب النتائج.
0: شو الحالات الشائعة اللي بتشوفها شادي بيك بالمراجعات بالعيادات عندكم؟ هل هناك في حالات يعني متكررة عشان نكون هيك على علم أو الأهالي على علم؟ شو الأعراض؟
1: هلا من الطبيعي صراحة إنه قسم علاج طبيعي وفي مستشفى ملك راني احنا بنتعامل مع حالات الأطفال بالدرجة الأولى. حالات الأطفال أكثر شيء احنا بنتعامل معه حالات الأعصاب. هي اللي بتستدعي صراحة تدخلات طويلة المدى، لأنه المريض بيكون بإصابات إحنا بنسميها مزمنة، وهي الإصابات بتكون على مراحل عديدة من حياة الإنسان. فهدول الحالات هم الأكثر شيوعا عندنا. الحالات البسيطة ممكن راجعنا فترة بسيطة، ولكن
0: بتحسن.
1: بيتم الشفاء،
0: نعم.
1: بيتم التحسن، بيوقف علاجه.
0: لما نحكي أعصاب، يعني إيش السبب؟ إنه يعني هل هناك أشياء خلقية، أو إنه في مشاكل مرضية من أول ما ينولد الطفل؟ لأنه إحنا بنحكي عن أطفال، عن أعمار صغيرة.
1: هلا إذا إحنا بدنا نقسم لفئات مثلا، هلا في عندنا فئات الأمراض اللي هي بتكون أثناء الحمل. أحيانا في أطفال بيكون أثناء فترة الحمل بصير عندهم بعض الإصابات، زي نزيف دماغي مثلا، ممكن جلطات دماغية، ممكن نقص أكسجين،
0: داخل رحم
1: نقص
0: الأم؟
1: تغذية. نعم، هلأ
0: نعم.
1: في إصابات تحدث أثناء الولادة، أثناء عملية الولادة بيكون مثلا بعض الأمثلة، مثلا بيكون الحبل السري مثلا حول الرقبة، ملتف حول الرقبة. في أحيانا بيكون في صعوبات بالولادة تؤدي إلى تأخر خروج الجنين، فهذا بيؤدي نقص أكسجين.
0: نقص أكسجين، نعم.
1: وهاي الحالات بالعادة بتعمل ضرر في خلايا الدماغ. الضرر هذا طبعا مختلف حسب درجته، حسب المدة الزمنية. في بعض الحالات ما بعد الولادة أيضا بعضهم بيكون عنده أشياء جينية، أمراض
0: طبعا.
1: جينية تتعلق بالجينات. في بعض الحالات زي داون سيندروم مثلا، أو متلازمة داون،
0: يعني
1: بيكون عنده خلل جيني أيضا.
0: هلأ بالنسبة لنقص الأكسجين، يعني أنت حكيت في هناك حالات معينة أكيد متابعات للأطباء، لكن دوركم أنتو إيش هي الحالات اللي ممكن تتعالج؟ بالنسبة لأطفال اللي يكون عندهم نقص أكسجين، هل هناك الحالات الشديدة يمكن صعب جدا أنه يكون في هناك استقبال لأي علاج؟
1: هلا احنا يعني ما بنصنف الحالات بناء على انه هي
0: إنه
1: يعني كعلاج طبيعي. احنا بالعاده دائما في عندنا اهداف علاجيه موجوده حتى في اصعب الحالات،
0: في هناك هدف
1: ايش
0: معين
1: مكان الهدف
0: له.
1: يناسب هذه الحاله.
0: نعم.
1: فاحنا بنحط بالعاده اهداف تكون منطقيه قابله للتطبيق وايضا واقعيه.
0: نعم.
1: حتى لو يعني ما في عندنا حاله اسمها ميؤوس منها، لا يوجد
0: هذا، اللي بدي
1: هذا المصطلح غير موجود
0: نعم
1: عندنا في قاموسنا.
0: نعم. لانه في كثير اهالي ممكن يشوف ابنه او بنته بحاله معينه فبيحكي لك انا ليش اخذه، او انا ليش اوديه، دي خلاص هو الحالة ميؤوس منها. لكن طبعا بصرح طبعا الخدمات الطبية الملكية أكيد هناك ما في حالات ميؤوس منها، بوجود كوادر مثلكم. شادي بيك، رح نكمل حديثنا معكم مستمعينا لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك شادي بيك. تحدثنا عن موضوع العلاج الطبيعي للأطفال، وحسب كل حالة طبعا بيحتاج الطفل إلى رعاية معينة. تحدثنا قبل الفاصل عن حالات نقص الأكسجين، وحالات أنه ممكن تكون، أنت حكيت يعني من خلالك أنها ممكن تكون ميؤوس منها والعلاج فيها صعب، لكن أنت عندكم ما في شيء صعب، دائما هناك في أمل في العلاج. فما مدى فعلا انتو، هل هناك في حالات واجهتكم انه كان في اطفال صعب انهم يتعالجوا، ومع العلاج الطبيعي ومع المتابعة صار في تحسن؟ عشان يعني نوضح لفئة معينة انه دائما الامل موجود في العلاج.
1: شوفي ستي، هلا احنا بالنسبة للحالات، يعني في بعض الحالات كانت تجي، مثلا حالات بتعاني من ارتخاء شديد. ارتخاء شديد بحيث انه احنا بنسميها ما في اي تون في العضلات نهائيا، ما فيها اي قوة شد اطلاقا. هدول الحالات العلاج الطبيعي بالنسبة لهم احيانا لا يكون تحصيل قدرات حركية، بقدر ما هو مثلا تحسين نوعية التنفس. اغلبهم بصير عندهم التهابات في الجهاز التنفسي ناتج عن عدم الحركة، ناتج لضعف عضلات التنفس، وهذا بيؤدي احيانا لمشاكل اختناق ايضا، وبإضافة انه كمان بيعمل ضغط على دقات القلب. فأحيانا وجود العلاج الطبيعي بيساهم في حل هذه المشكلات. بعض الأطفال كذلك الأمر، اللي بيكون عندهم حالات شد عصبي مثلا، بيعانوا من إمساك شديد، لأنه عندهم ضعف.
0: تأثر أعضاء معينة كمان، مش بس الحركة.
1: بالضبط. فالعلاج الطبيعي مش بس دائما الهدف يكون فقط هو تحصيل حركة معينة أو تحصيل نوعية حركة معينة. في أهداف أحيانا في الحالات الصعبة إحنا بنمنع مشاكل إضافية.
0: نعم، هاي جدا مهمة صراحة. كتير إحنا الإشي اللي إحنا مفهومنا للعلاج الطبيعي إنه يتم معالجة الحركة أو يعني الدور الفعال للعلاج الطبيعي لحتى تكون الحركة أفضل أو أحسن أو بالنسبة للمريض، لكن هناك في طبعا أهداف أو مفهوم أشمل للعلاج الطبيعي. نتمنى أنه الكل اللي عم بسمعنا يستفيد من هاي المعلومات، ويتم مراجعة طبعا مستشفى الكراني خاصة للأطفال اللي عندهم حالات جدا صعبة. نتحدث الآن عن الخطة العلاجية للأطفال.
1: هلا إحنا في مجال الأطفال صراحة دائما كل طفل هو حالة استثنائية خاصة. ما عندنا حالات، يعني ما عندنا برامج تشمل كل الحالات. فكل طفل يتم له دراسة حالة لنفس هذا الطفل، دراسة وضعه، دراسة التقييم شامل لكل قدراته الحركية من ناحية المفاصل، من ناحية العضلات، من ناحية عمره الزمني، من ناحية عمره الحركي، وكل هذه يعني تخضع لمقاييس عالمية معتمدة. احنا بنحاول في الخدمات الطبية الملكية دائما ان نكون سباقين ورائدين في استخدام هذه القياسات العالمية. هاي القياسات هي بتعطينا مؤشر وانطباع عن مستوى الحالة، إذا كانت متوسطة أو شديدة أو صعبة، وبناء عليها بيتم وضع الخطة العلاجية. الخطة العلاجية بالعادة بتشمل المحاور الأساسية للحركة، بمعنى الطفل حسب الفئة العمرية، إذا كان عندي طفل مثلا في مراحل العمر الأولى مطلوب منه يعمل مهارات معينة، تحكم في الرأس، الجلوس، مرحلة الحبو مثلا، مرحلة الوقوف على الركب، مرحلة الوقوف الكامل، وهكذا. الطفل وين بيكون واصل في أي مرحلة، إحنا بنحاول نقيم الخلل وين اللي بيمنعه أن يوصل للمرحلة القادمة. فبنشتغل على هاي المرحلة، سواء كانت إذا في ضعف عضلات بنعمل على تقوية العضلات، إذا كان في عندنا مشكلة في التوازن بنشتغل على موضوع التوازن، إذا كان في عندنا مشكلة في الإدراك والوعي للمكان والمحيط اللي حواليه، إذا كان في عندنا أيضا مشاكل إضافية، مشاكل في العيون، مشاكل في الأذن، إذا كان يتعلق الموضوع بالتوازن، وبنحول للأخصائي المعني.
0: إيش أكثر التحديات، أو بشكل سريع أبرز التحديات اللي بتواجهها مع الأطفال في مرحلة العلاج الطبيعي؟ أكيد هناك تحديات كبيرة، خاصة أنتم مشكورين بهذا القسم، فما هي أبرز التحديات؟
1: التحديات صراحة بقدر أختصرها بجملة واحدة، اللي هي طريقة التواصل. هلا الكبار ممكن تتواصل معه،
0: انت
1: تطلب منه تاسك معين او تطلب منه اداء مهمه معينه، بيأديها بكل بساطه، بفهمها، بيستوعبها، بيأديها. لكن في الاطفال لغه التواصل معقده شوي،
0: صعبة.
1: تحتاج لخبره صراحه ومهاره كبيره عند اي معالج يتعامل مع الاطفال. لازم يكون على كفاءه عاليه ومهنيه عاليه لحتى يميز. هلا الطفل في ميزه، وهي من الصعوبات اللي جدا مهمه. هلا الطفل عنده ميزه، اذا بيجوع بعيط،
0: صح.
1: إذا بده أي احتياج آخر كمان بيبكي. إذا كان
0: بده يرفض العلاج، تحديد معين
1: بالضبط. إذا بده يرفض العلاج بده يبكي. إذا بده يتألم من الإصابة تاعته أو المرض تاعه بده يبكي. فأنت كيف عندك قدرة توازن بأنه هذا البكاء من أي نوع؟ وهذا الشيء صراحة يحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى إدراك ومعرفة
0: أكيد كبيرة. بمساعدة الأهل كمان، الأهل طبعاً على دراية أكبر طبعاً بكل طفل أو كل احتياجاته طبعاً. بس نتحدث بشكل سريع أيضاً عن توفير الأجهزة التأهيلية المناسبة في قسم العلاج الطبيعي.

0: للأطفال أكيد هناك يعني أجهزة تأهيلية حديثة بتراعي طبعا كل الحالات، وهذا الإشي حبينا نوضح هذا القسم وقدرات هذا القسم في مستشفى الملكة رانيا العبد الله.
1: طبعا كانت الخدمات الطبية الملكية سباقة صراحة في هذا المجال، ومن بدايات الموضوع احتياج الأجهزة، الخدمات الطبية الآن تقدم هذه الأجهزة المساندة مجانا للعسكريين المنتفعين العسكريين،
0: نعم.
1: مثل أجهزة الوقوف، مثل أجهزة المشايات، مثل الكراسي المتحركة المتطورة منها، وصراحة على أعلى جودة وأعلى معايير عالمية.
0: نعم.
1: فهذه تقدم حسب الحالة، طبعا بيكون في دراسة حالة
0: على
1: بتشارك
0: أساسها.
1: مع طبيب التأهيل المعني وأطباء الأطراف الصناعية أيضا،
0: نعم.
1: فهي عملية تشاركية ما بين
0: يتم تقديمها
1: الجميع.
0: بشكل مجاني
1: نعم
0: للأطفال؟
1: صحيح، نعم
0: نعم،
1: صحيح،
0: إذا كان طبعا منتفع
1: منتفع عسكري، نعم
0: عسكريا.
1: للعسكري، نعم
0: نعم. نصيحة بشكل سريع للأهالي اللي عم بيسمعونا، اللي عندهم في مشاكل عند أطفالهم اللي متردد بزيارة قسم العلاج الطبيعي، بدنا نصيحة منك شادي بيك، خاصة أنت كرئيس قسم وأنت بتعرف طبعا قديش إجتكم حالات صعبة
1: نعم
0: ومستعصية،
1: صحيح.
0: فبشكل سريع نصيحتك لكل الأهالي.
1: النصيحة صراحة باختصار هو أنه أنتم شركاء لنا في هذه المسيرة،
0: نعم.
1: وهي أنا بعتبرها مسيرة ورحلة، رحلة بهمنا فيها مستقبل هذا الطفل، وبنحاول نصنع منه شيء للمستقبل، هذول هم بنات المستقبل، والأهل دائما هم الجزء الأساسي وهم الشريك الأساسي في هذه المرحلة، فلازم يكونوا هم إيد بإيد معنا. إحنا دائما أبوابنا مفتوحة للجميع، ودائما على استعداد لتقديم كل الخدمات اللي بنقدر عليها ضمن طاقتنا،
0: أكيد.
1: وهم شركاء الأساسيين،
0: نعم.
1: بنحاول نعلمهم، نفهمهم، نجاوب على كل استفساراتهم،
0: أكيد.
1: نحاول نكون معهم إيد بإيد دائما وأبدا،
0: نعم.
1: وما في إيش اسمه فقدان أمل،
0: نعم
1: ما في.
0: أكيد، إحنا بنضم صوتنا لإلك شادي بيك، ودائما مصلحة الطفل هي الأولى، يعني الحلقة التكاملية بين الأهل وبين رئيس أو قسم العلاج الطبيعي طبعا يؤدي دائما إلى هناك يكون في أمل بعلاج الأطفال، سواء كانت الحالة مستعصية أو حالة عادية، دائما يكون عند الإنسان أمل في العلاج. نشكرك مستشار المعالجة الفيزيائية رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الملكة رانيا العبد الله النقيب شادي الوشاح، كل الشكر لك
1: العفو
0: شادي
1: ستي،
0: بيك،
1: العفو،
0: أهلا
1: العفو.
0: فيك. ولهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. الأردن يواصل جهوده الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. الرئيس الأمريكي توعد بتدمير إيران إذ لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. محليا البدء بأعمال إنشاء مبنى مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة. سلطة إقليم البتراء تعلن آلية استقبال طلبات تعويض المنشآت السياحية المتضررة. انتهاء الاستعدادات لعقد الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة. وأخيرا طقس صيفي حتى السبت في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية البهية. للجميع مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بكم.

وأحييكم جميعاً أينما كنتم على امتداد تراب الوطن الغالي، وأنتم فرساننا البواسل من منتسبي الجيش العربي حماة الديار والوطن وسياجه المنيع. نحييكم بتحية أردنية صادقة تنبض بالفخر والانتماء، نبعثها مكللة بالعز والوفاء لكل نشمي منكم واقف ثابت كما النخل الباسقات في خناطق المجد وعلى الثغور في كل موقع شرف ورجولة. فأنتم رمز الاعتزاز والعون والمعنى العميق للفخر والوفاء والانتماء.

واسمحوا لنا كذلك أن نرحب بجمهورنا الأردني العزيز عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبمشاهدينا الكرام عبر صفحتنا على الفيسبوك، الذين يشاركوننا هذه اللحظات الوطنية بكل محبة واعتزاز، لنجدد العهد للوطن ونستحضر معا التضحية والإخلاص ونعلي صوت الانتماء للأردن قيادة وشعب وجيش، حيث سأرافقكم. وهذه التحية من وراء المايك، أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد مساء الخير للجميع.

ومن هنا من استديوهات إذاعات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نرافقكم وترافقونا وتحية وطنية لتكون وكأنما هي رحلة داخل معنى أن يكون لك وطن اسمه الأردن.

فليس كل وطن يشبه نفسه، لكن الأردن وطن المجد والعلياء والشموخ والكبرياء، هو وطن النشامة وفرسان الجيش العربي، عنوان الوطن الأجمل والأوسع، الأوفياء الذين ما أن نرى بزتهم العسكرية وفوتيكهم المرقط حتى تنتعش نفوسنا ونطمئن إلى ما نحن فيه. نطمئن على الوطن، على الأهل، على النفس. نطمئن بأن هناك من يحمينا ويحمي حتى أحلامنا. نطمئن إلى ما نحن فيه وما ننعم به من أمن وأمان. فرسان الجيش العربي، لكم تحية الوفاء، فأنتم من تحملون حياتكم على أكفكم، تهدونها وردة لوطنكم، حماكم الله جميعاً.

هو الأردن الهدوء الذي يخفي يقظة كاملة، وطن أصيل ضارب الجذور في التاريخ، فهو لم يبنى في لحظة راحة بل في زمن كان كل شيء فيه قابل للانكسار، لكن ومع ذلك لم ينكسر، فحوله رجالات يحمونه بقلوبهم قبل عيونهم، يصلون الليل بالنهار من أجله وأجل أهله الطيبين.

هو الأردن الوطن العزيز الكبير الذي أثبت على الدوام بأنه الوطن المحوري الدور الذي لم يحتاج إلى علو الصوت كي يثبت وجوده، بل هو من اختار طريقا صعب ديدنه أن يكون ثابتا وصاحب مواقف مشرفة على الدوام.

وفي أردن الشومات تعلم الأردنيون بأن القوة لا تعني الضجيج، بل تعني أن تبقى شامخا صامدا حين يسقط كل شيء حولك. تعلمنا أن تظل الهامات مرفوعة والمعنويات عالية بإذن الله وعطاء النشامة وقيادتنا الهاشمية المظفرة.

وفي الأردن حين نختار الصمت فهذا لم يتأتى من فراغ، بل نختاره حين يكون الصمت قرار والثبات أسلوب حياة والعمل عنوان وطن.

وعلى أطراف هذا الوطن الأردني الكبير وعلى حدوده الأربع، شمالها وجنوبها شرقها وغربها، حيث لا كاميرات ولا تصفيق ولا شعبويات ولا دعاية. هناك يكتب المعنى الحقيقي للانتماء الوطني بأبجدية يخط عناوينها رجال أوفياء من نشام الجيش العربي، الجنود المخلصون الذين لا ينتظرون أن يذكروا ولا يسألون ولا يهمهم ذلك. هل يرانا أحد؟ بل يسألون سؤال واحد فقط: هل الوطن والقيادة والأهل بخير؟

وأن تقف هناك على الحدود في برودة الطقس وحره ليله ونهاره يعني أن تختار التعب ومجاهدة الروح بدل الراحة، والبرد بدل الدفء، والصمت بدل الحديث. وهنا يتبدى الفرق بيننا وبين الغير، الفرق في معنى أن تكون أردني منتمي لوطن أحببناه وأحبنا وأحببنا قيادته وأماكنه وشعبه وأهله. وطن فيه الرجال هنا لا يشرحون أنفسهم بل يثبتونها قيم ومبادئ ومواقف وإنجاز ووفاء، واضحة للعالم بأنهم من الأردن وبأنهم الأردنيون الأوفياء أهل العزم والعزيمة.

في هذه المنطقة من العالم وكل شيء من حولنا يعيش مخاض ويتحرك مسرعاً، مواقف تتغير، تحالفات تتبدل، سياسات تتحول، لكننا أردنياً لا نتحرك تحت الضغط ولا نتبدل تحت الخوف، بل نحن في وطن يعرف متى يصمت، متى يتكلم، متى يضع حداً واضحاً لا يتجاوز ولا يمكن تجاوزه.

والأردن وطن لا يختبر نفسه كل يوم لأنه يعرف نفسه جيداً، يعي أنه تحت رعاية قيادة وجيش همها الخوف على الوطن وعلى الأهل، فالوضوح عندنا قوة والقرار لا يؤجل والصدق ديدننا والإنجاز عنوان مسيرتنا.

وبعد كل ذلك يبقى شيء واحد لا يفسر ولا يدرس، بل هو يعاش داخليا في أنفسنا. فهذا الوطن يسكنك ليس لأنك تعيش فيه فحسب، بل لأنك لا تستطيع أن تكون بدونه، وهو ليس مكانا تعود إليه، بل شيء لا تغادره أصلا.

الأردن ليس خياراً بل هو الأصل والوطن المتجذر في التاريخ والوجدان. لن نقول كلاماً كثيراً، لكننا نعرف أن هذا الوطن بكل ما فيه لن يتراجع، لن ينكسر، لن يكون إلا كما هو، واضح، ثابت وحاضر في كل الأماكن وفي كل الأوقات.

فنحن هنا وسنبقى هنا، فالوطن لا يقال والوطن لا يغيب عن الخاطر، سيظل الثابت الحاضر الذي لا يتبدل، فهنا وطن يعتمد عليه اسمه الأردن والنعم والنعمتين.

والأردن ليس وطناً يحكى عنه، بل موقف يختبر في أصعب اللحظات، فحين تتزاحم الحسابات يبقى الأردن هو القرار الذي لا يتردد، وهو الثبات الذي لا يلين، والأرض الطاهرة المطهرة التي لا تستباح.

وهنا تقاس قيمة الرجال بقدر ما يحملون من صدق تجاه ترابهم، لا بما يقولونه، لأن الأردن فكرة صلبة، من دخلها صار جزءا من معادلة لا تقبل الكسر.

وفي الأردن لا تحتاج أن ترفع الصوت لتثبت القوة، فالصمت المليء بالهيبة يكفي. هو وطن يعرف متى يتكلم ومتى يفعل، متى يكون الحزم أبلغ من كل خطاب. ومن يقرأ الأردن جيدا يدرك أنه لا يتحرك بردة فعل، بل بإرادة تعرف طريقها مهما تعقدت الطرق، وبتخطيط سليم وأجندات مدروسة وصالحة لكل وقت وحين.

وفي ختام هذه التحية الوطنية نقف جميعا وقفة اعتزاز وفخر، نرفع الهامات عاليات لأننا أبناء هذا الوطن العظيم الأردن، الذي لم يكن يوما مجرد أرض بل كان دائما رسالة وكرامة وتاريخا من العطاء والتضحية.

وسيبقى الأردن في القلب نبضاً لا يتوقف وعهداً لا ينكسر ورايا خفاقة لا تنحني، وسنبقى الأوفياء لترابه حراساً لكرامته جنوداً في ميادين العمل والبناء والرجولة. ومع ختام تحياتنا الوطنية لهذه الأمسية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد الزعبي وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عطية.

0: الله أبو جاموس من الإعداد والتقديم، نلقاكم على محبة الوطن وراية العز خفاقة بإذن الله وعطاء النشامة. حفظ الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. الأردن يواصل جهوده الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 الشهر الحالي. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس 20 صاروخا وأطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

0: وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت. وأشار البديوي في بيان اليوم إلى أن تمادي إيران في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، وأكد دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. أدانت جمهورية مصر العربية بشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وشددت على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها بشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بتوجيهات ملكية أرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. ويتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، في حين تصل الطاقة الإنتاجية نحو 3500 رغيف بالساعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. وكان الأردن قد نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 6 قوافل برية تضم 130 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وإغاثية. ويثمن الأردن جهود السلطات السورية التي تقدمها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. تنطلق الليلة منافسات النسخة 23 من بطولة كأس العالم، وسط مشاركة تاريخية وغير مسبوقة للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي كان أول منتخب عربي يبلغ هذا المونديال. وكان منتخب النشامى قد استهل اليوم تدريبات في مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث مقر إقامته خلال بطولة كأس العالم. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة جمال سلامي من خلال هذه التدريبات إلى التركيز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتطبيق الخطط التكتيكية قبل خوض غمار المونديال، حيث سيلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات النمسا، الجزائر والأرجنتين. ويستهل منتخب النشامى مشواره في بطولة كأس العالم بلقاء نظيره النمساوي صباح الأربعاء المقبل. هذا وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية إن الأردن يقف اليوم على موعد مع لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة مع انطلاق منافسات كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النهائيات في إنجاز طال انتظاره، وكتبه النشام بعرقهم وإصرارهم وإيمانهم بأن لا شيء مستحيل أمام إرادة الأردنيين. وأضاف أن ملايين الأردنيين سيتابعون منتخبهم الوطني باعتبار صوتا لطموح شعب بأكمله يحمل اسم الأردن ورايته إلى أكبر وأهم حدث رياضي على مستوى العالم. من جانبه أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج السياحي للأردن على المستوى الدولي من خلال تنظيم فعاليات وبرامج سياحية تسهم في التعريف بالمملكة وإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة أمام جمهور عالمي واسع. وقال حجازين أن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخريطة السياحية العالمية، مؤكدا أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعي فريد. وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة. وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في ثلاث دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وبعد حفل الافتتاح الذي سيقام في العاصمة المكسيكية تنطلق صافرة البداية للمباراة الأولى للبطولة التي تجمع المنتخب المكسيكي مع نظيره جنوب أفريقيا على استاد أزتيكا عند 10 مساء بتوقيت الأردن. التفاصيل مع لين نويران.
1: مع ضربة البداية للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا ستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية لمتابعة أول مباراة في المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإن حفل الافتتاح سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة. وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 32 يرافقهما أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 12. وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور 32 بنظام خروج المغلوب وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 من تموز المقبل على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقام مباريات كأس العالم في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين. وأعلن الفيفا أن المنتخب الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار أمريكي، فيما سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى.
0: قام وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات برعاية اتفاقية تنفيذ مشروع للتوسع في زراعة الأزهار المقطوفة والزراعة البستانية في محافظة الطفيلة بالشراكة بين وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا للتخفيف من الفقر والجوع. الوزير خريسات تحدث لمندوبنا أيمن الفقراء عن هذه الاتفاقية وقال:
2: بحمده تعالى تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضا بمبادرة من دولة جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وهذه لأول مرة تكون هذه المبادرة خارج إطار المجموعة، بقيمة 1,900,000 دولار لتمويل مشروع في محافظة الطفيلة لإنتاج الزهور باستخدام المياه في هذه المحافظة. هذا المشروع موجه للنساء في محافظة الطفيلة من أجل خلق فرص عمل، وهنالك تقريبا نتكلم على حوالي 150 فرصة عمل مباشرة ويوازيها أيضا فرص عمل غير مباشرة. هذا المشروع جاء لتقليل من البطالة خاصة عند النساء في محافظة الطفيلة، وأيضا إدخال مشاريع نوعية جديدة زراعة الزهور. نرى هنالك مستقبل واعد جدا لزراعة الزهور في الأردن وبالتحديد في محافظة الطفيلة حيث البيئة الملائمة وتوفر المياه، هنالك وفر للمياه واستغلال جيد لهذه المياه في زراعة مختلف أنواع الزهور.
0: رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان يوم الزراعة الوطني في محافظة الزرقاء. التفاصيل في تقرير مندوبتنا حلا المعيطة.
3: تحت شعاري اللي بحب الأردن بعمرها، أطلقت بلدية الزرقاء بالتعاون مع مبادرة صانع الابتسامة حملة تشجير في شارع القدس العربية برعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية. وشهدت الحملة زراعة مجموعة من الأشجار على امتداد الشارع بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي والمتطوعين في خطوة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة الحضرية في المحافظة، حيث أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان على أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمبادرات المجتمعية في دعم الجهود البيئية، مشيرا إلى أهمية هذه الفعاليات في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظات على الأشجار والغطاء النباتي. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لجعل محافظة الزرقاء مدينة أكثر خضرة وجمالا وتعزيز الاستدامة البيئية بما ينعكس إيجابيا على جودة الحياة لسكان المحافظة. من محافظة الزرقاء حلا المعيطة.
0: تواصل بلدية إربد الكبرى جهودها للحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تشكل مصدر قلق للمواطنين في عدد من الأحياء السكنية من خلال تنفيذ حملات ميدانية ورصد أماكن تجمعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئة في البلدية المهندس يحيى العمري تحدث لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
4: تقوم بلدية إربد وبإعاز من عطوف الرئيس بمكافحة الكلاب الضالة في ضمن المواقع التابعة لبلدية إربد ضمن فرق تم تشكيلها للعمل على مدار الساعة، حيث تتكون هذه الفرق من أطباء بيطريين ومهندسين ذات اختصاص وعمال تم تدريبهم في أمان بالتنسيق مع وزارة البلديات بلدية إربد الكبرى وأمانة عمان، وتم تطعيمهم للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تعمل هذه الفرق على متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بالإضافة إلى العمل اليوم الروتيني، وتتوفر معهم عدد ومواد تم توفيرها بإعاز من معالي وزير البلديات للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث يتم حجزها في هانجر خاص تابع لبلدية إربد الكبرى.
0: أطلقت مديرية الزراعة لواء الغوار الشمالية حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل بالتعاون مع كوادر مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية القطاع الزراعي والحد من انتشار الآفات الزراعية. مدير الزراعة لواء الغوار الشمالية المهندس محمد النعيم تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
5: نفذت وزارة الزراعة حملة وقائية لرش أشجار النخيل ضمن حدود منطقة الأغوار الشمالية، حيث عملت مديرية الزراعة على تشكيل فرق مختصة من المهندسين الزراعيين لتنفيذ هذه الحملة على أن يكون طبيعة المكافحة تبدأ من الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 11 ظهرا باستخدام مبيدات آمنة للحد من انتشار الحشرات على أشجار النخيل خصوصا في بداية فصل الصيف.

0: أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة جزء من الطريق الرئيس في لواء دير علا بطول 2 كيلومتر ضمن خطط الوزارة الدورية لتأهيل الطرق. المهندس ثامر الحوامدة مدير مديرية أشغال البلقاء تحدث لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
1: أعلنت مديرية أشغال محافظة البلقاء مساء يوم أمس بالانتهاء من أعمال صيانة الطريق الرئيسي في لواء دير علا والممتد من مثلث كفرنجة باتجاه وادي الأبيض بطول 2 كيلو متر، وجاء هذا الإنجاز بناء على الخطط التنفيذية والخطط المستقبلية الموضوعة ضمن رؤية وأهداف وزارة الأشغال العامة والإسكان الهادفة إلى المحافظة على استدامة الطرق الرئيسية وتعزيزها بعناصر ومعايير السلامة المرورية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. الأردن يواصل جهوده الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم الدعم والمساندة لهم في كافة الظروف. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن، الذي يبدأ منافساته في 17 الشهر الحالي. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن هلال، عبد اللطيف اللزايدة وذاكر حجات، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ومني حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة الذي يبث على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برفقة الزميل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. قديما كان الرحالة العرب يتنقلون بين البلدان، يصفون المكان والزمان والإنسان، وأصبحت هذه الكتب للرحالة مصادر أساسية للمعرفة وللتاريخ. اليوم تغيرت الحياة واختلفت التقنيات ومصادر المعارف، وأصبح السوشيال ميديا حضورا قويا وفاعلا. وفي السنوات الأخيرة برز على الساحة ما يسمى بالمسارات الثقافية والمسارات السياحية التي تهدف إلى التعريف بالمكان بطبوغرافيته وجغرافيته وإنسانه وتاريخه وحاضره. وبرز عدد من الناشطين في هذا المجال الذين أسهموا في تقديم الأردن لأبناء هذا البلد وإلى العالم بشكل مختلف وفيه من المعارف والجمال والسهولة والبساطة الكثير. وأصبح يعول على مثل هذه الجهود في تسويق الأردن محليا وعربيا وعالميا. في هذه الحلقة سنحاول أن نلقي الضوء أكثر على هذه الجهود التي تبذل في هذه المسارات من خلال فاعلين ونشطاء في هذا المجال. لذا يسرني أن أرحب بالمهندسة سوزان الرواشدة، وهي من النشطاء في مجال المسارات الثقافية والسياحية ولديها محتوى على السوشيال ميديا في هذا المجال، فأهلا وسهلا بك سيدتي.
1: أهلا فيك.
0: وأرحب أيضا بالرحالة المعروف، وهو رحالة تجاوز حدود الوطن، وصل إلى أفاق عالية، وصل إلى الهيمالايا وإلى كليمنجارو وغيرها من القمم العالية، وزار مناطق سياحية داخل الأردن وخارج الأردن، وله مؤلفات في هذا المجال. فيسرني أن أرحب أيضا بالصديق الأستاذ إبراهيم العرجان، أهلا وسهلا بك.
2: بالمهلي، وسعيد أني أكون على منبر الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا. يعني تعلمون جميعا أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، خاصة ونحن نتحدث عن أهمية السردية الأردنية بكل مستوياتها وكل طبقاتها. فاسمح لي أستاذ عبد الرحيم، اسمح لي أن أؤكد لك على أن مثل هذه الجهود هي أساسية لتعريف أبناء البلد والناس من خارج الأردن بما يحتوي الأردن على كنوز مختلفة ومتعددة. وأنت يعني مصور وفنان تشكيلي ورحالة، يعني لك حضور كبير وتكتب وتوثق كل هذه الرحلة التي تقوم فيها. كيف ترى هذا الموضوع وأهميته في هذا السياق؟
2: سيد الكريم، وانت أعرف الناس، سيردي بطننا وين ما تحط على إصبعك على الخارطة في هناك أثر طاعم في القدم، وفي هناك تراث البادية مختلف عن تراث المدينة، والمدينة مختلف عن القرية، والطبيعة الفطرية أيضا مختلفة من كل مكان إلى آخر. فواجب علينا أنه نبدأ بتوثيقها بالشكل السليم العلمي الماشي على منهجية بتوجيهات سيدي ولي العهد، حتى نخرج بنصوص دقيقة يعرفها كل الناس. في كثير من المواقع قد تكون غابت عن البال أو ما أخذت حقها في التوثيق والتسجيل. على سبيل المثال، إحنا كنا في مسار في وادي منشلة. وادي منشلة فيه إنزالات جبلية، وما بينهم في هناك مقاطع مساحة قل من الناس اللي دخلوها ووثقوها.
0: بس عشان المصطلحات، إنزالات تقصد مقاطع صخرية حادة مثلا؟
2: مقاطع صخرية إحنا بنجتازها، بننزلها بالحبال أو نتسلقها بالحبال. فما بينهم في هناك فردوس من الجمال الطبيعي. قل من الناس اللي دخلوا هذا المكان لأنها بتحتاج للياقة. إحنا واجبنا إن نعرف الناس بهذه الأماكن، بالإضافة إلى
0: مشيا على الأقدام.
2: مشيا على الأقدام. يعني على قول مش

0: على الأقدام في كتابي مسارات، أنا موثق 1162 كيلومتر من المسير الراجل في جميع أرجاء المملكة. وثقت فيها حكاية الناس، وثقت فيها كلام ابن المنطقة قصته، وثقت فيها التاريخ، وثقت فيها الجغرافيا والجيولوجيا والحياة الفطرية، بالإضافة إلى عمادهم اللي هو الإرث الهاشمي بقصة رحال تنقل في هذه الأماكن. لحد اليوم صرت كاتب 162 مقال في سياحة المسير والترحال والاستكشاف.
1: يعني أستاذ عبد الرحيم، أنت معروف بهذا ولك بصمة واضحة وحضور كثيف حقيقة في هذا المشهد. سنعود بالتفصيل للحديث عن هذه الموضوعات، لكن أستاذة سوزان، أنت مهندسة معمارية وبنفس الوقت ناشطة في مجال المسارات الثقافية والسياحية، كيف بدأت الفكرة لديك وشو الأهداف اللي كنت بتخططي أو تفكري فيها؟
2: هلأ البداية كانت وقت كورونا، بصراحة هي نقطة تحول لناس كتير. فأنا قبل كورونا كنت أسافر كتير، ويعني بالسنة تقريبا أكتشف 4 بلدان وكل مرة أغير بلد. بعد كورونا أو في فترة كورونا بلشت أركز على السياحة الداخلية. هلأ بالبداية زي أي مواطن أردني بلشت بالمواقع اللي إحنا بنعرفها كلنا، مثلا قلعة عجلون، وادي رم، بس كنت أقرأ أكتر عنهم فأروح يعني وعندي هيك شوي خلفية عن هذه الأماكن. بعدين بلشت لأني بحب السفر والترحال، بلشت بدي إنه إشي جديد، فبلشت أروح للمناطق اللي مش كتير معروفة. فأبدأ بالقرى. هلأ لما كنت أبدأ بالقرى بالبداية كنت أمسك مثلا أم القرى، هلأ بمناطقنا مثلا زي عنبي خلينا نحكي، هاي أو عين جنة مثلا، هاي تعتبر أم قرى، منها تفرعت قرى تانية. فأبدأ بأم القرى لأنه هاي أم القرى أكيد بده يكون فيها ينابيع المي، فيها آثار، فيها ناس معمرين أسمع قصصهم. فمن هون كانت البداية إنه بأم القرى، القرى المهمة الرئيسية. وبعديها بلشت قلت صرت أسرد لأصدقائي شو عم بشوف، وشفت في منهم تجاوب قوي، فقلت خليني أبدأ بأول فيديو. أول فيديو بلشت فيه كان من قريتي اللي هي قرية ذات راس في الكرك، وهي قرية نبطية. فعملت فيديو قصير مدته دقيقة ونص مع معلومات مكثفة، نشرت الفيديو على صفحتي على أساس أنه عائلتي وناس من عشيرتي يحضروا، فلقيت تجاوب عالي من الناس. يعني بعد تركت التليفون، أنا بصراحة نشرت الفيديو تركت التليفون ساعة، لقيت 25,000 مشاهدة
1: ما شاء الله
2: خلال ساعة، ولقيت تفاعل قوي. فمن هون كانت البداية.
1: إذن هو يعني جانب معرفي، لأنه قبل ما تذهبوا إلى أي مكان تقرأوا عن المكان، بتجمعوا معلومات ومعارف، هي ليست فقط سياحة، هي جانب فيها علم وفيها معلومة وفيها معرفة، من المهم أنه أنتوا تكتسبوها حتى تكسبوها للناس.
2: صحيح، بس في نقص
1: صح
2: في المعلومات،
1: هذا سنعود لنتحدث لأنه هذه نقطة مهمة جدا، لأن احنا حتى نعبئ الفراغات اللي في سرديتنا بشكل عام. لكن أستاذ عبد الرحيم، يعني أنت عرفناك في البداية كمصور ولك علاقة بالفن التشكيلي، كيف تحولت وصار حضورك الأبرز والمعروف أكثر وأنت كرحالة وكصاحب مسارات، وأنا أعتقد أنك اكتشفت أو رسمت مسارات جديدة؟
0: سيد العزيز، التصوير عالم.
1: نعم،
0: شبعت من عمان ولسه في كثير في عمان.
1: هل قادك التصوير إلى هيك تكتشف هذه الحالة؟
0: أكيد. التصوير أنت بعد ما تشبع من مكان بصير تدور على أماكن ثانية، بتصير تدور على إشي الناس ما شافته، وبصير في عندك لما توصل لمرحلة الاكتفاء إنه ذاتي، بصير في عندك رغبة إنك تفرجي الناس هذا الجمال. فالكاميرا هي دائما رفيقتي في الترحال، والترحال هو مكمل للفن التصوير الفوتوغرافي. ما توقفت عند الكاميرا والمسير. لما بدأت الكورونا بشهر 3/2020 شفت من واجبي أني أعرف الناس وين يروحوا على السياحة النظيفة، وبرضو تنبهت لتوجيهات.
1: ماذا تقصد بالسياحة النظيفة؟
0: كان في حجر الأماكن السياحية المغلقة، إنه ممنوع أنت تقعد في مطعم،
1: والتباعد.
0: فشفت من واجبي أني أكتب في البداية 10 مقالات خلي الناس تعرف أنه يروح على مثلا نحكي على منطقة أم النمل اللي ضاع سيطها، أو يروح على منطقة رحابة أو

0: أو عنبة أو غيرها من هذه المناطق، يمشي في الطبيعة بيريح نفسه من ضغط الحجر، وبنفس الشيء بشوف أماكن جديدة. فأنا شفت أنه أبدأ في هاي الكتابة، فكان هي ثلاثية: المسير والقلم والكاميرا. كل المقالات كانت تنزل مشفوعة بسلسلة من الصور، ولقيت اهتمام كبير من صحيفة الدستور الأردنية والموقع عمون، رحبوا في هذا في هذه المبادرة. شفت انه بعد العشر مقالات انه الناس لسه بدها كمان، قلت بكمل لل 25 لحد ما وصلت ل 162 اليوم. وهذا شفت على انه من واجبي الوطني اني اوثق بشكل اوسع، ما اترك مكان الا اوثقه بلسان الحقيقه وبالعدس الصادقه اللي ما بدخل عليها اي تغيير. اعطيك مثال: اثار الدولمنز. رحت على بريطانيا، شفت انه في بريطانيا في عندهم عجائب الدنيا السبعه، اشتريت من هناك كتاب، عرفت انه في عندنا اثار الدولمنز. بديت اني ابحث عنها في الاردن، ما قرات عنه لا في كتب المدرسه ولا شفته في الاعلام. رحت لاول مكان وثاني مكان، اهتميت فيه، اطلقت مبادره حمايه اثار الدولمنز، ولقيت صدى طيب من دائره الاثار العامه والوزاره. مشكورين لمريغات في مادبة، وثقناها كاملة، وهلأ صارت بعد المبادرة من أملاك دائرة الأثار العامة سنة في 2019. صارت الناس تعرف وين تروح على أثار الدولمنز، وهي
1: مهددة،
0: وهي مهددة. هلأ بصفة عنا 2460 بيت دولمنز، بعد ما كان عنا 13,000 واحد في بداية 1900 حسب كتاب المسوحات الأثرية. ومع ذلك نعتبر أكثر دولة في العالم عندها كثافة أثار الدولمنز. وأثار الدولمنز ممكن تكون بحد ذاتها مسار، سواء كان في المريغات بجهة مستقلة مسار 3 ساعات، أو مسار يربط ما بين جبل المخيط وما بين الفيحاء اللي هي صليبة قديما. وهناك في حوض دولمنز من النوادر ومن الأشكال الفريدة في العالم بهذا التصاميم، وغيرها من المواقع اللي ممكن إنها تطول فترة بقاء السائح وتكون مصدر عز وافتخار لابن البلد. نحن أهل التاريخ، ونحن بداية فن العمارة والبناء المخطط الجماعي.
1: صحيح، يعني هذا كلام جميل جدا، أنه أنتم فقط مش يعني فقط توثقوا المكان وتوثقوا قصصه، أنتم تؤثروا حتى في صناعة القرار، وبتنبهوا الناس لأهمية الحفاظ على هذه الكنوز، كانت طبيعية أو أثرية أو طبوغرافية. أستاذة سوزان، يعني اسمحي لي أني الآن أنت كيف تربطين هذه المسارات ببعدها الصحة البدنية والبيئية والسياحة والثقافة، لأنه كل هذه تترابط، لأنه اللي بده يمشي بالمسار مضطر أنه هو يستخدم تقنية المشي، بده يمشي على رجليه مش بالسيارة. هلا ممكن يمشي بالسيارة حتى يصل لبداية المسار، لكن بعد ذلك هو بده يتسلح بالمشي، وبالتالي هذا نتحدث عن الجانب الرياضي وجانب البيئة، أنه كمان يكون الذي يشارك في هذا المسار يعي أنه يريد أن يحافظ على الطبيعة، يحافظ على الكائنات الحية اللي موجودة، يعني لا يترك المهملات يعني إلى حد ما، وأن يتحول حتى ما يسمى بالصيادين اللي يعني بيصطادوا الحيوانات النادرة إلى ناس أصحاب مسارات للحفاظ على هذه الحيوانات. فكيف تشوفي كل هذه الترابطات مع بعض من خلال شغلي؟
2: هلأ أنا بحس أنه كل هاي الترابطات مربوطة بمصطلح، خلينا نحكي السياحة البيئية.
1: نعم،
2: يعني السياحة البيئية أول إشي ما بتتطلب لمثلا كتير من الدولة تكاليف في تنفيذها، تمام، وكمان بتتطلب كلها إن هي يعني تكلفتها قليلة، وأنت بتستخدم الموارد الموجودة أصلا بالمنطقة عندك. هلأ وكمان زي ما أنت ذكرت، يعني حتى إنك تحافظ على البيئة أول إشي بدك إنك لا تترك أثر نهائي. يعني حتى لما أنت تتواجد في المكان وفي المسار، حتى صوت، حتى تسجيل، يعني تقعد تحط سماعات، برضو هذا ممكن يؤذي الحيوانات، تؤذي أنت في البيئة. حتى المواد اللي أنت بتاخدها الأشياء بدك تستخدمها مفروض إنها تكون أشياء بيئية. يعني مثلا أنا بشوف عنا بيستعملوا كتير بلاستيك. مثلا أنا في أصدقائي من ألمانيا كانت البداية هم اللي عرفوني حكوا لي أنتوا كيف جايبين كله بلاستيك، كاسات بلاستيك، صحون بلاستيك، هذا إشي ممنوع. فأنت مفروض تجيب إشي
1: إنك صديق للبيئة،
2: إشي صديق للبيئة.
1: نعم.

0: يقضي انت التربة.
1: نعم.
0: فيعني في هيك تفاصيل، بس كله بيعتمد حسب المكان. يعني انت جمعت المسارات، يعني في عندنا احنا كثير مسارات في الأردن، يعني كل منطقة إلها وقتها وموسمها وطبيعتها والجهد البدني تبعها. يعني في مسارات سهلة، في مسارات صعبة كمان، يعني أكيد عرجان بأيدني. يعني كل مسار له لياقته، مثلا الهيدان بده لياقة عالية، عندنا وادي الكرك إذا بتيجي من الغور يعني سهل، إذا بتيجي من موميا فيه إنزالات. فبيعتمد أنت شو مجهودك البدني.
1: صحيح. طيب هذا أثره كمان المشي على الشخص نفسه، على صحته يعني.
0: أكيد. وبعدين كمان بشغله، يعني أنا مثلا مهندسة معمارية، هلأ أنا طول الأسبوع بشتغل بهندسة العمارة، إذا ما بفصل بالويك إند وبغير جو وبغير المناظر، بغير نفسيتي، بحرك بدني،
1: خرج الطاقة السلبية اللي موجودة.
0: أيوة بالضبط. فإنه بفيدك بشغلك.
1: طيب جميل جدا. هلأ صديقي الأستاذ عبد الرحيم، هل أنت بعد ما كتبت سلسلة المقالات اللي وثقت فيها رحلتك الشخصية ومغامراتك، وثقت فيها المكان والإنسان والطبيعة اللي أنت موجود فيها، هل حسيت أن هذا ترك أثر عند الناس؟ يعني خلت الناس تهتم أكثر، تحاول تطلع هي تفتش عن هذه المسارات؟ هل حفزت السياحة، خاصة السياحة الخارجية، أنها لأنه صارت يعني المسارات وهذه المسارات زي ترند يعني في العالم الآن؟
2: صحيح. سيدي العزيز، كثير ناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصلوا إلي عن بما أنشروا من مقالات، وصاروا يتصلوا معي وين نروح على المكان الفلاني، أو شو الطريقة أو الوسيلة حتى نوصل إله. وصرت أدني أدلهم، أعطيهم اللوكيشن وأنصحهم بأنه مين يأخذوا من الأدلاء المحليين من أهل المنطقة، والمعدل هذا عالي. والأحسن مؤشر عليه أنه المقالات اللي بنزلها أنا في الجهات الإعلامية، الرابط تبعها بيكون عليه مشاهدات عالية، بحيث أنه لما كنت أنزل في الجوردن نيوز كان التوب 10 يكون مقالي بهذاك اليوم. في عندك مشاهدة عالية بعيدا عن الأنا. أصدقاء إلي من الخارج صاروا لما يجوا إجازة، عبد الرحيم بدنا تفرغ نفسك معنا كم يوم، تأخذنا على هذه الأماكن. فكان في إلها صدى، وفي بتحس إنه في تنامي. المؤشر الأعلى إنه الجهات الإعلامية الدولية والخارجية صارت تطلب بنشر في هذا المقال، وبنشر بشكل أسبوعي، منهم على سبيل المثال صحيفة الرحلة المتخصصة في السياحة عم بعطوني صفحتين ومرات ثلاثة في العدد الواحد، وهذه صحيفة مهمة جدا لعشاق السياحة ولأصحاب القرار في الوطن العربي حسب اللغة اللي مكتوبة فيها. وكذلك صحيفة الأهرام فردت لي أكثر من مرة ملحق كامل عن سياحة المغامرة في المنطقة، وغيرها من أمهات الجهات الإعلامية. ردود الفعل تبعت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، لما بتعمل سيرتش على سبيل المثال، لما عمل سيرتش على صورة أو هذا، ألاقي الناس عم تتداولها، ومرات بتلف وبترجع إلي. فهذا ببين لك أنه الناس هيئتها عم تهتم. إذا بتطلع، معظمهم بتجمعوا في مكان محدد، اللي بيطلعوا تبعين الهايكينج بتجمعوا في جهة الدوار السابع. في بداية لما بلشنا نطلع من هذيك المنطقة، في بداية الشيء شبه منظم بيننا كأصحاب، كان نكون في باصين. هلأ يوم الجمعة بتلاقي بحدود 30-40 باص،
1: ما شاء الله.
2: وهذا مؤشر جميل، كانوا يطلعوا 4-5-6. روح يوم الجمعة الجاي على وادي الحسا، راح تلاقي وادي الحسا فيه أكثر من 20 مجموعة نازلة، وكلياتهم من 8 سنين لحد 70 سنة، وعلى قول العمر في شباب، خلينا نحكي شباب كبار في العمر، معظمهم فوق 65، عندهم مبادرة يوم احتفالنا الاستقلال 80، بدهم يمشوا 80 كيلو متر متواصل،
1: مشيًا على الأقدام.
2: مشيًا على الأقدام. في صحراء مفتوحة بدهم يأخذوا ما بين القصرين، قصر العمرة وقصر الخرانة. وهذا يجب التسليط الضوء عليه. كبار السن 80 كيلومتر، 80 العيد 80، إنه هذول يكونوا قدوة للناس. حتى إنه أمر الرياضة والاستكشاف مش وقف على

0: شخص واحد.
1: صحيح، يمكن هذا يقودني لأنه الانتماء كمان هو انتماء لما ترتبط أنت بالأرض وبالمكان وبتفهم تفاصيل هذا المكان وبتفهم قديش أنه في حضارة وفي تاريخ وفي تنوع بالتضاريس اللي موجودة في هذا المكان وتصير عندك حب لهذا المكان، فأنت بتبني أصلا ولاء وانتماء للأجيال المختلفة باتجاه هذا البلد. طيب بس سادة سوزان، هل هناك في أنواع يعني للمسارات؟ وبالتالي الناس إنها في ناس بده مسارات سياحية حتى يستمتع بالطبيعة، في ناس بده مسارات إلها طابع رياضي حتى يساعد جسمه ولياقته البدنية، في ناس بده مسارات إلها علاقة مثلا بالآثار ويحب الآثار فكل مساراته بتربطها بهذا المكان، في ناس عنده حب التسلق الجبال إلى آخره وبالتالي بتقصد مناطق معينة، هل هذا موجود فعلا؟
2: أنا بحس إنه السياحة أو المسارات عندنا مربوطة بالطقس. يعني مثلا في مسارات، خلينا نحكي جهة الغور، في إشي للمناطق الشفغورية، في إشي للمناطق الجبلية، كله حسب إيش كيف الطقس. فمثلا في الفصل، مثلا نحكي الصيف الأغلب بتوجه للمناطق اللي فيها مي، يعني وديان البحر الميت مثلا، وادي الحسا هلأ ذكره، الهيدان، عندنا وادي، عندنا الموجب، وادي زرقاء ماعين، يعني بتلاقي التوجه أكتر لهاي المناطق. يعني بتعرف تجنبا مثلا، أنا بحس للأفاعي مثلا في مناطق معينة بالصيف. هلأ مثلا بالشتاء أكتر بتتوجه ل مثلا شفغ، عفوا بالشتاء مثلا شفغورية أو المناطق الجبلية مثلا عجلون إربد، وحتى السنة كانت الكرك صراحة لأنه كان معدل المطر فيها عالي فكانت مزدهر السياحة فيها كتير. مثلا أنا رحت على قرية موميا، وجدت في كتير سواح فيها وحتى في أجانب، هي قرية مش كتير ناس بيعرفوا عنها، حتى نشرت عنها فيديو تفاجئوا إنه في عنا قرية بهالاسم. فمثلا هاي القرية هاي السنة هذا كانت مناسب جدا إنك أنت تزورها لأنه محاطة كلها بمزارع، فكله بيعتمد حسب الموسم بصراحة، أنا هيك رأيي.
1: طيب انت من وجهة نظرك هل بحاجة الى بعد ما صارت يعني في لها توسع وفي لها راغبين ومريدين في مجال اللي عندهم رغبة او حب يدخلوا في مجال المسارات، هل بحاجة الى تنظيم يعني جمعيات معينة، مؤسسات معينة؟ وهذا السؤال الى كليكما، فبتحس انه وهل ستبقى مجرد مبادرات شخصية ولا بحاجة الى تنظيم اكثر؟
2: والله أنا بحس أنه بدها تنظيم، لأنه أي حدا صار، يعني شكولي في جروب متخصص طلعت معهم أنا يوم الجمعة، شكولي أنه في كتير ناس مثلا بيجوا بيحضروا عندهم مثلا بيشاركوا معهم بأكم مسار وفجأة ببلشوا هم يعملوا مسارات، بيكون لا معه إسعافات أولية ولا هو متخصص ولا اللباس مناسب. فأنا بحس أنه طبعا يعني بده تنظيم بصراحة،
1: دك تحافظ لأنه على مسؤولية. أرواح الناس وسلامتهم
2: مسؤولية يعني واحد مش ماخذ معه إسعافات أولية، هاي أبسط إشي،
1: أو حتى ما عنده خبرة
2: أكيد بالمكان لا يكفي أنك تزوره مرة بصراحة. صحيح. لا يكفي،
1: صحيح، لأنه أنا كمان طلع أنه كثير ناس تأذوا وتعرضوا
2: يعني
1: لإصابات خطيرة
2: طبعا
1: أحيان.
2: هدفه بيكون هدف ربح مادي يعني.
1: أستاذ عبد الرحمن،
3: سيد العزيز، وزارة السياحة مشكورة عملت على إصدار قانون وعدد من التعليمات الناظمة لهذا المجال، وعملت عليها عدة تعديلات وبحاجة أيضا لبعض التعديلات على أمور تقنية. على سبيل المثال بتطلب يكون موجود مع الفريق جهاز اتصال لاسلكي، لأنه في كثير من المناطق ما فيش فيها اتصال. كيف أنت بدك تعمل نداء استغاثة إذا كنت مقطوع مسير ساعتين توصل لنقطة شبكة ساعتين وتيجيك الدفاع المدني يدخل لهذيك النقطة كمان ساعتين، هاي 4 ساعات. شو صار في الشخص المصاب؟ أقل إصابة نفترض أنه الدعثر وقع،
1: ممكن يصير معاه نزيف،
3: ممكن يصير معاه، هذا أبسط الإصابات. الأمر الثاني العدد تبع الأشخاص، العدد الأمثل لدخول المسارات الطبيعية الراجلة 8 أشخاص لحد 12 شخص. الحد الأقصى 12، بعد 18 بتصير أنت عبء على الطبيعة. الإزعاج واحد، اثنين ممكن واحد يتخلف عن المجموعة. الأمر الثالث كم عدد المشرفين موجود مع الكابتن. العدد المثالي لازم يكون في شخص كشاف قدام الكابتن في كابتن في المقدمة وفي كابتن مؤخرة، ممنوع تمشي انت بعد كابتن المؤخرة حتى لو كان بينك وبين
1: حتى بصير حالة فقدان
3: أو أكيد أو وهذا نعم. وهذا الإشي كمان له أثر على السمعة السياحية. أنا من رأيتي رأيي إنه إذا كان الكابتن مؤهل لازم يكونوا المساعدين معاه من أبناء المنطقة، لأنه ابن المنطقة هو اللي بيعرف خباياها.
1: نعم صحيح.
3: وبنيته الجسدية والمهارات اللي عنده هو اللي بيقدر يطلع.
1: السؤال اللي بيطرح نفسه، مين بيحدد إنه هذا كابتن أو مش كابتن؟ يعني هل في معايير، هل في جمعية معينة مؤسسة، ولا نعم. هي بالخبرة؟
3: في سياحة المغامرة بال2018 اجت الجمعية الفرنسية لتسلق الجبال، عملت دورة مع وزارة السياحة وأهلوا تقريبا 30-40 كابتن لمرخصين لسياحة المغامرة. وقبل يومين وقعت الوزارة مع قوات الخاصة لأمر التدريب، ولحد الآن ما عندي أي علم عن الحقيبة التدريبية اللي راح تصير عنهم حتى أني أقدر أني أجاوب. أما المظلة تبعتنا لحد الآن ما فيش مظلة أو اتحاد يكون جامع للهواء اللي هم أبناء البلد اللي بيطلعوا هذولا مع بعض وشلة وممكن ينظموا رحل. وأعطيك مثال، في لما جيت بدي أسافر على واحدة من الرحل تبعات الهملايا، حقي أنا كرياضي مسارات طويلة أني أخذ دعم من وزارة الرياضة، فطلبت من معالي الوزير النابلسي أنه دعم، ولكن كان الاعتذار أنه ما فيش هناك
1: منظمة أو جهة
3: ناظمة إليك، لأنه الدعم بيجي للمنظمة والمنظمة هي اللي بتعطيك، ما بنقدر نعطيك بشكل شخصي، وأنا على جهتين سواء في دعم أو ما فيش دعم رايح.
1: بس إحنا كان الهدف إنه بما إنه كل هذه الجهود وهي جهود مهمة ومؤثرة وما زالت بدون غطاء مؤسسي، يعني لا في جمعية أو اتحاد جمعيات المسارات، لا في جهة ترخيصية، يعني بمعنى لأنه حتى لو كانوا مجموعة شباب هواة يعني ويقوموا بهذه المسارات، فيجب أن يكون في جهة ما تتواصل معهم ولو من باب الإرشاد، إعطاء دورات، تأهيل الكابتن اللي بده يقود هذا، لأنه فيها مسؤولية كبيرة وفيها جانب معرفي، لأنه من المهم أن هذا الشخص الذي سيقود يعرف أن يوصل المعلومة ويكون لديه معلومة حقيقية عن المكان، يشرح عن المكان حتى لو كانت معلومات جيولوجية، معلومات صحيح. أثرية، معلومات تاريخية، أحداث صارت بالمنطقة، بده يكون كمان جانب ثقافي بهذا الموضوع. وهذا بقودني السؤال سادة سوزان، إنه تقنية الفيديو، يعني نحن نعرف اليوم الموبايلات متاحة والتصوير أصبح سهل، بس حتى تصور مسار أو مكان ودك تقدمه للناس، هل في مواصفات معينة ولا هو مجرد تصوير عشوائي يعني؟
2: لا مش تصوير عشوائي. هلا في انت بتقدر تستعمل، بصراحه انا بستعمل موبايل حديث، هلا موبايلات الحديثه كتير ممتازه، انا عندي كاميرا بروفيشنال، بس لاني انا بتنقل كتير بالقرى ومسافات، فصعب علي اني انا استعملها دائما، فانا بستعمل الكاميرا وبحط السيتنجز تبعتها على اساس يكون الريزوليوشن عالي، ريزوليوشن واضح. وحتى لما اعمل مونتاج في طريقة بتقدر تستعملها أنت بالبرامج أنك تعمله بطريقة بروفيشنال، يعني بحول لك الفيديو العادي لفيديو مقبول ويكون جاذب للناس.
1: طيب أنت لما تروحي على مكان والمكان فيه متعدد،
2: بس مشكلة بالميموري، أحكي لك الميموري
1: أنا تقنيا هاي بتركها، لكن أنا بدي أتحدث عن جانب آخر. أساساً المكان لو بدك تصوريه بكليته وتبثيه يمكن تحتاجي إلى ساعة، ساعة ونص بث مثلاً في كل تفاصيله وجولتك، لكن أنت بدك تقدمي فيديو مختصر ومكثف، فبالتالي هل أنت انتقاء عملية انتقاء الزوايا أو انتقاء الأماكن اللي بدك تصوريها، فهل هذه بتخضع أنه أنت بعد ما بتعملي هذه الجولة بصير عندك تصور وبالتالي بتقدر تركبي هذا الفيديو؟
2: صحيح. هلأ أنا بدي أحكي لك شغلة اللي لاحظته، لأن أنا كتير عملت فيديوز وما شاء الله يعني مشاهدات عندي عالية. هلأ الفكرة بحس عنا الناس بركزوا على المناظر الطبيعية. يعني أنا مهندسة معمارية، أنا لما كنت أعمل بداية الريلز كنت أركز على المباني لأني مهندسة معمارية، بعدين أنا شفت إنه الناس لا عم بيركزوا إنه على المناظر الطبيعية، فأول ما أدخل أي مكان بحكي لهم أعطوني أجمل إطلالة. وإحنا كل قرانا يعني

0: ما شاء الله
1: ما شاء الله إطلالات خلابة. فهاي بتكون عندي اللي هي بسموها الكابشن تبع الريل اللي أو الهوك الهوك تبع الريل
0: باللغة العامية فتحة العدات.
1: أيوة فلازم تجذبه. فغيرت من فكرتي إني أنا خلفيتي معمارية بدل ما أحط المباني التراثية والمثلا أول مدرسة أول مركز صحي، لا صرت أركز على الإطلالات. فهاي كانت يعني فرقت معي. بعدين بيكون عندي أنا كتير عندي هلأ صراحة توثيق لقرى، يعني عندي كميات من الفيديوهات خيالية. فحتى اختيارهم بكون هيك يعني بتقطع قلبي وأنا أختار
0: أنا
1: بالضبط. يعني عن جد كتير صعب يعني ومدته قصيرة دقيقة ونص. طب أنا القرية بتكون مليانة أشياء.
0: طبعا هي بالنهاية خبرة ومهارة مع الأيام. يعني هذا بيقودني لسؤال أستاذ عبد الرحيم بالموضوع. وزارة الثقافة عملت أيضا ما يسمى بالمسارات الثقافية،
2: صحيح،
0: وأنت شاركت يعني في عدد من هذه المسارات الثقافية. كيف أنت بتشوف هاي المسارات الثقافية وعلاقتها التكاملية مع باقي المسارات؟
2: سيد العزيز، كان لي الشرف أنه عملت على إدارة وتنظيم الاستراتيجية الوطنية للمسارات الثقافية والسياحية بالمثلث الذهبي مع الوزارة.
0: يعني عندنا استراتيجية وطنية في هذا المجال؟
2: نعم، وكانت في استراتيجية استقطبنا فيها آراء خبراء في مختلف المجالات، سواء كانت اقتصادية، تراثية، تاريخية، إرث هاشمي، جيولوجيا، كل شيء، وكان فيها نتائج وتوصيات للعمل عليها. على سبيل المثال المؤثرين، يجب هناك منها واحد من التوصيات انه يكون العمل على صناعة مؤثرين بيشتغلوا بتقنيات عالية وبمعلومة صحيحة صادقة 100%. وأيضا عدد من المسارات الواجب عملها في منطقة المثلث الذهبي حتى تكون هي من المسارات المطروقة، زي مثلا مسار النهضة. مسار النهضة من معان بيت المؤسس، بتزور معان، بعدين بتروح كمان على السوق البدو اللي موجود في معان، هناك منطقة تراثية بتشتري منه، بصير في عندك ديمومة واستمرار لأهل المكان. من هناك بتروح كمان بتنزل على رم، في عندك جولة بالقطار، وفي عندك غدا بالديسة عند جمعية السيدات الديسة، برضو هناك في برضو استدامة. من هناك برضو بتكمل جولتك، بتروح فيها على العقبة، برضو بتروح على بيت الشريف والقلعة والساحة وبعض من المواقع اللي ذات العلاقة. وممكن تعمله بالعكس، انت مروح من العقبة تمر على معان او تمر على رم،
0: يعني بالاتجاهين
2: متكامل.
0: نعم.
2: والفكرة منه انه تحيي مسار وطني وتلاقي استدامة ومنفعة لأهل الأماكن في رحلة اللي رايح من عمان للعقبة، يكون في عنده استراحة على الأقل في معان فرضا.
0: طيب يعني أنا يعني نوع اللي مهتم بالمكان وبتابع أحيانا بعض المؤثرين اللي بيصوروا فيديوهات عن الأماكن الأردنية، لكن أنا لاحظت أنه في أحيانا في خطأ بالمعلومة
2: كثير.
0: يعني بيحكي عن مكان أنه هذا مثلا مكان بالعصر المؤابي مثلا هو مملوكي، أو مكان في كذا، أو حدث هنا حدث والحدث لم يحدث في هذا المكان، حدث في مكان آخر. فكيف إحنا أستاذ سوزان ممكن إحنا نحول هذه الفيديوهات خاصة اللي يكون فيها الهواء، أنه لازم يكون في معلومة دقيقة ومعلومة صحيحة، لأنه ليس الهدف فقط أنك تصور، أنت بدك تصور وتقدم فكرة تخدم المشهد اللي أنت بتشوفه.
1: هلأ بصراحة في مراجع يعني مهمة موجودة في المكتبة الوطنية أنا أحيانا برجع لها، مثلا قرية كفر خل بجرش، أنا عنت ما لقيت صراحة معلومات، فاضطريت أرجع للمكتبة الوطنية في كتاب كامل عن مثلا هاي القرية. فممكن المكتبة الوطنية ممتازة. في عنا كمان مفلح العدوان، بصراحة أنا بشكره.
0: نعم.
1: لأنه وثق القرى بطريقة ممتازة.
0: نعم.
1: يعني أنا بالنسبة إلي بأخذ معلوماته وأنا مغمضة بصراحة. هلأ في مصادر تانية، هو أنت مش دائما بتلاقي المعلومة. فأحيانا مثلا أنا لما أزور المكان بسأل المعمرين عن التاريخ القديم، يعني بهمني
0: الرواية الشفوية.
1: أيوة بالضبط. بسأل كمان، يعني تخيل أني بقعد مع الراعي أنا الراعي بالنسبة إلي هذا مصدر مهم لمكان المكان المواقع المهمة.
0: نعم.
1: لأنه الراعي بيكون بيمشي في القرية وحافظها حافظها يعني 100%. كمان بسأل، تخيل إني بروح بروح مثلا على أقدم بقالة. هذا إذا مثلا حاب أعرف أكثر، مثلا خلينا نحكي عن الوضع الاجتماعي للناس، عن الوضع الاقتصادي، فبلاقي من عنده مثلا المعلومات. ففي أكثر من مصادر ممكن الواحد إنه هو مثلا
0: يعني الواحد ما يستسهل الموضوع إنه أنا فقط أصور شيء جميل وأتكلم بأي كلام، ممكن يكون هذا
1: لأنه
0: الكلام
1: لأنه رح يكتبوا لك، لأنه رح يشاهدوك أهل المنطقة رح يكتبوا لك. وكمان في شغلة كتير مهمة، إني برضو لما الواحد يزور القرية يعني إلا ما تلاقي مؤرخ ما شاء الله قرانا جد، في عنا ناس كتير بتفهم، إلا ما تلاقي مؤرخ كاتب هدول
0: دارسين
1: في مؤرخين. يعني أنا عطول بسأل وعطول بيعطوني مثلا في عنا هذا المؤرخ، عنا هذا الكاتب، فهدول كمان مرجع كتير مهم.
0: طيب جميل جدا. يعني الآن احنا نعرف انه قلت لك انه الناس صار تقنية الفيديو بيستسهلوها عن الرجوع للمراجع والكتب، لأنه الفيديو بيعطيه صورة، بيعطيه معلومة ميسرة وسهلة ومباشرة. لكن بنفس الوقت يعني هل المجتمع المحلي يتفاعل مع هذه المعلومة، يصححها إذا كانت غلط، ينتقد إذا كان في شيء، يحتفي إذا كان شيء في شيء صح ومفيد؟
2: أكيد. أول شيء لازم يقرأ في المراجع الموثوقة،
0: يعني قبل ما يروح على المكان،
2: قبل ما يروح على المكان يحضر درسه علميا وثقافيا، بعدين لما يروح يصور يسمع من أهل المكان. لأنه ممكن كلمة واحدة أو خطأ واحد يزعل أهل المكان أو يجرح أهل المكان. أو أنت كسوشال ميديا تروح تصور مكان مهجور وتحكي عليه قصة أنت خلقتها من الخيال تبعك. أول إشي المكان مسجور، المهجور هذا مملوك لناس ممكن تفتح جروحهم. أو أنت دخلت على موقع أثري ووصفت فيه شغلة غير مش هي الواقع. زي في عنا مؤثر ضيف على البلد قبل كم يوم، صور بقصر البنت وحكى إنه الشجر الوطني تبعنا اللي هو شجر السنديان. طب إحنا شجرنا الملول. دخلت أنت على قصر البنت. أنا كمشاهد قصر البنت لحد الآن قيد الترميم.
0: صحيح.
2: أنا شفت إنه أنت صورت بقصر البنت، رأسا أنا بسحب حالي وبنزل على المتر بدي أروح على قصر البنت، راح أتفاجأ إنه أنت إنه المكان مغلق. وأنت دخلت سواء بتصريح خاص أو دخلت بطريقة ما. وعلى سبيل المثال كثير ناس نزلت طلعت على الدير بدها تطلع على الجرة من فوق لأنه شافوا مؤثر طلع على المكان. فأنت اربط كمؤثر الواقع بالمتوقع. وابعد عن الأنا في بناء المحتوى تبعك.
0: السباق على الترند يعني.
2: الأنا هي اللي بتقتل دائما سواء كان في أي شيء، هي اللي بتقتل. في عنا إحنا المركز الجغرافي الملكي ودائرة الآثار العامة وكثير من المؤسسات البحثية والعلمية وثقت كل شبر في المملكة. وإذا كان هناك شيء غير موثق اسأل أهل المكان.
0: طيب.
2: فأهل المكان أدرى بشعابها وبخباياها، وفي كثير أسرار في قلوب أهل المكان وفي طيب حكاياهم.
0: يعني هذا بيقودني لشيء، يعني إحنا نعرف أنه في المسارات البيئية والمسارات السياحية والمسارات المرتبطة بالمواقع التراثية والأثرية.
2: نعم.
0: لكن أنا كمان في الأردن كبيئة جغرافية وطبوغرافية جيولوجية جميلة جداً، يعني منطقة البحر الميت، حفرة الانهدام، الانصداعات اللي موجودة، التصدعات اللي صارت في الزلازل اللي مرت على المنطقة. أنا كانت حاب كمان يكون في نوع آخر من المسارات، هي المسارات العلمية.
2: نعم.
0: بمعنى أنه مثلا دكتور مختص بالجيولوجيا بيروح على مناطق بيصور بعقلية المسار، ولكن المسار علمي.
2: نعم.
0: هذه الطبقات الجيولوجية في قبل كذا مليون سنة صار عندنا كذا، وبيشرح على أرض الموقع وكيف هذه المنطقة موجودة في الأردن مش موجودة في العالم، وهذه الطبقات. يعني كثير من علماء الجيولوجيا بيقول لك الأردن عبارة عن متحف جيولوجي، طبقات اللي موجودة خاصة الجبال المطلة على البحر الميت، والبحر الميت نفسه ومحيطه طبوغرافية وجيولوجية غير موجودة بكل العالم. هل لاحظتوا أنه في محاولة لهذه الفيديوهات العلمية ولا ما زلنا إحنا

0: في بداية الطريق.
1: يعني من فيديوهات من متخصصين؟
0: متخصصين؟ نعم
1: والله قليلة بصراحة،
0: نعم
1: قليلة.
0: يعني يمكن هذه دعوة الآن نحن من خلال هذا البرنامج ومن خلالكم لرجال العلم في الأكاديميات والجامعات أن أيضا يتناولوا الأردن بهذا الجانب ولكن بطريقة علمية، خاصة ما يتعلق بالجيولوجيا والطبوغرافية الأردنية. كيف تحولت الأردن إلى، إحنا عندنا نقول لك منطقة الأغوار، منطقة الشفا الغورية، منطقة الشفا ومنطقة البادية الأردنية، كيف تكونت هذه الحارة وغيرها. وهذا كمان بيقولنا أنتم زرتوا يمكن الصحراء الأردنية والنقوش الصفائية
1: نعم.
0: اللي موجودة، مين عنده تجربة واضحة في هذا المجال؟ أستاذ عبد الرحيم.
2: سيدي العزيز، أنا كنت متابع لقصة المصائد اللي موجودة في منطقة الحرة عندنا،
0: نعم.
2: وعندنا كم كبير اشتغل عليها الدكتور محمد الطراونة في جامعة، في كلية الحسين في البتراء، لحد ما صار في عندنا اكتشاف ما أطلق عليه أبو غسان.
0: نعم.
2: زرت هذه المصائد ومشيت مع هذه المصائد،
0: مصائد حيوانات،
2: مصائد الحيوانات اللي كانت تيجي من وادي سلمى ومن منطقة الشرق للغرب وتم اصطياد
0: هاي
2: فيها.
0: وين كانت؟ بالعصر الحجري
2: هاي بترجع معظمها، بترجع للعصر البرونزي.
0: برونزي.
2: هي عبارة عن خطين زي ذيل الطيارة، طولهم تقريبا 2 كيلومتر، بتم مطاردة الفريسة،
0: سلاسل حجرية يعني.
2: نعم، سلاسل، حتى أنها كانت تضيق توصل لمنطقة المتاهة اللي بدهم يحصروا فيها هناك الفريسة. في هاي المنطقة أيضا موجود في نقوش، نقوش من مختلف العصور ومخربشات الإنسان الأول، وما أطلق عليه النقوش الصفائية. الدكتور علي المنصير وثق بحدود 70,000 نقش فيها. أنت كأنك ماشي في كتاب مفتوح وموثق بمختلف لغات العالم القديم.
0: نعم.
2: وبالإضافة إلى أنه حتى ظل هذا الشيء متوارث، بتلاقي مشعل إجا كتب مشعل 1900 وكذا.
0: نعم.
2: بتروح تلاقي نقش سيارة كمان ما بينهم. وعندنا جبل مهم جدا جدا فيه بحدود 5000 نقش، اللي هو جبل قرمة. هذا جاي لمنطقة شرق الأزرق. هذا ممكن كجبل يصير هو فيه مسار، ومش بعيد عنه كمان السد ووادي سلمة، ممكن يصير فيه هناك مسار.
0: قريب من قصر برقع ولا بعيد عنه؟
2: هذا بعيد عن قصر برقع بحدود 15 كيلو، في هذيك المنطقة.
0: يعني ممكن يكون مسار واحد، يعني
2: مسار واحد من في كل المنطقة، وممكن يكون على عدة أيام. وممكن أنه يدخل لجوه كمان أطول، يوصل لتلال الميسة. تلال الميسة 22 تل شكلهم من فوق زي الهضبة.
0: نعم.
2: وعليهم بداية استيطان الإنسان الأول. وأيضا فيهم نقوش. وبينهم ممكن توصل لك إذا شرقت أكثر وحبيت تدخل في الصحراء أكثر، راح توصل لمنطقة الشميسانيات، 3 تلال بيشبهوا الثلاثوات. راح تشوف إنه هذول 3 تلال برضو غنيات بالنقوش. وإذا حبينا نربطه بطريق دولي، كان في طريق بمر من هناك بوصل لطريق لبلدة حائل، كان هو التفريع اللي من بلاد الشام إلى درب زبيدة. ودرب زبيدة كان لي الشرف أني أشارك باسم الأردن عليه لمدة 2 سنين. وفي كل رحلة بأخذ ثيمة، كانت الثيمة تبعتي العنصر المشترك ما بين حائل وما بين الصحراء الشرقية عندنا اللي هي النقوش. فكتب فأخذت نقش لواحد رافع إيديه وراكب جمل، وكتبت بالخط المسند درب زبيدة. وفي نقوش في خط المسند في الأردن، وفي نقوش هناك.
0: جميل، يعني معلومات جميلة، وهذا بيأكد أنه في مناطق لسه إحنا بحاجة أن نبني فيها مسارات، وحتى لو في مخيمات إذا كان المسار على عدة أيام ممكن يكون في هذا المكان. طيب سادة سوزان، شو الآن أنت حلمك الآن كناشطة في هذا المجال؟ شو عم بتفكري بالمستقبل؟ شو الخطط اللي عندك في هذا الموضوع؟
1: هلأ الكل اللي أنا عم بعمله هذا إحماء،
0: نعم،
1: لأنه إيد واحدة ما بتزقف.
0: صحيح.
1: فأنا بالمستقبل بدي يكون معي تيم وأعمل فيديوهات مطولة وثائقية عن الأردن. هاي أول

0: طموح. الشغلة الثانية إني حابة أعمل منصة عن القرى، بحيث إنه أي واحد في القرية ألف كتاب، نشر ديوان شعر، عمل أي مشروع ريادي، إنه يقدر ينشره. لأنه بصراحة أنا اللي بشوفه وبلف فيه، في كتير من أبناء القرى بيعملوا مشاريع لكن للأسف ما في ترويج، وبيحطوا فيها مبالغ صراحة بس ما في ترويج. فأنا بهمنا نروج لهاي المناطق، فبحس إنه لازم في منصة شاملة لكل هذا الإشي، فهذا أكيد إشي راح أعمله بصراحة.
1: طيب ممتاز، يعني هذا له علاقة بالأثر على أبناء المجتمع المحلي، يعني أنت لما تروح
0: بحاجة لدعم هم بصراحة.
1: بالضبط،
0: يعني أنا لما أسمع واحد مثلا الشاعر، بجوز أنت بتعرفه، فادي مقدادي،
1: نعم،
0: دفع مبلغ كتير كبير على مشروع عنده مطل على منطقة أم النمل، أرضه هي موجودة ببيت إيدس، ففي مناطق مطلة على أم النمل، عامل شاليهات عن جد، دافع مبالغ رهيبة. فأنا بقول له إذا أنت ما بتروج مشكلة كبيرة،
1: يعني هذا كمان
0: فمهم.
1: دوركو كمان بيساعد في هذا.
0: طبعاً طبعاً.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، أنا يعني كنا نتناقش وتحدث عن التأثيرات اللي بين الأردن ومصر تاريخية، وأنا بعرف أنه تم اكتشاف نقش في جنوب الأردن، أعتقد أنه باسم الملك رمسيس الثاني إذا ما خانتني الذاكرة، وكان أنت لك دور. فالآن شو من خلال شغلك في المسارات داخل الأردن وخارج الأردن كرحالة، العلاقات اللي بين الأردن وبين مصر تاريخيا، لأن أنت تحدثني الآن عن طريق حائل،
2: نعم،
1: والعلاقة بين الجزيرة العربية والأردن، وبالتالي الامتدادات في العراق والبلاد السورية إلى غير ذلك. الآن هذا البعد كيف بتشوفه أنت؟
2: سيد العزيز، الأردن عبر التاريخ قلب التقاء لإفريقيا مع آسيا.
1: نعم،
2: قبل اختراع السيارة كانت كل المسالك والدروب للممالك كانت تلتقي في منطقة الحميمة،
1: ممر القوافل،
2: ممر القوافل توزيعها في الحميمة والبتراء، هناك كان يتم التبادل. أنا رحت على مصر، مشيت على الطريق النبطي ومحمل الحج المصري في سيناء كامل، قطعته كامل 204 كيلو متر من نويبع إلى السويس، فوجدت أنه هناك لنا أثر عظيم. رحت على ميناء القصير، ميناء القصير ووادي أبرق، هذول كانوا هم فيهم أثر نبطي، وكان في طريق الذهب اللي كان يربط ما بينهم وما بين قنا وما بين أسوان، فكان لنا تواجد هناك. وخلاف
1: موثق
2: ذلك، هذا الإشي موثق علميا. وخلاف ذلك أنه في عنا كمان إحنا والعشائر اللي موجودة في سيناء في ترابط كبير. لما رحت على سيناء كان لما يشوفوا العلم الضيافة تضاعف عند العربي. أنت ضيفنا في سيناء، أنت أردني، أنت منا، إحنا مزينة، إحنا ترابين، إحنا حويطات، وديواننا في معان، وأهلنا في موجودين في الكرك، فنسيج متواصل كبير. والعلاقات الهاشمية المصرية في العصر الحديث قوية جدا. في آخر رحلة مشيت على طريق العائلة المقدسة، معظم المحطات سلكتها وكتبت عنها، هذا ممكن يربط، يصير في مسار حديث عالمي يربط ما بين حياة سيدنا عيسى عليه السلام، الولادة والحياة في فلسطين، والهروب واللجوء كان في مصر، والتعميد والمعجز وعدد من المعجزات، ويعتقد بأن الموعظة كانت في أم قيس.
1: نعم،
2: وهذا يكون مسار عالمي،
1: والمغطس في
2: والمغطس وجبل نيبو ومكاور وعنجرة وبيت إيدس والصوم ما بعد المعجزات كان عندنا في صير، فهذه كلياتها ممكن توظيفها لحتى تكون مسار عالمي يمتد لمدة تقريبا 40 يوم، وكثير من السياح عنده القدرة وعنده الرغبة أنه يمشي هذا الشيء ويتفرغ لهذه المدة حتى يشوف موطن الدين المسيحي.
0: وفي عندنا رحاب اللي بالمفرق،
2: نعم،
0: رحاب فيها من أقدم 30 كنيسة في العالم، وفيها أقدم كنيسة كهفية.
1: صحيح، أنا
0: رحاب بالمفرق،
1: يعني سمعت أنه أقدم كنيسة في العالم
0: كهفية،
1: كهفية موجودة في الأردن، ويبدو أنه المسيحيين الأوائل جاءوا نتيجة اضطهاد الرومان للمسيحيين في فلسطين، فجاءوا وبنوا أول الكنائس في الأردن، ومنها منطقة رحاب. طيب هلا بتحسي أنه تأثير الفيديو أكثر من تأثير

0: النص المكتوب، يعني لما تكتب بوست على عن مكان معين، كيف رواجه مقابل الفيديو؟
1: بصراحة هلأ الفيديو المشاهدات عليه بتكون جدا عالية، خاصة الجيل الجديد. يعني الجيل الجديد هلأ بيقول لك إنه صاروا الناس يحضروا القراءة ويقرأوا الفيديو، هيك صار بالعكس. فالفيديو تأثيره كتير قوي، بنتشر كتير أسرع وبنتشر لدول عربية، يعني هذا الإشي الحلو فيه كمان. انتشاره أوسع.
0: هلا أنت بتفكري بتطوير صفحتك باتجاه منصة أو موقع أو شيء؟
1: أكيد أكيد بده يكون إلي أكيد على اليوتيوب. حكيت لك أنا يعني اللي بنشره على صفحتي عبارة عن معلومات بسيطة عشان يفهمها يعني كافة الأعمار، والفيديو مدته دقيقة ونص. والمعلومات بسيطة. هلا أنا بدي، لأنها قرانة ثرية ومناطقنا حتى المخيمات لها قصص
0: طبعا،
1: وحتى أحياء عمان، يعني نحكي حي الطفايلة، حي الأرمن، حي المهاجرين، هدول حكاية، كل حي له قصص.
0: حي نزال،
1: حي نزال، حي المصاروة، في كتير أحياء. فبحس إنه لا، رح أعمل على اليوتيوب فيديوهات طويلة توثيقية، يعني تكون
0: يعني كل هذا بصب في الجهود التي تبذل في بناء السردية الأردنية وكتابتها وتوثيقها وتقديمها للناس. يعني حتى أستاذ عبد الرحيم بالأخير، يعني هل فعلا إحنا بحاجة إلى قوانين أو تعليمات أو أنظمة تنظم هذه الجهود، المسارات، وهل احنا بحاجه الى مؤسسه سواء كانت جمعيه او اتحاد او غير ذلك؟
2: اكيد بتطلب وجود اتحاد ناظم، وسواء كان في التدريب او بالاشراف او بتنظيم الرحلات للاعضاء، وليس القيام برحلات سياحيه عامه.
0: طيب جميل جدا، يعني صراحة حوار ثري وغني. احنا في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل للمهندسة سوزان رواشدة، أهلا وسهلا لمشاركتك معنا بهذا البرنامج، وشكرا لجهودك في تقديم المكان والإنسان.
1: تسلم، الشكر لك.
0: الأستاذ عبد الرحيم العرجان، جهودك محليا وعربيا وعالميا يعني مقدرة ومعروفة.
2: الله يسلمك،
0: وبتمنى لك دائما التوفيق وفي توثيق هذه المسارات ولكتبك القادمة، وشكرا جزيلا لهذه المشاركة.
2: كل الشكر لحضرتك.
0: مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع، والشكر المقدر للزميل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس احتفلنا بذكرى مرور 110 سنين على قيام الثورة العربية الكبرى، اللي يصادف بنفس الوقت يوم الجيش العربي الأردني. تاريخ جيشنا انكتب في أكثر من 30 مجلد، غير مقاطع السينما القديمة وشرائح الفيديو. وإحنا نحتفل بيوم الجيش اللي عمره من عمر الإمارة والمملكة الأولى، اخترت لكم بعض الصور المشرقة عن قواتنا المسلحة الأردنية بقيادة قائدها الأعلى سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين، الله يحفظه ويطول عمره. قاتل الجيش العربي الأردني على أسوار القدس وفي باب الواد وكفر عصيون، وخاض معارك شجاعة شهد فيها العدو قبل الأخ والصديق. كانت البداية 359 أسير من جيش العدو، مثل ما يذكر المؤرخ الأمريكي لاري كولينز والفرنسي دومينيك لابيير بكتابهم آه يا قدس، اللي ترجموا شيخ المؤرخين سليمان موسى. بعدين زاد العدد حتى صار 675 أسير انسجنوا في معسكر أم الجمال وزها. لما خلصت الحرب بادلهم الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين بحوالي 3000 سجين فلسطيني كانوا في سجون إسرائيل، واشترط أن الفلسطينيين هذول يرجعوا لقراهم ومدنهم وما يطلعوا منها.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل بعيد الجيش العربي الأردني، نذكر أنه كان يتصدى للمهمات الصعبة في الخدمات المدنية على الأرض، حينما كان الجهاز البيروقراطي الحكومي يتباطأ أو يعجز عن تنفيذ مشروع طارئ معين بحكم تركيبته. كان جلالة الملك بصفة القائد الأعلى للجيش يصدر أمره بالتنفيذ، وكانت النتائج فورية بسبب انضباط الجيش وشجاعة ضباطه وأفراده وهمتهم اللي ما بتعرف الكسل أو الملل. نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الإنقاذ في الكوارث الطبيعية، خاصة سنين الثلجة وكوارث الجراد اللي تغزي مزروعاتنا بين سنة والثانية. ونذكر منها تشغيل الشباب في معسكرات الحسين للعمل اللي ساهم فيها الشباب الأردني بترتيب من القوات المسلحة في فتح كثير من الطرق وزراعة الغابات وتنظيف مصادر المياه وبناء الجدران الاستنادية وغيرها.

أعزائي المستمعين، تأسست مدينة الحسين الطبية في الستينات من القرن الماضي بكم ألف دينار متوفرة بالصندوق الخاص للقوات المسلحة، قومن الأساسات وكفن بناية غرف العيادات والعمليات وأول عنبر للمرضى. أقتبس من حديث مدير عام الخدمات الطبية الملكية خلال مؤتمر صحفي أنه عدد العمليات الجراحية اللي أجريت في المدينة الطبية خلال العام 2009 بلغ 25 ألف عملية، ووصل عدد مراجعين المدينة في السنة ذاتها 1,600,000 مراجع، وهذا يعني أنه المدينة الطبية تعالج ثلث سكان المملكة.

أعزائي المستمعين، اللي يلفت النظر في تاريخ الجيش العربي الأردني أن انضباط الشباب التفوا حول الملك الشاب كان عمره 22 سنة الحسين بن طلال الله يرحمه في عملية اتسمت بالتكتم الشديد لمدة طويلة أدت في النهاية لإقالة الجنرال جون باجيت كلوب من قيادة الجيش. ما عرف كلوب ولا مجلس الوزراء ولا مدير المباحث كوغهل إلا ساعة تنفيذ القرار. ضباط وجنود الجيش المتقاعدين وبعضهم ينتقل من الخندق لوظيفة مدنية هم جنود احتياط تحت الطلب بأمر القائد الأعلى. في يوم من الأيام والمملكة الثالثة تمر بوضع صعب، استدعاهم الملك من المنازل والمتاجر والحقول ومراعي الأغنام، اعتمروا الخوذة والشماغ والبيري من جديد، كل واحد في موقعه كأنه غاب إجازة وعاد لوحدته. هذا هو جيشنا.

0: أعزائي المستمعين، يتذكروا رفاق النكبة والحرب المرة والصمود، مهاوش مذيب وعايض الجازي وساري عوض الدراوشة وفارس العبد وسلطان عتيق العودات الجازي وعيال عمه سالم عود الجازي ومدلول راعي الحصان الجازي وغيرهم من اللي ناضلوا واستشهدوا في أرض القدس. نسأل الله أنه يتقبلهم جميعا مع الصديقين والشهداء ويحفظ لنا جيشنا العربي ويحفظ قائده الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. أعزائي المستمعين، أنا وزميلي فن الصوت مجدي الزعبي نقول لكم ونقول لجيشنا كل عام وأنتم بخير، والمتقاعدين منكم كل سنة وأنتم سالمين بقيادة جلالة سيدنا القائد الأعلى عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

في المركة ترفع الشكوى حيث ينبغي أن ترفع، إلى السماء لا إلى الخلق. ليس هذا غزلاً يروح عن قلب تعب، بل محاكمة هادئة لميزان اختل في الداخل. فمن فتن بالعدل لم يطق أن يراه يلبس ثوب الظلم.

0: تكلمني، طبيعة هي في من كان يغريني. يا أرجح العين، قل للعين ما طلبت من ذي وداد رقيق القلب مسكيني. إما عطفت فإني مدنف أبدا، الهجر يقتلني والوصل يحييني. أرقت لما رأيت الخل مرتحلا يبغي مصارمتي كيما يعنيني. إما ابتعدت فإني قاصد أبدا للركب يوصلني حتى تلاقيني.
1: ما قاله الأمير ليس حكاية امرأة، إنه اعتراف نفس حين تكشفها المرايا. الرفض لا يهين العاشق إذا فهمه، بل يجرب صدقه. أتراه يطلب ما لا يحق له، أم يهتدي إلى حده؟ هنا يبدأ درس الحب بوصفه تربية على الصبر، لا شهوة إلى التملك.
2: يا سمو الأمير، من يسمع هذا الغزل يقول إنك عاشق.
0: ليس كل غزل حكاية امرأة، بعضه حكاية نفس لم تجد مرآتها بعد. دعوته فعصاني، الصد لم يغضبني، بل أغضبني ما كشفه في.
2: لأن الرفض يا مولاي ليس حكما على الآخر، بل امتحان لك.
0: طبعا يا شيخ محمد فال، يا أرجح العين، أي عين في كانت أصدق؟ التي عرفت حدها، أم التي طلبت أكثر مما يحق؟
2: ماذا نرى إذن يا مولاي؟
0: الهجر يقتلني لكنني لا أموت، والوصل يحييني لكنني لا أتعلق. أي هذا العشق؟ وأي هذه النجاة؟
2: نعم، هذا سؤالي.
0: هنا لا يكون العشق ضعفا، بل تدريبا على الصبر. فليس كل من أحب أراد أن يمسك.

0: إذا عجز السامع عن السماع رفع الأمر إلى من لا يحجبه حجاب، عندها يغدو العدل في عين الغافل ظلما، لأن ميزان القلب اختل، والشكوى إلى الله ليست انكسارا بل إقامة حجة على النفس والزمان.
1: أشكو إلى الله إنسانا فتنت به، يرى مصارمتي عدلا وقد ظلم. يا أيها المعتدي قد تهت معتمدا، تقابل الود بالبغضاء مرتسما. ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، لكن أباعده جهرا ومكتتما. إن السنين المواضي جد تخبرني أن الحبيب لحبل الود قد صرما.
2: الفتنة التي توجع ليست خصومة اثنين، بل اختلاف البواطن في صدر واحد. ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، هكذا يتكلم الصدق. تدميك التجارب فتريك أن الحبال تقطع من طرف واحد، وأن صوت القطع لا يسمع إلا متأخراً.
3: بدأت قصيدتك يا مولاي بالشكوى إلى الله لا إلى الحبيب، وهذا أول مفاتيحها.
1: يا شيخ محمد فال، لأن من فتنت به لم يعد يسمعني، ومن لا يسمع لا يشتكى إليه.
3: قلت يا سيدي يرى مصارمتي عدلا وقد ظلم، فهل كان الحبيب هنا شخصا أم صورة؟
1: كان كل ذلك معا، كان صديقا وكان وعدا وكان خلقا ظننته ثابتا، فلما انكسر تبين لي أن العدل قد يرى ظلما إذا تغير الميزان في القلب.
3: فهنا لا يكون الصراع مع الآخر بل مع النفس.
1: أوجعتني السنون فعلمتني أن بعض الحبال تقطع من طرف واحد، ولا يسمع صوت القطع إلا متأخرا.
0: إذا ضاق الغزل اتسعت الفلوات، والناقة عند العرب ليست

0: يرد بعض ما أخذته الخيبة.
1: دادا وملبي إلى كوماء ذعلبة تطوي الفجاج وتطوي البيد والأكما، عسى تفرج عنا غب ليلتها، ما تشتكي من حبيب مال معتزما. قد كان يصحبني في كل مرتحل ولا يفارقني صبحا ومعتتما، فاجنب ركائبه نلهو بهن معا، عسى نصادفه نجدا ومتهما.
2: من خيبة الفرد إلى شهادة العصر خطوة واحدة إذا سقطت الأخلاق. لم يعد الخطاب لمحبوب واحد، صار للناس أجمعين. هكذا تبدل القصيدة مقامها من مناجاة عاشق إلى بيان شاهد، ومن ألم القلب إلى غيرة الدولة على عرى المروءة.

0: ثم هجرت الغزل يا سمو الأمير وملت إلى الرحيل.
1: لأن الوقوف يقتل، والناقة عند العرب ليست دابة بل إرادة تمشي. حين خذلني البشر اخترت الحركة وليس الهجاء.
0: لم تعد تتحدث عن حبيب واحد بل عن الناس جميعا. لم يبق في الناس لا خير ولا أدب، فأنت هنا لم تعد عاشقا بل شاهد عصر.
1: نعم، العشق علمني أن الخيبة فردية، لكن انكسار الأخلاق كارثة جماعية.
0: يا مولاي، هذه ليست قصيدة غزل بل سيرة قلب نبيل جرب البشر فازداد معرفة بالله.
1: إيه، لم يبق في الناس لا خير ولا أدب. الخير كان بناء ثم تنهدما، وحسرتا لرفاق كنت آلفهم. عصر الشباب فراع العهد والذمما، لا خائنين ولم يبغوا لنا بدلا، وقد أراني أخاف الصحب والخدمات.

أشكو إلى الله ليس التنهيد تعاطف بل ميثاق، ميثاق أن يهذب الغضب بالدعاء وأن يصان الحب بالعدل. فإذا خانت رفقة الشباب بقيت عروة الفضيلة وثيقة، بها تبنى القلوب وبها تحفظ الدول، وما قصرت لغة الأمير يوماً عن أن تكون لسانهما معاً.

0: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. رئاسة الوزراء تعقد جلسة تشاورية حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز يدعو لتشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار والتهديدات وتعزيز منظومة الأمن والدفاع العربي المشترك. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. الأردن يواصل جهوده الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقوة شديدة الليلة، وطهران ترد بإغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، المناسبات الوطنية العزيزة، عيد الجلوس الملكي المهيب، وذكرى الثورة العربية الكبرى الخالدة، ويوم الجيش العربي الأردني الباسل، وصلت استئثارها باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي تحدثت عن هذه المناسبات العظيمة في معناها ودلالتها. وفي هذا الصدد من موقع الأردن 24 نقرأ في يوم الجلوس الملكي تتجدد الحكاية للكاتب أمجد الفهوم ويقول:
0: 27 عاما مضت منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وهي سنوات لم تكن عادية في تاريخ المنطقة ولا في تاريخ العالم، فقد شهدت خلالها المنطقة حروبا وأزمات سياسية واقتصادية وتحولات ديموغرافية غير مسبوقة، فيما واجه العالم أزمات مالية وجوائح صحية وصراعات جيوسياسية متلاحقة، ومع ذلك بقي الأردن واقفا بثبات يحافظ على أمنه واستقراره ومؤسساته، مستندا إلى رؤية ملكية جمعت بين الحكمة والشجاعة وبعد النظر.
1: الكاتب يضيف: لقد أدرك جلالة الملك منذ البدايات أن قوة الدولة في القرن 21 لا تقاس بحجم الموارد الطبيعية فحسب، بل بقدرتها على الاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا والابتكار، ومن هنا جاءت الرؤية الملكية التي وضعت التعليم الحديث والاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية في صدارة الأولويات الوطنية.
0: وخلال هذه السنوات شهد الأردن تطورا ملحوظا في قطاعات عديدة، بدءا من تحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وصولا إلى تحديث الإدارة العامة والخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة. ولم يكن الهدف مجرد تنفيذ مشاريع أو بناء مؤسسات، بل بناء دولة أكثر قدرة على التكيف مع المستقبل وأكثر استعدادا لمواجهة المتغيرات المتسارعة.
1: وفي خضم الأزمات الإقليمية المتلاحقة برزت إحدى أهم سمات القيادة الهاشمية، وهي القدرة على تحقيق التوازن بين الثبات والمرونة، فالأردن بقي صوتا للحكمة والاعتدال ومدافعا عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحاملا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومؤمنا بأن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدالة والكرامة الإنسانية.
0: الكاتب يؤكد: الدرس الأهم في مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني أن الإرادة الصلبة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن الأوطان التي تمتلك قيادة مؤمنة بشعبها وشعبا مؤمنا بوطنه قادرة دائما على صناعة المستقبل مهما اشتدت الظروف وتعاظمت التحديات.
1: ومن موقع سرايا نقرأ: الأردن في عيد الجلوس الملكي قيادة تصنع الأمل ووطن تحرسه مبادئ الثورة العربية الكبرى والجيش والأجهزة الأمنية، للكاتب نادر الظهيرات ويقول:
0: منذ اللحظة الأولى أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني رؤيته الواضحة لبناء مجتمع العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الحريات العامة وتمكين الشباب والمرأة، انطلاقا من إيمانه العميق بأن الإنسان الأردني هو الثروة الوطنية الحقيقية. وترجمت هذه الرؤية إلى مسارات إصلاحية متراكمة شملت قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتحديث الإداري والتحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار، وصولا إلى مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تشكل اليوم خارطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية.
1: الكاتب يضيف: في سياق التحديات الإقليمية الكبرى، أثبت جلالة الملك أنه رجل دولة من طراز رفيع وصوت عربي ودولي للحكمة والاتزان، فقد حمل الأردن رغم محدودية الموارد وضغط الجغرافيا السياسية دورا يتجاوز حجمه، فكان المدافع الصلب عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي بقيت في وجدان الدولة الأردنية قضية مركزية لا تقبل المساومة أو التهميش.
0: وفي قلب هذا الدور التاريخي تبرز الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بوصفها مسؤولية دينية وتاريخية وقومية حملها الهاشميون بأمانة وشرف منذ عقود.
1: الكاتب مضى قائلاً: من مبادئ الثورة العربية الكبرى استمد الأردن منعته السياسية والأخلاقية، واستمدت الدولة شرعيتها المتجددة، فبقي الوطن متماسكا رغم العواصف، راسخا رغم الأزمات، عصيا على الانكسار رغم كل محاولات الإرباك والاستهداف.
0: وعلى امتداد هذه المسيرة ظل الجيش العربي المصطفوي الجيش العربي عنوان الكرامة والسيادة، حاملا رسالة الوطن في الدفاع والبناء معا. فمن القدس وباب الواد واللطرون إلى معركة الكرامة الخالدة وحرب تشرين وحرب رمضان، كتب الجيش العربي بدماء شهدائه صفحات المجد.
1: وفي ذات السياق تقف أجهزتنا الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، فرسان الحق والأمن العام، كعيون ساهرة تحمي منجزات الوطن وتصون أمنه واستقراره. ولقد استطاعت هذه الأجهزة بكفاءة عالية وعقيدة وطنية راسخة إحباط محاولات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وحماية الجبهة الداخلية من محاولات العبث والاختراق، لتبقى المملكة واحة أمن واستقرار وسط إقليم يموج بالاضطرابات والصراعات.
0: وفي صحيفة الرأي نقرأ: عيد الجلوس الملكي، كيف تحولت القيادة إلى مدرسة في إدارة الأزمات، للكاتب قصي الجمال. ويقول:
1: القيادة ليست فقط في اتخاذ القرارات الكبرى، وإنما في القدرة على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وصناعة الأمل في أوقات الأزمات والحفاظ على تماسك المؤسسات الوطنية. وخلال السنوات الماضية واجه الأردن تحديات اقتصادية وإقليمية وإنسانية معقدة، إلا أنه بقي نموذجا للدولة التي تدير التحدي بعقلانية وتوازن.
0: الكاتب يضيف إن قيمة عيد الجلوس الملكي لا تكمن في استذكار السنوات التي مضت فحسب، بل في استحضار مفهوم الاستمرارية الوطنية، استمرارية الدولة ومؤسساتها، واستمرارية مسيرة التحديث والتطوير، واستمرارية الرسالة الأردنية القائمة على الاعتدال والإنسانية والانفتاح.
1: الكاتب مضى قائلا: لعل أبرز ما يميز التجربة الأردنية أنها لم تتوقف عند إدارة الحاضر، بل انشغلت أيضا ببناء المستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان وتعزيز دور الشباب وتطوير البيئة الاقتصادية وتحديث المنظومات السياسية والإدارية بما يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.
0: الكاتب يؤكد: في عيد الجلوس الملكي نحتفي بقصة وطن استطاع أن يحافظ على توازنه وسط العواصف وأن يمضي بثقة نحو المستقبل، مستندا إلى إرث راسخ ورؤية متجددة، وإلى قيادة جعلت من الاستقرار منصة للإنجاز ومن التحديات فرصا للمضي قدما.
1: ومن موقع جفرة نقرأ: حكمة العرش ويقظة الجيش، للكاتب أمجد جميعان. ويقول:
0: لقد استطاع الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة أن يواجه مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية بثبات وعزيمة، محافظا على أمنه واستقراره، مواصلا مسيرة التنمية والعطاء. وأصبح الأردن نموذجا للوطن الجامع الذي يحتضن أبنائه كافة من مختلف الأصول والمنابت، ويؤمن بقيم التعددية والعيش المشترك واحترام الإنسان.
1: الكاتب يضيف: كان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حاضرا دوما إلى جانب الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، فقد شكل الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية نموذجا ثابتا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدعوة المستمرة إلى وقف العدوان وحماية المدنيين والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
0: ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة برز دور الإنساني الأردني بصورة مشرفة، حيث وجه جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة المختصة لتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية والطبية للأشقاء في القطاع. فكانت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية تعمل في قلب الحدث تؤدي واجبها الإنساني والطبي بكل شجاعة وكفاءة، إلى جانب تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية. شارك جلالة الملك شخصيا في بعضها في رسالة تعكس عمق الالتزام الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وتجسد القيم الإنسانية النبيلة التي يحملها الأردن قيادة وشعبا.
1: كما يواصل الأردن أداء دور إنساني ودولي بارز من خلال مشاركته الفاعلة في قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث ساهمت القوات المسلحة الأردنية عبر عقود طويلة في العديد من مناطق النزاع والتوتر حول العالم، وخاصة في القارة الأفريقية. وقد قدمت الكوادر الأردنية العسكرية والطبية والأمنية نموذجا مشرفا في المهنية والانضباط والإنسانية من خلال المستشفيات العسكرية المتقدمة والخدمات الطبية والمراقبين الدوليين وقوات حفظ الأمن والسلام، الأمر الذي عزز من مكانة الأردن الدولية ورسخ صورته كدولة تؤمن بالسلام والاستقرار والتعاون الإنسانية.
0: وعلى الصعيد الوطني، أثبتت قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية كفاءتها العالية وجاهزيتها المستمرة في حماية حدود الوطن والتصدي لكل أشكال التهريب ومحاولات العبث بأمن الأردن.
1: الكاتب يؤكد: سيظل الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وشعبه نموذجا للدولة التي تجمع بين الأصالة والحداثة وبين القوة الإنسانية والمواقف المشرفة.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الجيش العربي، ركيزة الاستقرار وشركة التنمية، للكاتبة أسمهان الطاهر، وتقول:
1: تكتسب المناسبات الوطنية بعدا وطنيا وثقافيا في ظل مواصلة الأردن مسيرته نحو التحديث الشامل وتعزيز مكانته الوطنية وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مستندا إلى إرث تاريخي عريق وإلى قيادة هاشمية حكيمة آمنت دائما بأن الإنسان الأردني هو أساس النهضة والتنمية.
0: الكاتبة تضيف: الثورة العربية الكبرى التي انطلقت عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه حملت مشروع التحرر والوحدة والكرامة، وشكل رجالها النواة الأولى للجيش العربي المصطفوي الذي ظل على امتداد السنوات الماضية عنوانا للفداء والانضباط والاحتراف.
1: لقد ارتبط مجد الدولة الأردنية بتاريخ جيشها العربي ارتباطا وثيقا، فكان الجيش شريكا أساسيا في البناء الوطني وحارسا لمسيرة الاستقلال وسندا للدولة في مختلف مراحل التاريخ. ولم تقتصر رسالة الجيش العربي على حماية الحدود وصون الأمن الوطني، بل امتدت لتشمل الإسهام في التنمية الوطنية والاستجابة الإنسانية والمشاركة في جهود حفظ السلام الدولية، بما عزز المكانة المرموقة للأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
0: ويأتي عيد الجلوس الملكي هذا العام ليؤكد استمرار النهج الهاشمي في قيادة مسيرة الدولة نحو المستقبل، حيث شهد الأردن خلال السنوات الماضية خطوات متقدمة في مشروع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز المشاركة السياسية ويرسخ دولة المؤسسات والقانون ويفتح آفاقا أوسع أمام الشباب والمرأة للمساهمة في صناعة القرار الوطني.
1: الكاتبة مضت تقول: في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، يواصل الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية ومؤسساته الوطنية أداء دوره بثقة واقتدار، محافظا على ثوابته الوطنية ومكانته الإقليمية، ومنطلقا نحو المستقبل بإرادة قوية وشجاعة وعزيمة.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ: من دم الثورة إلى عز الدولة، حكاية وطن لا ينحني، للكاتب محمد الحواتمي، ويقول:
1: عندما انطلقت الثورة العربية الكبرى كانت مشروع نهضة وحلم أمة أرادت أن تستعيد قرارها وكرامتها، كانت صرخة عربية مدوية أعلنت أن الشعوب التي تؤمن بحقها في الحياة لا يمكن أن تبقى أسيرة للظلم أو التبعية. ومن تلك الصرخة بدأت ملامح مرحلة جديدة صنعت تاريخ المنطقة وأرست أسس الدولة الأردنية الحديثة.
0: الكاتب يضيف: من راية الثورة التي حملها الأجداد انطلقت مسيرة بناء الدولة الأردنية، دولة لم تعتمد يوما على وفرة الموارد بقدر ما اعتمدت على وفرة الرجال، ولم تواجه التحديات بالضجيج والشعارات بل بالحكمة والعقل والإيمان، وعلى امتداد العقود أثبت الأردن أن قوة الدول لا تقاس بحجمها الجغرافي، بل بصلابة مؤسساتها ووحدة شعبها وثبات قيادتها.
1: وفي قلب هذه المسيرة الوطنية وقف الجيش العربي شاهدا على كل مراحل البناء والعطاء، جيش لم يكن مجرد قوة تحمي الحدود، بل مؤسسة صنعت معاني الانتماء والتضحية والفداء، فمن بين صفوفه خرج الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن والأمة، ومن مواقعه بقيت عيون الرجال ساهرة حتى ينعم الأردنيون بالأمن والاستقرار. ولهذا لم يكن الجيش يوما جزءا من قصة الأردن، بل كان أحد أهم عناوينها.
0: الكاتب مضى قائلا: حين يتحدث الأردنيون عن جيشهم فإنهم يتحدثون عن أبنائهم وإخوتهم وآبائهم، يتحدثون عن رجال حملوا شرف الخدمة قبل أن يحملوا السلاح، وعن أبطال آمنوا أن حماية الوطن مسؤولية لا تقبل التردد. لذلك بقي الجيش العربي حاضرا في وجدان الأردنيين رمزا للعزة والكبرياء، وامتدادا طبيعيا لقيم الثورة العربية الكبرى ومبادئها.
1: الكاتب يؤكد: أما القيادة الهاشمية فقد حملت رسالة الثورة جيلا بعد جيل، وحافظت على البوصلة الوطنية وسط منطقة لم تهدأ فيها الأزمات يوما. ومنذ تأسيس الدولة وحتى اليوم بقيت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والانتماء والشعور المشترك بالمسؤولية تجاه الأردن ومستقبله. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني واصل الوطن مسيرته بثبات، محافظا على أمنه واستقراره ومواقفه القومية والإنسانية رغم حجم التحديات المحيطة به.

0: نختتم لقاءنا من صحيفة الأنباط ونقرأ يوم الجيش حكاية وطن لا تنتهي للكاتب محمد شاهين ويقول:
1: منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 كان الجيش العربي شريكاً في بناء الدولة ومؤسساتها وحاضراً في كل محطة مفصلية من محطات الوطن. وعندما نتحدث عن الجيش العربي فإننا نتحدث عن رجال حملوا رسالة الوطن على أكتافهم وقدموا أرواحهم فداءً للأردن والأمة. نتحدث عن تاريخ طويل من البطولات والمواقف المشرفة التي سطرتها قوتنا المسلحة في مختلف ميادين الشرف والواجب.
0: الكاتب يضيف: يظل اسم الجيش العربي مرتبطا في الوجدان الأردني بمعارك خالدة شكلت علامات مضيئة في التاريخ العسكري العربي، وفي مقدمتها معركة الكرامة التي أثبت فيها الجندي الأردني أن الإرادة والعقيدة والانتماء أقوى من كل التحديات. ففي تلك المعركة لم يكن الانتصار عسكريا فقط، بل كان انتصارا للكرامة العربية والإرادة الوطنية.
1: الكاتب مضى قائلا: على مدار العقود الماضية واصل الجيش العربي أداء رسالته بكل كفاءة واقتدار، فكان السند للوطن في مواجهة التحديات الأمنية، وكان الحاضر في عمليات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلام الدولية والمبادرات الطبية والإنسانية التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم، حاملا اسم الأردن ورسالة الهاشميين القائمة على السلام والاعتدال والإنسانية.
0: وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات أمنية معقدة، يواصل الجيش العربي تطوير قدراته وتعزيز جاهزيته مستندا إلى عقيدة راسخة وإرث عسكري عريق وقيادة حكيمة تؤمن بأن قوة الوطن تبدأ من قوة مؤسساته وثقة أبنائه به.
1: الكاتب يؤكد: في هذا اليوم نستذكر الشهداء الذين كتبوا بدمائهم صفحات المجد وننحني إجلالا لتضحياتهم، كما نستذكر المتقاعدين العسكريين الذين ما زالوا يشكلون نموذجا في العطاء والانتماء وخدمة المجتمع.
0: وسيبقى الجيش العربي الأردني عنوانا للعزة والكبرياء وحصنا منيعا للوطن ومصدر فخر لكل أردني يؤمن بأن هذا البلد قائم على أكتاف الرجال المخلصين الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية طريقا للمجد.

0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار والتهديدات. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. وفد وزاري يبحث في واشنطن سبل استقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، عقدت رئاسة الوزراء جلسة تشاورية حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشركاء الدوليين في مجال تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. وتأتي الجلسة التي عقدت بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لعرض هذا الإطار والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية قبل إطلاقه خلال الفترة المقبلة. وقالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إن الحكومة حرصت على عقد هذه الجلسة للوقوف على الملاحظات والحصول على التغذية الراجعة من مختلف الجهات حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإطار لبناء القدرات في الجهاز الحكومي وتمكين موظفيه من التعامل الواعي والمسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى ريادة في هذا المجال على المستويين العربي والإقليمي. دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن تكون مدركة لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية ومستقبلها والعمل لتجاوز تحدياتها المختلفة وتشكيل رؤية برلمانية عربية بهدف العمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام للدول العربية وشعوبها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باسمه وباسم رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال الاجتماع الافتراضي للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد من خلال الاتصال المرئي زوم في مجلس النواب تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي ومشاركة عدد من رؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية. وأكد الفايز في كلمته رفض الأردن المطلق للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول الخليج العربي والدول العربية. وقال الفايز:
1: يأتي انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر اتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة في ظروف حساسة وبالغة التعقيد تمر بها أمتنا العربية نتيجة تعرض الأردن والأشقاء في دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية سافرة تستهدف أمن أمتنا العربية واستقرارها، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان. علينا في الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن نكون مدركين لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه أمتنا ومستقبلها والعمل بتشاركية لتجاوز تحدياتنا وبما يخدم أهدافنا المشتركة ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا التي تمس أمن واستقرار الدول العربية، انطلاقا من ثوابتنا المرتكزة على المصير الواحد لأمتنا، مؤكدا هنا ضرورة تشكيل رؤية برلمانية عربية بهدف العمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام لأمتنا ودولنا.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية جدا لإيران الليلة، بعدما اعتبر طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا. وقال ترامب إن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي ومنظومات الرادار والدفاعات المضادة للطائرات وجميع أشكال الدفاع الأخرى إلى جانب معظم قدراتها الهجومية قد انتهت. وأضاف أن الولايات المتحدة ستسيطر في وقت ليس ببعيد على جزيرة خارج الإيرانية وغيرها من منشآت البنية التحتية النفطية، وسوف تتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية. وشنت الولايات المتحدة فجر اليوم الخميس موجة ضربات جديدة على إيران، ردت عليها طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل واستهداف أي سفينة تحاول عبوره. وإلى الشأن اللبناني، حيث ما زالت الحكومة اللبنانية تتمسك بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها جنوبا، معلنة في الوقت نفسه تمسكها أيضا بالمسار الدبلوماسي لتحقيق حلول مستدامة. وفي هذا الصدد رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى ضغوط تدفع في هذا الاتجاه. في هذه الأثناء شنت إسرائيل غارات على مناطق في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلانها رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان نحو شمال إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى لاشتعال النيران فيه، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية ومحيط مستشفى النجدة الشعبية في المنطقة، إضافة إلى غارات استهدفت بلدات وقرى جنوبية لبنان. بتوجيهات ملكية أرسلت القوات المسلحة الأردنية مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. ويتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 3500 رغيف في الساعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. وكان الأردن قد نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 6 قوافل برية تضم 130 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وإغاثية. ويثمن الأردن جهود السلطات السورية التي تقدمها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابش والاستثمار طارق أبو غزالة خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن سبل جذب الاستثمارات واستقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. وتضمنت الاجتماعات لقاء وزير الطاقة الأمريكي إلى جانب لقاءات مع عدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية والاستثمارية الدولية. كما شارك الوفد الأردني في أعمال قمة البنية التحتية والطاقة الخليجية الأمريكية، إضافة إلى اجتماعات مع منتدى غاز شرق المتوسط، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مشاريع الطاقة الإقليمية وتعزيز التكامل بين دول المنطقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأشار المدير التنفيذي للمجلس الوطني للطاقة في البيت الأبيض بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها المملكة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وبالنتائج المتحققة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن في مجالات الطاقة والغاز والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية الحديثة. تنطلق الليلة منافسات نسخة 23 من بطولة كأس العالم وسط مشاركة تاريخية وغير مسبوقة للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي كان أول منتخب عربي يبلغ هذا المونديال. وكان منتخب النشام قد استهل اليوم تدريباته في مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث مقر إقامته خلال بطولة كأس العالم. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة جمال سلامي من خلال هذه التدريبات إلى التركيز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتطبيق الخطط التكتيكية قبل خوض غمار المونديال، حيث سيلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين. ويستهل منتخب النشامى مشواره في بطولة كأس العالم بلقاء نظيره النمساوي صباح الأربعاء المقبل. هذا وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن يقف اليوم على موعد مع لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة مع انطلاق منافسات كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النهائيات في إنجاز طال انتظاره. وكتبه النشام بعرقهم وإصرارهم وإيمانهم بأن لا شيء مستحيل أمام إرادة الأردنيين. وأضاف أن ملايين الأردنيين سيتابعون منتخبهم الوطني باعتباره صوتا لطموح شعب بأكمله يحمل اسم الأردن ورايته إلى أكبر وأهم حدث رياضي على مستوى العالم. من جانبه أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج السياحي للأردن على المستوى الدولي من خلال تنظيم فعاليات وبرامج سياحية تسهم في التعريف بالمملكة وإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة أمام جمهور عالمي واسع. وقال حجازين إن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخارطة السياحية العالمية، مؤكدا أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعي فريد. وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة. وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في ثلاث دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وبعد حفل الافتتاح الذي سيقام في العاصمة المكسيكية تنطلق صافرة البداية للمباراة الأولى للبطولة والتي تجمع المنتخب المكسيكي مع نظيره جنوب أفريقيا على استاد أستيكا عند 10 مساء بتوقيت الأردن. إلى التفاصيل والزميلة لينين ويران.
2: مع ضربة البداية للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا ستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية لمتابعة أول مباراة في المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1900.

0: وثلاثين. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن حفل الافتتاح سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية، إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة. وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 32، يرافقهما أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 12. وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور 32 بنظام خروج المغلوب وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 تموز المقبل على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقام مباريات كأس العالم في 16 مدينة موزعة على الدول 3 المستضيفة بواقع 11 مدينة أمريكية و3 مدن مكسيكية و2 مدينة كنديتين. وأعلن الفيفا أن المنتخب الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار أمريكي، فيما سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى.
1: أعلنت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة في الإقليم جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتي أدت إلى تراجع الحركة السياحية خلال الفترة الماضية. للمزيد من التفاصيل حول الفئات التي تشملها التعويضات وآلية التقديم للحصول على التعويضات والاشتراطات الواجب توفرها والوثائق المطلوبة، تحدث المهندس عدنان السواعير رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
2: جميعنا بعرف الوضع السياحي وعلى الأزمة اللي بتمر فيها البتراء، وخاصة يعني نظرا لخصوصية البتراء اللي تعتمد بالدرجة الأولى السياحة الأجنبية. حكومة وسلطة البتراء لم تقف مكتوفة يعني بأمام هاي الأزمة، وقررت إنها حزمة من الإجراءات لمساعدة القطاعات، خلينا نحكي اللي أكثر تضررا من هاي الأزمة، وهي بالفنادق المخيمات والنزل، كذلك المطاعم السياحية، المكاتب السياحية، والبزارات والتحف الشرقية. يعني خلينا ننوه هاي الفئات اللي أنا ذكرتها هي الفئات التي تضرر، اللي كانت أكثر تضررا ولا تستلم أي شيء من التذكرة لدخول البتراء، يعني ما في إلها حصص. والشروط يعني شروط بسيطة، إنه يكون عامل مش مغلق، يعني الفندق يكون فاتح ومشتغل، هو المساعدة والتعويض موجه نحو العاملين وليس نحو الفندق نفسه. فهي بالنهاية هي موجهة نحو أفراد عاملين بمنشآت عاملة، سواء كان بالفنادق أو بالمطاعم أو بالمكاتب السياحية أو بالبازارات، هذا يكون واضح يعني، وتكون المنشأة مسجلة ومرخصة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار والتهديدات. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بانتهاك أجواء المملكة. وفد وزاري يبحث في واشنطن سبل استقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. انطلاق كأس العالم 2026 الليلة بمشاركة 48 منتخبا بينها الأردن الذي يبدأ منافساته في 17 من الشهر الحالي. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرالي، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل ضرغام بشناق وبرنامج مساء الخير. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11
1: JordanWorldCup.com ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة معا نحو المونديال ومعا نروي قصة الأردن نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات العربية الإنجليزية والإسبانية رسالة واحدة هذا هو الأردن نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة: عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وسفيان المحميد من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام مشناق.

0: أعزائي المستمعين، كما تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معنا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة. اليوم إن شاء الله حيكون لقائنا درامي موسيقي، وحنتحدث في الموسيقى ونتحدث في الدراما. طبعا ضيفنا الأول في هذه الليلة، نبدأ بالموسيقى وبعدين ننتقل للدراما، ضيفنا الدكتور محمد واصف. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: مساء الخير أستاذ درغام، ومساء الخير لزميلي وصديقي الحبيب الأستاذ محمد المجالي، ومساء الخير للأخ عمر الكركي من الهندسة الإذاعية وكل طاقم البرنامج، ومساء الورد لكل مستمعي هذه الإذاعة، الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: يا أهلا بك. طبعا مساء الفكر حيث يلتقي بالفن، ومساء النغم حيث يصاغ بعقلية العالم وإحساس المبدع. مستمعين الأعزاء، عبر هذا الأثير نرحب بكم ونلتقي وإياكم بقامة وطنية أكاديمية سامقة، فنان لم يكتفي بأن يعزف اللحن بل أرخ له ودرسه وحمل هم الأغنية الوطنية في قلبه وعقله. وحينما نتحدث عن الدكتور محمد واصف فإننا نقف أمام رحلة حافلة بالعطاء المعرفي، فهو القائد الأكاديمي الذي يتربع على سدة رئاسة قسم الفنون الموسيقية في أم الجامعات الجامعة الأردنية، وهو الذي أدار باقتدار وشغف وحدة الإعلام والعلاقات العامة وإذاعة الجامعة الأردنية ليجعل من صوتها منبرا ثقافيا يتجاوز الأسوار ويعانق قضايا الوطن. وحيث أن ما يحدث للكلمة، أجمل ما يحدث للكلمة أن تلتقي بالنغم الذي يمنحها أجنحة لتطير في فضاء الخلود. لم يكن ضيفنا مجرد ملحن عابر، بل كان صائدا للقصائد الجميلة حين مزج ألحانه برائحة الشيخ والقيسوم في قصائد شاعر النشامة الراحل حبيب الزيودي. وحينما رقت أوتاره لتحاكي كبرياء عمان وعشقها في كلمات ساد الحرف معالي حيدر محمود، ولم تنحصر جهوده في التلحين وفي التدريس في أروقة الجامعات، بل امتدت لتنال ثقة زملائه من المبدعين ليتوج نائبا لنقيب الفنانين الأردنيين، مدافعا عن الهوية الأردنية، الهوية الفنية، ومساهما في رفع سوية الحراك الثقافي في الأردن. باسمكم جميعا نرحب معا بالدكتور محمد واصف. أهلا وسهلا دكتور.
1: مساء الخير مرة ثانية. هلا أستاذ الرغام.
0: يا هلا بيك. طبعا فاصل قصير ونتعرف على ضيفنا أيضا الآخر في هذه الليلة.

0: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية ونتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة في الدراما. حينما تلتقي الموهبة الأكاديمية الرصينة بالإحساس الفني المرهف، تتجسد أمامنا قامة إبداعية تزين أثيرنا اليوم. ضيفنا هو أحد فرسان الحرف والحركة على الشاشة العربية، تخرج في صرح جامعة اليرموك ليحمل علم الإخراج والتمثيل وينطلق صائغا الإبداع بأبهى صوره. تنقل ببراعة واقتدار بين التاريخ وأمجاده، فكان هو الحسين في الرائعة التاريخية الحسن والحسين، وزياد بن أبيه في مالك بن الريب، مع حضوره المميز في ملاحم خالدة مثل أبي جعفر المنصور والحجاج. ولم تقف طموحاته عند حدود التاريخ، بل غاص في أعماق الباديات الأردنية ليحاكي الأصالة، فأبدع في نمر بن عدوان وعيون عليا وفتنة وحناي الغيث، وأطل مؤخرا بشخصية طايل في ثعالب الصحراء، راسما بصمة لا تمحى في وجدان المشاهد المحلي والعربي. هو الفنان الحريص على هوية مهنته، والنقابي المسؤول الذي يسعى دائما للارتقاء بالفن الأردني ليكون محط اهتمام دولي، فهو رئيس لجنة العلاقات الدولية في نقابة الفنانين الأردنيين. نرحب معا بصاحب الأداء المميز الفنان والممثل المخرج أيضا محمد المجالي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد مساك أستاذ درغام العزيز والغالي، وسعيد بوجودي في هاي في هذا الصرح مؤسسة الإذاعة، وسعيد بوجودي كمان مع قامة وصديق كسبت معرفته عن قرب من 3 شهور، الأستاذ والحبيب الأخ الصديق الدكتور محمد واصف. سعيد جدا، وشكرا للمقدمة الجميلة اللي بصراحة أخجلت تواضعي فيها.
0: يعني هاي حبيبي، يعني القليل من أعمالكم. يعني حنتحدث الآن تو الدكتور، طبعا ما شاء الله إذا بدنا، يعني كل واحد بده ساعات للكلام. فاصل قصير نكمل، طبعا نتابع هذه اللي كنا نسمع فيها دكتور بهذه، طبعا من ألحانك
2: هنا رغدان، كلمات معالي حيدر محمود اللي بنتمنى له دائما الشفاء. نعم. إن شاء الله. نعم. و يعني هذه كانت افتتاحية مهرجان جرش في عام 2019.
0: نعم. نتابع شوي، نسمع قليلا ونتابع حوارنا.

يوما لها والقدس تطلب ما تريد. أعز مدائن الدنيا عليهم وهم شهداؤها وهم الشهود.

0: جميل. طبعا احنا حنسمع هاي الاوبريتات والمغاني طبعا وايضا الاغنيات الجميله في خلال هاي الحلقه. دكتور يعني طبعا احنا طالما نتحدث في الغناء ونتحدث نقول انه التاريخ لا يكتب فقط بالاقلام السياسيين ومعارك الوجود, بل يكتب ايضا بالادب والشعر والفن والالحان والغناء, يعني هاي كلها تكتب التاريخ. وانت يعني امضيت او وقت طويل وانت تسمع وتستمع لهذا النبض وتجمع شتات الاغنيات الاردنيه وتجمع هذا النبض الاردني في كتاب اسميته النبض الموسيقي الاردني في 100 عام. لو نقول كيف استطاعت الموسيقى ان تكون مرآة للتطور الاجتماعي والسياسي في الاردن؟
1: يعني بجدد الشكر لحضرتك استاذ درغام, يعني وانت قدمتنا انا واخوي الفنان محمد المجالي تقدمه ممتازه كمان, يعني انت من الفنانين اللي تركوا بصمه مهمه على مستوى الموسيقى وترأست قسم الموسيقى في هذه المؤسسه اللي هذا القسم. يعني خليني ابدا في الجواب على سؤالك من حيث ننتهي بموضوع قسم الموسيقى. هذا القسم اللي حمل فرح الأردنيين من خلال الأغنية, وحتى حمل قضايانا إلى الأفق العربي من خلال الأغنية ومن خلال الموسيقى عبر طبعا سنوات طويلة. لكن اللي بدي أحكي أنه كل إيقاع الحياة هو مرتبط بالموسيقى
0: أكيد,
1: واللي تفضلت حكيت فيه أنه الموسيقى تتبع المكان. الحياة الاجتماعية في أي مكان تتأثر بجغرافية المكان, فبالتالي الحياة الاجتماعية بحاجة إلى إيقاع وبحاجة إلى ونيس وبحاجة إلى مرافق دائما من حيث أغانينا وتراويدنا وملامح هذه الأغاني. لذلك الأغاني تتأثر بالحياة الاجتماعية التي تأثرت بالمنطقة الجغرافية. فبالتالي لا يمكن لأي حياة أو لأي إنسان أو أي حضارة تركت أثرا إلا وكانت الموسيقى جزء مهم من هذا الأثر. صحيح أنه الإنسان يتلمس الجزء المادي أكثر من حجارة ومن مباني ومن, لكن أيضا الموسيقى موجودة من خلال ليس فقط الرسومات, ومن خلال حتى أنا لما بدخل أماكن مثلا في جبل القلعة, لما بتدخل على القلعة أو لما نروح بنزور البتراء بتطلع على المعبد أو بتدخل داخل الخزنة, أنت بتسمع أصوات يعني أجدادنا في هذه الأماكن, أصوات
0: والنقوش أيضا من هاي الرسوم أيضا الفن.
1: صحيح
0: الفن
1: هذا ممكن عالم آثار يحكي فيه. أنا بحكي عن الصوت اللي تركه وما يعني, وهذه مش فلسفة. لذلك إحنا الصوت القريب إلنا, ما فيش مشهد من مشاهد الدنيا إلا يرافقها موسيقى. حتى نعمة الله علينا المطر وموسيقى. أنا يعني نستمتع بالمطر أكثر لما بنسمع صوته, إن كان على التراب أو على الطريق أو على النوافذ أو على حتى أجسادنا. والموسيقى والغناء هو نعمة أيضا من السماء, يعني مثل المطر. لكن إحنا كمان في تفاصيل حياتنا, وإحنا في المؤسسة اللي حملت بصراحة فرحنا وحملت حتى همومنا وقضايانا من خلال

0: الأغنية. هذه المؤسسة يعني بتأكد حضور إنه الأغنية رفيق. ولو إحنا بدنا كنا نحكي تحت الهوى الآن عن الفرحة اللي بعيشها الأردنيون الآن، اللي هي فرحة الأردنيين، فرحة التأهل إلى كأس العالم، حضور المنتخب الأردني وحضور الأردن على أهم خارطة رياضية في العالم. مين اللي بيوصل، مين اللي بحف، مين اللي بحرك وجداننا، ومين اللي بخلينا نشعر بالفرحة أكثر؟ هو الفنان، المخرج من خلال الصورة، الممثل في الفيديو كليب، وفي والموسيقي والعازف قبل المغني والمغني. لذلك الأغنية هي رفيقة لكل مشاهد الحياة، من أهمها المنجز مثل منجزنا الآن اللي إحنا منعيشه كتأهلنا لكأس العالم، أو حتى احتفالاتنا الوطنية. قضية ليس فقط الانتماء والولاء، والقضية اللي هي أنك ترتبط فعلا في المكان اللي أنت بتعيش فيه، فتنتمي إليه وتنتمي إلى من يأخذ إلى بر الأمان دائما. والأغنية رفيقة، والأغنية هي اللي بصراحة دايما بتصحينا. لذلك أنا بقول إحنا أغنيتنا الأردنية، البعض بدعي لأنه يا من أنتم ما بتغنوا غير وطني. طب يعني في دولة في العالم في بؤرة العاصفة أو في عين العاصفة مثل الأردن، وينهض في كل مرة أقوى من المرة التي قبلها؟ الأغنية شريكة في هذا النهوض.
1: صحيح.
2: جميل جميل جميل. احنا يعني حوارنا الليلة ان شاء الله جميل بين الدراما والموسيقى. نكمل مع أستاذنا محمد المجالي. اهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: اهلا فيك.
2: يعني احنا الان أستاذ محمد تحدثنا عن بعض اعمالك، ما شاء الله اعمال كثيرة وفي كافة المجالات، نقول الاخراج والتمثيل. بدي اقول يعني كيف بدأت الحكاية مع محمد المجالي ابن الكراك لما يعني قرر يدرس التمثيل او الدراما؟
1: يعني أنا بداية خليني أستشهد بأمثلة من زملائي اللي من وجه لهم تحية، الفنان إياد نصار والفنان منذر رايحنا، كونوا تزامنا بفترة من الفترات في الجامعة، فكانوا يقولوا لي أنه أنت يعني أنت مش نافع، أنا مجالي وجاي في هذا الفكر، أنت مش نافع تكون فنان، أنت لازم تكون في الجيش أو في الأمن العام. تحية طبعا لقوات فرسان الجيش والأمن العام. فالفكرة أستاذ درغام بدت بأنه أنا كنت في مدارس الثقافة العسكرية، وكنت أشارك في المناسبات الوطنية كعريف حفل أو كملقي للشعر أو كمسرح أحيانا المدرسي، وكنت حتى في الإذاعة الصباحية في المدرسة، فكان عندي هذا الشغف والطموح. تخرجت أنا من أو أنهيت الثانوية العامة بمعدل يؤهلني أنه أنا أدرس أي تخصص بدي إياه في المجال الأدبي، وطلع لي تخصصات منها في التكنولوجيا، منها في الأردنية، ومنها في البلقاء. ولكن أنا الشغف والهم عندي والطموح كان شوي أعلى، مع أنه في ذاك الوقت كان ممكن الفن كان نوع من أنواع الجريمة أو العار في ذاك الفترة. فقررت بأنه أنا أتجه لشيء له علاقة بالفن، فدورت بحبشت لقيت أنه في شيء اسمه قسم كلية الفنون الجميلة، قسم الدراما في جامعة اليرموك، وكان في وقتها هو الوحيد اللي في الأردن. فتوجهت وفهمت أنه كان وتعرفت على منذر رايحنا قبل ما أدخل. يعني منذر كان صديق قريب إلي، وهو اللي فهمني الآلية والشيء اللي هو المعروف عنه الآن اللي هو الأوديشن، كيف تفوت على لجنة وتعمل أوديشن أو فحص قدرات. ففتت والحمد لله، يعني بما أنه أنا دارس على حساب المكرمة العسكرية، فكانوا متقدمين أبناء المتقاعدين العسكريين في ذاك الوقت، وأخذت المراكز الأولى الحمد لله. في فبلش الهم من عندي من هون، وبلش التحدي بأنه بتعرف أنه ابن الكرك يروح على الفن، ومع أنه يعني تعرف التوجه والناس كلها كانت بذاك الوقت حاب القطاع الحكومي وحاب الجيش وحاب الأمن، وقلت لهم أنا بقدر أخدم وطني من خلال رسالة أخرى، يعني هي رسالة الفن. فأنا كان هذا هاجسي، وتحديت وواجهت صعوبات بصراحة، وواجهت بذاك الوقت ما كان اسمه تنمر، كان اسمه تعليق، يعني كان كثير يعلقوا علي أنه الفنان والفنان وإلى آخره. والحمد لله وصلت إلى مرحلة الآن أعتقد بأنه اللي كانوا يتنمروا عليهم يفتخروا بمنجزاتي المتواضعة اللي أنا أنجزت.
2: عمر الكرك كيف ابن الكرك
1: تحياتنا له.
2: أنت هل تأثرت أيامك، كنت تأثر مثلا بممثل معين أو شخصية معينة، وما كان فيه يعني شجعتك أنك تدخل هذا المجال؟
1: بصراحة يعني كان ملهمي أنا في التمثيل شخصيتين كانوا

0: الراحلين أحمد زكي ونور الشريف
1: رحمهم الله.
0: بذاك الوقت.
1: طبعاً
0: ما كنا منفتحين على السينما العالمية بذاك الوقت، كنا بس منفتحين على أو كان المتاح لنا في ذاك الوقت في فترة الطفولة اللي هي السينما المصرية والدراما الأردنية في ذاك الوقت. فأنا بصراحة لا كنت أحضر، يعني اللي خلى أنه قلت ممكن أكون أنا في يوم من الأيام شيء مهم، وأنا كنت داخل بصراحة مش عارف هل أنا راح أثبت حالي بالتمثيل ولا أثبت حالي بالإخراج، لأنه إحنا دراستنا هي إخراج وتمثيل،
1: نعم.
0: الشهادة إخراج وتمثيل،
1: نعم.
0: فدرسنا كل أشياء، ولكن أنا كان هاجسي وطموحي وشغفي بالتمثيل أكثر.
1: نعم. طب هلأ كيف صقلت هذه الدراسة، يعني الموهبة اللي كانت عندك بعد يعني ما دخلت اليرموك؟ هل ترى أن الأكاديمية شرط لصناعة نجم، ولا الموهبة وحدها تكفي، أو الاثنين معا؟
0: يعني شوف، الآن ممكن في عنا رواد وأساتذة كبار ما درسوا التمثيل، ولكن ما بنقدر نقول عنهم مش نجوم ومش فنانين. فمن شق أنه ممكن الدراسة ما تكون إذا كانت الموهبة طاغية أكثر، ولكن الدراسة هي بتسقل الموهبة إذا كانت خام، بتقويك أنت كشخص عندك هذه الخامة. ولكن أنا بصراحة يعني أنا كان في جهد فردي مني أنا بأنه أنا أشتغل على نفسي أكثر، لدرجة أنه أنا ممكن تأخرت في تخرجي عن زملاء دفعتي لأنه أنا ما كنت أحضر مواد للجامعة، طلبات الجامعة العامة العربي والإنجليزي والثقافة العسكرية ما كنت أحضر بسبب انشغالي في الأعمال في عمان بوقتها، سواء المسرحية أو التلفزيونية. يعني اشتركت مع ناجح أبو الزين بعمل درامي أو برنامج درامي، وأنا لسه على مقعد الدراسة. اشتركت في مسرحيات مع الراحل حسين نافع برضو وأنا لسه على مقعد الدراسة، فهذا أخرني شوي في التخرج عن زملاء دفعتي، ولكن الحمد لله يعني بعد ما تخرجت بلشت، يعني كنت قاطع شوط كبير اللي هو اللي بيقطعوه الزملاء ما بعد التخرج، فأنا كنت شوي محظوظ خليني أحكي نوعا ما.
1: جميل جميل. نرجع أيضا قليلا مع الموسيقى مع الدكتور. دكتور، إحنا لو جينا تحدثنا نتابع في الأغنية، الأغنية الوطنية هي طبعا رمز لكبرياء الوطن، والأغاني أيضا اللي نقول الشعبية والتراثية أيضا هي بتعيش بوجدان الشعب. الآن في هذا زمن السرعة الآن، هل بتحس أن الأغنية الأردنية ما زالت كما كانت الأغنية الأردنية بتعيش في وجداننا، ولا أصبحت الآن عم نحسها قوالب جاهزة ومكررة وتكرار؟ هل ما زالت الآن الأغنية يعني الأردنية محافظة على ذلك الوهج اللي موجودة فيه، ولا أصبحنا في عصر السرعة أنه وقعنا في فخ جزء أنه التقليد والذهاب إلى العولمة
2: يعني شوف، بدي أحكي لك، أحكي بشفافية
1: طبعاً.
2: كما
1: أنا احنا مستغلينك اليوم، يعني أنت متخصص فمستغلينك في هذا الموضوع.
2: احنا البعض يظن بأنه الإنتاج الكثير في بعض الدول وخاصة المجاورة هو يعني شيء صحي، أو أنه كل ما ينتج جميل. لا، مش كل ما ينتج جميل، وكثرة الإنتاج في الأغنية العاطفية أو الأغنية الاجتماعية أو الأغنية غير الوطنية هو جميل. يعني بيتبع اللي تفضلت وحكيت فيه، أنه هل الأغنية الآن بطلنا إحنا نحكي يعني إحنا مش خايفين من عصر السرعة، إحنا هلا الـ AI سيطر علينا
1: طبعا،
2: اللحن الجاهز والتوزيع الجاهز وحتى أصوات موجودة،
1: نعم.
2: على كريدت الـ AI وفي كريدت الـ AI أصوات كثير مهمة.
1: يعني أنت بأمر عم بتعمل الأغنية كاملة بمجرد أمر.
2: لكن أحكي لك، إحنا بنيت أغانينا فعلا على أغنية شعبية مثل ما تفضلت. والأغنية الشعبية إحنا ممكن مش عارفين مين مؤلفها ومين لحنها، غناها الشعب فأصبحت شعبية، وتم تأريخ الأغنية الشعبية أو خرجت الأغنية الشعبية من قالبها إلى قالب تأريخي أو قالب تسجيلي،
1: نعم.
2: كمان في استوديوهات هذه الإذاعة،
1: نعم.
2: من تأسيس هذه الإذاعة في خمسينيات القرن الماضي
1: 59. نعم.
2: بلش عندنا موضوع تسجيل الأغاني، حتى الرواد في الأغنية ادعى عليهم البعض بأنهم حاملين ريكوردرات وبلفوا في الأعراس في بوادينا وأريافنا وبيأخذوا ثيابنا الشعبية وحولوها، نعم. لأغاني مثل الراحل توفيق النمري والراحل جميل العاص
1: والشيخ زيد الكيلاني
2: رحمهم الله. هلا هذه مرحلة مهمة من الأغنية الشعبية للأغنية المسجلة، وإن كانت ثيم هذه الأغنية هي شعبية بالأصل،
1: نعم.
2: أو تم يعني الإضافة عليها
1: تطوير
2: في بعض الأحيان. أنا ضد فكرة، يعني ضد كلمة تطوير التراث، أو يعني أنا ما بقدر أنزل معي
1: تهذيب
2: 10 عمال وكمبريسة وأنزل عواجه.

0: الخزنة في البتراء بقول ودلبسها سكريتا أطورها.
1: دكتور أقول لك هي تهديم، هتعرف ليش؟ لأن في بعض الكلمات
0: مش بعض الكلمات
1: لا يصح أن تذكر مثلا في الإذاعة، فكانوا يعدلوا كلمات
0: غير الكلمات كمان. لا. الأوزان الموسيقية اللي بتتبع اللحن تهذيبها حتى يكون الوزن، لأنه بالأعراس بيغني هو ما عندوش مشكلة
1: أربعة خمسة ستة
0: أيوة بالضبط. يعني تعد خمسة على أربعة مش مثل أربعة أربعة طول. لا. وأنا ما بدي أغني موشح سبعة أربعة مثل النواخ ثلاثة أربعة أو أربعة أربعة. هلأ إحنا في عنا مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الأغنية الأردنية الجديدة. وفي عنا نماذج كثير يعني على جناح الطير، خلي يا خلي، بعدين إجت مرحلة ما بعد الرواد اللي غنى فيها المرحوم فارس عوض حبحبني على خدين ويا أبو خديد من نقرش، وبعدين إجا المطربين اللي يعني خلينا نحكي قبل الألفية الثالثة بس بدأوا ينتجوا أكثر في بداية الألفية الثالثة 2000 وما بعد، مثل رحم الله متعب الصقار وعمر العبد الله وسمير العسلي ونهواند، وأصوات يعني مهمة مرة. الآن هذه الأغنية بقيت تدور بشرعية، وضع الأردن في هذه المنطقة الملتهبة تدور في دائرة الأغنية الوطنية. لذلك إحنا ما عندنا مشكلة في قضية السرعة وفي الاي اي، لأنه أغنيتنا لسه محافظة على الشكل البنائي والإيقاعي والملامح تبعتها، لأنه أنا بحاجة هذه الأغنية. الآن أنت بتشوف هلأ في أعراسنا شو اللي بنغنيه إحنا؟ أغنيتنا الوطنية. للمنتخب بنغني أغنية وطنية. في مناسباتنا كلها بنغني أغنية وطنية. أغنية للأردن، أغنية لقائدنا، أغنية لشعبنا، أغنية حتى دايما أنت لما بتغني للسهل وللوادي وللريفي وللورد كمان إحنا الوطن أكبر من إنه أني بغني لوردي أو لسوسني. أو لما بنحكي السوسني بنقول الأردن، لما بنقول لشماغه بنغني له بنقول الأردن، لما بنغني للجندي بنقول الأردن. فلذلك أغنيتنا أنا دايما بحكي هي ما زالت تحافظ على ملامحها في الشكل البنائي والشكل الإيقاعي، لأنه إحنا بتنا وأصبحنا بحاجة إلى أغنية وطنية. لكن أنا عندي شوية يعني عتب على المؤسسات المعنية بالإنتاج بأنه أن لا يكون إنتاج الأغنية أو إنتاج الأغاني موسمي يتبع مواسم وطنية. المواسم الوطنية في أن أغاني ومننتج لها أغاني وإحنا مبسوطين، يعني أنا عندي 54 عمل غنائي وطني ألحاني. لكن أنا بحكي كمان إحنا بحاجة لأغنية اجتماعية، بحاجة لأغنية عاطفية، وأن تكون خارج هذه المواسم. لذلك وزارة الثقافة ما تتذكر بدك تنتج أغنية فقط في مناسبات وطنية، وحتى هذه المؤسسة اللي أنتجت لنا أغاني مثل على جناح الطير ومثل وكمان عمان في كموسم وطني، وأنه يعني نخلي مساحة لأصوات شابة واعدة، وأصوات حتى مرت على هذه الاستوديوهات أو مرت على آذان الناس وأفق الفن في البلد، أنه يكون في عنا أغنية أخرى، يعني أغنية اجتماعية، أغنية عاطفية، أغنية بتحاكي بعض تفاصيل الحياة اليومية السائدة عند البسيط قبل الأكاديمي، عند الفلاح وابن البادية. فبنتمنى أنه يكون في التفات إلى هذا الموضوع مع أهمية، وأنا بأكد أنه إحنا في عين العاصفة دائما بحاجة إلى أغنية دائما تحمسنا أكثر وتخلينا دائما نلتفت إلى أنه هذا البلد بده وقفة. ودائما بحكي أنه يعني هذا البلد ربنا حاميه بقيادته وبحنكة قيادته وبشعبه، أنه في كل مرة بيطلع من كل موقف أقوى وأقوى من الأول.
1: جميل. يعني أنت أيضا كان في لك عمل قريب جدا قبل أسبوعين أو في المناسبة
0: عيد الاستقلال، هو إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون شمس هاشم اسمه صحيح، قصيدة من كلمات الشاعر زكريا الزغاميم، ويعني أداها غناها الفنان سعد حطيبات.
1: سعد حطيبات صوت جميل يعني سعد. نسمع شيء منها ونتابع حوارنا مع الأستاذ محمد المجاني.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية وعلى هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، ومعنا ضيوفنا طبعا في هذه الليلة دكتور محمد واصف نائب نقيب الفنانين الأردنيين، ونجمنا العربي الأستاذ محمد المجالي أيضا عضو مجلس نقابة الفنانين، ونتابع حوارنا مع الأستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. خلينا ننتقل شوي هيك على الأعمال البدوية. يعني احنا بنقول أعمالنا البدوية مميزة، وإحنا الأردن تميزت في هذه الأعمال وأنت من المميزين فيه طبعا في هذه الأدوار، نمر بن عدوان، حناية الغيث وغيرها، تعد هاي هوية بصرية للأردن. كيف بنقول شو التحديات اللي بواجهها الممثل في المسلسلات البدوية بالذات هاي؟ هل هناك صعوبات في تصويرها ولا؟
1: هي الصعوبات بانه احيانا يعني الصعوبه الاساسيه اللي بنواجهها بانه انت اولا يعني بتتعامل مع طبيعه قاسيه.
0: نعم.
1: فعليا يعني ومع مفردات، سواء مثل خيل، مثل جبال، مثل مفردات حواليك شوي قاسيه وخطره في بعض، ممكن احيانا في بعض

0: زواحف، حشرات،
1: خاصة تصير
0: عقارب.
1: ليلا
0: نعم
1: أو
0: طبعا.
1: نهار. نعم
0: بس المشكلة الأكبر بعد الأماكن عن عمان، هذا واحد. والثاني بأنه أنت أحيانا ممكن تدخل تصور في فصل الصيف، وبتكون اللبس والتصميم تبعك صيفي، يدخل عليك الشتاء وانت لسه بتصور في هذا، فمضطر انت تتعامل معه. والعكس، والعكس صحيح طبعا، ممكن تبلش شتوي ويدخل عليك الصيف، فهو مرهق ومتعب، لانه طبيعه العمل لازم تكون انت بنفس اللبس ونفس طبيعه الراكور احنا بنسميه، نفس طبيعه الشخصيه من بدايه العمل الى اخره يعني. ولكن تعودنا يعني، احنا تاقلمنا فعليا على هذا الموضوع، فصار بالنسبه لنا احيانا بفاجئك انه اذا بنصور عمل مودرن اجتماعي بنحسه اصعب من البدوي فعليا، لانه احنا تعودنا على هذا التعب، فصار بالنسبه لنا. والمشكله الاكبر ساعات النوم القليله في العمل البدوي. انت فعليا لما بتروح 12 وحده من موقع التصوير لتوصل بيتك تنتين، لتاخذ شاور وتحضر اوردرك بكره، صار الساعه 4، انت مطلوب منك تصحى 6 او 7،
1: وترجع
0: ساعات النوم قليله فعليا يعني. كنا ننام ساعتين فقط او 3 ساعات، هذا اذا كان
1: كنت احيانا بكون عندكم معسكر لما يكون زي ما حكيت مكان بعيد زي رم
0: بيكون عندنا
1: ما راح تروح
0: حتى، لا حتى بالمعسكر نفس الشيء يعني، بتروح بتنامش يا دوب ساعتين ثلاث وبتطلع. فالصعوبات كثيره بس تعودنا عليها وتاقلمنا معها، وصار في عندنا فيها حب يعني، زي اللي بحب انه يتعب هذا التعب، لانه نتائجه بتشوفها على الشاشة. بتتذكر لحظات جميلة يعني كانت. والحمد لله أنا يعني الأعمال كلها اللي اشتغلتها بدي أحكي 99% حتى ما أبالغ، بأنه أعمال ما كان فيها مشاكل وكان فيها أريحية وكان فيها
1: يعني. ما عمره حصل التصميم معك مثلا في التصوير دائما مصير شغلات مثلا ممكن نقول فكاهية كوميدية؟
0: أكيد طبعا، مواقف طريفة طبعا.
1: صح حصل معك
0: طبعاً
1: شيء؟
0: طبعا كثير من
1: الطرائف. لا يحضرك الآن شيء؟
0: لا يعني في في كان في كومبرس مشهد معركة، فجاء جديد على جو التصوير، فجايبينه أول مرة بيجي، فمشهد مفروض أنه أنا فارس قبيلة وببارز الأول الثاني الثالث ببارزه وبطعنه وبيموت يعني. فبرزت الأول، قلت له والكاميرا بتمشي معي ومجميع يعني، هذا الصعوبة فيه. برزت الأول المفروض أني طعنته توفى، الثالث اللي جيت عليه الأخير هذا أضرب ألف أنا ظهري للكاميرا وأقول له موت، يقول لي لا ما أموت، أقول له موت يا أخي، يقول لي لا ما أموت، مستحيل أموت، ليش أنت ما تموت، ونقاش في وسط معركة وكذا. فهي إحدى الطرائف اللي يعني كانت تواجهنا، وفي طبعا كثير في طرائف، وفي مشاكل أحيانا تصيبك أنت، في معوقات بتصيبك في الأعمال. مثلا زميلنا الله يرحمه النجم العربي ياسر المصري، أنا أنقذته مرتين من وأسعفته إلى مستشفى في موقع التصوير بسبب وقع عن حصان، انكسر كتفه المرة الثانية ضربة شمس، وأنا صابني أحيانا كنا نشتغل رمضان، مسابقة رمضان خطيرة نوعا ما، كنا نشتغل أحيانا 48-72 ساعة بدون توقف فعليا حتى نلحق رمضان. فكان في عندي بصور مسلسل إنتاج تلفزيون أبوظبي، طلع عندي تكريم وافتتاح البرنامج الرمضاني في أبو ظبي، طلعت من موقع التصوير على أبو ظبي، وكان رمضان الدنيا كان داخل عن رمضان، ورجعت كرمت، رجعت ثاني يوم على موقع التصوير مباشرة عشان لحق تصوير، فأغمى علي وأنا في موقع التصوير. فهي إحدى يعني إحدى المصاعب اللي بنواجهها إحنا، ولكن تأقلمنا.
1: نعم يعني على ذكر أنت بتقول لي نموت وبقول لك ما أموت، أتذكر الدكتور أشرف عبادة يعني في حلقة معانك أيضا بقول لي نفس يعني من هاي النهفات اللي بتحصل معهم، فقال واحد زي هيك تعرف بعطوهم حصان، فبقلت له فبوق على الحصان بضله ماسك رسل الحصان وهو ميت، فالمخرج بقول له ولك موت يعني اترك الحصان، قال بقول له عهدة كيف اترك الحصان يعني خايف اتركه بعدين
0: صحيح.
1: فجميل يعني في أحيان تحصل هاي النهفات. طب هل أنت بتحس إنه الدراما البدوية الآن تمثل يعني البداوة الأردنية؟
0: لا شوف، أنا باعتقادي، ومش باعتقادي، أنا متأكد من هذا اللي ومسؤول عن كلامي، بأنه الدراما البدوية هي كان في ذكاء باختراع اللهجة أساساً يعني. أنت إذا بتتابع اللهجة اللي بنحكيها هي غير محسوبة على أي منطقة،
1: اللهجة
0: البيضاء. فكان في ذكاء من الرواد والأساتذة اللي سبقونا ومهدونا الطريق، رحم الله من توفى منهم وأمد الله في عمر الموجودين، مهدوا لهذه اللهجة بذكاء حتى تكون مفهومة لكل المحيط حوالينا.
1: نعم.
0: سواء بالخليج أو بلاد الشام أو حتى تتفاجأ بأنه بالمغرب العربي كمان في فئات أو في سيناء يفهموا هذه اللهجة، فكان في ذكاء منه. ولكن هي لهجة غير محسوبة على منطقة أردنية معينة، ولكن هم من ابتكروها وهم من أنشأوها وتدارجت، يعني صار إلا إذا إجانا عمل له طابع هوية معين، مثل أنه بدوي إماراتي، بدوي سعودي، نجدي، فالهنك بيختلف شوية في الأداء وبيكون معنا إحنا مدقق لهجة وقتها حتى نفهم. ويعني أعتقد الأردنيين قادرين على أداء أي لهجة بحكم قرب اللهجة أساسا المحكية من اللغة العربية الفصحى والتمرس في اللهجة البدوية اللي قاعدين نشتغلها.
1: جميل. معنا اتصالات عمر شي؟ اتصال نبدأ يعني اتصالاتنا الآن، فتحنا الاتصالات، نأخذ أول اتصال. ألو، مساء الخير.
2: هلو.
1: يا هلا.
2: معنا الصوت المخملي الرائع موسيقار الكبير محمد واصف. شلونك اليوم بدي احكي لبنيني وانا ممثله فنانه. اذا كنت ذكي سيد واصف من انا؟
1: مستمعينك يعني اكيد
3: يعني حدادين.
1: ايوه عم اذكرك.
2: انا حدادين. ايام صوت الاذاعه، صوت الجامعه الاردنيه.
1: دكتور محمد واصف يعني برنامج سنديان.
3: اهل الدار
1: كل المستمعين يعني مستمعين الاذاعه بيعرفوك دكتور.
3: انا مضينا وقت جميل على هذا الهواء بصراحه.
2: انا اعشق هاي الاغنيه سيد واصف محمد واصف. اول ما بلشت اعرف الاغنيه ما كنت صدقني بحكي انا يعني اعشقها.
3: اي اغنيه؟
2: هلا اعشقها زولي ساره لعمر عبد الله. كلماتها جدا رائعه وهيك هادي. وبس على الضيف الثاني الاخ محمد
1: المجالي. نعم
2: المجالي طبعا. سيد الغام انت دائما مبدع ببرامجك، وانت على مستوى راقي واعلامي.
1: شكرا.
2: على مستوى دولي وعالمي ومحافظات وعاصمه وجبل عمان سوق جاره. دخلت التالي الماضي مع التالي.
1: خلطت الحبل بالنابل زي ما بقول.
2: منيح الاولاد طلعوا هلا محمد واصف اجوني صدقني بدون تخطيط. عيد ميلادي 22/6 انا محضره كيك وهم جايبين صحون فجاه عرفت كيف؟ فطوالي طلت قلب الكيك وقلت سبحانك يا ربكي ما صدقتهم يطلعوا مشان احكي مع البروجرام اليوم.
1: يا هلا بيك. يا
2: شكرا. في أسئلة حابب تسأليها؟ كثير
1: كثير. في أسئلة ولا بس خلاص سلام؟
2: لا أنا عشق للفن، ما في سؤال للفنان. إذا بدي أسأل الفنان بدي أقول للفن هل يموت الفن سيد واصف ولا في حالة حياة ولادة؟ لا يموت الفن مهما كانت الإحباطات والضغوطات على الفنان، فهو مستعد لأيله 100 خطوة وخطوة 100 رسالة غير الفن. مش عيب الفن لو ينزل للعامل انه نظافة ينظف، مش عيب لو اشتغل. الفنان لازم يمتهن كل المهن في الحياة. ايش معنى باخذ دور ممثل لما يمثل؟ مرات الفنان بيمثل سيئ صح؟ مرات بعيش الدور الغني، مرات المريض، مرات مع كانسر، مرات الطليق. فلماذا لا يكون الفنان على الوجه الكرة الأرضية وهو يتقبل كل المهن غير الفن إذا حس في حالة ضيق وحالة إنه بده مثلا مادة أو إشي؟ بتأيدني بهاي الفكرة سيد واصف؟ ولا لازم الفنان يكون دائما على مستوى فن وتصوير وسفر ولما ينطلق للشارع الأردني أو شو مكان الشارع؟ ومشيت في الشوارع شوارع الإدس العتية. جاوبني ممكن سيد واصف.
1: نعم.
2: هل فنان يبقى هذا السؤال؟ هل الفنان
3: أعطينا فرصة
1: ولا أعطي فرصة يجاوبك
2: على الشارع؟ نعم. أوكي.
3: طيب شكرا أستاذي سمر، وأنا سعيد طبعا يعني إن سمعت صوتك مرة تانية، وكل الجمهور هذه الإذاعة ومستمعي هذه الإذاعة هم على فكرة مستمعين أوفياء لهذا الأثير ومن مر عليه. الفن لأجل الفن، أنا ضد فكرة يحيا ويموت. الفن لأجل الفن موجود منذ بدء الخليقة، وأعظم فنان في هذا الكون هو ربنا سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ.
1: نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير.
4: ألو.
1: يا هلا.
4: مساء الخير أستاذ درغام.
1: أهلا وسهلا.
4: يخليك بالخير، مساكي طيب.
1: يا هلا.
4: معكم عرفتني؟
3: اهلا ام عصام.
1: ها شفت انا بديش اجاوب. الدكتور محمد واصل يعني حمد اصوات
3: كويس. تخصصنا

0: كموسيقيين.
1: مساء الخير، يسعد مساكم الطيب.
2: مساء الورد.
1: يسعد مساكم، أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام الدكتور محمد واسط والفنان والمخرج الأستاذ محمد المجالي.
3: أهلا فيك،
1: برحب فيكم أجمل ترحيب، أهلا وسهلا فيكم، والله نورتونا. أنا من امبارح والله العظيم طول الليل أفكر في اللقاء الفني اليوم. يسعد مساكم. والله دكتور محمد واسط كيف حالك؟
2: يسعد عمرك يا أم عصام،
1: الله يسلمك ويبارك فيك. يسعدني أني أسترجع معكم أجمل الذكريات من إذاعة الجامعة الأردنية، تلك المؤسسة التي كانت وما زالت منبرا للعلم والإبداع، واللي تشرفت في فترة من الفترات بإدارة الدكتور محمد واصف، كنت أشارك في البرامج وأعيش معها الأجواء الإعلامية المميزة بكل حب وفخر.
2: حلو.
1: أنا سعيدة جدا صراحة بهاللقاءات اليوم. أنا برحب بحضرتك دكتور محمد واصف.
2: تسلمي خامل. تسلمي أم عصام، وما زلنا يعني نتحدث مع الأستاذ درغام وأيضا نعم. الأخ محمد المجالي، بأنه مستمعي إذاعة المملكة الأردنية نعم. تشعر بأنهم هم من أهل الدار، يعني هذه اسمها على فكرة دار الإذاعة ودار
1: صحيح.
2: الإذاعة والتلفزيون، وأنتم من أهل الدار والله.
0: حلو دار الإذاعة.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. أنا أول مرة بسمعك وبتابعك دكتور، أيام ما كان لك برنامج على إذاعة عمان إف إم.
2: صحيح، مع المرحوم بداية حبيب الزيودي.
1: الزيودي نعم. الله يرحمه شاعرنا الكبير. نعم. هلا دكتور محمد واصف، حضرتك قامة أكاديمية وفنية كبيرة، صاحب مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، نعتز بوجودك معنا، منرحب فيك أطيب ترحيب، حضوركم مضيف لهاي الأمسية جمالا وقيمة خاصة، حياكم الله. عندي سؤالين.
2: تفضل.
1: زيد فضلك. السؤال الأول، عرفناك أكاديميا وإداريا وملحنا، حمل الأغنية الوطنية الأردنية في وجدانه، برأيكم كيف يمكن للأغنية الأردنية اليوم أن تحافظ على هويتها الأصيلة وتصل في الوقت نفسه إلى الأجيال الجديدة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، خلال مسيرتكم التي جمعت بين العمل الأكاديمي والإعلام الفني، ما العمل أو اللحظة التي تشعرون أنها تركت الأثر الأعمق في مسيرتكم، وما الرسالة التي تودون إيصالها للموهبة الشابة بأن تحمل رسالة الفن والثقافة؟
2: شكرا أم عصام.
1: اسمح لي أوجه
0: تفضلي وبعدين بيجاوبونا على الأسئلة اسمعينا تحت الهواء.
1: نعم إن شاء الله. يسعدنا في هاي الأمسية أني أرحب بالضيف الكريم الفنان والمخرج القدير أستاذ محمد المجالي، صاحب المسيرة الفنية والإبداعية اللي تركت بصمة مميزة في الساحة الثقافية والفنية. حضوركم يضيف لهاي الأمسية قيمة خاصة، نعتز باستضافتكم لما تحملونه من خبرة ورؤية وفن أصيل. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد.
3: تسلمي. تسلمي أخت مصام.
1: الله يسلمك. تسلم. الله يبارك فيك. السؤال الأول، من خلال مسيرتكم الفنية والإخراجية الحافلة، ما أبرز المحطات التي تعتبرونها الأقرب إلى قلوبكم، وما العمل الذي تشعرون أنه ترك أثرا خاصا لدى الجمهور؟ سؤال اثنين، كيف تنظرون إلى واقع الفن والإخراج اليوم، وما الرسالة التي تودون توجيهها إلى الشباب اليوم الذين يطمحون لدخول عالم الفن والإبداع؟ مع أجمل تحياتي لكم، بتمنى سهرة ممتعة للجميع.
3: شكرا.
1: مع أجمل تحياتي.
0: شكرا. شكرا لك. نبدأ من عندك أستاذ محمد جاوب بعدين نرجع. طبعا محمد
2: محمد الله. لا بس عصام عملت لنا انترفيو اليوم.
3: انترفيو يعني بدأ برنامج خاص فيه.
0: عصام هي بتحضر بتقول طول الليل ما نمتش امبارح. قول من امبارح لما شافت الضيوف ما نامت وهي تحضر أسئلة.
3: يسعد مساكي يا أختنا أم عصام. يعني خلينا أحكي عن المحطات اللي خلينا شوي في مسيرتي أنا الفنية. طبعا هو أنا كل بالنسبة لي كل عمل بعتبر أنه ابن من أبنائي وبتعامل معه على نفس السوية. فأنا إذا سألتيني إيش الأفضل أو الأقرب إلى قلبك، أنا بالنسبة لهم هم سواسية. ولكن خليني أحكي، أنا في أعمال كان لها فارق في مسيرتي الفنية واللي ساهمت في انتشاري على مستوى الوطن العربي. العمل الأول اللي هو نمر بن عدوان، هذا كان يعني بلشت أنا أعرف على مستوى الوطن العربي في 2007. والعمل الثاني اللي خلاني يعني أنتشر وأخرج إلى المغرب

0: المغرب العربي وإلى كافة الأقطار والقارات، اللي هو العمل الحسن والحسين. هذا لأنه يعني الإمام الحسين عليه السلام هو شخصية تاريخية قريبة لقلب كل الوطن العربي والعالم الإسلامي. فهذول العمليين كانوا فارقين. خلينا ننتقل للشق الثاني أو السؤال الثاني، ماذا ينقصنا أو ماذا ينقص هذا الجيل، أو إيش نصائحي لهذا الجيل؟ يعني إحنا بصراحة أي إبداع هو بحاجة إلى ممارسة أو إلى كم نوعا ما، فإحنا ينقصنا الكم، لا تنقصنا الخبرة ولا تنقصنا الكفاءات، موجودة كلها، ولكن ما ينقصنا الكم. وأكيد ما بعد الكم بنبلش نحكي عن النوع. يعني بحب إنه المخرجين بحكم دراستي طبعا وبحكم مشاهدتي، لأن أنا ممارستي في الإخراج قليلة نوعا ما، بس بحكم مشاهداتي ودراستي بحس إنه الجيل لازم يطور نفسه ويواكب السينما العالمية ويعربها إلى حد ما، لأنه البان أرب هلأ عم بيشتغلوا شغل، عم باخذوا من أعمال تركية، من أعمال كورية، من أعمال غير عربية، فيجتهدوا شوي على نفسهم. وبس يعني هذا باختصار جوابي. نترك الموضوع الأسئلة للدكتور محمد وصف.
1: نعم، فضل الدكتور، في أسئلة كانت موجهة لك.
2: يعني أول سؤال من الأخت معصام، بأنه أنا بشوف، لا يعني حكينا في بداية الحلقة مع الأستاذ درغام حول موضوع أنه لا، الأغنية الأردنية قادرة على أنها تحافظ على ملامحها لأسباب عديدة ذكرناها، وأنا ما يعني ما في خوف على الأغنية الأردنية، لكن أنا حكيت أنه إحنا بحاجة إلى أنه نزيد الإنتاج في أنماط أخرى بالإضافة للأغنية الوطنية. إحنا بحاجة لإنتاج وطني دائم، لكن أيضا بحاجة أنه ننتج أنماط أخرى من الغناء مثل العاطفي والاجتماعي، وأغاني بتحاكي حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. المحور آخر من أسئلتك اللي هو إيش اللي أثر في محطات كثيرة في حياة الإنسان. أنا بجوز المحطة الأولى اللي هو بداية البداية الحياة كفتى، يعني كبداية الشبوبية وإحنا ندرس على تل إربد في ثانوية إربد، والمرور أثناء الذهاب أو الوصول إلى تل إربد المرور يومي من أمام منزل عرار، وكان لابد لك أن تمر من سوق النحاس ومن سوق الصوف، مطارق الصوف الشغالي والسكفية، هذه المكنات الشغالي وتجليخ السكاكين، وهذا الصوت بقي بصراحة أنا في داخلي، وبقي معي صوت السوق القديم صعودا إلى تل إربد، وهذا المكان ظل معي وظل حتى في موسيقاي موجود. المحطة الأخرى اللي هي اليرموك، جامعة اليرموك، هذه محطة مهمة جدا كانت في حياتي. المحطة اللاحقة، أنا بدأت العمل مبكرا وإلي 26 سنة في الجامعة الأردنية، لكن أهم مفصل في حياتي في تشكيل ملامحي حتى اللحنية أو ملامحي الأكاديمية بعيدا عن غرفة الصف، اللي هو حبيب الزيودي رحمه الله. يعني في 5 سنوات برفقة حبيب فجر الموسيقى في داخلي، وحبيب كمان يعني كان مستفز، مش من خلال كلماته فقط، من خلال ضجيجه، من خلال حياته. هذه كانت من أهم المحطات، لكن الإنسان يبقى يمر بكل تجربة، هي مثل ما حكى الأستاذ محمد المجالي، كل تجربة بتضيف لك، لكن صحيح في مفاصل مهمة. الشق الأخير إنه شبابنا كيف، أنا والله براهن على الجيل، دائما جيل بسلم جيل، براهن على الجيل بعيدا واقترابا من أدوات العصر وملامح الأدوات هذه مثل الاي اي ومثل الشات جي بي تي، او بطلنا نحكي عن وسائل النشر التكنولوجي، لانه هذه الوسائل اصبحت منصات فقط لنشر الشيء الاخطر المختبر اللي بينتج هذه المواد. لكن انا دائما بحكي احنا سافرنا كثير ورحنا وشفنا، الاردني يعني متمسك جدا في ملامحه، في إرثه، في هويته، في ثوبه، في تطريز الثوب، وفي ترويته، ودائما في اي جلسه بتقول جدي وجدتي، في ابوي وامي، في اي جلسه بتقول بحبه. احنا الجيل هذا لا، يعني انا براهن بصراحه على انا ابني صغير. بتذكر رحت انا وياه، رحنا على قطر نحضر مباريات منتخبنا الوطني. كانت طيارتنا صباحا مبكرا على الساعه 12 بالليل، رن جرس البيت طالب دليفري علامه جديده وشماغات جديده، وهو كان يعني لسه يدوب على السوشيال ميديا. هذا الجيل جيل مثقف، عارف شو بده، عارف انه هذا الوطن او هذا البلد بحاجه ان يبنى بصراحه بالوعي اللي احنا فيه. ونشوف في جامعاتنا البعض يدعي علينا بانه اللبس، الاغاني، لكل جيل في ادواته، في لكن دائما انا مطمئن، انا بالنسبه لي بصراحه دائما مطمئن، وبشوف انه الاردني بغض النظر عن العمر هو يعني يبقى أردني بكل الملامح وبكل التفاصيل الجميلة اللي في هذه البلد.
1: جميل. عمر، نأخذ اتصال آخر. يلا، في اتصالات كثيرة، احنا فتحنا اتصالات متأخرا. ألو، مساء الخير.
3: نبيكم حمد، وإحنا بقطار الليل وسمعنا دق قهوة وشمينا ريحة هيل.
1: هيل.
3: والشيح والقسوم والزعفران منين؟ من أم الحيران، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. ومنين؟ من استوديو واصف أفندي حبيبنا الدكتور. يعني أنا قد ما أحكي بكون مقصر مع الأستاذ درغام بشناق
1: يا حبيبي
3: الرائع اللي دائما وأبدا بتحفنا بضيوف، يعني أجمل من هيك ما في، كل حلقة أجمل من حلقة.
1: يا اهلا بك نايف الازايدي، اهلا وسهلا فيك. من ماذا بحب
3: استاذنا العزيز درغام،
1: صديق البرنامج وصديق كل برامج الاذاعه.
3: حبيبي استاذ درغام، وتحياتي واحلى العطور والورود وباقات الزهور لضيوف الحلقه محمد واصف والاستاذ محمد المجالي.
0: حياك الله. الله يحفظك
3: ابو واصف.
2: حبيبنا استاذ نايف، يا مرحبا.
3: بدي اسالك سؤال.
2: تفضل.
3: السؤال الوحيد بدي أسألك إياه، أين أنت يا أبا أبا أبا واصف؟
2: والله هنا يعني موجودين.
3: وين موجودين يا أخي؟ زمان ما سمعنا صوتك يا رجل.
2: يا حبيبي بتشرف فيكم والله، وأنتم
3: عزيز وغالي
2: يعني مستمعين، ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم ويطول بعمركم وتضلوا معنا مع هالهوى ومع هالأثير.
3: والله هاي إذاعتنا، وإحنا فخورين فيكم ونكبر فيكم، ودائما وأبدا أنتم سفراءنا بالداخل وبالخارج.
2: سلمت.
3: أنتم الشمعة المضيئة وأنتم الشجرة المثمرة، أنتم بلابل عنا، بلابل إذاعتنا الحبيبة.
1: يا هلا بك.
3: والله بنكبر فيكم.
1: في أسئلة أستاذ نايف تسألهم للضيوف؟
3: لا والله أسئلة أستاذ درغام ما عندي، لأن شوي أنت عارف وضعي الصحي.
1: سلامات صحيح.
3: يعني أنا والله يعني
1: أتمنى لك الشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
3: والله يخليك.
1: يعني طالع من المستشفى قريبا، نايف كان في المستشفى. ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. ومع ذلك بتصل، شايف؟ زي ما حكيت أوفياء
2: جدا،
1: يعني رغم مرضه بده يتصل في
3: البرنامج. واجبنا احنا ما بنستغني عنكم، انتوا والله أحباء وكفاء دائما وابدا.
1: شكرا لك وسلامات استاذ نايف. قلبك معنا اتصال هاتفي اخر. الو، مساء الخير.
4: الو، مساء الخير استاذ درغام.
1: يا هلا، اهلين،
4: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا فيك مثل استاذ محمد المجال. تفضل احكي.
1: امل البربراوي، اهلا وسهلا فيك.
4: ايوه اهلين فيك.
1: يا هلا بك. سؤال لمين؟ الاستاذ محمد المجالي.
4: بقول بسلم عليه الاستاذ محمد المجالي.
0: الله يسلمك.
4: ودكتورنا الفاضل محمد ابو واصف، يعطيك العافيه.
2: يا اهلا استاذ امل.
4: اهلا وسهلا فيك، الله يسعدك يا رب. شوف استاذ رام، اول شيء انا بدي اهني البلد ذات بتعيد طبعا الجيش العربي.
1: نعم.
4: عيد
1: نعم.
4: الثوره العربيه.
1: نعم. الاعياد والاعياد كلها
4: بالفعل، وعيد جلوس جلاله الملك عبد الله، الله يطول بعمره. نعم. ان شاء الله.
0: نعم.
4: هلا سؤالي الاستاذ محمد المجالي ممثلنا الفاضل، اول شيء يسعد مساك استاذ محمد.
0: يسعد مساكي. هلا حياك الله.
4: الله يسعدك. هلا شوف استاذ محمد، يمكن احنا من زمان بنحضر المسلسلات البدويه، بتكون اللباس اللي احنا معتدين عليه طبعا المدرجه والاشياء هاي اللي احنا بنعرفها. بس الايام هاي يعني التمثيل، اقول لك بصراحه صار المود يطلع اكثر من التمثيل. يعني عفوا المكياج بيكون كتير كتير صارخ يعني، يعني باين كتير في الممثلة. بالضبط اللباس مش اللباس عفوا المسلسل البدوي احنا تعودنا عليه، كل اللباس متغير هيك يعني بتحس انه احنا عايشين في عالم ثاني غير عالم البدوي اللي كان ننقله من زمان. عرفت. وسؤالي الثاني، يمكن انتم كثير كنتوا بتعملوا افلامكم طبعا بتكون زي ما تفضل استاذ رغام وادي رام، احيانا بتكون واد صحراء ما فيها بيوت ما فيها شيء، بعرفش يمكن تعرضتوا لامور تكون كثير غريبه في في الاحياء هاي. يعني عفوا لا قطعين طرق لا حيوانات مخيفه عن جد، يعني انا بقول لك في بالفعل انه في اشياء في كثير من الممثلين القدامى كانوا بيقول لك كثير كنا نتعرض لاشياء كثير مخيفه بالصحراء.
0: يعني لا يعني اولا شوفي الحمد لله على نعمه الامن والامان في بلدنا العزيز، وثقي تماما الفنان الاردني يحظى باحترام وتقدير حتى إن كان موجودين قاطعين طرق فهو يحظى باحترامهم وتقديرهم. فلا للأسف يعني الحمد لله عمرنا ما تعرضنا لأي شيء. أنا بحكي عن مسيرة 24 عام على أرض الواقع، يعني كل سنة عندي عمل درامي، الحمد لله عمرنا ما توقعنا ما تعرضنا لهذا الشيء. يعني بلدنا بخير وإحنا بخير الحمد لله. أرجع للسؤال الأول. يعني الآن شوي في لازم نواكب إحنا شوي الدراما اللي عم بتصير، بما إنه الأردن لا لا لا تشتهر للأسف إلا في الأعمال البدوية، أو لا يوكل إليها إلا الأعمال البدوية من المحطات العربية أو من المنتجين العرب. فأنت بدك تواكبي شوي الشكل يعني مع المحافظة على المضمون. يعني الآن إحنا كنا محافظين على الشكل والمضمون، هاي صار في عنا شوي إشي إحنا بنسميه فانتازي أو التغريب نوعا ما في اللبس وإلى آخره، لأنه في ناس ممكن أنت يعني إحنا تفاجأنا في عمل اشتغلنا عن نجد، اللبس اللي كان موجود قلنا هل فعليا كانوا يلبسوا في نجد هذا اللبس؟ يعني انت بتحسيه من برا مثل اقمشه البرادي او الستائر، وكان الكم يكون طويل واصل للارض كم الرجل يعني. فهذه ازياء وتراث وقبائل على مستوى فاحنا دائما يعني بدك شويه جملي بالصوره، لانه التكنولوجيا والتصوير تغير والتطور، فأنت تظلك على القديم. القديم رح يظل الشكل شوي نوعا ما ممكن بالنسبة للمتلقي إذا بده يقارنه بالأعمال اللي عم تنعرض، ممكن الشكل شوي يكون باهت مقارنة في الخضار اللي بنشوفه في تركيا، مقارنة في ناطحات السحاب اللي بنشوفها في دبي. فلازم يكون في عندك شوية تغريب أو شوية فانتازيا بهذا الموضوع، لكن بنكون حريصين دائما إذا كان العمل الأعمال هي تقسم إلى شقين، روائي وتاريخي. يعني التاريخي هو يعود إلى شخص مثل نمر بن عدوان، فكنا حريصين على أنه نصور نمر بن عدوان على أرض نمر بن عدوان وبيئة نمر بن عدوان. الروائي أنت حر، يعني رواية لشكسبير تحولها لبدوي وتصورها في جبل في نهر في بحر أنت حر، لأنه فعلا البدو كان في عندهم مياه وكان في عندهم شجر وكان في يعني البادية. للأسف ما يعني ما بعرف مين قال إنه البادية هي يجب أن تكون صحراء فقط، لا، في بادية فيها شجر، يعني ممكن تكون صحراء في لحظات ولكن ممكن يطلع فيها الشجر بسبب هطول الأمطار. مين قال البادية ما بنزل عندهم ثلوج؟ لا، بنزل عندهم ثلوج. فإحنا هذا اللي بنحاول يعني نحاول نواكب العصر والتطورات في المجال التصوير واللون، لأنه اللون بجذب. يعني أنت بالنهاية لما بدك أنت تقولي شو ترند السنة هاي باللون، يقولك اللون البني، فأنت بتروحي اللون البني خلص صار في ذهنك هو ترند، فأنت أي شيء بني راح يجذبك بالنهاية. فهي هاي وجهات نظر، يعني في ناس يتفقوا معه ويختلفوا، ف يعني أرجو أن أكون جاوبتك.
4: نعم. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية.
1: شكرا.
4: محمد أبو
1: في أسئلة للدكتور، تفضلي.
4: دكتور محمد، يمكن في أغاني وطنية نتعودين عليها أو الأغاني الأردنية أحيانا يعني تطلع لبرا بالعكس لما يغنوها يعني بيخدوها يعني بصير كتير حلو، يعني زي يا طير يا طير هاي لمسة محمد،
1: يا طير
4: أغناها محمد منير. وكان كتير إرقاؤه حلو الأغنية. يعني احنا دائما سبحان الله لما بنغني اغنيه بتحس في ناس بدهم يقلدك، في منهم بينجحوا منهم لا. تحس ان الاغنيه بتضلها من المطرب الاولاني احسن وافضل.
1: اعاده الاغاني قصدك يعني؟ يعني اعاده انتاج الاغاني
4: الاردنيه او البدويه او يعني كل شيء عندنا هون تحس انه
1: وصل وصل السؤال. ايوه اوكي.
2: يعني ما فيش الاغنيه تنتج وتخرج الى النور حتى يغنيها الناس، لان بيغنيها المواطن العادي، بيغنيها من امتهن الفن او لم او من لم يمتهن الفن عادي. هلا مطرب وانسان اذا عجبته اغنيه وغناها كمان لا ضير في ذلك اذا ما ذكر صاحب الاغنيه. واذا بده ينتجها وبده يسجلها بصوته وتطلع للجمهور بصوته بده يكون استاذن طبعا صاحب الأغنية، إذا أذن له بذلك. وأنا بشوف أنه الأمور عادية يعني. هلأ أغاني أم كلثوم وأغاني وردة وعبد الحليم وعبد الوهاب الكل بيعيدها وبيغنيها بس للأسف إحنا في عنا ظاهرة الأغنية الأردنية لما بيغنيها واحد عربي بتكبر عنا، بصير أهم، بصير نحكي فيها أكثر، وبصير نقول والله غناها فلان وغناها فلان. لا هو يعني أنا
1: هو غناها لأنها جميلة.
2: قضية غناء محمد منير لا يطير يطير يا طاير هذه قضية بائسة، وقضية بصراحة لو كان وقتها الإعلام انتبه لذلك، الإعلام الرسمي وليس الإعلام الفني، كان لازم البرنامج اللي غناها من خلاله محمد منير يتحاسب، وهو يتحاسب ومقدم الحفل وعريف الحفل يتحاسب لأنه قدموها على أنها أغنيته. هذه أغنية أردنية قدمها إسماعيل خضر رحمه الله يطير يا طاير، بس إحنا أغانينا الجميلة داخل أسوارنا وخارج أسوارنا وبعيد نفس الملحوظة إذا ما استأذن المطرب أنه يغني أغنية الأغنية من صاحبها. بشوف أنه ما في مشكلة يعني، لا ضير من ذلك، بالعكس بروج الأغنية أكثر.
1: نعم. في اتصال آخر. عمر، ألو، مساء الخير.
5: هلا، مساء الخير.
1: يا هلا،
5: كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا.
5: معك فريحة من الكرم.
1: مين؟
5: فريحة من الكرم.
1: فريحة، يا هلا يا هلا فريحة.
5: هلا بيكم. من ضيوفكم اليوم والله أسعد، فتحت البرنامج الصراحة.
2: يعني انت
1: مش سامعة مش سامعة مين ضيوف؟
5: أنا هسه بسمعكم، سمعت الفنان محمد المجالية.
1: محمد المجالي، نعم. طيب،
5: اهلا وسهلا فيكم والله.
0: حياك الله، يا مرحبا.
1: اهلا وسهلا. نحكي من وين؟ من الكرك؟
5: من الكرك والله.
2: من وين؟ من الكرك. من وين؟ من الكرك.
5: من الربضه، منطقه الربضه، القصر. من القصر.
0: والنعم والنعم.
1: هيك سمعت محمد المجالي فاتصلت. ايوه
5: يا والله.
1: معنا طبعا دكتور محمد واصف ايضا. نعم،
5: انا بعشق المسلسلات البدويه كثير.
0: الله يسعدك. الله يحفظك. حياك الله.
5: مسلسلاتك كثير حلوه وجميله جدا، وحبيت امسي عليكم واسمع صوتكم.
0: الله يسعد قلبك،
5: وخصوصا الاستاذ ترغام كمان.
1: تسلمي تسلمي. شكرا لك. شكرا لك
5: يا رب.
2: هلا هلا يا
0: هلا.
1: شكرا شكرا لك. برضو اتصال. الو، مساء الخير.
6: مساء الخير.
1: يا هلا،
6: كيف حالك سيد ترغام؟
1: اهلا وسهلا.
6: مساء الخير على النجوم الموجودة مع حضرتك.
1: يا أهلا بك. مين معنا نطفن؟
6: معك نغم.
1: نغم، أهلا وسهلا يا نغم.
6: الله يسعد مساكم.
1: يا أهلا، تفضلي. معنا طبعا الدكتور محمد واصف والأستاذ محمد المجالي. تفضل.
6: غني عن التعريف.
1: نعم، تفضلي.
6: السؤال لهم الاثنين عشان ما أخذ من وقتكم.
1: جميل.
6: بس الأردنيين الفنانين كمطربين أو ممثلين مظلومين في بلدهم،
1: مظلومين في
6: بلد، مظلومين ببلدهم، بس لما يطلع بلد تاني بلاقوا انتشار أكتر من بلدهم. بتحسوا هذا يعني تقصير من الجهة المراقبة للفنانين أو النقابة، أو ولا هي إحنا ما عنا المقومات القوية إحنا ننتشر إلا من خلال بلاد تانية؟ هذا السؤال للفنانين مع بعض.
2: يعني نجاوب مع بعض. نهدى الثلاث.
0: واحد اثنين ثلاثة.
1: طيب، شكرا لك يا نغم على هذا السؤال. شكرا.
6: شكرا.
1: يعني اثنين أعضاء مجلس نقابة.
0: بداية يعني أختي، النقابة هي بالعكس هي تسعى جاهدة لاحتواء ونشر الفن وإيمانها بأعضاء نقابتها. بس احنا ممكن يكون في عندنا مشكلة، خلينا نكون واضحين صريحين، بصناعة النجم. صناعة النجم هي منظومة بلشوها في الخارج بشكل سريع وأوسع من المنظومة اللي موجودة عندنا. فصار في شيء اسمه ايجنسي اللي هو يعني وكيل أعمال، صار في أشياء اسمها، احنا شوي ظلينا ممكن شوي متأخرين في هذا الموضوع، ولكن احنا لا تنقصنا الخبرات ولا تنقصنا الكفاءات ولا الموهبة، ففعليا موجودة عندنا، واحنا يعني بنحاول جاهدين الآن من خلال نقابة الفنانين، احنا مجلس

0: في مهرجان جرس. ما بدي أحكي شوي عن الموسيقى لأنه هذا تخصص دكتور محمد واصف، هو راح يشرح أكثر كونه هو متخصص في هذا المجال أكثر مني، بس يعني بحب أطمنك كوني عضو مجلس نقابة الفنانين بأنه إحنا قاعدين نشتغل ليل نهار على مدار الساعة على أنه الفنان الأردني يكون حاضر بقوة ويكون له بصمته محليا وعربيا إن شاء الله.
1: دكتور حابب تجاوب أيضا؟
2: يعني
1: ترك لك الجانب الموسيقي.
2: في كل بلد بنروح في كل المجالات بتلاقي في أردنيين أثبتوا موجودية في تخصصاتهم. إحنا لما بنحكي عن خريجين كلية الطب بتلاقي أعلى من قبلوا للامتياز في الجامعات والمستشفيات الأمريكية من كل بلدان العالم هم من خريجين الأردنيين، من خريجين الجامعات الأردنية وبالتحديد الجامعة الأردنية. بتروح على أهم المستشفيات في العالم وحتى في المناطق القريبة منا مثل الخليج العربي بتلاقي الأردنيين حاضرين، المهندسين بيشتغلوا في الاي تي، المعلمين اللي خدموا بلدان نهضت على أكتاف هذول المعلمين، ويعني وكان الشيء بالشيء يعني يذكر. حتى لما بنحكي عن أي طاقة هي بحاجة إلى تنمية حتى يعني أو قدرة بحاجة إلى تنمية حتى إنها يعني تثبت موجودية على أي ساحة. الفنان الأردني مثله مثل أي أردني بيشتغل في أي مجال، عنده قدرة، عنده شغف، وعنده حلم، وفي داخله دايما فرح هذه الأرض، وبمتهن الفن من حب. يعني إحنا لأنه خلينا نواجه الحقيقة، مجتمعاتنا مش بالساهل تتقبل الممثل أو الموسيقي. فبالتالي هذا الفنان لما بيسلك هذا الطريق هو بيعرف أنه بده يدفع ضريبة، فلولا الشغف اللي في داخله والحب الكبير تجاه الفن وتجاه هذه المهنة اللي امتهنها ما مشى هذا الطريق. الآن منعود إلى أنه طيب نحن نمتلك القدرة ونمتلك الخامة ونمتلك الطاقة ونمتلك الحب ونمتلك الشغف ونمتلك، طب وين المشكلة؟ ليش مع الناس مطربين بذات العدد لبعض البلدان على الأفق العربي؟ ليش مع الناس ممثلين؟ ليش مع الناس مسلسل بلف الوطن العربي وبينعرض أكثر من مرة وبينباع في أكثر من دولة؟ ليش مع الناس فيلم أردني موجود على الآن؟ أنا بشوف أنه بدأت المؤسسة المعنية تلتفت لهذا الموضوع، لكن أنا وزارة الثقافة لوحدها، النقابة لوحدها، هيئة الأفلام لوحدها، ما لازم يكون في شريك مثل ما تفضل الأستاذ محمد،
1: تمويل
2: القطاع الخاص. إحنا كل فلوسنا في الحجر الأبيض. كم شركة إسكان عندنا بالأردن نازلين لبناء بهذا الشكل العمودي؟ هل ممكن أنت تقدر تقنع واحد عبا خلدة مثلا هذا إسكنات. المعمار إسكانات بأنه ينتج مسلسل؟ هي كمان هاي مشكلة. هل أنا ما قدرتش أقنع القطاع الخاص أنه يدخل هذه المساحة أو هذه الساحة؟ أنا بشوف أنه بقيت الأمور تدور في أفق المؤسسة الرسمية، والمؤسسة الرسمية ما ساعدت الفنان بإقناع القطاع الخاص بالإنتاج، ما ساعدت الفنان بالخروج خارج أسوار البلد وهو يمتلك ما يمتلكه الآخر وأحسن كمان. وللأسف إحنا في عنا أنماط محددة. كان من شوي يحكي أخوي محمد عن موضوع المسلسل البدوي. يعني معقول المسلسل البدوي اللي أنتج في السبعين أو في السبعينيات القرن الماضي حتى في الثمانينيات هو نفس المسلسل البدوي اللي بدي أنتجه أنا في 2026؟ طب ما هو ابن البادي الآن دكتور وأستاذ دكتور في الجامعة الأردنية، ولد بخيمة، وابن البادية طلع برا وجاب الدكتوراه من أمريكا من هل في المسلسل أنا لحقته لبريطانيا للجامعة اللي درس فيها واستنوه أهله باب الشيك؟ وهل في عنا مشكلة في قضية مش التطوير، في قضية أنه ملامح الدنيا تغيرت؟ لأن أنا بحافظ على بداوتي ولهجتي موجودة حتى في بريطانيا في أمريكا، في هذا لهجة ابن البادية اللي طلع درس أو ابن القرية اللي طلع درس. إحنا بحاجة إنه نحاكي. من شوي كنت أحكي عن الأغنية إنها تحاكي تفاصيل الحياة اليومية. كمان الدراما، قديش إحنا على فكرة كل اللي بنشوفه على الشاشة المصرية إحنا في رمضان هذه سيناريوهات مأخوذة من المحاكم. من المحاكم، يعني قصص حقيقية. وقديش في عنا التفاتة إلى مشاكلنا الاجتماعية، وإلى هذا بيطلع، هذا بروج. لكن أنا بشوف إنه القطاع

0: الحكومي أو المؤسسة الرسمية مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المعنية بالإنتاج طبعا، وجوز أكثر مؤسسة معنية بإنتاج دراما أو أفلام إلى جانب هيئة الأفلام ووزارة الثقافة، لوحدهم ما بيقدروا يعني يمشوا في ظل الموازنات الحكومة، وإحنا مقدرين الظروف اللي بنعيش فيها بسبب ما يدور في المنطقة، لكن كمان القطاع الخاص إذا التفت بربح أكثر من الاستثمارات. إحنا بيفتح محل قهوة، محل قهوة بتلاقيه صار عنده 100 فرع بشهرين ثلاثة.
1: صحيح.
0: هذا أقول له تعال انتج مسلسل مثلا أو انتج أغنية انتج مغنى، بيضل في تخوف. يعني في جدل في هذا الموضوع اللي سألت فيه نغم، لكن يعني نتمنى نكون احنا بنوصل الصورة بطريقة مش كنقابيين يعني كفنانين، لأن النقابي مش جهة انتاجية مش جهة تشغيلية كمان، وانت نقابي قبلنا واستاذنا درغام في هذا الموضوع. نقابي عتيق مش عارف يرسم، بحكيش مع حدا وبنجح.
2: بعود لك استاذ محمد، يعني كمان احنا بجوز نلحق شوي هيك، مع انه في اتصالات بس احنا يعني
0: عادي بنمد ل 12.
2: طيب نقول استاذ محمد كممثل انت بتعيش نقول شخصيات حياه معاره او حياه متقمصه، كيف يعود كيف يستعيد محمد المجاري نفسه او نفسه بعد انتهاء العمل؟
1: هلا شوف انا يعني الان التمثيل مدارس،
2: يعني بس تطفي الكاميرا كده تستعيد شخصيتك الاساسيه.
1: نعم. هلا في ناس انا ضد فكره اللي بيتعايش مع الشخصيه حتى في بيته حتى في الشارع حتى في الهاي. هذا الا ان كان هو الشخصيه جدا صعبه عليه فبده يحاول قدر المستطاع يتعايش معها حتى يؤديها، اذا هذا وهذا لا يكون للاكاديمي مع احترامي للفنانين جميعا، بس هذا ما بيكون اكاديمي لانه احنا من بأول مساق في الجامعة أخذنا بأول محاضرة بمساق إعداد الممثل أخذنا كتاب لستانسلافسكي اسمه إعداد الممثل، أول جملة أو جملة السلوغن الشهير فيها بقول لك التمثيل هو أن لا تمثل، يعني خليك تلقائي. الآن في ناس القدرة الحقيقية بأنه أنت أنت مثل أنت شيء أنت صنعته، يعني الشخصية أنت كاركتر أنت عملت خط فعل درامي لها، أنت أوجدت هاي الشخصية، فأنت وقت ما بدك بتنيمها وقت ما بدك بتصحيها. ولكن في أعمال أنا بالنسبة لي أرهقتني فكريا ونفسيا مثل الحسين. هذا على الصعيد بأنه أنا كنت في جدل وخطر كبير وموضوع شائك وقعدت 6 شهور أعمل ريسيرش عن الشخصية حتى أفهم منها من جميع المذاهب يعني اللي موجودة، فكان جدا خطر عندي وكنت خايف وجاني تهديدات بعد عرض العمل انه احنا سوف نعمل وسوف نقول كذا. الشخصية الثانية اللي اتعبتني فعليا عمل اسمه صيد الحارون من انتاج الاستاذ عصام حجاوي، نوجه له تحية. اتعبتني نفسي لانه شخصية مركبة، يعني شخص قتل اخوه في دم بارد حتى يوصل للسلطة، ولكن انا لعبتها بذكاء بانه كان في خليت الناس تتعاطف معه، هذا الشر المبرر المبني على خطأ من الأهل، فكان والده هو اللي عمل التفرقة فتأدى لهاي. فأنا يعني أعتقد أنه أنا نوعا ما متمكن في أنه أنا أفصل في هاي النقطة تحديدا أني أفصل الشخصية عن حياتي الخارجية.
2: طب هل حدث أنه في مثلا إحدى الشخصيات اللي أنت مثلتها وجسدتها استفدت منها في حياتك الشخصية، ممكن تكون أثرت على شخصيتك الطبيعية، ممكن تكون الصبر الجلد، أي يعني أمور استفدتها من هذه الشخصية؟
1: شوف أنا فعليا اللي استفدته أكثر بأنه أنا كنت يعني إنسان شوي ثائر، اللي استفدته بأنه أنا الشخصيات هاي اللي جسدتها اللي فيها حلم وعشق ورومانسية خلتني أهدى نوعا ما
2: شوية.
1: كشخص في الحياة العملية، فبتلاقيني أنه إنسان أنا في حياتي ممكن الناس مستفز أكون أو هدوئي مستفز نوعا ما، ولكن برضو عصبيتي سيئة في بعض اللحظات، فهذا اللي استفدته. وأكيد الكلمة لأنه في عندنا كتاب أو أعمال اشتغلناها لكتاب أردنيين كان في كلمة جميلة وكان في إيقاع وكان في أعمال كانت الجملة المحكية صعبة علينا وجديدة علينا، اللي هو من ضمنها الأعمال حنايا الغيث للكاتبة وفاء بكر، كان في جملة شعرية في كتابتها المحكية، يعني ما بتكتب شعر، يعني تكتب كلام محكي بس في كلام وجمل شعرية صعبة كانت علينا إحنا كفنانين. ونوجه تحية لأنه فعلا خلت الموضوع عنا يعني السهل ممتنع فيما بعد, بأنه إحنا صار عنا أي شيء سهل نكتبه. فهذا يعني الكلمة أثر, أنا بتأثر فيه, أنا إنسان يعني الكلمة الجميلة والقلم الجميل يؤثر فيه.
2: نعم. طيب الآن بيقولوا أنه يعني عين الممثل أو عين المخرج لا تنام عن المراقبة, يعني هو قاعد بيكون في الطبيعة يراقب فلان, يراقب أي شخص مشان ممكن هو يجسد هاي الشخصيات أو يشوف كيف. هل محمد المجالي من هذا النوع اللي بيراقب وهو جالس ولا؟
1: طبعا
2: ولا
1: إحنا في بداياتنا حتى أيام الدراسة في اليرموك كان في بعض الناس عندهم حالات عقلية خاصة في مدينتنا الحبيبة إربد, فكنا نروح نلازمهم, وكنا في بعض اللحظات ندعيهم عنا على البيت, وهم يعني هم مصنفين بأنه أصحاب أمراض عقلية, ندعيهم عنا على البيت ونشوف ونتعايش معهم. أحيانا كنا نراقبهم, أنا بحكي عني وعن منذر, إياد, محمد إبراهيمي, خالد غويري, أشرف تلفاح الله يرحمه, والكثير الكثير من الفنانين الزملاء النجوم. فكنا فعليا نتعايش لأنه إحنا كان عنا إيمان مطلق بأنه حابين نصنع شيء, حابين نكون جيل مختلف تماما يقدم الدراما موصولة بالماضي ومستمر لقدام.
2: نعم. يعني هذا شخص أنت جبته عشان تدرسه, لكن أنا بقول في الحياة العادية وأنت قاعد مثلا في قهوة.
1: أكيد
2: في
1: أكيد أنا
2: يعني
1: إنسان
2: طلع على فلان شو بكيف حرك.
1: أنا بقولوا لي بالتتبيع, يعني أنا كشخص لازم أتبع لكل تفصيلة ولازم ألمح أي شيء أخزنه بالذاكرة. نعم. حتى لأنه هاي بستفيد منها الذاكرة الانفعالية. أنت كممثل أحيانا ممكن تنحط في موقف, أو أحيانا ممكن أنت تكون محضر شيء في المشهد وتيجي على أرض الواقع في موقع التصوير يختلف الشيء اللي أنت كنت محضره, فبدك أو يختلف المخرج يغير لك الميزانسين المشهد كامل. نعم. يقول لك لا أنا ما بدي إياه بهذه الأمور, إحنا نعدل هذا الشيء. فأنت لازم يكون في عندك شيء حاضر توظفه أنت على دايركت حتى أنه تطلع في في في بياض الوجه, خلينا نسمي.
2: جميل. طب الشهرة والأضواء بتسلب الفنان حريته. محمد المجالي لما بده يعني يرجع يجدد طاقته وين بهرب من
1: شوف أنا إنسان وين بهرب؟ أنا إنسان بيتوتي وودي أقولها يعني أحكي لك إياها, أنا بنبسط قمة متعتي إذا بفوت على مكان ما حداش بيعرفني فيه عشان أخذ راحتي.
2: بقول لك وين بدك تهرب؟
1: يعني بقول لك أنا إنسان بحب, أنا يعني عادة بحب الجلسات العائلية والجلسات مع الأصدقاء, وبحب الجلسات الهادئة بعيد عن الضجيج يعني وبعيد الهاي, وممكن يعني من أصخب الجلسات اللي هي جلسات نقابة الفنانين.
2: دكتور سؤال سريعا, احنا الآن قبل شوي حكينا في هذا الموضوع أيضا, أنت كان لك تعامل مع الشاعر طبعا معالي حيدر محمود والراحل حبيب الزيودي, وهناك كل أغانيك فيها قصص, يعني في ذكرت في سابقا قصة زولي سارة والناس بيحبوا إذا بيحبوا يشوفوها على اليوتيوب بصوتك, يعني كيف هذه القصة الجميلة. تحكي لنا شيء سريع هيك إذا في أغنية أخرى كان لها قصة من هالقصص. بعرف كل أغنياتك لها قصص مع حبيب الزيودي.
0: يعني شوف أنا لا يعني لحن لأكثر من الدكتور راشد عيسى.
2: نعم.
0: كمان كتب كلمة جميلة جدا. في شاب كمان يعني اشتغلت معه أكثر من 10-12 أغنية, فهد رمضان.
2: نعم.
0: بكتب كلمة جميلة. هذا الشاعر الأخير هو معلم لغة إنجليزية في الطفيلة, زكريا الزغميم اللي كتب. نعم. شمس هاشم. لكن في خصوصية في قصيدة حيدر محمود.
2: نعم.
0: بصراحة وفي خصوصية في المحكي عند أو في اللغة العامية عند حبيب.
2: نعم.
0: لكن حيدر محمود شاعر يعني شاعر عربي, شاعر قام على وبصراحة يستطيع أن يكون ند على سفوح الشعر والقصيدة الفصيحة على مستوى الوطن العربي. في هنا رغدان.
2: نعم.
0: اللي سمعنا منها شوي يعني كان حيدر معالي حيدر محمود طالب انه لحن عربي
2: لحنها,
0: فقالوا له عربي لما سمعها فقال انه هذا اللحن لا بديش اذكر اسماء يعني الملحن مصري فلان, فقالوا له لا هذه القصيدة لحنها محمد واصف, فما حبها لانه هو كان
2: ما كان عارف انه انت ملحنها.
0: كان يشترط انه ملحن عربي فما بده. سمعها مره في في في احد الاماكن اللي يعني انتجت المغنى, فقال لا انا برفض. ف بعثوا له اياها على الواتساب.
2: نعم.
0: فسمعها مرة مرتين ثلاثة فحكوا معي قالوا لي حكى معك معالي حيدر. قلت لهم لا انكرني هذا كيف بده. قالوا لا هو طلب رقمك. فعلا حكى معي وقال لي يعني خلق ملحن جميل في الـ في الـ في الأردن. أنا سمعت هذه المرة الثالثة والرابعة ومستمر لازم كل يوم أسمعها ولازم فهذه من القصص كمان اللي يعني إحنا واحد مثل حيدر محمود أرخت عمان وجدائلها بالسبعين جميل العاص حمل هذه الجدائل لكل رقعة البلد وفي فعلا لكل أغنية حكاية ولكل
2: احنا ياريت معنا وقت نسمع أكثر يعني ولازم يكوننا في لقاءات أخرى
0: يعني احنا بما أنه انتهى الوقت خلينا نشكرك وأنت الموسيقي أيوة الجميل ويعني الغيور على الفن وعلى الموسيقى من خلال وجودك في هاي المؤسسة من سنوات طويلة ووجودك في حتى في مجلس نقابة الفنانين أكثر من 20 سنة. وسعيد فيك أنا وسعيد اليوم جدا بصديقي وحبيبي
2: الأستاذ محمد المجالي
0: طبعا. فشكرا.
1: أنا اسمح لي بس أوجه تحية خاصة باسمي واسم الدكتور محمد واصف لعطوفة مدير عام الإذاعة والتلفزيون الحبيب والصديق والزميل الأستاذ مهند الصفدي ولعطوفة غيث الطراونة أبو عون. وبنتمنى منكم أن أنتم تكونوا على قدر عالي من وعنكم الله على هاي المسؤولية. وبنتمنى منكم أن تكونوا على قدر عالي من الطموحات اللي إحنا حاملينها وجايين باتجاهكم بقلب وصدر مفتوح. شكرا لك لدعوتك.
2: شكرا لكم لحضوركم. طبعا احنا اخذنا من وقتكم وكانت سهرة جميلة ان شاء الله لنا سهرات اخرى. في نهاية هذا اللقاء نشكر طبعا زميلنا الاستاذ عمر الكركي من الهندسة الصوتية وسفيان المحميد من المراقبة الرئيسة. وفي النهاية هذه تحياتي انا درغام مشلاق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار والتهديدات. وفد وزاري يبحث في واشنطن سبل استقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. عقدت رئاسة الوزراء جلسة تشاورية حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشركاء الدوليين في مجال تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. وتأتي الجلسة التي عقدت بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لعرض هذا الإطار والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية قبل إطلاقه خلال الفترة المقبلة. وقالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إن الحكومة حرصت على عقد هذه الجلسة للوقوف على الملاحظات والحصول على التغذية الراجعة من مختلف الجهات حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإطار لبناء القدرات في الجهاز الحكومي وتمكين موظفيه من التعامل الواعي والمسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى الريادة في هذا المجال على المستويين العربي والإقليمي. دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن تكون مدركة لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية ومستقبلها، والعمل لتجاوز تحدياتها المختلفة وتشكيل رؤية برلمانية عربية بهدف العمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام للدول العربية وشعوبها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باسمه وباسم رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال الاجتماع الافتراضي للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد من خلال الاتصال المرئي زوم في مجلس النواب تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي ومشاركة عدد من رؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية. وأكد الفايز في كلمته رفض الأردن المطلق للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول الخليج العربي والدول العربية. وقال الفايز:
1: يأتي انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر اتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة في ظروف حساسة وبالغة التعقيد تمر بها أمتنا العربية نتيجة تعرض الأردن والأشقاء في دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية سافرة تستهدف أمن أمتنا العربية واستقرارها، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان. علينا في الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن نكون مدركين لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه أمتنا ومستقبلها، والعمل بتشاركية لتجاوز تحدياتنا وبما يخدم أهدافنا المشتركة ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا التي تمس أمن واستقرار الدول العربية، انطلاقا من ثوابتنا المرتكزة على المصير الواحد لأمتنا، مؤكدا هنا ضرورة تشكيل رؤية برلمانية عربية بهدف العمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام لأمتنا ودولنا.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. وقال ترامب إن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المتوقع أن تعقد في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل. ويأتي هذا التغيير الجذري في الموقف قبل ساعات من تهديد واشنطن بشن هجمات قوية ضد إيران. بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والاستثمار طارق أبو غزالة خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن سبل جذب الاستثمارات واستقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. وتضمنت الاجتماعات لقاء وزير الطاقة الأمريكي إلى جانب لقاءات مع عدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية والاستثمارية الدولية. كما شارك الوفد الأردني في أعمال قمة البنية التحتية والطاقة الخليجية الأمريكية إضافة إلى اجتماعات مع منتدى غاز شرق المتوسط حيث جرى بحث آفاق التعاون في مشاريع الطاقة الإقليمية وتعزيز التكامل بين دول المنطقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأشاد المدير التنفيذي للمجلس الوطني للطاقة في البيت الأبيض بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها المملكة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وبالنتائج المتحققة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن في مجالات الطاقة والغاز والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية الحديثة. رفرف علم الأردن في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم الذي أقيم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وسط حضور جماهيري كبير. واستعرض الحفل أعلام الدول المشاركة في المونديال حيث ظهر العلم الأردني بين أعلام المنتخبات 48 المتأهلة إلى البطولة في ظل المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني النشامى في نهائيات كأس العالم. وانطلقت مراسم الافتتاح على ملعب أستيكا قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب افريقي والتي انتهت بفوز المكسيك على جنوب افريقيا بهدفين للا شيء. وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وبعد حفل الافتتاح الذي سيقام في العاصمة المكسيكية تنطلق صافرة البداية للمباراة الأولى للبطولة التي تجمع المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب إفريقي على استاد أستيكا عند 10 مساء بتوقيت الأردن. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
2: مع ضربة البداية للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا ستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية لمتابعة أول مباراة في المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإن حفل الافتتاح سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة. وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف.
0: حذر المركز الوطني للأمن السبراني من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أجواء الحماس والترقب المصاحبة لبطولة كأس العالم 2026، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتعزيز وعيهم الرقمي لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الهجمات. وأكد المركز أن المحتالين يلجأون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تدعي بيع تذاكر المباريات أو تقديم خدمات مرتبطة بالبطولة وإرسال روابط مشبوهة ورسائل احتيالية تتضمن عروضا وهمية أو جوائز غير حقيقية. ودعا إلى ضرورة الحصول على التذاكر والخدمات عبر المواقع الرسمية والمعتمدة فقط وعدم النقر على روابط غير الموثوقة أو الواردة من مصادر مجهولة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحسابات الشخصية. وأحث المركز على عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية عبر روابط غير معروفة، والتأكد دائما من مصداقية الجهات التي يتم التعامل معها إلكترونيا. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة

أبرز عناوينها. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار والتهديدات. وفد وزاري يبحث في واشنطن سبل استقطاب المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في الأردن. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال ذاكر حجات ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية.

الشخصية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

في المركة ترفع الشكوى حيث ينبغي أن ترفع، إلى السماء لا إلى الخلق. ليس هذا غزلاً يروح عن قلب تعب، بل محاكمة هادئة لميزان اختل في الداخل. فمن فتن بالعدل لم يطق أن يراه يلبس ثوب الظلم.

0: تكلمني. طبيعة هي في من كان يغريني. يا أرجح العين، قل للعين ما طلبت من ذي وداد رقيق القلب مسكيني. إما عطفت فإني مدنف أبدا، الهجر يقتلني والوصل يحييني. أرقت لما رأيت الخل مرتحلا يبغي مصارمتي كيما يعنيني. إما ابتعدت فإني قاصد أبدا للركب يوصلني حتى تلاقيني.
1: ما قاله الأمير ليس حكاية امرأة، إنه اعتراف نفس حين تكشفها المرايا. الرفض لا يهين العاشق إذا فهمه، بل يجرب صدقه. أتراه يطلب ما لا يحق له، أم يهتدي إلى حده؟ هنا يبدأ درس الحب بوصفه تربية على الصبر، لا شهوة إلى التملك.
2: يا سمو الأمير، من يسمع هذا الغزل يقول إنك عاشق.
0: ليس كل غزل حكاية امرأة، بعضه حكاية نفس لم تجد مرآتها بعد. دعوته فعصاني، الصد لم يغضبني، بل أغضبني ما كشفه في.
2: لأن الرفض يا مولاي ليس حكما على الآخر، بل امتحان لك.
0: طبعا يا شيخ محمد فال، يا أرجح العين، أي عين في كانت أصدق؟ التي عرفت حدها، أم التي طلبت أكثر مما يحق؟
2: ماذا نرى إذن يا مولاي؟
0: الهجر يقتلني لكنني لا أموت، والوصل يحييني لكنني لا أتعلق. أي هذا العشق؟ وأي هذه النجاة؟
2: نعم، هذا سؤالي.
0: هنا لا يكون العشق ضعفا، بل تدريبا على الصبر. فليس كل من أحب أراد أن يمسك.

0: إذا عجز السامع عن السماع رفع الأمر إلى من لا يحجبه حجاب، عندها يغدو العدل في عين الغافل ظلما، لأن ميزان القلب اختل، والشكوى إلى الله ليست انكسارا بل إقامة حجة على النفس والزمان.
1: أشكو إلى الله إنسانا فتنت به، يرى مصارمتي عدلا وقد ظلم. يا أيها المعتدي قد تهت معتمدا، تقابل الود بالبغضاء مرتسما، ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، لكن أباعده جهرا ومكتتما. إن السنين المواضي جد تخبرني أن الحبيب لحبل الود قد صرم.
2: الفتنة التي توجع ليست خصومة اثنين، بل اختلاف البواطن في صدر واحد. ولو يخالف بعضي بعضه لكفى، هكذا يتكلم الصدق. تدميك التجارب فتريك أن الحبال تقطع من طرف واحد، وأن صوت القطع لا يسمع إلا متأخراً.
3: بدأت قصيدتك يا مولاي بالشكوى إلى الله لا إلى الحبيب، وهذا أول مفاتيحها.
1: يا شيخ محمد فال، لأن من فتنت به لم يعد يسمعني، ومن لا يسمع لا يشتكى إليه.
3: قلت يا سيدي يرى مصارمتي عدلا وقد ظلم، فهل كان الحبيب هنا شخصا أم صورة؟
1: كان كل ذلك معا، كان صديقا وكان وعدا وكان خلقا ظننته ثابتا، فلما انكسر تبين لي أن العدل قد يرى ظلما إذا تغير الميزان في القلب.
3: فهنا لا يكون الصراع مع الآخر بل مع النفس.
1: أوجعتني السنون فعلمتني أن بعض الحبال تقطع من طرف واحد، ولا يسمع صوت القطع إلا متأخرا.
0: إذا ضاق الغزل اتسعت الفلوات، والناقة عند العرب ليست دابة فحسب بل إرادة تمشي. كوماء ذعلبة ليست جغرافيا مهجورة، إنها قبلة قلب يختار الحركة على الهجاء والسعة على الضغينة، لعل الطريق يرد بعض ما أخذته الخيبة.
1: دادا ومل بي إلى كوماء ذعلبة، تطوي الفجاج وتطوي البيد والأكما، عسى تفرج عنا غب ليلتها، ما تشتكي من حبيب مال معتزما. قد كان يصحبني في كل مرتحل، ولا يفارقني صبحا ومعتتما. فاجلب ركائبه نلهو بهن معا، عسى نصادفه نجدا ومتهما.
2: من خيبة الفرد إلى شهادة العصر خطوة واحدة إذا سقطت الأخلاق. لم يعد الخطاب لمحبوب واحد، صار للناس أجمعين. هكذا تبدل القصيدة مقامها من مناجاة عاشق إلى بيان شاهد، ومن ألم القلب إلى غيرة الدولة على عرى المروءة.

0: ثم هجرت الغزل يا سمو الأمير وملت إلى الرحيل،
1: لأن الوقوف يقتل، والناقة عند العرب ليست دابة بل إرادة تمشي. حين خذلني البشر اخترت الحركة وليس الهجاء.
0: لم تعد تتحدث عن حبيب واحد بل عن الناس جميعا. لم يبقى في الناس لا خير ولا أدب، فأنت هنا لم تعد عاشقا بل شاهد عصر.
1: نعم، العشق علمني أن الخيبة فردية، لكن انكسار الأخلاق كان

0: ثالثة جماعية.
1: يا مولاي، هذه ليست قصيدة غزل، بل سيرة قلب نبيل جرب البشر فازداد معرفة بالله.
0: إيه، لم يبق في الناس لا خير ولا أدب. الخير كان بناء ثم تنهدما، وحسرتا لرفاق كنت آلفهم. عصر الشباب فراع العهد والذمما، لا خائنين ولم يبغوا لنا بدلا، وقد أراني أخاف الصحب والخدمة.

أشكو إلى الله ليس التمهيد تعاطف بل ميثاق، ميثاق أن يهذب الغضب بالدعاء وأن يصان الحب بالعدل. فإذا خانت رفقة الشباب بقيت عروة الفضيلة وثيقة، بها تبنى القلوب وبها تحفظ الدول، وما قصرت لغة الأمير يوماً عن أن تكون لسانهما معاً.

0: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من

0: هندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم لنفتح ملفا يمس تفاصيل حياتنا اليومية ويشكل حجر الأساس في بناء مستقبل الأردن الحديث. إنها الإدارة المحلية، العصب الحقيقي للتنمية والذراع التنفيذية التي تنقل طموحات المواطن من مجرد مطالب خدمية إلى واقع ملموس. وفي ظل ممارسات التحديث، بل مسارات التحديث الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، يقف قانون الإدارة المحلية أمام محطة مراجعة وتعديل جوهرية تضع الجميع أمام اختبار حقيقي. كيف نصل إلى مجالس محلية وبلدية قادرة على قيادة التنمية المستدامة وامتلاك مرونة القرار وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات؟ مشروع قانون الإدارة المحلية بات الآن على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام حوار وطني جاد. ما هي الفلسفة التعديلية الجديدة؟ وكيف ستتعامل اللجنة النيابية مع هذا المشروع لضمان معالجة ثغرات الماضي؟ وفي المقابل، أين تقف الأحزاب السياسية بصفتها الرافعة الأساسية لمنظومة التحديث من هذا القانون؟ هل ترى فيه خطوة لتمكين العمل الحزبي برؤية محلية؟ أم أن هناك مخاوف من تداخل الصلاحيات أو تحجيم الدور التنموي للمجالس؟ كل هذه التساؤلات وأكثر مستمعينا نناقشها في هذه الحلقة في حوار مكشوف ومباشر مع قامات وطنية وخبرات عريقة. يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو. سعادة النائب خليفة الديات، أهلا وسهلا بك، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، أهلا وسهلا. وأيضا مستمعينا الكرام، أرحب بسعادة الدكتور فوزان البقور العبادي، أمين عام حزب التغيير، أهلا وسهلا بك.
1: سعد الله مساك.
0: نبدأ دكتور فوزان، نريد أن نبدأ في البداية مع رئيس اللجنة الإدارية الدكتور خليفة الديات. طبعا في البداية، مشروع القانون الإدارة المحلية بات الآن في عهدة لجنتكم ومعكم، وأنتم الآن الذين تشقون الطريق في هذا القانون وترسمون معالم. فبالتالي نريد أن نسأل هنا، ما هي أبرز الملامح والتشوهات التي جئتم لمعالجتها، والتي جاء حتى القانون أو مشروع القانون لمعالجتها في القانون الحالي؟ الآن أنتم رصدتم، القانون جاء بناء على قانون سابق، مشروع قانون يريد أن يعدل برؤية جديدة، ما هي التشوهات وما هي ملامح التعديل؟
1: نعم، شكرا لك، مساء الخير. أولا، حتى يكون حديثنا يعني يتفق مع الإطار الدستوري الذي يحكم عملي كنائب، القانون هو ليس بحوزة اللجنة الإدارية. الحكومة أحالت مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، لكن إيمانا من اللجنة الإدارية ومن مجلس النواب بضرورة فتح المجال أمام أكبر عدد من الأردنيين للتشاور وإبداء الرأي حول هذا القانون، تقدمت اللجنة الإدارية للمكتب الدائم وللرئيس لمجلس النواب بخطة للبدء خلال هذه الفترة قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب، بأن نستمع بناء على المسودة الذي تسمى مجلس النواب، أن نناقش هذه المسودة مع مكونات
0: يعني مبادرة
1: المجتمع
0: من اللجنة
1: المحلي. نعم، إحنا إيمانا منا بضرورة تعجيل الانتخابات وعدم تأخيرها، وإلا في الحالة الطبيعية هذا القانون يحتاج وقت من المشاورات، لكن نريد أن ندعم المسيرة الديمقراطية وأيضا رغبات الأهالي والناس الذين يعني يشكون مرارا وتكرارا منذ فترة حول تأخر الحكومة بإقرار إجراء الانتخابات النيابية، وهو استحقاق للتعبير عن إرادة الشعبية والمحلية في من يختار لإدارة شؤون البلدية.
0: طيب، ما هي أبرز ملامح هذا التعديل؟ يعني أنتم اطلعتم على مشروع القانون.
1: نعم.
0: الذي أحيل إلى مجلس النواب، وأنتم بادرتم في هذا الطرح الذي يريد أن يأخذ حوارا وطنيا حول هذا المشروع القانون في التعديل.
1: أولا، تعرف أنه اليوم تعديل قانون الإدارة المحلية يعني

0: مختلف عن المرات السابقة. اليوم تعديله التزام سلطات الدولة الأردنية بمخرجات التحديث السياسي، لأن هناك في مشروع التحديث السياسي هناك يعني فصل خاص فيما يتعلق بالحكم المحلي. هناك رؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك في الأوراق النقاشية وفي كتب التكليف السام للحكومات المتعاقبة، كيف يريد للإدارة المحلية أن تتطور وصولا إلى الحكم المحلي. فبالتالي اليوم احنا أمام استحقاق يجب، فالتزمت الحكومة بإجراء بتقديم مشروع قانون. حقيقة المتابع دائما أي مؤسسة تشهد تطور أكيد في التطبيق في الميدان يبدو ويتضح لنا العديد من التفاوت ما بين النص القانوني وبين الممارسات الفعلية، بما يستدعي أحيانا إما تعديل بعض مواد القانون أو قانون بشكل كامل، أو يستدعي إصدار أنظمة وتعليمات تنظم العملية حتى يكون فيه مؤسسي. اليوم القانون المهم فيه أنه راعى كيف عكس مبادئ الحاكمية الرشيدة على القانون، هذه أهم معيار. اثنين، القانون أيضا عزز من مكانة وسلطة المجلس البلدي الذي يجب أن نرتقي بصورته، بحيث يناط بهذا المجلس الصلاحيات موجودة. هناك يمكن حالة من عدم الفهم أو الحكم المسبق على القانون فيما يتعلق بهذه الجزئية، هذه إحدى المواد الجدلية وهي المجلس البلدي صلاحياتها. لا يوجد هناك أي انتزاع لصلاحيات المجالس البلدية، لكن بعد هذه المسيرة وبعد الملاحظات التي رصدت على مدار سنوات عديدة من محاولة أولا نقول إساءة استعمال السلطة في تقديم الخدمات أو في إدارة الكادر الوظيفي، ترتئي السلطات اليوم والدولة الأردنية أن نعظم صورة المجلس البلدي من خلال إيجاد مساحة للجهاز التنفيذي المستقل المساءل والمحاسب والمراقب من المجلس البلدي.
1: يعني تعزيز
0: اليوم
1: المساءل.
0: أنا ما سحبت صلاحياته، ما سحبته، صلاحياته بقيت كما هي كمجلس بلدي، لكن العمل اليومي الروتين اليومي الذي يصطدم فيه رئيس البلدية مع موظفينه، الذي يصطدم فيه رئيس البلدية مع المجتمع المحلي، نزهته عنه. لأنه اليوم أنت كرئيس بلدية مش مسؤول أنك تقرر أنك تعمل شارع هون، لا، المجتمع المحلي بده يقرر، هذه مشاركة شعبية، هاي مبادئ الحاكمية الرشيدة. أنت بتروح على منطقة ألف كرئيس بلدية وتضع أمام هذه المنطقة المخصصات الكافية وخططك الاستراتيجية وكيف تريد، وهم يقررون. فلذلك أنا نزهتك اليوم.
1: من الذي يقرر؟ يعني
0: المجتمع المحلي. هناك بموجب القانون سيكون لجان أحياء هي تقرر أولوياتها واحتياجاتها.
1: يعني اللجان هي التي تقرر ما الاحتياجات التي
0: والأولويات
1: التي تريدها. يعني كل بلدية مقسمة إلى مناطق،
0: وكل منطقة مجموعة أحياء،
1: وكل منطقة مجموعة أحياء، وكل حي فيه لجنة أم كل المنطقة؟ لا،
0: كل حي سيكون فيه لجنة تسمى لجنة الحي، وهذه سيتم تهذيب عملها بموجب تعليمات خاصة. وإحنا يعني
1: دكتور يعني سعادتك، يعني هذا الكلام طبق سابقا؟ كان في هناك لجان محلية في بلديات يعني في وقت سابق؟
0: اجتهادا لم يوجد تعليمات ناظمة لهذا العمل من قبل وزارة الإدارة المحلية أو سابقا وزارة البلديات، كانت تطبق اجتهادا ولا يؤخذ بها. اليوم التعليمات اللي نعمل إحنا، خلينا نكون كمان يعرف المستمع، اليوم اللجنة الإدارية مع وزارة الإدارة المحلية معنية بهذا القانون، ويوميا نرسل ملاحظات للتهذيب. احنا نعرف انه في اساءة استعمال السلطة للموظف، نعرف انه ذا اليوم العامل طلع على الوزارة، طلع على الوزارة بيحكم مع رئيس البلدية، العامل اجى اشتكى. اليوم احنا امبارح انا كنت بقدم له مجموعة من الاقتراحات لكيفية فعلا ان توافق هذه المخرجات بتعزيز مكانة الموظف والعامل، واحترام ايضا المواطن عندما يتقدم بشكوى سرية المعلومة، لانه الهدف احنا نقدم خطوة. فلذلك لجان الأحياء ما كان لها تعليمات، ستصدر تعليمات، ستصدر بالتوافق ما بين بالتنسيق ما بين وبين الوزارة،
1: يعني
0: تعليمات ناظمة للعمل تلزم المجلس البلدي الالتزام بالمخرجات وتحدد صلاحياته.
1: جميل. طيب أنتم ستبدأون حوار، متى ستطلقون الحوار حول هذا المشروع القانون؟ مع العلم أنه كان هناك يعني وزارة الإدارة المحلية أو وزير الإدارة المحلية وليد المصري، المهندس وليد المصري، كان هناك حوار سابق.
0: نعم.
1: أنتم ستكملون هذا الحوار، ولكن بشكل الآن الذي سينطلق هذا الحوار مع الأحزاب
0: نعم
1: مع الفعاليات مثلا الشعبية في المناطق؟
0: وزير الإدارة المحلية يعني الجهد الذي قام فيه خلال الفترة الماضية كان بشكل أساسي منصب على مكونات مجلس النواب، والتقى بوزراء الإدارة المحلية والبلد بعدد محدود، ونحن اليوم لا نكمل حواراته أبدا، احنا نقوم بحوار ضمن مسؤوليتنا النيابية ضمن الإطار الأطر الدستورية اللي احنا ملقاة على عاتقنا، لا نكمل، هو يتابع مسيرته ضمن الدستور وأداته ويدافع عن قانونه، وأنا اليوم
1: يعني
0: كلجنة إدارية
1: دوركم.
0: منحة مستقل تماما، أنا أفتح بابي للأردنيين للتحاور على وإبداء رأيهم حول هذا القانون.
1: جميل. طيب نحن هذا البرنامج هو جزء من الحوار حتى حول هذا القانون أو حتى حول الموضوعات الوطنية التي دكتور فوزان يعني أنت أمين عام حزب ولابد أن لكم يعني نظرة حزبية أيضا تأتلفون مع أحزاب أخرى حسب التوجه أو سواء كان ما حول ملامح مشروع هذا القانون إما تأييدا أو مثلا تريدون تغيير أو تعديل بعض النقاط التي وردت فيه، أين تقفون من مشروع الإدارة المحلية الجديد، مشروع القانون، التعديلات الجديدة، ملاحظاتكم أنتم، النقاط التي تريدون التغيير فيها، وعلى أي أساس مثلا إلى ماذا تستندون؟
2: أسعد الله مساءك
1: مساء
2: مرة أخرى ومساء سعادة النائب الصديق والحبيب
0: الله
2: ومساء أيضا مستمعينا جميعا. يعني اليوم الحديث والجدل طال حول مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 اللي هو
1: جدل صحي
2: اللي تم هو جدل صحي بالتأكيد. اليوم يعني احنا انا بدي احكي عن يعني بصراحة أغلب الملاحظات التي تبناها حزب التغيير وأعتقد أنه هي أيضا تشكل حالة رأي عام لدى الأحزاب لدى بقية الأحزاب لأنه كان في لقاءات وكان في اتصالات مع عدد من الأمناء العامين واليوم حزب التغيير أيضا هو ناشئ عن اندماج عدة أحزاب وسطية وبالتالي أعتقد أنه يعني رأي صحي لدى عدد كبير من الأحزاب. الملاحظات عديدة بس بدي أبدأ أنا اليوم من حيث انتهى الزميل والصديق الحبيب. يعني أنا أعتقد بأنه التطبيق العملي إذا أخذ مساحته الزمنية الحقيقية الكافية هو هذا التطبيق ذاته يجود التجربة. شو يعني؟ إحنا دائما أنا قبل ما أحكي عن قانون الإدارة المحلية والملاحظات وأنا بدي أحكي عن التشريعات. القوانين طبعا بالتأكيد هي بحاجة إلى تطوير مستمر وإلى تحديث مستمر وهذه حالة صحية بالتأكيد لأنه يطرأ اختلاف على الـ الـ الـ الأدوات التولز المكونات يطرأ اختلاف على
1: يعني التجربة التي كانت
2: بالتأكيد. لكن
1: في الإدارة المحلية ليست كافية
2: باعتقادي بأن مشروع القانون السابق لم يأخذ مدته الحقيقية لم يأخذ زمنه الكافي ولم يجود. اليوم لما أجينا أطلقنا إحنا مشروع اللامركزية وتحدثنا طويلا وجبنا المملكة جابت المملكة معالي وزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت والتقى أولا مع الأحزاب وإحنا بنقدر له هذا الحكي بدون ذكر أسماء كان لدينا أحد الملاحظات وأهمها استثناء الأحزاب تماما من عملية أو تغيب الأحزاب من من من من عملية مناقشة قانون الإدارة المحلية وهو في حوزة الحكومة. الآن إحنا مجلس النواب
1: يفتح
2: لا نستطيع
1: الباب مصرعي يعني.
2: الآن راح نحكي هذه من الملاحظات. فبالتالي أنا بعتقد بأنه كنا بحاجة إلى وقت أطول وبحاجة إلى مساحات أكبر لمناقشة أو لتجويد التجربة الأولى قبل أن ننسف مشروع القانون برمته ونوجد مشروع قانون جديد. لأنه بصراحة اليوم أنا لا أجد أي تشابه ما بين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروع قانون الإدارة المحلية السابق. كوننا اليوم إذا بدنا نحكي عن بقاء مجالس المحافظات وأنا بدي أحكي بشكل عشوائي اليوم عن المحافظات عن الملاحظات إذا بدنا نحكي عن إبقاء مجالس المحافظات مجالس المحافظات كانت منتخبة كان هنالك ديمقراطية مطلقة في عملية الانتخاب بغض النظر عن آليات العمل والتنفيذ والصلاحيات أنا بحكي عن طريقة الانتخاب اليوم هي بالانتخاب الجزئي اللي بنسميه وأنا أعتقد أنه هذا يعني استيلاء على مساحة الحرية الشعبية. ليش؟ لأنه اليوم لما تيجي تقول لي أنا والله بدي أخذ واحد من نقابة سين واحد من اتحاد صاد وعدد أعضاء هالنقابة وعدد أعضاء الاتحاد كلهم على بعض بيجوش 0.5% من عدد أفراد الشعب الأردني يعني وبالتالي التمثيل هو تمثيل يعني غير حقيقي.
1: موضوع التمثيل
2: واقعي.
1: تعيين
2: بالتأكيد تعيين هو طبعا تعيين
1: خارج نطاق الصندوق
2: سيدي يعني. احنا اليوم بصراحة يعني تجربة التعيين اليوم احنا حكينا مع معالي الوزير وانا كان لي اتصال شخصي مع معالي الوزير يم انا بقول من من من من اذاعتك الموقرة وتحدثت بانه يجب ان يكون هنالك ايضا مساحة حقيقية للاحزاب في تجربة اللجان المؤقتة. انت اليوم كمان حتى اللجان المؤقتة اللي كانت هي عبارة عن تمهيد لمشروع القانون وتجربة حية مزبوط ولا لا؟ اليوم وجدنا بأنه

0: الأحزاب، لا قد تكون الأحزاب. وبصراحة نحن لدينا عتب كبير على الحكومة أنها لم تجري حوار حقيقي فاعل وشفاف مع الأحزاب، سواء الأحزاب اللي داخل السلطة أو خارج السلطة، بل اكتفت فقط في اللقاءات اللي داخل مجلس النواب ولقاءات بعض الوزراء الإدارة المحلية السابقين ولقاءات لبعض منظري العمل الحزب السياسي وما يسمى النخب السياسية. مساحة الانتقادات كبيرة بصراحة. أنا بحكي أنه اليوم في تراجع حقيقي في هذا القانون عن قضية الانتخاب المباشر، تعزيز المركزية على حساب المركزية، لما نيجي نقول حتى لو كان هنالك يعني بقضية مثلا تعيين مدراء المناطق، حتى لو كان هنالك أيضا تعزيز للحاكمية الرشيدة من جهة، ولكن أجد بأنه هذه أيضا هنالك ازدواجية في الصلاحية وهنالك تضارب بالمصالح، وبالتالي سنجد أن هنالك تعطيل لمسار الخدمات عندما نجد أن هنالك تضارب ما بين صلاحيات رؤساء البلديات المنتخبين ومدراء المناطق اللي بيتبعوا بشكل أو بآخر للوزارة. هنالك لا زال تعزيز للبيروقراطية من خلال هذا القانون، صلاحية ضعف الاستقلال المالي للمجالس المحلية، وهذا هذا يعني مساحة الحديث فيه طويلة.
1: نريد نأخذ بعض النقاط نكمل هذه الملاحظات. لكن سعادة رئيس اللجنة الإدارية، وأنتم ستجرون هذا الحوار طبعا، وهذا الحوار سيشمل الأحزاب بشكل كامل، وأنتم تستمعون لهذه الملاحظات، وخصوصا فيما يخص موضوع التجربة، القانون السابق الذي يأتي بعده هذا القانون هو الأساس، مشروع هذا القانون جاء بناء على مراجعة المرحلة السابقة. كيف تقيمون بناء على ملاحظات دكتور فوزان؟ يعني هذا أمين عام حزب يتحدث بملاحظات فترة سبقت، نحن لابد أن كل فترة يكون فيها مراجعات، هل الفترة كافية فعلا كما تحدث الدكتور فوزان أو غير كافية لإجراء تعديل على مشروع هذا القانون لم يأخذ حقه في التجربة الواقعية على أرض الواقع؟
2: أولا أنا بدي أعبر عن سعادتي أنه يعني شريكي وفي الحوار هو أمين عام حزب.
1: طبعا أنت حزبي أيضا.
2: نعم بغض النظر عن العلاقة الشخصية، لكن أنا سعيد جدا بهذا الحوار، والملاحظات حقيقة اللي بسمعها مثرية جدا، وفي بعض منها بدي أجاوب، في بعض إشي ما بدي أجاوبه لأن أنا ما بدافع عن الحكومة، أنا رئيس لجنة إدارية، لكن أنا راح يصير في حوار وسيكون جزء منه مع إحنا مع الأحزاب، راح نعطيهم مساحة كافية.
1: هو الحكومة من حقها أن تقدم مشروع قانون
2: من حق، لكن أنا بدي أحكي بوجهة النظر. نعم. من ناحية التشريع أنا أتفق تماما، وهذا رأيي مسبقا، أنه يوجد حالة من عدم الاستقرار التشريعي للقوانين الناظمة للعمل البلدي، وفي إشكالية أخرى مثلبة على وزارة الإدارة المحلية عبر سنوات، التركيز على تعديل قانون وتقديم مشروع قانون كل 4 سنوات ويبتعدون عن القوانين المهمة الأخرى لها علاقة بالمستوى الخدمة، تحكي عن خدمات. نعم. قانون تنظيم المدن والقرى من 66
0: مزبوط.
2: طيب قانون تنظيم، قانون اليوم هذا قانون مهم جدا، وهذا على تماس مباشر مع قضيتين الاستثمار والتنمية. انسى المواطن
1: وضعها في احد المحاور،
2: تحل مشكله خاصه ما بدي اياه، لكن هذا قانون مهم له علاقه بالاستثمار. اليوم تحكي بشراكه بين البلديات والقطاع الخاص، بدك تحاول يكون، بدك تكبر بكره تقسم الاردن الى ما يسمى اقاليم.
1: طيب
2: كيف بدي انا بدون ما يكون هذا القانون؟ انا اللي بدي احكي انه فعلا يجب ان يكون في هناك حاله استقرار، قانون اداره محليه يبقى سنوات، انا اقوم بتعديل مواد او اضافه مواد أو شطب مواد، بس ما أجيب قانون كامل. 2، ما الفائدة من تعيين اللجان؟ ما الفائدة؟ في نماذج كثيرة من ضمن ظروفنا المناخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية والسكانية والجغرافية والديمغرافية، ما عندهم انتخاب، ما عندهم تعيين. ليش أعين أنا رؤساء اللجان؟ 2، أنا اليوم إذا جبت رئيس لجنة أو جبت لجنة مؤقتة لإدارة بلدية، أجيب لجنة بحدود الدنيا. ليش انا يعني انا هل معقول انه بلديه مثلا ناعور بالانتخاب عندها 13 عضو مع رئيس بلديه 14 اجي احط لجنه مؤقته 14؟ لا، بحط رئيس لجنه مع 4 اعضاء يا سيدي، انتهينا اذا كانت لجنه مؤقته. 2، لجنه مؤقته يجب ان تكون محكومه بوقت، بمعنى كيف الآن الهيئة المستقلة بقانونها تحكي لك أنه لما تقرر أنت يا حكومة تجري الانتخابات النيابية، يوم ما بتقرر أنا بحدد موعد انتخابي، لأن أنا بدي

0: شهور حتى انجز اموري. لكن احنا قاعدين نحل نحل وسنه وسنتين واربع شهور وست شهور مش عارفين.
1: اقاطعك وشد على
2: دكتور سعادتك.
1: انا لدي اسماء ووقائع عن لجان تم تعيينها في بلديات تخالف بنود مشروع القانون. يعني اذا انت كنت تجي تحكي تقول والله انا بدي رئيس
2: اللجنه بنود مشروع القانون الجديد
1: الجديد
0: المسودة.
1: وهذا
0: المسودة.
1: تضارب وهذا تضارب على فكره. يعني هذا تضارب اليوم يعني
2: تضارب في رؤيه التعديل او المشروع الجديد
1: يعني في قناعه الحكومه ذاتها وفي قناعه معالي الوزير في قانونه. اذا اليوم انت بتحط مثلا على سبيل المثال انا بدي احكي مثال بدون اسماء. اذا بتحط انت مثلا رئيس بلديه رئيس لجنه مؤقته غير حاصل على توجيهي ناجح مثلا على سبيل المثال صحيح. وانت احد الشروط اللي عندك في قانونك انت زامه ومودينا مجلس النواب
2: المشروع الجديد
1: انه يكون مثلا حاصل على مؤهل علمي كذا. طيب ما هذا التضارب هو عباره عن كفر في قانونك منذ البدايه. انا بعتقد انه اليوم القضيه مش قضيه تشريعات هي زي ما تفضل سعاده النائب. احنا بحاجه اليوم الى تجويد ذات التشريعات صحيح. احنا ليش بدنا نلغي نشطب قانون كامل يا اخي؟ قانون البيئه الاستثماريه، قانون الضمان الاجتماعي، قانون مشاريع تعديل قوانين ماشي نعم. انا اليوم بجود بعطي الوقت الكافي لهذه التجربه. لما يجينا نحكي عن اللامركزيه، جلاله الملك اطلق هذا المشروع قبل 7 سنوات وذكر في خطاب العرش باننا متجهون نحو اللامركزيه. ما معنى اللامركزيه؟ وهل هذا المشروع يخدم اللامركزيه بشكل حقيقي؟ المشروع السابق كان فيه ثغرات نعم احنا كلنا بنعرف فيه مشاكل فيه تحديات. مجلس النواب قادر على قراءة هذه التحديات، قادر على اليوم يعني اطلاق حوار وطني، قادر على تجويد ذات القانون. احنا مش بحاجة اليوم لقوانين جديدة
2: طيب.
1: بصراحة
2: طيب.
1: واعتذر اني انا قاطعتك.
2: طيب مدام هناك ملاحظات سعادتك يعني سعادة النائب وانت رئيس اللجنة وتطلقون حوار وطني حول موضوع حول مشروع القانون الجديد، يعني الى اي مدى سيكون هناك تعديل في مشروع القانون حسب صلاحيات يعني الذي ترونه أنتم؟ يعني الحوار سيكون شاملا لمشروع القانون بشكل كامل، هل هناك يعني بما يستوجب أن يذهب قانون جديد مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب ومن ثم إقراره، موجبات هذا المشروع يعني الذي تنظرون إليها، وخصوصا أن نريد مشروع قانون جديد ولدينا مشروع قانون قديم لم يأخذ تجربة كافية ولكن كان هناك حديث عن تجاوزات في بلديات؟
0: يعني أولا خلينا أحكي لك أوليش هذا السؤال يفترض أن يكون يوجه لجانب حكومي لما أحكي عن موجبات تقديم القانون، لكن برضو بدنا نجاوب لأنه أنا يعني معني أن أحافظ على مكانتي أنا كنائب، أنه اليوم ما أدخل وأخذ دور غيري، أنا بمارس دوري. لكن قلت لك أولا الموجبات لهذا القانون كان أول شيء التزاما بمخرجات التحديث السياسي، التزاما بالدور المناط بالسلطة التنفيذية والتشريعية للانتقال بالإدارة المحلية إلى مرحلة متقدمة تكون عتبة وخطوة أولى نحو حكم محلي كما يريد جلالة الملك.
2: هل هذا المشروع يذهب إلى هذا؟
0: خليني أكمل لك. خليني أكمل. هذا واحد. اثنين، معالجة العديد من كما جاء في مشروع القانون يعالج العديد من الاختلالات والتشوهات اللي موجودة في إساءة استعمال السلطة، ويراجع العلاقة ما بين مكونات الإدارة المحلية الصغرى اللي ونحن فيها نعني البلديات ومجالس المحافظات وما رافقها. طبعا في تضارب صلاحيات، في تضارب صلاحيات كان منذ الأزل، لكن اليوم هذا القانون احنا حقيقة قاعدين نرصد ردود فعل احد المواد الجدلية اللي هي ضرب صالة بين رئيس البلدية ومدير البلدية، ولن اللي بدنا نحكيه بوضوح لن يكون هناك ان شاء الله تضاربا للصلاحيات، لكن نريد ايضا ان ترتبط الصلاحيات المناطة بمدير البلدية واجراءات تعيينه بالقانون. يعني مثل ما انا وضحت له انه اليوم انا صلاحياتك كذا، انا بدي اجراءات تعيينك تكون مناطه بالقانون، لا اريد ارتباطا للوزاره بشكل مباشر لجهه على اخرى، لان ذلك يعني اطلاق حاله من الصلاحيه او التبعيه لجهه على اخرى. لغايه الان تشكو حتى اللجان المؤقته تشكو من تدخل الوزاره في بعض قراراتها، حتى اللجان اليوم اللجان المؤقته بمارس عليها ضغوط من بعض الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفيه. اذا يجب ان انزه الوزاره انا بوجهه

0: نظري الشخصية اليوم اللي أقرأ بما استطعت أن أستوحيه من رؤية جلالة الملك ومشروع التحديث السياسي، يجب أن تتنزه وزارة الإدارة المحلية عن أي تدخل في العمل البلدي، أن تبقى فقط داعمة ومعززة ومراقبة ومسائلة، وأن تكون على العلن للبلديات.
1: صحيح. طيب دكتور فوزان، يعني الأحزاب، أنتم كأحزاب أين ترون دوركم حتى يعني في مشروع القانون الجديد؟ هل أين ترون دوركم كأحزاب؟ وخصوصا أننا نعيش في الأردن حالة من التحديث، التحديث السياسي، المسارات الثلاث، السياسي والاقتصادي والإداري.
2: يعني هو بالتأكيد ما في أي نص اليوم، لا يوجد نصوص صريحة في تتعلق بدور الأحزاب بانتخابات المجالس المحلية إطلاقا، أو حتى تشكيل مجال، يعني تشكيل مجال أو اعتبار أن الأحزاب هي جزء من هذا القانون. أنا بصراحة يعني بشوف أنه هذا القانون ومشروع هذا القانون، حتى القانون السابق، بس القانون السابق قول هو كان قبل عملية التحديث السياسي، فكان الأولى التعديل. ليش بقول أن التعديل هو كان يعني أولى من إيجاد قانون جديد؟ اليوم أنا بعتقد بأنه خطوة إلى الخلف مشروع قانون الإدارة المحلية،
1: يعني كان الأولى التعديل في سيدي. المشروع
2: طبعا بالتأكيد، وإضافة بعض البنود التي تعزز العملية الحزبية وتعزز الحياة الحزبية. سيدي أنا بعتقد بأنه لغاية هذه اللحظة لا تتعاطى الحكومة مع مشروع التحديث السياسي كما يجب إطلاقا، وأن هنالك حاجز خلقته يعني الحكومة وخلق من أدواتها بحيث أن يمنع الاشتباك الإيجابي ما بين الأحزاب وما بين الفئات الشعبية والقواعد الشعبية، وأي قانون أو مشروع قانون يخدم هذه الغاية. ودليل ذلك سيدي، وانتو أعطيني أي مادة من مواد القانون اليوم تخدم الحياة الحزبية أو عملية التحديث السياسي؟ في أي مادة تتحدث حتى عن الأحزاب أو تتحدث عن إتاحة العمل للأحزاب في مشروع القانون؟ حتى أن اللجان، وبرجع بقول أنا، حتى اختيار اللجان المؤقتة كان على أسس بعيدة تماما عن إشراك الأحزاب، وكأن الأحزاب اليوم يعني طيب. بصراحة خليني أكمل الفكرة، وكأن الأحزاب اليوم معيب إشراكها في أي عملية ديمقراطية. يعني أنا بعتقد إذا كانت الحكومة جادة في مجارات عملية التحديث السياسي، كان الأولى حتى كل اللجان المؤقتة خلال العام ونصف أن يتم اختيارها من كافة الأحزاب 26 أو 27 حزب اللي موجودين، لأنه هذا بيعزز أولا بيعزز الرقابة، لأنه اليوم هذه اللجنة مسؤول عنها الوزارة ومسؤول عنها المواطن ومسؤول عنها حزب، وثانيا يعطي حقيقة على الأرض، على أرض الواقع، تجربة حقيقية للمواطن. إما تفشل العملية الحزبية وبيخلص والله يعطينا العافية وانتهينا، وإما نثبت حقيقة بأن الأحزاب قادرة على قراءة المشهد وعلى إدارة العملية الخدمية كما هي قادرة على إدارة العملية الرقابية والتشريعية، أو بدأنا فيها في مجلس النواب. لكن هذا القانون لم يراعي إطلاقا ولم يعطي مساحة إطلاقا للعمل الحزبي.
1: طيب سعادة النائب يعني خليفة الديات، أنت يعني تديرون حوارا وهناك ملاحظات أيضا كثيرة حول، يعني في تأتي ضمن هذا الحوار أيضا، أن الأحزاب تريد أن يكون لها دور. نحن نعيش في حالة تحديث سياسي كامل، يعني أين الأحزاب من دورها حتى في الإدارة المحلية؟ يعني ألا يجب أن يكون هناك دورا للأحزاب في موضوع الإدارة المحلية، وخصوصا أن هذه النقطة تحديدا هي تعتبر رافعة للعمل الحزبي؟
0: يعني أنا بحكي لك بوجهة نظر شخصية، لو كنت صاحب قرار الآن، بما أن أنا أطلقت منظومة التحديث السياسي وكان من ضمنها إعادة قانون الأحزاب، وتمت انتخابات نيابية بموجب قوائم حزبية، كان يجب أن مختلف مستويات المؤسسات أن تسير بشكل مماثل وموازي لهذا التوجه العام في بيت الشعب اللي هو مجلس النواب. فلذلك لا بأس، لماذا لا يكون جزء من الأعضاء المجلس البلدي بنسبة معينة قوائم حزبية؟ يعني لو افترضنا مثلا 25% من قوائم حزبية، حتى لو كان واحد أو الاثنين، لكن أنت تذكي وتعزز روح العمل الحزبي والكتلة والجماعي في المناطق. أنا لا أرى في ذلك يعني شيء صعب أو ضير.
1: طب هل ممكن، هل ممكن إذا وجدت أن تكون تعديلات في هذا المشروع؟
0: كل الإمكانية،
1: يعني الأحزاب الآن ستقدم ما لديها في هذا الحوار.
0: أخي العزيز، أولا خلينا نتحدث بشفافية ووضوح.

0: نعم
1: هذا القانون سيقرر المجلس في حال انعقاده إلى أي لجنة يحيله. النظام الداخلي يقول لك يحال إلى اللجنة الإدارية. الآن أنا كلجنة إدارية بدي أستمع ومسبقا ولاحقا إلى الخبراء والمعنيين والأحزاب جزء منهم، ثم أقدم أنا توصياتي كلجنة إلى مجلس النواب. فإذا قرر مجلس النواب، المجلس يستطيع رد القانون، يستطيع إجراء تعديلات على كل القانون، يستطيع إجراء تعديلات على بعض القانون، ويستطيع أن يقبل القانون كما جاء من الحكومة.
0: يعني
1: فلذلك المساحة
0: في
1: موجودة،
0: نعم.
1: الكرة في مجلس النواب موجودة،
0: نعم. طيب دكتور فوزان، يعني عطفا على ما تم الحديث به حاليا، كيف يمكن الأحزاب اليوم أن تسهم في رفض اللجنة الإدارية النيابية بالدراسات والمقترحات لتجويد القانون؟ وهل هناك تنسيق حزبي موحد تجاه هذا التشريع؟ بمعنى أنتم لديكم ملاحظات، وهناك أيضا أحزاب لديها ملاحظات، سواء كانت هذه الملاحظات إيجابية أم سلبية تجاه مشروع القانون. هل ممكن أن يكون هناك دراسات كاملة تقدمونها ووجهة نظر مثلا تتبناها يعني قاعدة عريضة أو عدة أحزاب؟
2: بس بدي أنا قبل ما أجيب على السؤال
0: تفضل.
2: أرجع بس خطوة للخلف. أيضا عدم جدية الواضحة في مشروع القانون في التعاطي مع الأحزاب أو في إشراك الأحزاب بصراحة واضحة في المادة الخاصة في انتخاب مجالس المحافظات، ذكرت كل مكونات المجتمع المحلي، اتحاد مزارعين، نقابات، جمعيات، ولم تذكر الأحزاب. يعني قالت هي بدها تأخذ من الفئات المنتخبة، ها، وذكرت الفئات المنتخبة، ذكرتها بمادة القانون. مثال اتحادات مزارعين، جمعيات تعاونية إلى آخره، نقابات، لم تذكر الأحزاب اللي هي أصل
0: طيب.
2: مشروع التحديث السياسي برمته، حطها على جنب.
0: جميل، هذه ملاحظة.
2: هذه ملاحظة. نرجع الآن بالتأكيد، شوف إحنا، أو خليني أنا أقول لك، أنا كنت حاد في الفترة الماضية وأصدرت بيان كحزب، أنا بتحدث طبعا،
0: نعم.
2: وكان لنا عدة لقاءات وتحدثنا وحاولنا أن نؤثر على الحكومة. اليوم الحكومة يعني حولت
0: اليوم
2: القانون،
0: أثر على مجلس النواب،
2: شكرا، حولت القانون،
0: نعم.
2: اليوم إحنا معركتنا مختلفة تماما، وهي معركة إيجابية يعني،
0: نعم.
2: بمعرض الحديث اليوم معركتنا بالعكس هي إيجابية، وهي اشتباك إيجابي مع مجلس النواب. مجلس النواب أعتقد بأنه قادر اليوم أن يطلق حوار وطني، إذا بدنا نحكي عن الأحزاب وهي القاعدة اللي بتهمني، فسيطلق حوار من قسمين، جزئين، جزء خاص في الأحزاب اللي داخل السلطة اللي هي لها ممثلين في مجلس النواب
0: والتأثير الأكبر، نعم.
2: والجزء الآخر وهو الأحزاب اللي خارج السلطة واللي إلها أيضا تأثير كبير اليوم، لأنها حصلت على 45% من عدد الأصوات
0: الناخبين، نعم.
2: فبالتالي أيضا لها تأثير على قواعدها الشعبية. وبعدين معادلة سيدي التأثير اختلفت في خلال العامين الماضيات، فبالتالي أنا بعتقد، وأيضا حديثي لصديقي وأخي ويعني اللي أنا بعتز فيه وبعرف أنه هو أبوابه دائما مفتوحة، سعادة النائب مدير اللجنة الإدارية، في حال حول لها مشروع القانون، أنا كل ثقة وإيمان بأنه سيطلق حوار عادل وشفاف، ويعني سيسير ضمن البروسيس، ضمن الإجراءات التي يتيحها له النظام الداخلي مجلس النواب، وتتاح له من ضمن القانون. لكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك حوار من جزئين، جزء لأحزاب السلطة وجزء لأحزاب خارج السلطة. إحنا بالنسبة لنا يعني، وأنا اليوم بمثل كما قلت يعني حزب ناشئ عن اندماج عدة أحزاب، لدينا اليوم مقترحات وقدمت على فكرة، يعني قدمت للحكومة وقدمت على فكرة للجنة التحديث السياسي في 2022 ذات هذه الأوراق اللي
0: تقديمها للجنة،
2: واليوم
0: الإدارية.
2: ستقدم بإذن الله عز وجل للجنة
0: مجلس النواب،
2: وأعلنت في بيان رسمي وزع لكل وسائل الإعلام ونشر قبل تقريبا 15 يوم قبل عند تحويل القانون،
0: نعم.
2: حتى يعني نعطي رسائل واضحة كحزب بأن القانون بحاجة إلى تجويد أكثر. إحنا اليوم ما بنقول يعني مشروع قانون وتقدم اليوم، ما بدنا نرجع إحنا للصفر، لكن بالحد الأدنى يجب أن نعالج الاختلالات الواضحة فيه، لأنه اليوم يعني هذه القوانين هي ليست قوانين وزراء، هي قوانين اليوم قوانين دولة ومؤسسات. ما بيجوز اليوم كل معالي وزير بده يجي بده يكون بجعبته مشروع قانون ويقدمه. أنا بحكي عن الإدارة المحلية بالذات، لأنه اليوم إحنا نعاني، اليوم إحنا كأحزاب مش قادرين نقرأ المشهد. أنت بتقول لي الانتخابات بعد 7 شهور، أنا
0: طب هذا
2: أنا
0: مش
2: أنا أنا أعلنت فيما بالبداية لاستقطاب من يرغب في الانتخاب، بعدين لوحت في المقابلة.

0: قطعة بعدين، طيب. لأنه البوصلة ليست واضحة.
1: طيب دكتور فوزان، أليس هذا من حق الحكومة أو حتى مثلا وزارة الإدارة المحلية من خلال الحكومة أن تقدم رؤيتها أننا بحاجة إلى مشروع قانون جديد حسب ما ترى من ملاحظات؟
0: بالتأكيد
1: يعني هي قدمت هذا المشروع.
0: سيدي هي سلطة تنفيذية. نعم. اليوم احنا ما بنقول أنه في هو من حقها، ولكن أيضا واجب عليها، واجب عليها أن يكون مشروع هذا القانون ضمن إطار حوار وطني كامل، وقبل حتى الوصول للسلطة التشريعية.
1: طيب وفي مشاريع مراعاة هنا، مراعاة معايير التحديث السياسي، لأن لدينا احنا تحديث سياسي، مسارات التحديث ثلاث: السياسية والاقتصادية والإدارية. الآن عندما نتحدث عن الإدارة المحلية نتحدث عن حاضنة، وهذه الحاضنة هي حاضنة شعبية بمؤسساتها البلدية، وأيضا وهي لها علاقة بالتنمية، لها علاقة بالخدمات، ولها علاقة تريد الأحزاب سعادة النائب أن ترى نفسها في هذه الحاضنة. كيف سيحكم المواطن على الأحزاب في قدرتها في إدارة البلديات، في قدرتها على تحقيق التنمية والاستثمار، حتى تكون هناك طريق لأن تقدم نفسها كمشروع حكومة قادم؟
2: يعني ما تحدث فيه الدكتور فواز يعبر عن فوزان، يعبر عن وجهة نظر شخصية وحزبية فيما يتعلق باللجان، وحقه كباقي مكونات المجتمع المحلي مثل فئة المتقاعدة، لأن المتقاعدين العسكريين يقول لك أنا لازم يكون عندي جزء من رؤساء اللجان، رؤساء البلدات السابقون يقول لك أنا لازم أشارك، موظفين كبار، موظفين الوزارة، وهو حقه، وأنا أدعم هذا التوجه أكثر من باقي الفئات. لماذا؟ لأننا نحن نريد للأحزاب، اسمح، نريد للأحزاب أن تأخذ دورا فعلا وأن تصل إلى مرحلة يثق فيها المواطن الأردني. اثنين، حتى أشجعه أنه يدخل على الانتخابات البلدية ويكون له عدد من المرشحين الحزبيين سواء لموقع الرئيس أو للعضو. نريد أن نرى
1: تكون هناك برامج أيضا
2: يكون
1: لدى البلدية.
2: بدك تشوف تجربته، انت تحط لك ثلاثة أربعة منهم بلجان ترى تجربتهم، حتى بتشوف يتعزز الثقة ولا تسحب الثقة. لكن القانون ما بيقدر بيقول لشخص ترشح أو لا تترشح. أنا أدعو جميع الأحزاب من لديها شخصيات قادرة على إدارة الملف البلدي والمحلي ولديها حضور شعبي واجتماعي أن تدعم ترشحه، وأن تعلن للناس أن أنا مرشح حزبي لرئاسة بلدية سين أو صاد أو لعضوية المجلس البلدي.
1: يعني ممكن نشهد إذا من خلال مشروع القانون، يعني ممكن نشهد في التعديلات أو في الاقتراحات على مشروع القانون يكون هناك كوتة حزبية مثلا، كما هناك كوتة حزبية مثلا في مجلس النواب، مقاعد نتحدث عن مقاعد، وكان هناك حديث وكان هناك حديث مثلا لجان تم تقسيمها. يعني هون مثلا مر تقديم مثلا أن يكون في ثلاث نساء مثلا في هذه اللجان، ويكون هناك وتحديد أيضا
0: هي كوتة
1: الأحزاب،
0: يعني هي بشكل أو بآخر هي كوتة
1: والأحزاب. يعني شئنا أم أبينا في موضوع مشروع القانون ركز في موضوع الأحزاب، يعني على أن تكون في البرلمان مقاعد، ونريد أن نتقدم بالحالة الحزبية لأنها هي بوابة المشاركة السياسية.
2: أولا أخي الكريم، يجب أن تعي تماما وتعرف تماما أن مجلس النواب معني بتعزيز الحياة الحزبية، ومعني تماما
1: خصوصا أنه فيه العديد من الحزبيين أو عدد كبير،
2: لأنه المسيرة الديمقراطية بغياب مؤسسات ذات برامج وذات أيديولوجيات وذات أهداف، وهي الأحزاب، لا يمكن لغيرها أن يكون بهذا المستوى الديمقراطي والسياسي الأحزاب. لذلك احنا معنيين بتعزيز دورهم، أن يأخذوا دورهم، ونأمل أنه هاي الأفكار وغيرها، وسنستمع لأفكار عديدة. يعني لا يمكن اليوم أنه نحكم على فكرة هاي أنه بدنا ندعمها أو ما ندعمها، لكن هي جملة من الأفكار. وأنا كل أمل بزملاء سواء باللجنة الإدارية أو بمجلس النواب أنه فعلا إذا ما رأينا المشهد العام من خلال حواراتنا ومخرجاتنا أنه في توجه لمثل هذه الفكرة أن يتم دعمها. شكرا.
1: جميل. طب دكتور فوزان، يعني نشهد أن الأحزاب يعني لها دور في لقاءات، في مثلا سواء كانت على مستوى الشعبي المواطنين أو حتى على المسؤولين. يعني الآن السؤال المطروح، إذا كانت يعني البلديات وخصوصا أنها تشكل يعني الرافعة الحقيقية في موضوع الخدمات وحتى في موضوع التنمية والاستثمار الموجود، يعني هل هناك أيضا نشاطا وحرارة

0: راكن حزبيا باتجاه هذه البلديات، حتى أن يكون هناك يعني في كيفية التعامل هذه الأحزاب، كيفية أن يكون لها برنامج التعامل سواء مع اللجان سواء كانت معينة أو منتخبة يعني في فيما بعد. الآن لدينا مثلا لجان معينة هذه تقوم بإدارة البلديات، وهذه فرصة الأحزاب الأساس أن لا تسكن، تكون في حراك دائم يعني على طول، وليس هناك سبات شتوية يعني. فبالتالي هل هناك رؤية في هذا الاتجاه حتى يكون مسار التحديث يرتبط فعلا أو تربطه الأحزاب أننا نحن الرافعة من خلال ما نقدم؟
1: هذه اللي تفضلت فيه حضرتك دكتور بحاجة إلى مساحة حقيقية يعني. نعم. هذا لا ينتزع يعني. أنا والله لو بدي أروح على
0: يعني لماذا لا تنتزعون؟
1: أنا بدي أقول لك ليش؟
0: يعني تنتزعوا من خلال الواقع الذي تقدمونه هنا.
1: بمنتهى الصراحة أنا بدي أحكي بمنتهى الصراحة، ويمكن تتعارف يعني يا دكتور أنا دائما من إذاعتك الموقرة مباشر لا أجمل الحقائق.
0: نعم.
1: يعني بمنتهى الصراحة أنا أعتقد بأنه اليوم إحنا بحاجة إلى وقفة مع الذات، كل أطراف العملية التحديث السياسي، لأنه اليوم يعني أنا بعتقد بأننا نعود إلى الخلف بعد أن كان هنالك انطلاقة قوية وحقيقية انتهت في انتخابات المجلس 20، هنالك سبات حقيقي، ولكن السبات اليوم إذا كنا بدنا نقول مسؤولية الأحزاب 40% 60% يعني ممكن أوزعهم ما بين القواعد الشعبية ذاتها وما بين الحكومة، لأنه اليوم أنا بدي مساحة. طب مو أنت بتقول لي بدي أنا اشتباك إيجابي مع رؤساء اللجان المحلية حتى أقدم خدمات، أنا بقدر الآن أروح أطالب بفتح شارع مثلا لقرية أو حي في محافظة سين، أنا ما بدي حدا يزعل مني ها، أنا كحزب وألتقي في رئيس اللجنة المحلية. أنا ما بحكي طبعا عن نفسي، أنا اليوم بلتقي بالحكومة ضمن إطار حوار وطني أطلقته من أيام، وكل معالي الوزراء اليوم يعني بصراحة هنالك على صعيد شخصي هناك يعني تعاطي حقيقي مع منظومة التحديث السياسي، لكن على صعيد تنظيمي على صعيد حكومي أنا بشوف أنه إحنا بنرجع للخلف، والأولى كان لخلق اشتباك إيجابي كما تفضل سعادة النائب، هو إشراك الأحزاب في اللجان المؤقتة منذ أكثر من عام ونصف أسوة بكل القواعد والمؤسسات والاتحادات والجمعيات التعاونية وإلى آخر، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين يعني اليوم أنت عينت في خلال العام ونصف بحدود 800 أو 900 عضو أو أكثر حتى تمام خلال هذه الفترة، كان أولى اليوم تقسيم مثلا 100-150 مقعد على عدد من الأحزاب، مظبوط ولا لا؟ وإحنا ما بنقول اليوم عن حزب معين، عن عدد من الأحزاب، وأن لا يكون التعيين بالاسم، التعيين من خلال الحزب ذاته حتى اليوم تضعه أمام مسؤولياته أمام المجتمع.
2: حزب التغيير
1: يعني شكرا. أنا بشوف أنه الحكومة اليوم عم تستحي بصراحة، في خجل لديها أن تشرك الأحزاب بأي مشروع بشكل مباشر، يعني بيقول لا لا لا لا إحنا بدنا نحط الأحزاب يا أخي. شوف
0: سبب.
1: شو العيب بأنك تيجي وتقول عمي أنا والله من اليوم عندي تعيينات للجان محلية، أنا بحكي اليوم عن المقدمة، عن اللي تفضلت فيه مقدمة الاشتباك الحقيقي قبل القانون، حتى اليوم أفرز الأحزاب الأقدر على مشاركة بالانتخابات. ما أنا كيف بدي أقنع المواطن إذا أنا ما قدمت له خدمات، إذا طيب. ما كنت فعليا حقيقة قريب منه، ملتمس حاجاته، عارف شو اللي بده إياه بالضبط.
0: صحيح. طيب سعادة النائب خليفة الديات، يعني اللجنة الآن تقوم بجهودها وحتى مجلس النواب يقوم بجهوده، الحكومة قدمت ما في جعبتها هذا مشروع القانون يعني ذهب إلى مجلس النواب، ألا يعني أنه عندما نتحدث عن حالة التحديث أن يكون هناك معايير تضبط بناء على التحديث الذي نعيشه؟ بمعنى ألا يجب أن يكون مشروع القانون المقدم يكون هناك تصور واضح كيف تتماهى نقاط أو بنود مشروع القانون مع حالة التحديث السياسي ما طرحه الدكتور فوزان، بمعنى أن نحاكم هذه البنود في مشروع القانون إلى حالة التحديث السياسي التي نعيشها حتى بمساراتها الثلاث، كيف نحققها؟ نسير للأمام أم نحن في نفس المكان؟ أم كيف أيضا السؤال كيف ستتعامل اللجنة مع إيجاد مثل هذه المعايير أنه هذا يوافق أو لا يوافق؟
2: نعم يعني خلينا نحكي أولا بشكل أساس الدستور الأردني هو اللي يحكم الجميع السلطات، أكيد. واليوم أنا كسلطة تشريعية يحكمني النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية

0: التعاطي مع القوانين والمنظورة
1: نعم.
0: أمام المجلس. الحالة الثالثة أيضا ما يرافق أي قانون أو مشروع قانون. خارطة التحديث السياسي هي الآن أحد أهم
1: يعني نتحدث
0: الخطوط العريضة التي
1: نعم.
0: نسترشد بها عند دراسة أي قانون ومناقشة مواده وتنقيحها وتجويدها. الآن أنت حكيت في أكثر من محور وفي محاور مهمة. هو يفترض بالأصل، حتى نكون صادقين، يفترض بالأصل قبل إعداد المسودة إن أقدمت أن أخذ أنا جميع هذه الأبعاد بعين الاعتبار لأعكسها على مواد القانون. مش أنا أجي اليوم أقدم القانون بعدين أجي أقول كيف ممكن أعكس. والآن يعني أسهل كلمة اليوم تيجي الحكومة تقول لك والله هي القانون بعهدة مجلس النواب. لا يا عمي، أنت كان معك وقت كافي، وإحنا لما كنا يعني
1: بصلاحيات المجلس،
0: خليني أحكي لك، لما كنا إلنا موقف وجهة نظر مخالفة لإجراءات الحكومة بحل البلديات وعدم تقديم ما يظهر مكنتها القانونية والإدارية لإجراء الانتخابات ضمن المدد التي يجب أن تكون، إحنا كنا ننتقد واقع. لماذا أنت خلي فترة؟ كان يفترض أن تعد قانونا والبلديات على رأس عملها وتأخذ أراءهم مثلهم مثل باقي المجتمع، لأن هذا قاعد يمارس على الميدان عمله. هو الذي يجب أن يكون بالدرجة الأولى الذي يرصد لي مثالب أي قانون أو أي تنظيمات أو أي تعليمات تصدر وتحكم عمله. ولكن ما أن القانون الآن سلم إلى مجلس النواب، يجب أن نقوم بدورنا من خلال أولا عكس على الأقل خبراتنا ومعارفنا على هذا القانون. لابد من فصل واضح وثابت ما بين المجلس البلدي بهيئته المنتخبة والإدارة اليومية الروتينية التنفيذية للبلدية. لابد. اثنين، لابد من مراعاة منح تعليمات واضحة بحيث أن جميع المواطنين على قدم واحدة وعلى مسافة واحدة ومساواة فيما يتعلق بالخدمات وتقديم الشكاوى. وهذا يجب أن يعزز هذا القانون، ويجب أن نضمن إذا لم تأتي بعض المواد مباشرة بالقانون أن يتم تقديم أنظمة خلال هذه الفترة قبل التصويت على القانون ليتم مناقشتها لنتيقن فعلا أن وزارة الإدارة المحلية تريد أن تنتقل. سيد العزيز، إحنا أمام مرحلة مفصلية للانتقال بالإدارة المحلية خطوة الأمام. إذا ما بقينا على هذه الحال، وأنا أقول للحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية، قانون مسودة قانون الإدارة المحلية لا تكفي، قوانين عديدة ناظمة للعمل البلدي والمحلي ولتعزز الحكم المحلي بحاجة للتعديل بأقرب وقت ممكن لتعزيز هذه البلديات حتى فعلا نتجه إلى حكم محلي في السنوات القادمة.
1: جميل. طيب دكتور فوزان، يعني هذه جملة من موضوع كيف يمكننا الوصول إلى إدارة محلية، يعني الآن إدارة محلية ناضجة ونحن بحاجة إلى الكثير. أنتم كأحزاب، الأصل في الحزب أن يفكر كحكومة، يعني هو يريد أن يدير بلد كاملا، والإدارة المحلية هي جزء من إدارة الدولة الأردنية،
2: الجانب الخدمي،
1: الجانب الخدمي، وأيضا هو جانب استثماري، يعني تلعب دورا كبيرا جدا في جذب الاستثمار البلديات، وأيضا في موضوع التنمية وفي موضوع البنى التحتية. ألا يمكن أن تقدم الأحزاب سواء مشاريع قوانين أو رؤية كاملة مشروعا وطنيا متكاملا في الإدارة المحلية، هكذا هي رؤيتنا للإدارة المحلية وكيف سنفعلها من خلال هذا المشروع أو هذا مشروع القانون في حال إقراره في موضوع التنمية والاستثمار وفي مواضيع عدة وفي الخدمات، كيف سنحقق مثلا نموا اقتصاديا من خلال هذا المشروع؟ ألا يجب أن تأخذ الأحزاب دورها الفعلي بدل من أن تكون يعني الآن نحن في دور الحديث في مراجعات معينة، وأن نذهب إلى المبادرات القوية الأكبر، أن هذا المشروع هو الذي نريده وأن نحشد له سواء كان في مجلس النواب أو حتى في الدولة الأردنية بشكل كامل هذه الرؤية؟
2: ترجعنا دكتور لنفس الدائرة، هي دائرة الأحزاب اللا أحزاب أنا بدي أسميها أمام الحكومة. اليوم إحنا بنرجع بنقول هل الحكومة تستمع؟ ما هي القصة. يعني اليوم أنا كحزب التغيير لدي أجندة وقدمت للحكومة، وأعتقد

0: انه عدد من الاحزاب اخرى ايضا لديها مقترحات عديده. انا بدي احكي لك تجربه بدون ما اذكر اسماء.
1: نعم.
0: تجربه قصيره وسريعه. قبل سنوات ايضا انا كنت امين عام لحزب ودعيت لمجلس النواب، وكان هنالك مشروع قانون للاداره المحليه. هذا المشروع يعني احنا طبعا تفحصنا جيدا كحزب في ذلك الوقت، ووجدنا بانه يحقق حقيقه نقله نوعيه في اللامركزيه. وعلى فكره هذا المشروع كان المفروض يقدم لمنظومه التحديث، للجنه الملكيه للتحديث السياسي، وان يكون جزء من المخرجات على فكره. ومشان اغششك اكثر، هو معالي الوزير نفسه كان يعني متبني هذا المشروع. احنا اليوم ما نعرف ليش رجع خطوه الى الخلف بصراحه، وهذا المشروع كان بين ايدي في ذلك الوقت، وكنا نشوف في انه فعليا يجود عمليه اللامركزيه. اليوم هذا المشروع اللي بين ايدينا، مشروع القانون، تماما يختلف عن المشروع اللي كان يتبناه معالي الوزير في تلك الفتره عندما كان احد اعضاء اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه. يعني انا ما بعرف هل الانتقال هذا اليوم، او هل المساحه غير كافيه للحوار الحقيقي لايجاد مقترحات حقيقيه. طب ما هو القانون كان يعالج اللامركزيه ويعالج لك، وكان عباره عن مقدمه لتقسيم المملكه الى اقاليم، وكان هنالك مساحه كبيره من الجانب الاستثماري، وهنالك ايضا صلاحيات واضحه في حكم القانون لدى مجالس المحافظات ومجالس البلدية. احنا ليش اليوم رجعنا في خطوة للخلف؟ والله انا ما بعرف. الاحزاب بصراحة لغاية هذه اللحظة، حتى اللي في مجلس النواب، انا بقول لك اياها، يعني اللي في مجلس النواب اليوم يزاولوا عملهم الحزبي من خلال كتلهم الحزبية، وبشكل ايضا محدود. بصراحة انا اعتقد بانه لا زال لا يوجد اذان صاغية لدى الحكومة. المقترحات موجودة، وانا بقول لك انا باسمي واسم عدد كبير من زملائي ومن عامين الاحزاب، اعتقد بانه قدموا ويقدموا اوراق عمل، وهنالك حديث طويل. لكن عندما تتعامل الحكومه بكلمه قد نلتقي مع الاحزاب، فهذه مصيبه. قد تلتقي مع الاحزاب وقدم مشروع القانون وكلمه قد لم تنفذ، وعاتبت فيها انا معالي الوزير بانه كان الاجدر التوجه الى الاحزاب وبدايه حوار وطني من الاحزاب، لانه كان ممكن تساعدك. هي قارئة اليوم للمشهد الشعبي والمشهد الخدمي أكثر، وهي قادرة على اليوم أن تعطيك، يعني أن تختصر عليك الطريق وتعطيك عدد كبير من التعديلات.
1: ألا يفي مثلا وجود مشروع القانون في مجلس النواب، ألا يفي بأن يكون أن تقدم الأحزاب رؤيتها في
0: ستقدم رأيها؟ لكن إحنا بنقول خطوات سيدي. هو كان في عهدة يعني الحكومة
1: الآن.
0: الحكومة اليوم لما وضعته في عهدة مجلس النواب، وكأنها وضعت كل الحمل على مجلس النواب. إذا فشل لا قدر الله مجلس النواب بقراءة المشهد الحزبي وإرضاء الأحزاب، أنا بدي أقول إرضاء الأحزاب مش لغاياتها الشخصية،
1: جميل،
0: لمشروعها الوطني، فأعتقد أنه خلقت اليوم فجوة أخرى تضاف إلى مشروع التحديث السياسي.
1: سعادة النائب، نحن نتحدث عن مجلس نيابي، هذا المجلس النيابي مكوناته حزبية.
2: نعم صحيح.
1: شئنا أم أبينا.
2: صحيح.
1: ونحن نتحدث أيضا عن حال التحديث ودور للأحزاب في فرض واقع جديد في رؤية التحديث السياسي. الآن هناك نقاط وهناك آراء تطرح، وأيضا لدينا مشكلة في الأردن في الاقتصاد، مع منعت الاقتصاد الأردني، ولكن نحن بحاجة إلى أن تكون هناك أيضا مشاريع كبرى، بحاجة للاستثمار في مناطق البلديات، بحاجة لجذب الاستثمار في مناطق البلديات. كيف ستوائمون ما بين في مشروع هذا التحديث، مشروع القانون الجديد، وأيضا مسار جذب الاستثمار والتنمية؟
2: يعني
1: أليس من الضرورة أن يكون هناك يعني توائم في هذا الموضوع؟
2: يعني مرة أخرى يعني أنا أدخل الآن بدور يعني مش إلي. هذا كان يفترض على الحكومة هي التي تعد هذا التوائم. أنا اليوم كمجلس نواب أنا أقرأ القانون أولا من زاوية تشريعية وقانونية ومن يحقق المصلحة العامة، ولا أستطيع أن أضيف مواد كاملة لربما تحتاج، لأنه إمكاناتك أنت الآن كحكومة أنت تعد القانون حسب إمكاناتك. كان يفترض أن يكون ذلك، وما تحدثت فيه كان من ضمن التوصيات اللي في التحديث السياسي، أنه احنا بدنا ننتقل بالحكم بالعمل البلدي الى اداره محليه، وننتقل بالاداره المحليه الى اداره قادره على ان تكون كافعه وتمثل نفسها وتدير نفسها، وان يكون لديها مجالات للتنميه والاستثمار، وان تفتح عليها المجالات

0: الشركات الخاصة مع القطاع الخاص وتأمين الدعم ويخصص الدعم، لكن هذا يحتاج أمور كثيرة جدا يا إخوان. أنا حكيت لك جزء
1: نعم
0: من الإدارة المحلية حتى تنجح اليوم قانون تنظيم المدن القرى، الجزء الثاني إيش هو؟ الموازنات، موازنات البلديات، والوزارة تسمع ورؤساء البلديات سبحانه واللجان المؤقتة تسمع، هي موازنات أشبه ما تكون بموازنات بدائية تعدها على مستوى جمعيات أو أقل. يجب أن ترتقي موازنات البلديات إلى أن تكون موازنات نموذجية، وأن تكون بثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى ثابت لا يمكن أن تحيدونه، وحقوق الموظفين فيما يتعلق بالرواتب. المستوى الثاني اللي يتعلق بالنفقات الرأسمالية، ويجب هذه أن ترتبط بفترات زمنية محددة. البند الثالث الاستثمار، وهذا لا يرتبط بفترات زمنية، يرتبط بمدى قدرتك كبلدية على تقديم الجدوى الاقتصادية والأفكار إلى الوزارة لتقديم الدعم اللازم. وين الثبات بفترات تقديم المخصصات للبلديات؟ اليوم البلديات تنهي موازناتها وتعد موازناتها لسنة لاحقة ولسنة لاحقة، ولم تستكمل مخصصاتها من قبل سنتين أو ثلاث.
1: طيب دكتور فوزان، إذا ضبطنا موضوع الإدارة المحلية، إذا تم ضبط يعني موضوع الإدارة المحلية وكان هناك استقرار في التشريع ورأينا أن الإدارة المحلية تسير، لأننا أمام حالة تظهر أننا بحاجة إلى ضبط أكثر فأكثر وإلى تجويد أكثر حتى يكون هناك يعني تصاعد في عملية التنمية في المملكة. يعني بدقيقة، ما الذي نحتاجه حاليا حتى نصل إلى إدارة محلية؟ يعني لا أريد أن أقول إدارة محلية بروفيشنال، ولكن أريد أن أقول إدارة محلية تستطيع أن تفي بالغرض وتقدم الخدمات وتعمل على التنمية ويكون وضعها سليم.
2: عدم العودة إلى الخلف، صلاحيات أوسع، الانتخاب المباشر، التنمية ثم التنمية ثم التنمية، هذا مفتاح سيدي نجاح أي دولة. وعلى فكرة لما تقول أنت إدارة محلية ترى في غاية الأهمية للأحزاب وللقوى السياسية الاشتراك في هذه العملية، لأنه هي اللبنة الأولى والأساسية لدخولك في سواء كان السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. المدخل هو المدخل الخدمي، وأنت أقدر على تقديم الخدمات للمواطن من كونك أن تكون في السلطة التشريعية، وهذا الدور الحقيقي اللي منوط على الأحزاب والقوى السياسية. طيب. الاستثمار أولا وأخيرا، والاستثمار ما بيجي إلا بقانون مرن فليكسيبيليتي، قانون يعالج الصلاحيات بطريقة صحيحة، يعطي مساحة حرية للمواطن في اختيار من يمثله، ويعطي أيضا زي ما تفضل سعادته مدد، والمدد ترى مهمة جدا مهمة. إذا بدي أنا اليوم أطلق مشروع استثماري بدك تقول لي من نقطة سين إلى نقطة صاد بدي يوصل.
1: نعم. جميل. إذن مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وأيضا وبرلمانية، هذا نأتي إلى نهاية هذا الحوار المثمر. نجد أن الإدارة المحلية ليست مجرد تفاصيل خدمية، بل هي عصب التحديث السياسي التنموي في المملكة. مشروع القانون الموجود بين يدي مجلس النواب يشكل فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأطراف، وتوسيع مشاركة الأحزاب والمجتمعات المحلية في صنع قرار التنموي. مستمعينا، أقدم الشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستديو، الضيفين الكريمين سعادة النائب خليفة ديات رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فوزان البقور العبادي، أيضا أمين عام حزب التغيير، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحياتي لكم، وشكرا لكم ولمرافقتكم لنا في هذا الحوار في هذه الحلقة. وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجرمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وبرلمانية كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

الإذاعات الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: فارس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الشتاء والصيف.

0: الناس يهدون على قدرهم وإنني أهدي على قدري، يهدون ما يفنى وأهدي الذي يبقى مدى الأيام والدهر.
1: هكذا بدأ الشيخ محمد بن عبد الله الحسيني المعروف في كبريت دباجته لرحلة الشتاء والصيف، ثم حمد الله وصلى وسلم على النبي المختار وقال:
0: يا من أودع كنوز الأرض أسرار حكمته، يطلع عليها من جاب البلاد بحسن فطنته، وخص كل بقعة بخاصة لا توجد إلا فيها. أما بعد، فإنه لا يخفى على من سبر الدهر وخبر أحواله ورأى تغيراته وشاهد في ذوي الفضل أفعاله، أن من ارتدى بمحامد الخلال وتحلى بحلي الفضائل والكمال، نصب له الزمان مصايد المصائب وأوقعه في شرك الهوان. وكم للدهر من فعل عجيب به فيه أولو الألباب جاروا، وأعجب ما يرى فيه فقيه مهان والجهول هو المشار. أمور لا يتم لها قياس، أرانا شأنها الفلك المدار.
1: كان الشيخ محمد يعتبر الزمان قد عداه، ولما عيل منه الصبر وأعياه الانتظار دعاه داعي الأمان والأمال على حد قوله، وحرك فيه الرجاء والالتجاء إلى الكريم المتعال لأن يمتطي غارب الاغتراب.
0: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا قول الله تعالى في محكم آياته، فلما لا نمشي والله وحده مسبب الأسباب. على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس على الدهر أن يساعده الدهر، فإن نال بالسعي المنى تم قصده، وإن خالف المقدور كان له عذره. وهيهات مع حرفة الأدب بلوغ وطر أو إدراك أرب، أو مع عبوس الحظ ابتسام الدهر الفظ. ولكني كنت مهما وقفت عليه من خبر لطيف سطرته، وأيما شعر ظريف قيدته وحبرته، حتى وجدت لدي جملة من اللطائف والظرائف قد جمعتها أيدي الأقلام وأوقعتني عليها الأيام.

0: رحلة الصيف والشتاء. بدأت الرحلة عام 1039 للهجرة، والتي وصفها رحالتنا قائلا:
1: هذه الرحلة التي قد تسامت وحوت نزهة الشتاء والصيف.
0: صعب عليه كثيرا فراق المنازل الحرمية بعد أن قضى الحج الحرام، وذلك في 17 من محرم، فقال:
1: سرت مع بعض الإخوان من ذوي المروءة والإحسان صحبة الركب المصري، والعيون بالمدامع تذري لبعد تلك المنازل وفراق هاتيك المنازل.
0: وصل إلى ينبع من نواحي المدينة المنورة على 4 أيام منها، حيث العيون الجارية والنخيل الباسقة والمنازل العامرة، ومنها انطلق مرددا أبيات شعر للبوصري شرف الدين محمد بن سعيد البوصري، فقال:
1: رحلة لم يزل يفندني الصيف إذا ما نويتها، والشتاء يتقي حر وجه الحر، والبرد وقد عز من لظى الاتقاء. ضقت ذرعا مما جنيت، فيومي قمطرير وليلتي درعاء. كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا ولمتي شمطاء.

0: وارتحل الشيخ الحسيني مع رفاقه متوجهين إلى الديار المصرية. قاسوا في السفر ما لا يطاق، ولما بعد عن الأحبة قال:
1: ولما تناءت بالأحبة دارهم وصرنا جميعا من عيان إلى وهم، تمكن مني الشوق غير مسامح كمعتزلي قد تمكن من خصمي.
0: ثم تابع شيخنا قائلا:
1: ثم تمادى بنا السفر، ورق جلد ما معنا من الدواب، وتفرق شمل رفاقنا بين تلك الرواب والشعاب، ثم أنخنا الركاب بقفر خلا من المياه والأعشاب، فقلنا به ذلك اليوم، وقلنا نأخذ فيه راحة ما بالنوم، ومن أين يجد الخاطر به القرار وهو المعروف بوادي النار؟

0: مسار الرحلة الطويل كان شاقاً، فمن المدينة إلى ينبع إلى نبط فالحوراء فالعين الزرقاء وأكرى وعيون القصب ومغاير شعيب حتى العقبة. وبالطبع وفي كل مكان كان له ألف كلمة وكلمة، ونظم أبيات شعر وردد أبيات شعر للكبار. وفي مصر المحروسة على حد قول الشيخ محمد كبريت نتوقف عند كلامه:
1: توجهنا إلى مصر المحروسة وشاهدنا ما نزلها البهية المأنوسة، ولما دخلتها وجدتها بديعة الأوصاف مخضرة الجوانب والأكناف، بها الجوامع الجامعة للمحاسن والمدارس الحافلة بالمكانة والأماكن، ورأيت أهلها أرق أخلاقا من النسيم وألطف شمائلا من الشمول والشميم، ورأيت لهم الذكاء المتوقد والذوق المتجدد، ولقد تحقق بهم صدق القائل: قل للذي سار بلاد الورى وأظهر القوة والبأس، من لا رأى مصرا وأهلها فما رأى الدنيا ولا الناس.
0: وقال في مصر أيضا:
1: رأيت في أرض مصر إذ حللت بها عجائبا ما رآها الناس في جيلي، تسود في عين الدنيا فلم أرها تبيض إلا إذا ما كنت في النيل.

0: من نصوص رحلته نختار للمستمع العزيز اليسير منها نظراً لوقتنا القصير.
1: قدمنا قونيا فنزلنا بجوار الملا صاحب المثنوة وأقمنا

0: يرجوه أن يرده إلى الأهل والأقارب والأصحاب بعد أن طال به الحنين، ونسمعه وهو يتوسل قائلا:
1: إلهي، طال بعدي واغترابي، وفي جنح الدجى طال التهابي، ونحو أحبتي قد زاد شوقي لأهلي والأقارب والصحاب. إلهي، قد وهى جلدي وصبري لميلي نحو هاتيك الشعاب. إلهي، واقضي لي يا خير قاض برؤيا سفح هاتيك القباب.

ومع أبيات الحسين الجميلة نصل مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء غدا بإذن الله، ودائما مع برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.